مقطع من أقبل الليل كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباتي. اخترت أني نبدأ به أغنية ربما ماهيش معروفة برشا أو ماهيش مسموعة برشا وقت نذكر أم كلثوم، نذكر سيرة الحب، نذكر أنت عمري، الأطلال، ولكن أقبل الليل من الأغاني الرائعة والمنسية نوعا ما، فحبيت من خلالها ربما نحيي أحمد رامي هذا الشاعر الذي كتب وفهم صوت أم كلثوم، وأيضا الملحن رياض السنباتي الذي لحن لها روائع غنائية عديدة. أم كلثوم قصة أيقونة مصرية وحدت العرب، كانت في نظر الكثيرين صوت مصر ووجهها أيضا، فعلى مدى 40 عاما تقريبا ظلت حفلاتها التي كانت تقام في ليلة الخميس من كل شهر تذاع على الهواء مباشرة، حتى بلغ عدد جمهورها الإذاعي الملايين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي عموما. كانت رمزا ثقافيا لأمتها، وعرفت بأسلوبها الغنائي الفريد وحسها الشخصي في الأناقة، وكانت تعتبر نموذجا معاصرا للفن العربي، كما لعبت دورا في السياسة المصرية حيث قامت بجولات في العالم العربي بعد حرب 1967، وتبرعت بعائدات حفلاتها للحكومة المصرية. في أحد الأعوام احتلت أم كلثوم المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، والتي أعدتها مجلة رولينج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، وكانت المطربة العربية الوحيدة في القائمة. ووفقا لتقرير المجلة فإن كوكب الشرق ليس لها نظير في الغرب، إذ تعتبر روح العالم العربي وصاحبة تأثير امتد لما هو أبعد من الغناء، ووصفت صوتها بأنه رنان يعبر بسهولة عن المشاعر والعواطف، ورغم تنوع الموضوعات التي تتناولها أغانيها. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد اختارت في عام 1999 بناء على استطلاع أجرته لاختيار روائع القرن العشرين الفنية والأدبية، اختارت أغنية الأطلال من بين أفضل 100 عمل فني وأدبي شكلت ذاكرة القرن العشرين. وفي الأطلال، وهي من شعر إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباتي، حلقت أم كلثوم في فضاء المعاني والكلمات، وغاصت في بحار اللحن لتخطف قلوب السامعين بشباك صوتها. هذه هي أم كلثوم. سمعنا إذن في لحن لرياض السنباتي، باش نسمعوها الآن في لحن لمحمد عبد الوهاب، مقطع من أمل.

بتاعك.

مقطع من أمل حياتي لأم كلثوم نجمتنا الليلة في الجزء الأول من سهرتنا. مجددا نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، ونواصل نحكو على بعض من جوانب حياة أم كلثوم. يعني في الحقيقة ساعة لا تكفي للإحاطة بسيرة حياة غنية جدا ومحطات غنية منذ ولدت في 31 ديسمبر حسب أغلب المصادر من عام 1898، فيما تشير بعض المصادر الأخرى إلى أنها ولدت عام 1904. ولدت إذن في الريف المصري، في إحدى قرى الريف المصري. كان والدها الشيخ إبراهيم السيد البلطاجي هو إمام القرية، وكان يؤدي الأنشطة الدينية التقليدية في الأعراس والأعياد لتغطية نفقات الأسرة. وتعلمت ابنته الغناء منه، وعندما لاحظ قوة صوتها بدأ يأخذها معه وهي ترتدي زي الصبي لتجنب الازدراء وتجنب الاعتراض على عرض ابنة صغيرة على المسرح. وكان المجتمع المصري في شباب أم كلثوم يعتبر الغناء حتى ولو كان من النوع الديني مهنة سيئة السمعة، خاصة بالنسبة للمرأة. صنعت إذن أم كلثوم اسما لها في الغناء في مدن وقرى الدلتا المصرية. وفي عام 1923 انتقلت العائلة إلى القاهرة، وبدأت أم كلثوم تكتسب شهرة واسعة بفضل صوتها العذب وأدائها المتقن. ولم يكن صوتها وحده هو الذي ميزها، بل أيضا ذكاؤها الفني وقدرتها على اختيار الأعمال التي تتماشى مع ذوق الجمهور. وبحلول منتصف العشرينيات من القرن الماضي كانت قد قدمت تسجيلاتها الأولى، واختطت لنفسها أسلوبا موسيقيا أكثر تطورا، وأصبحت أعلى المغنين أجرا، حيث دفعت شركة أوديون لأم كلثوم 50 جنيه عن كل استوانة في وقت لم يكن سلام حجازي يحصل على أكثر من 20 جنيه للاستوانة، وكان محمد عبد الوهاب يحصل على 10 جنيهات فقط. ويقول المؤرخ حسين فوزي إن القاهرة كانت حينئذ مدينة عالمية تقدم فيها المسرحيات الفرنسية والأوبرا العالمية، وواجهت أم كلثوم هذه الثقافة الدولية بأسلوب غنائي مصري متطور كان مزيجا من العناصر العربية والغربية، والتي تمثلت في الكلمات والموسيقى العربية ممزوجة ببعض الآلات الغربية مثل الكمان. ومع تأسيس الإذاعة المصرية عام 1934 كانت انطلاقة مسيرتها المهنية، وشرعت في تقديم أغانيها عبر الإذاعة. ونحن سنواصل تقديم بعض هذه الأغاني التي يحتار الإنسان بالفعل في اختيارها. باش نسمعكم توا قصيدة للشاعر والأمير العباسي أبو فراس الحمداني، أراك عصية الدمع.

وسنختم بأم كلثوم والأغنية الوطنية. أم كلثوم وعلاقتها بالقضايا العربية من خلال تبرعها السخي للقضايا العربية وبعد هزيمة مصر في حرب جوان 67 تبرعت بعائداتي حفلتها الموسيقية التي بلغت نحو مليوني دولار للحكومة المصرية، وأحيت عام 67 في أكتوبر على مسرح الأولمبيا سهرتين في باريس بطبيعة لصالح المجهود الحربي.

من الديفا الشرقية أم كلثوم إلى الديفا اليونانية، ومن توصف بأنها أعظم صوت نسائي أوبرالي في العالم، الديفا ماريا كالاس، وهي يونانية ولدت في نيويورك. سنعرف أكثر تفاصيل عن هذه الديفا وهذا الصوت الأوبرالي الفخم جدا، ولكن قبل ذلك خلونا نسمعها في أغنية أولى.

لامور إتان وزوري بيل أو الحب هو عصفور متمرد. هذه الأغنية من أوبرا كارمن. الأوبرا هذه هي أوبرا شهيرة من 4 فصول عرضت لأول مرة عام 1875، وتدور أحداثها في إشبيلية حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي يقع في حبها الجندي خوسي ويتمرد على القانون من أجلها. وأدت ماريا كلاس في الأوبرا هذه واحد من أعظم أدوارها. الأوبرا هذه هي من تأليف المؤلف الموسيقي جورج بيزي. من هي ماريا كلاس؟ ماريا كلاس في 2 ديسمبر من عام 2023 أحيا العالم الذكرى المئوية لولادتها. كانت عاشت 53 سنة فقط، عانت خلالها من ألم وتعاسة أخفتهما بشكل محكم على خشبة المسرح من خلال الأداء ومن خلال الموسيقى، ولكن ربما كان صوتها الحزين يعبر عن هذه المعاناة التي عانتها. في شتاء عام 1923 رزق زوجان يونانيان يعيشان في مدينة نيويورك بطفلة سيعرفها العالم كله لاحقا باسم ماريا كلاس. كانت الأم مهووسة بالموسيقى، فسرعت بعد أن لاحظت موهبة ماريا إلى شراء بيانو ثم جهاز جراموفون. وعندما بلغت الابنة 7 من العمر كانت تتلقى دروسا خاصة على البيانو. وبعد فترة قصيرة بدأت موهبة ماريا بالتكشف، فأدهشت الأسرة والجيران لتترك لاحقا انطباعا مبهرا لدى جميع أعضاء لجان التحكيم في المسابقات التي شاركت فيها. كان الأب صيدلان يكسب مال وفير، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي ضربت أمريكا في الثلاثينيات تغيرت الأمور وساءت أحوال الأسرة. واستمرت رغم ذلك بتسديد تكاليف دروس الموسيقى للابنة الموهوبة، ثم أفلس الوالد وأصبحت الحياة في أمريكا لا تطاق، فقررت الأم الرحيل مع ابنتيها إلى اليونان ليبقى الأب وحيدا في نيويورك. في اليونان لفتت ماريا انتباه مغنية الأوبرا الإسبانية ألفيرا إيدالغو التي أعجبت بالفتاة لدرجة جعلتها تسعى لمنحها تعليما مجانيا، ووضعت الفنانة الإسبانية ماريا تحت رعايتها واقنعتها بأن الموسيقى يجب أن تكون متعة في حد ذاتها وليس حملا يثقل كاهل محبيها. وهكذا استطاعت ألفيرا أن تصنع من الفتاة المترددة أعجوبة عالم الأوبرا التي سيعرفها العالم كله لاحقا. سمعناها إذن في أوبرا كارمن، سنسمعها الآن في أوبرا مدام باترفلاي، وهي أوبرا من 3 فصول وتحكي قصة المصير المأساوي لشيوشيو سان، وهي فتاة جيشة يابانية تخلى عنها زوجها الضابط الأمريكي.

ماريا كلاس في لاماما مورتا في عام 2007، وبعد 30 عام من رحيلها منحت جائزة غرامي تقديرا لإنجازاتها في الموسيقى. باش نختموا مع روسيني من الباربييري دي سيفيليا أو حلقو إشبيليا، يعني هذه الأوبرا أيضا الشهيرة جدا نختموا بها. شكرا لكم مستمعينا، تحياتي لكم وتحيات فتحي المقبلي، تصبحون على خير.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنرحل إلى جنوب البلقان، ومن جمهوريات جنوب البلقان اخترنا نمطين موسيقيين، نمط الموسيقى الرومانية وكذلك الموسيقى السربية، بينهما سنقضي هذه الساعة. ونبدأ بالأغاني الرومانية، والانطلاقة بشكون مع تقريبا أشهر أغنية رومانية هي لادوم لادا للي، وهي أغنية من التراث الروماني وقع توزيعها عديد المرات. بس نقترح عليكم نسخة 1981 مشفوعة بأغنية جديدة من رومانيا لمطربة اسمها جورجينا لابوان فيتامية.
3: لا،

بالجزء هذا باش نقترح عليكم ثلاثة أنماط موسيقية تجمع بين التراث والمعاصرة، وباش نلاحظوا أنه هناك تأثير واضح للقالب الغجري سواء الإيقاعي الموسيقي أو كذلك على مستوى تحرر الأغنية وتمردها على الواقع الاجتماعي. لاتينا سيناتا الأغنية عنوانها أصالة، لوتسكي من الفولكلور الغجري، ثم دانس بوب روماني إنا، هذوما ثلاثة أنواع اللي باش نسمعوهم توا.

الفقرة الأخيرة في الأغاني الرومانية تكون فقرة للأغاني الحديثة لوصفة الموسيقى التراثية بطريقة مختلفة، فتحت فيها على البوب والهيب هوب وقدمت رسائل إنسانية مشتركة، من بينها فولتيج اللي تقدم البوب بالروك، ثم فرقة نهايتي تايسانو

ليس بعيدا عن رومانيا صربيا الدولة، ولكن أيضا صربيا الموسيقى، باعتبار أن الموسيقى الصربية هي أيضا تنضبط تنتمي إلى نمط جنوب البلقان، وتشتغل على الموسيقى التقليدية بمختلف أنماطها، ولكن مع التعامل مع الفولكلور بتحديث كبير، ومثل ما هو واضح مثلا في هذه الأغنية اللي بشنداو بها الجزء هذا، الموجي دروفاغي هي قطعة من الروك الكلاسيكي من سنة 1994 لقبيلة الأصدقاء، هذا عنوان المجموعة، والأغنية يمكن وصفها بعنوان أنها نشيد للصداقة والاحتفال. ثم سنشفع ذلك بقطعة من الموسيقى التيربو فولك من الثمانينات، تتميز بالكلمات المرحة والموسيقى الراقصة، جيجي بوغاتي.

في النمط العاطفي باش نختار عليكم ثلاثة أنماط أو ثلاثة أشكال من الموسيقى السربية الحديثة. تشيتشا كوتشيفا وهي من التربو العاطفي، ثم سينيدا والقطعة اسمها موسيقى وهي من البوب المعاصر، ثم قطعة أخرى لتريبيني لمجموعة تشيتشا وهي من إنتاجات 2017.

نختموا الفقرة هذه بمواصلة لهذا النمط السربي في علاقة بالتوظيف الحديث للموسيقى من خلال انفتاح هذه المجموعات الموسيقية على الموسيقى العالمية. وهذاك علاش باش نسمعوا شوية من الفولك روك بطريقة على الطريقة الإيرلندية كأنه أقرب إلى موسيقى الكاونتري، ثم ريجيبا كوربا في روك بلقاني.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 15.

0: امرأة اقتربي.
1: خيرا أيتها الكاهنة المباركة، لم طلبتني؟
0: ألا تعلمين لماذا يا زوجة السميفة؟
1: وكيف لي أن أعلم؟ الغلام الذي أرسلته في طلبي لم يذكر لي شيئا، ثم ها أنا قد لبيت نداءك يا طريفة وجئتك على عجل، فأخبريني ما الأمر.
0: ذاك الحلم المزعج لن يكون إلا شرا تضمرينه لي يا تيماء، لذلك علي أن أكشف سرائرك وأميط اللثام عن نياتك الخبيثة.
1: فيما سمتك يا طريفة، لقد أخفتني.
0: لماذا تريدين قطع اليد التي امتدت لمساعدتك يا تيماء؟ لماذا تريدين فقع العين التي تنظرين بها؟
1: أيكون زمزم قد أخبرها بشيء؟ أتراه أعلمها بمجيئه إلي كل مساء؟ إن كان قد فعل، فالكاهنة أدركت ما تسعين إليه والشر الذي تضمرين يا تيماء.
0: أما سمعت سؤالي يا زوجة أمين الأسرار؟
1: صدقيني أيتها الكاهنة، ليس عندي لسؤالك جواب. أنا لم أفهم سر غضبك وسخطك علي هذا الصباح، فبحق الآلهة أفهميني ما الأمر يا طريفة.
0: قلبي حدثني أنك تدبرين لي مكيدة ما، فهاتي حدثيني عنها يا تيماء، حدثيني لأقول لك إن كانت مكيدتك ستنجح أم لا.
1: أمرك عجيب هذا الصباح يا طريفة، أنا صديقتك تيماء، هل نسيت؟ أنا صديقتك، فكيف أدبر لك مكيدة وأنا لا أستطيع أن أتخلى عن مساعدتك؟ هل أنا غبية لأفقأ عيني كما ذكرت يا طريفة؟ هل أنا معتوها لأسيء إلى من أحسنت إليه؟ هل سأريد بك شرا وأنت التي ستهبينني صبيا يكون رباطا بيني وبين زوجي؟ لا لا لا يا طريفة، عذرا يا أخية، قلبك حدثك خطأ هذه المرة.
0: اسمعيني جيدا يا تيماء، أنت تعلمين أنه بإمكاني أن أوذيك. كلمة واحدة أقولها لأمين الأسرار أجعله يقتلك. لو قلت له إنك لست حبلى وإنك طلبت مني أن أبحث لك عن صبي، السميفة سيلقي بك في البرية كما فعل بزوجاته السابقات. لذلك احذري الغدر بي يا أم جوهرة، احذري أن تسيئي إلى الكاهنة.
1: ألا تبا لك أيتها الكاهنة العينة، تحسبين تيماء غبية لتحدثك عما تدبر وما تنوي؟ لقد كنت أعلم أن رأيك يأتيك بالأخبار من السماء، كنت أعلم أن لا شيء يخفى عن قلبك أيتها الكاهنة، لذلك أحكمت التدبير والتسطير. سأتخلص من ضمضم بذكاء لا يخطر لك على بال يا طريفة.

0: أهلا أهلا بك يا صديقة تيماء. أهلا بك يا ضمضم. اجلس اجلس يا فتى.
1: أرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا يا تيماء، لقد ترددت كثيرا قبل أن آتي إلى هنا.
0: ولب التردد يا ضمضم؟ ألست أنا التي طلبت منك أن تسامرني؟ ثم من قال لك إنك ضيف ثقيل؟ بالعكس يا ضمضم، أنت لو لم تأتي لغضبت منك.
1: لا أخفي عنك يا تيماء، أخشى أن
0: قل قل ولا تتردد، مما تخشى يا ضمضم؟
1: أخشى أن يتقول أهل القلعة علينا. لا سلامة من الناس وأنت تعلمين ذلك يا تيماء. ما يضحكك يا سيدتي؟ ويحك يا ضمضم، يبدو أنك أخطأت القول أيها الأحمق.
0: لا تخف يا ضمضم لا تخف، أهل القلعة يعرفون من أنا، يعرفون جيدا من هي تيماء، ويعرفون أيضا من هو ضمضم.
1: أرجو ذلك، صدقيني ذاك هو المبتغى.
0: ألا قل لي يا ضمضم، هل أخبرت أحدا من أهلك أنك تأتي كل ليلة إلى بيت السميفع أشوع وتتسامر مع زوجته؟
1: أهلي؟ وهل لي أهل حتى أتحدث إليهم يا تيماء؟
0: أعني أصدقائك أو ربما تلك المرأة التي ربتك.
1: تعنين طريفة الكهنة؟ كلا كلا يا تيماء، أنا لا أحدث أحدا بأمر كهذا، لا طريفة ولا غيرها.
0: هذا ما كنت أبتغيه أيها الشقي، يجب أن تنساق إلى قبرك دون أن يفطن لك أحد.
2: حمدا للآلهة، أخيرا ظهرت لك قلعة حمير يا أمين الأسرار. أخيرا يا سميفة وصلت إلى الديار، وصلت مظفرا منتصرا كما يجب أن يكون الانتصار. أشعر الآن أنني قوي جبار كذرغام يأوي إلى عرينه بزهو وافتخار. لقد كلل سفرك بالنجاح يا أبا جوهرة. نجاشي الحبش لم يخيب ظني، الخطة تمت كما أردتها، هي بعض الأعوام القليلة ويصير ملك العرب لك يا سميفة. أخيرا تحقق الحلم، تحقق الحلم، ووجدت من يؤازرني وينصرني عليك يا ذا نواس، فإلى حتفك فامضي يا ذا نواس.

0: اشتقت إليك كثيرا يا تيماء، اشتقت إليك يا أم جوهر.
1: طال عندي غيابك يا حبيبي، القلعة كانت موحشة وأنت بعيد عنها.
0: خبريني، خبريني عن جوهر يا تيماء، أهو بخير؟
1: ها أنت ترى يا سميفة، إنه نشيط كثير الحركة، لو أنصت إليه لسمعت كيف يتخبط في أحشائي طوال النهار، يضرب جنبي بمرفقي الصغيرين.
0: دعيني، دعيني أسترق السمع وأنصت إليه يا تيماء.
1: لا لا لا يا أبا جوهرة، الكاهنة أوصتني ألا أسمح لأحد بالاقتراب منه.
0: على كل حال عندما يولد لن يمنعني أحد من التحدث إليه أو اللعب معه.
1: لو كنت تعلم أن انتفاخ أحشائي ليس إلا مجرد خرق ملفوفة لقتلتني ومت كمدا يا سميفة.
0: انظري، انظري يا تيماء، انظري إلى هذه الهدايا، لقد عدت محملا بأغلى نفائس الحبشة.
1: هذا يعني أنك نجحت في مهمتك.
0: نجاحا باهرا، لكن لا أحدثك الآن يا تيماء، غدا صباحا بعد أن ألتقي بذي نواس سأشرح لك كل ما كان وكل ما سيكون.
1: قربت ساعة مجيء ضمضم يا تيماء، يجب أن يدخل الحديقة ككل ليلة، إن رأيته دخل اطلب الغوث، أخبر السميفة أنه يريد بك سوءا. الليلة تكون نهايتك يا ضمضم.
0: تيماء، تيماء.
1: نعم نعم يا سميفة.
0: ما بالك تنظرين إلى الحديقة، هل رأيت أحدا؟
1: كلا كلا يا سميفة، ولكنني أحسست بحركة غريبة.
0: أتريدينني أن أخرج لأرى ما الأمر؟
1: لا لا لا داعي، لا داعي للخروج يا سميفة، إنها مجرد تهيؤات، تهيؤات لا غير.
2: عندما كنت في العاشرة يا ضمضم كنت تنام والقوس لا يفارقك، لقد كنت بين أطرابك أحسن من يرمي بالقوس. أذكر مرة أن الملك ذنواس قد غضب من ولده ذي جدن لأنك أمهر منه.
0: حقا يا طريفة.
2: هل نسيت يوم أهداك أمين الأسرار سيفك هذا يا ضمضم؟
3: كلا لم أنس ذلك، كان ذلك يوم تمكنت في ساحة القصر من التغلب على 3 فرسان من الروم، لقد أسرهم مولاي بعد أن كشف أنهم جواسيس أرسلهم القيصر إلى مملكتنا.
2: يومها جلبت يا ضمضم كل الأنظار، لقد برهنت للملك أنك جدير بحراسته.
3: أذكر أنني تمكنت من 3 رغم أنهم كانوا أقوياء أشداء.
2: يومئذ كان عمرك 20 يا ضمضم.
3: والآن قد بلغت 30 يا طريفة، بلغت 30 ولا شيء تغير.
2: أشكر الآلهة أن منحتك القوة والشجاعة والحظوة عند الملك.
3: كنت أنسى يا طريفة.
2: إلى أين يا ضمضم؟ ابق معي هذه الليلة يا ولدي.
3: علي أن أنصرف يا طريفة.
2: إلى أين يا ولدي؟
3: هل أخبرها أن تيماء تنتظرني ككل ليلة لأسهر معها في حديقة منزلها؟ لا لا يا ضمضم، أنت وعدت زوجة السميفة أن تظل صداقتك بها سرا لا أحد يعرفه، علي أن أذهب إليها دون أن أخبر طريفة.
2: أجبني يا ضمضم، إلى أين ستمضي يا ولدي؟
3: لي صديق سأذهب لأتسامر معه، لا تهتم يا طريفة ولا تخشى علي.
2: لا يا ضمضم، أرجوك يا ولدي أتوسل إليك لا تخرج، نم الليلة هنا في المعبد، غدا اذهب إلى صديقك إن شئت.
3: ما بك يا طريفة؟ هل أخبرك أحد أنني في خطر؟
2: قلت لك لا تخرج، لا تخرج يا ضمضم، إن
4: كنت تحبني لا تخرج يا ولدي.
3: عجبا لك يا طريفة، لم تمنعيني من الخروج حتى عندما كنت صبيا يافعا، فماذا جرى لك الليلة أيتها الكاهنة؟
2: الليلة بني

0: يجهله هو وتعلمه هي.
1: من هو ومن هي هي؟
0: يخيطان الكفن لصبي المحن، والميت حي لا تنصرف بني، لست أمنعك يمنعك الرأي. والميت حي، الميت حي، الميت حي.
2: بما أنت مشغلة يا تيماء، هل ثمت من أزعجك في غيابي؟
3: كلا يا أبا جوهرة، ومن يجرؤ على إزعاج زوجي أمين الأسرار؟
2: أشعر أنك قد تغيرت كثيرا يا تيماء، أراك شاردة تائهة، كأن متاعب حمير قد وضعت كلها على كتفيك.
3: ذلك من جراء الحمل يا سميفة، إن آلام المرأة الحامل لا تحتمل، لكنكم معشر الرجال لا تعلمون.
2: هوني عليك يا أم جوهرة، أيام معدودات وتحين ساعة الوضع. عندما ترين جوهرة في مهده ستنسين آلام الحمل يا تيماء.
3: لقد قربت حقا ساعة الوضع، قربت ساعة الوضع، وعلى الكاهنة أن تتدبر أمرها سريعا. عليها أن تجد لي صبيا لأرتاح من هذه الخرق التي تلف بطني.
2: تيماء، ألا ترغبين في النوم؟
3: يبدو أن ضمضم قد نجا هذه الليلة من المصيدة يا تيماء.
2: تيماء؟
3: طبعا يا أبا جوهرة، حتى أن الكرى قد كحل عينيه. لقد اعتدت النوم باكرا أيام سفرك.
2: فلنخرج إلى الراحة إذن. أنا أيضا سيكون لي غدا حديث طويل مع الملك ذي نواس.

0: أنت صباحا أيها الأمير.
1: أبشر يا ضمضم، يبدو أنك أكثر حظا مما كنت أتخيل.
2: فيما البشرى يا سيدي ذجدا؟
1: لقد عاد البارحة أمين الأسرار من الحبشة. صار بإمكاني الآن أن أذهب معك إلى نجران.
2: مرحى مرحى يا سيدي، يا نعم الرفيق ونعم الأمير.
1: تجهز إذن، مساء سننطلق إلى نجران. لقد هزني الشوق إلى ألا يا ضمضم.
2: لعلها هي الأخرى في انتظارك يا سيدي. ولكن أيها الأمير، ألا ننتظر حتى يأذن لنا مولاي
1: ضمضم؟
3: عفوك أيها الأمير، ولكن هل سنغادر القلعة ونحن لا نعلم بأية أخبار عاد سيد السميفة عشوع من الحبشة؟ أرى من الحكمة يا سيدي أن نتمهل.
1: عليك اللعنة يا ضمضم، هل طلبت منك مشورة أو نصيحة أيها المذار؟ ألا تعلم أن ألا أهم عندي من أخبار الحبشة ومن حديث أمين الأسرار؟ قلت لك نسافر مساء، نسافر مساء.
3: كما تريد يا سيدي، كما تريد.

لكن أحسدك أيتها الخراف على المرح الذي أنت فيه. إنك دوما في سعادة لا تنتهي. أما أنت يا ابنة الثامر فإن لك قلبا ينبذ ألما وحيرة، قلبا قلقا كثير التشاؤم. فليتني كنت بلا قلب كهذه الخراف، ليت قلبي في غفلة عما هو فيه. منذ شهر لم أرى فارس الأحلام أسعد، أخشى أن يطول غيابه. ذلك المتصاب دوس قد يطلب يدك من أبيك في أي لحظة يا ألا. لذلك يجب أن أتحدث إلى حبيب القلب، يجب أن أخبر أسعد أنني في حاجة إلى حمايته وقربه. دوس ذو ثعلبان لم ييأس ويكف عن ملاحقتي إن لم يتقدم أسعد إلى أبي ويطلبني منه، فعسى أن يرأف الله بحالي ويرسل

0: قد قضينا الليلة ها هنا أيها الأمير، وها هي الشمس هذا اليوم قد أشرقت، وسيدتي ألاء لم تظهر بعد.
1: هل أمسكت لسانك يا ضمضم؟ اخرس أيها الثرثار.
0: أخشى عليك لسعة الحياة ونهشة الثعابين يا سيدي.
1: ألا تذكر إلا ما ينفر المرأة من الحب والحياة؟ ألا تبا لك وللحياة والثعابين يا ضمضم؟ ألم أقل لك انتظر معي وألزم لسانك؟
0: طلباتك أوامر يا سيدي ذا جدل، ها أنا قد ألجمت لساني، لن أتكلم إلا بأمر منك. ولكن يا سيدي لما لا ندخل قرية نجران ونسأل عن خيمة عبد الله بن الثامر؟ ربما تعترضنا سيدة ألاء في الطريق أيها الأمير.
1: وحق الآلهة يا ضمضم، وحق الآلهة، إن تفوهت بكلمة أخرى لأقطعن لسانك بخنجر هذا.
0: انظر انظر هناك أيها الأمير، هناك هناك، إنها هي سيدة ألاء، سيدة ألاء وصلت أيها الأمير.

0: باب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
2: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات طريفة زهرة النفاتي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، السميفع محمد اليانجي، ذو جدن صابر ساسي، ألاء فاطمة خنفير. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: يمكنك أن تسعد في حياتك وبها عندما تبدأ أحلامك بالحب وتنتهي بالطول.
1: لابد أن يكون لديك سبب ما يدفعك للنهوض من فراشك كل يوم.
0: في كل ليلة قبل النوم فكر في هدف محدد أو أكثر،
1: وفي الصباح عندما تفتح عينيك ركز على طريق أو أكثر كي تسلكها لتحقيق هدفك.
0: أهم شيء هو أن يكون لك هدف ووجهة تتجه نحوها.
1: هل تعتقد أن شخصا يضع هدفا معينا كل مساء قبل النوم ثم يبدأ في التفكير فيه بمجرد الاستيقاظ؟
0: بالطبع، هناك التزامات وواجبات وحقوق تطوق عنق الشخص، وخاصة إن كان رب أسرة.
1: نعم،
0: مثل إيقاظ الأبناء، التفكير في أمورهم وطلباتهم وغيرها، وهي أمور بدهية يومية، ولكن يجب ألا ينسى هدفه الذي نوى أن يبدأ في تنفيذ خطواته لتحقيقه.
1: هل يمكن أن نقول إذن عندما يحدد الإنسان هدفا عليه أن يصر على تحقيقه خطوة خطوة حتى لو كثرت التزاماته؟
0: أحسنتي، المهم ألا يأخذه روتين الحياة اليومي عن تحقيق الوصول إلى أهدافه.
1: لو سألك أحد مثلا كيف يبدأ في تحقيق أهدافه بطريقة منظمة، بماذا تجيبه؟
0: دعيني أخبرك أولا بهذه المعلومة كمدخل لموضوعنا الرئيس.
1: تفضل.
0: يرى العلماء من خلال دراسات أعدت أن نسبة الذين يخططون لحياتهم لا تصل 3% من مجموع الناس كلها.
1: أوف، نسبة ضئيلة جدا لعدد سكان الكرة الأرضية.
0: هل تعلمين أن هذه النسبة القليلة هي التي تقود المجتمعات في مجال الحياة المتنوعة؟ بعض الناس لا يخطط لحياته، لكنه في نفس الوقت يخطط لقضاء إجازة أو طلعة مع الأهل أو الأصدقاء.
1: طيب لماذا يهتم الناس بالحصول على الوظيفة ولا يخطط لأهداف قد تفيده مستقبلا؟
0: الإنسان كما يقول العارفون ببواطن الأمور فيه غريزة حب الإنجاز ورؤية الثمار والنتائج والتعجب في ذلك.
1: والوظيفة تشبع هذه الغريزة بخلاف التخطيط والتفكير.
0: التخطيط نتائجه ليست فورية وتظهر بعد فترة من الزمن، أما الوظيفة فهي تؤمن له الراتب في نهاية كل شهر دون أن يتعب فكره بالتخطيط والتفكير.
1: يقول علماء الإدارة والتخطيط كل ساعة تقضيها في التخطيط لأمر ما توفر لك 4 ساعات في الإنجاز.
0: بمعنى أن التخطيط يوفر لك الوقت،
1: بل إن التخطيط أداة فعالة لتوقع المنجزات.
0: وللإجابة عن سؤال كيف أحقق أهدافي في الحياة،
1: نعم،
0: أقول تتحقق بإذن الله تعالى أهدافنا الشخصية والعملية عندما نؤمن بها ونسعى إليها.
1: سؤال، هل يستطيع الإنسان العادي أن يحقق ما تهف إليه نفسه؟
0: نعم، فأي إنسان بإمكانه تحقيق أهدافه دون امتلاكه لكل القدرات والمهارات الأساسية كما يظن ويعتقد البعض.
1: لقد قرأت أن تحديد ما نريده واستعدادنا لدفع ثمن إنجازاتنا يستنفر فينا طاقتنا الداخلية، لأن الاستعداد أهم من مجرد امتلاك المهارة دون الإرادة.
0: ويجب أن نضع في اعتبارنا أن كل بداية جديدة تستدعي تصورات جديدة.
1: يبدو أني سأبدأ بتصوراتي من هذا اليوم.
0: نعم، فكري في أهم شيء في حياتك.
1: نعم،
0: واعلمي أن القاعدة لكل هدف حقيقي قيمة ينطلق منها، وأيضا رؤية واضحة يسير عليها.
1: سيد النبض أنت مازن شديد. تغمرني بالحب وترحل عني، تتركني في مقفرة نجهلها، لا أعرف فيها غير الحزن وطعم الجمر. قاسية طرقات الساحل من غير جيادك، شاسعة غابات الدمع بدون قناديل يدك، قاحلة كل بساتين البحر

تغمرني بالحب وترحل عني، تتركني في هذا الزمن المعتم، أتخبط كالغرباء بين مجاهل هذا البر وطوفان الماء. من غيرك توجني بالبرق وإكليل النرجس وأغاني الليل؟ من غيرك لو

0: سندي أنت وعرسي أنت، وأنت قناديلي سيد نبضي أنت، أنت هتافي وزفافي وصهيل خيولي. دعني أتجول في خلجاتك وأغني للوعد القادم من عينيك كي تزهر أغصان الروح بأغصانك.
1: كل الطيور في أنحاء الدنيا واقفة فوق مشارف هيئتك العليا، تنتظر الراحة في بستانك.
0: خذني برقا يتلألأ في وديانك، نبعا بين ضفاف القلب، وطوقني بالحب.
1: قدري أنت آخر ميناء لي، آخر قنديل في عتمة هذا الدرب، وآخر منزل.
0: لا ترحل، من غيرك بالحب يغمرني. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من فضائل شعراء البديعيات النبوية أنهم أحدثوا في ميزان الشعر الوجداني العربي نسقا روحانيا نسج على منواله العديد من شعراء القصيدة، فقد أثر شعراء البديعيات في العديد من أعلام الشعر الحديث من أمثال أحمد شوقي. فالباحث في الشعر النبوي الحديث يتبين لديه مدى هذا التأثر الواضح لدى شعراء القرن العشرين وما بعده في محاكاة البديع النبوي الذي واكب المسيرة الشعرية في العديد من مدارسها، من حيث الصنعة والتشكيل البنيوي للقريض، بل أثر ذلك أيضا في صياغة المسرحية الشعرية لدى علي أحمد باكثير وغيره. لذلك تناثرت أشكال القصيدة المدحية في جميع النواحي الوصفية في الشعر الديني العربي منذ القرن السابع الهجري إلى أيامنا هذه، وقد تواصل شعراء البديعيات معا لتأسيس القصيدة البديعية الجديدة على أنساق مختلفة الأشكال والمضامين. ومنهم في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ محمود الشقفة المولود بحماه عام 1317 هجرية، والذي درس العلوم الشرعية وتبحر في الرياضيات وهو رفاعي الطريقة ومن حاملي الإيجازات العامة في الحديث، وكان معلما مربيا إلى يوم وفاته سنة 99 و300 هجرية. ومن مؤلفاته بردة الفتح والوصول بمدح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المدائح النبوية والتوسلات الأحمدية، ومما جاء في إحدى قصائده النبوية روح الفداء لمن أخلاقه نطقت في مدحها الكتب والمسطور في القلم. ومن مدائحه هذا المديح وذا الثناء لأحمد من ربه فاطرب له وترنم، وقل السلام عليك يا خير الورى أغناك ربك من مديح العالم، وحباك ما ترضى بسورة والضحى أكرم بوعد مبرم ومعظم، صلى عليك الله ما فلك جرى وفق الأوامر في نظام محكم. ومن معاصر الشيخ محمود الشقفة الشيخ نديم ابن حسين الجسر الطرابلسي، ولد بطرابلس لبنان عام 1315 هجرية وتوفي سنة 400 هجرية، درس في حمص وبيروت ومهر في مختلف العلوم، تقلد عدة مناصب قضائية وإدارية، له مصنفات كثيرة منها الإسلام في العالم المعاصر، قصة الإيمان، ركائز التفكير الإسلامي، ومصنفات أخرى، وله ديوان شعر يحتوي على عدة قصائد نبوية بديعية، منها هذه الأبيات: يا حاملا طيب المديح إليه متذللا والعجز في عينيه، خجلا يواريك الزحام بورده وتهافت الشعراء بين يديه، أسكب طيوبك مثلهم في بابه لتطيب من قبل الوصول إليه، وأرق دموعك مثلهم في موطئ وضع النبي بأرضه نعليه، ماذا يقول القائلون بمدحه من بعد ما صلى الإله عليه. ومن الشعراء الذين حملوا لواء البديعية المدحية من ناظم القرن الرابع عشر الهجري نديم ابن عبد الفتاح الفاروقي المولود بطرابلس لبنان في 1319 هجرية، تخرج من مدرسة المعلمين العليا بمصر وطاف في البلاد العربية شغل العديد من الوظائف وخاصة في مجال التربية والتعليم، كما اشتغل بالصحافة ومهر في الأدب نظما ونثرا. ومن أشهر مؤلفاته جواهر الحكم في المفاخرة بين السيف والقلم، وله ديوان يضم العديد من المدائح النبوية على نهج البديعيات. جاء في إحداها هذه القصائد من وحيي وإلهامي، وذي القلائد من لحني وأنغامي، هل يستطيع نشيدي أن يوفيه مدحا يؤكد إيماني وإسلامي؟ ومن قصائده التي أنجزها عند زيارته مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات: سلام على الهادي الرسول المعظم، سلام محب بالحبيب متيم، تعلق قلبي في هواه من الصبا، نسيت به عشقي لسلمى ومريم، أحن إلى أرض بطيبة علني، أقبل فيها موتنا القدس بالفم، نبي الهدى بحر سواحله الندى، ورحمة هذا الكون من عهد آدم. ومن شعراء البديعيات قاسم بن محمد البكرجي، ولد بحلب سنة 94 و1000 هجرية، درس العلوم وتفوق في الحديث والفقه والفرائض واللغة والفصاحة والبلاغة والبديع ونظم الشعر. توفي سنة 69 و100 هجرية. ومن مآثره شرح على همزية البوسيري، وله بديعية استدرك فيها أشياء على من قبله، وله أيضا المطلع البدري على بديعية البكري، وحلية البديع في مدح النبي الشفيع. ومن بديعياته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: أهيل الحي تالله ما اشتقت للحما، أيجمل بي أن أنشد الحجر الصلدة، ولكن سكان الحما ونزيله هم ملكوا قلبي فصرت لهم عبدا، أحن إليهم كلما حن عاشق إلى إلفه وازداد أهل الوفا ودا، هو المصطفى من خير أولاد آدم، وأشرفهم قدرا وأرفعهم مجدا، وأطيبهم نفسا وأعلاهم يدا، وأثبتهم قلبا وأكثرهم زهدا، وأعرقهم أصلا وفرعا ونسبة، وأكرمهم طبعا وأصدقهم وعدا. بهذا ننهي حلقة اليوم، نلتقي غدا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الدكتور سامي الدهان إلى أمريكا عام 1954. الدكتور سامي الدهان ولد عام 1910 وتوفي في عام 1971، وهو أديب وأحد أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. ولد بحلب وتعلم بها، ثم أوفد في بعثة إلى السوربون بباريس عام 1936، فحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب، وعاد عام 1947 وأصبح عضوا من أعضاء المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، وأستاذا محاضرا في الجامعة السورية. شغل منصب رئيس تحرير والمشرف العام لصحيفة الوحدة الكبرى الأسبوعية، وانتدب للتدريس في الرباط بالمغرب، فمكث بها نحو عامين، ثم انتقل إلى عمان عاصمة الأردن فدرس في جامعتها، وأنهك نفسه كثيرا في العمل، ومرض مدة وفقد ذاكرته فانقطع في داره بدمشق إلى أن توفي. له كتاب بعنوان درب الشوك صدر عام 1969، وهو سيرته الذاتية، يقول فيه عن زيارته لنيويورك عام 1954: كان صديقي لا يقف عند حد في أماني، وهو يتحدث عن نفسه طبعا لأنها سيرة ذاتية، فهو يريد أن يرى وأن يعلم وأن يتعمق وأن يقرأ وأن يطلع، لا يدري أي شيء يقدم وأي شيء يؤخر، وهو لا يوفر رحلة أو نزهة، كأنه يختزن كل شيء ليكون وفرا لعقله حين يتجمع.

رحلته فرأى ما لم يرى غيره، ومضى في سفر رائع ما يزال يذكره. ووصل إلى نيويورك في سبيله إلى زيارة جامعات الولايات المتحدة عام 1954، وطاف فوق بناياتها السامقة ونظر من الطائرة، فبدت المدينة كأنها علب عالية من الإسمنت تشبه صناديق الكرتون المتشامخة في قوالب متشابهة، بينها الشوارع كخطوط قاطعة وحولها الماء يحيط بها، وكان الدخان يتصاعد من هذه الصناديق ليدل على أن شيئا ما يطبخ في هذه المدينة للشعوب العريقة في القدم والجديدة في الحضارة الزائفة والحديثة عهد بالاستقلال. ونزلت طائرته بالمطار الواسع العظيم كما ينزل الطير في ساحة البندقية أمام الكنيسة، حيث الطيور تسعى فيها متجمعة ومتفرقة، ثم تطير فرادى وجماعات وتحط بعد ذلك. فعرف أن هذه المدينة سلبت باريس أمجادها، وسرقت من جنيف وفودها، واحتلت في العالم محل الصدارة. تأتيها الشعوب على ألوانها، تستجدي العون أو تطلب الإنصاف أو تطرق بابها للشكوى، وبعضها يأتي للتسلية والمشاهدة. ونيويورك بلد استطاع أن يحتل مكان الشهرة لعلو البناء، اضطراد الشهرة وغلبة الحضارة، وكل خبر يجب أن يرد عن نيويورك، وكل عجيبة تولد هنا وتنتشر في أصقاع الأرض. فالصحافة الواسعة والمكتبات العديدة والأقلام المشرعة تجمع أكثرها في هذا البلد، وسار ذكره في كل بلد كما يعتقد أحد الكتاب الأمريكيين. فلما هبطها صديقي قبيل الظلام ترك أمتعته في الفندق الذي رسم له، وخرج قبل الليل يجوب العاصمة الكبيرة في وضح النهار على عادته في كل بلد نزل، وضرب في الطرقات الطويلة ذات الأرقام الكثيرة، ومعه ريقة كمخطط لغزو الجنود يمسك به قائد المعركة. وشعر بأن ظلام الجدران السوداء قد أخذ عن باريس كثيرا من وشاحه، ولكن ارتفاع هذه الجدران جعله يمشي في خنادق عميقة ضاقت لها نفسه أول الأمر، حتى إذا سار غير قليل وغشي الظلام المدينة حقا التمعت لعينيه أنوار عرفها في باريس، فظن أنه بلغ حي مونمارتر وأنه مقبل على المسارح الكبرى في الدنيا الجديدة، وعرف أنه في بوردواي، وأنه رأى منذ 20 عاما على أشرطة السينما تاريخها وقصتها ودور السينما والعرض والمسرح فيها. والأنوار الكبيرة التي فاضت كالنهار كانت إعلانات لشارب اللفائف طويلة تناسب طبقات البناء وضخامة السكان، وإنها أكبر ما رأى من أطوال في الإعلان لحياته. الدخان الذي يتصاعد من اللفافة كان يبلغ الدور 70 من العمارة، وكانت الألبسة والقمصان والصحف التي تعلن عنها هذه الأنوار تشده لبه وعينيه، فيقف أمامها كأنه ريفي وصل الحاضرة أول مرة في حياته. فهان في عينيه ما كان يراه من إعلانات بيكاديلي في لندن ومونمارتر في باريس، وما استطاع أن يقف غير ثوان لأن الجموع سحبته بعيدة لا يدري أين يذهب به، كأنه في تيار جارف من البشر. فالملايين من سكان نيويورك زحفت كلها خلال الليل إلى الحي، وسارت من غير قصد بل تدافعت تملأ الأرصفة العريضة، فضل السبيل وأطاع الزحف نحو النور، النور البعيد، حتى رأى جموعا حول باب كبير وزحاما وإعلانا ونساء ورجالا وصخبا، فدخل مع الداخلين ودفع بالعملة الكبيرة لئلا يسأل، وقد تجمع في جيبه كثير من العملة الصغيرة كأنه تاجر.

0: في سوق الصيارفة، وأحس فجأة بأنه في الظلام والمسدسات تلعلع، فعرف أنه في دار السينما، وعرف بعد قليل أن الدار تعرض شريطين معا ليلا ونهارا حتى الصباح، وأن سكان نيويورك قد ملوا الصناديق التي يعيشون فيها طوال النهار، فدلفوا إلى المسارح بقية الليل، وأقبل كثير منهم يروح عن نفسه بهذه الروايات البطولية، فالخيل تجري، والهنود الحمر يسددون السهام، والرصاص يختم المعركة، وأصوات الجري والهرب تملأ القاعة دوية على أحدث ما تعرض الأشرطة، واطمأن إلى الظلام، فرأى حوله أكثر المشاهدين قد راحوا يمضغون في أفواههم اللبان، والمآكل وأوراق التغليف تفتح حوله ووراءه، والأرض تستقبل بقايا الورق، وأدرك أنه يعرف أن هذا الصنف من المآكل في بلاده، فاستراح لأنه كان يألف ذلك في دور السينما ببلده، وعرف مصدر هذه الحضارة الإنسانية، والفم الذي لا يقف، والعين التي لا تكف عن النظر. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الدكتور سامي الدهان إلى أمريكا عام 1954.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

حديد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

الغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

إلهي، يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك، ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي، وخلصني من ظلمتي، وقوني على ضعفي، وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك، سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي، يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة، ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي، شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي، وأشعر دائما بذنبي في الليل، ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير، تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد، يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري،
يأمن العبد إن أتاك منيبا يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: مقتبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وأخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل مستمعي إذاعة التطاوين المباركة والمكرمة، وأن يجعلها وأسأل الله أن يجعلها منارة علم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان أو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة التقوى أو المراقبة. والتقوى كما قال الحسن البصري وقيل للإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الأمين جبريل: صدقت. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن لحظة وساعة قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الأمين جبريل: ما علاماتها؟ شني علامات الساعة يا رب استرنا في الداري. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني العرب لهم حفاة كانوا رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، وها أنكم يا إخوتي ويا أحبائي ترون ذلك عيانا. أي كل العلامات الصغرى للساعة إن لم نقل جلها لم يبق منها إلا القليل القليل، كل علامات الساعة قد حدثت الصغرى، كل علامات الساعة الصغرى قد حدثت، فاستعدوا. والإنسان التقي والإنسان اللي خاف ربي سبحانه وتعالى يستعد. بماذا يستعد؟ يستعد بالتقوى والعمل الصالح، يستعد بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: اسمع معي، آيات بينات لتستعد، لأنك إذا مت قامت قيامتك وتلك ساعتك. اسمع معي، آيات بينات تنخلع لها القلوب، ويصف الله لك ذلك المشهد. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الساعة وعن علاماتها. أما علامات الساعة فاسمع ماذا يقول الله عن علاماتها.

أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يعني يأتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة الكبرى. ماذا يحدث؟ ما حالنا في ذلك الوقت يوم

يا رب استرنا إن شاء الله ما نحضرش لذلك الوقت. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني إذا كان مقابل كان ميصليش وكان مش مؤمن وكان الغالب وكان بخيل وما قدش يتوب ورع علامات الساعة وحب يتوب، لا ماش ينفع، أغلق باب التوبة. حتى أن الله يرسل لنا دابة من الأرض تكلمنا، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ماذا تقول لك إذا سجد العبد عند ذلك في ذلك الوقت كان ميصليش ورسام يصلي، يجي يحذى وذنه وتقول له الآن يا عبد الله لقد أغلق باب التوبة، ويكتب على جبهته كافر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الحل؟ قولي

أما عن الساعة فاسمع معي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى

0: شديد. صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وإلى لقاء آخر نضمن اللقاء والبقاء. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أفضل الأشياء وأمتعها أن تكون شاهدا على بدايتها، وليس أيسر وأجمل من حضور لحظة ولادة النور. إنه مشهد الحياة يتكرر.

في ذلك مجلبة للأسى والحزن. يقول ابن المعتز: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. وقال شاعر: فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. وقال أبو تمام: جليد على عتب الخطوب إذا عرت، وليس على عتب الأخلاء بالجليدية. وقال أحد الحكماء: أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. أعاتب إخواني وأبقي عليهم، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي. وأغفر ذنب المرء إن زل زلة، إذا ما أتاها كارها غير طائعي. وأجزع من لوم الحليم وعدله، وما أنا من جهل الجهول بجازعيا. وقال لبيد: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصدحه الجليس الصالح. وقال سعيد بن حميد: أقل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل. لم أبك من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول. ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويلها. وقال أبو الطيب المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلليا. وقال الشاعر أبو نواس: حلو العتاب يهيجه الإدلال، لم يحل إلا بالعتاب وصال. لم يهو قط ولم يسمى بعاشق، من كان يصرف وجهه التعذال. وجميع أسباب الغرام يسيرة، ما لم يكن غدر ولا استبدال. وقال ابن المقري: ظواهر العتب للإخوان أيسر من بواطن الحقد في التسديد للخللية. لا تشربن نقيعا متكلا على عقاقير قد جربنا بالعملية. وقال الحارث الجرمي: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ولا لام مثل النفس حين يلومها. وقال شاعر: وليس عتاب الناس للمرء نافعا، إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. وقال أسامة بن المنقذ: تبذل حتى قد مللت عتابه، وعرضت عنه لا أريد اقترابه. إذا سقطت من مفرق المرء شعرة، تأفف منها أن تمس ثيابه. وقال حكيم: إذا عتبت على امرئ في خلة، ورأيته قد ذل حين أتاها، فاحذر وقوعك مرة في مثلها، فيبث عنك فضوحا وثناها. وقال شاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهبت العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. أما كلمة اليوم العتاب: عاتبه معاتبة وعتابا، لامه قال الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. ويقال: ما وجدت في قوله عتبانا، إذا ذكر أنه أعتبك ولم ترى لذلك بيانا. وقال بعضهم: ما وجدت عنده عتبا ولا عتابا بهذا المعنى. والاستعتاب طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته. أما مثل اليوم فقول العربي: إن مع اليوم غدا، يضرب في تنقل الحالات وتبدل الساعات. وذلك لأن الخير والشر لما كان متقابلين، وكان زمانهما في علم الله تعالى مقسطين مقدرين، علم أن الشر متى حدث في زمن فللخير زمان يقابله يحدث فيه، فعبر عن هذين الزمانين باليوم والغد، لما بين اليوم والغد من التقابل، بل كالذي بين الزمنين. فإذا وقع بك شر فذلك يوم شر، وللخير زمان يترقب وعند ذلك اليوم، فتقول تسليا: إن مع اليوم غدا. وكذا في العكس، كما قيل: يا من يخاف أن يكون ما يكون سرمدا، أما سمعت قولهم إن مع اليوم غدا. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن

0: تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: صباحا على موجات إذاعة تطاوين. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 56 وتسعمائة وألفي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد. تنظم اليوم وغدا وزارة التشغيل والتكوين المهني بمدينة الثقافة بتونس العاصمة النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارة تبني الوطن. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 على موقع www.orientation.tn. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة القادمة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، وتبلغ نسبة تقدم أشغال هذا القسط الممتد على مسافة تقدر ب 26 كيلومترا تبلغ نحو 90%. في الشأن الدولي، اختتم مساء أمس اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن على وقع ضغوط أمريكية للتهدئة، ولا سيما بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي على إنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان دون تحديد مهامها أو تفاصيل أخرى عنها. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمنية. في الملف الإيراني، قال مدير الشؤون البرلمانية والقانونية في الخارجية الإيرانية أن زيارة رئيس الوفد المفاوض محمد بقر قاليباف إلى سلطنة عمان تحمل رسالة مفادها أن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكدا أن إدارة المضيق وتنظيم الملاحة فيه من صلاحية إيران وسلطنة عمان. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 7 في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها. نادية بعد قليل في ورود الصباح.

ذاتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح النور والفل والياسمين، نهاركم من أسعد الأيام. كل مستمع إذاعة تطاوين وما كنت معنا في الاستماع والمتابعة، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، تحية كبيرة لكم الكل وما كنت معنا في الاستماع. الناس اللي تسمع فينا توا، اللي فيقة معنا، اللي في الخدمة، اللي في ثنية، اللي في ديارهم، زيد أكيد ناس كل فيقة بكري. نصور بدي تسخن الدنيا بشوية بشوية، نصور ناس كل فيقة بكري حتى قبل وقيت هدايا وخير. هو نقضوا القضية متاعنا على بكري ونكملوا قضيتنا على بكري، خاطر النهار يمشي يسخن أكثر، خاصة تقريبا وقت الذروة. هذيك علاش أنا ديما ننصحكم مستمعين الكل أن تبعدوا على السخانة، تحاولوا يعني تكونوا في الأوقات متاع الذروة في الظل أكثر، لسلامتكم بالطبيعة ولسلامة صغاركم الكل، الصغيرات توا اللي هما أكيد معناها في الـ في الـ في الديار تقريبا مع دا تلامذة السيزيام والنوفيام والبكالوريا اللي هما باش يعدوا إن شاء الله الجمعة الجاية، اللي أكيد دورة المراقبة إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. إن شاء الله يا ربي ديما نشوفوا النتائج المتميزة مع تلامذتنا الكل يشرفوا بلادهم ديما. أكيد احنا ديما في متابعة لأهم الأخبار الجديدة على مستوى جهوي، وزاد كيف كيف أخبار وطنية ترقولها مع بعضنا إن شاء الله تبعن حتى لتسعة متاع الصباح مع فقرة ورود الصباح اللي تعودتوا بهم كالعادة في التوقيت متاعهم صبحية اليوم بتاريخ 24 جوان 2026، الموافق لتسعة من محرم 1448 للهجري. شروق اليوم 5:08، أما الغروب إن شاء الله 7:33. بعد شوية مستمعنا باش نعطيكم فكرة على الطقس كما عودناكم، درجة الحرارة اليوم قديش توصل بالضبط في تطاوين، في مدنين وفي جيبس على الأقل، وناخذ أكثر تفاصيل كالعادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8 درجين. يعطينا تفاصيل أكثر بطبيعة على نهار غدوة زادة الخميس ونهاية الجمعة، ويعطيكم فكرة على الطقس قبل الموعد متاع النهار اللي أنتم ممكن عندكم فيه قضيات. فما برشا مناسبات كما نعرفوا في الفترة هذه، الناس اللي تحب تبحر زادة، تحب تعرف الطقس كيفاش باش يكون على الأقل نهاية الأسبوع، اللي أكيد الناس اللي تحب تستغل النهارين هذوما ونهاية الأسبوع باش تخرج هي والصغيرات ويتفردوا. إن شاء الله ديما فرحانين متفردين، إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال، أهم حاجة صحتكم مستمعين الكل. ربي مع الناس الكل، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، ربي يعطيكم برشا رزق حتى لتسعة في ورود الصباح مع بعضنا إن شاء الله. أحسن محمدي معكم في الجانب التقني، نادية سلموك ترافقكم من أمام الميكرو ولغنياتنا، ونرجع نعطيكم فكرة على أحوال الطقس.

21 دقيقة على موجتنا. صباح الخير والفل والياسمين لكم من جديد مستمعينا وين ما كنت معنا في المتابعة. طقس اليوم باش يكون قليل السحاب إلى مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحاب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع دور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل محل الجهات الشرقية آخر النهار. بالنسبة للطقس اليوم، الريح ستكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدي. البحر اليوم قليل الاستراب، الحرارة تقريبا تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محلين. واليوم سجلنا 40 درجة في أقصى الجنوب في برج الخضرة، 37 اليوم في تطاوين، 36 بمنين، 30 درجة بجبس، 34 درجة بصفاقس، 38 درجة بقبلي، 39 بتوزر، 36 درجة بقفصة، 31 بالقصرين، 34 بسيدي بوزيد، 39 بالقيروان، 36 درجة بسليانة وبالكيف، 38 درجة بجندوبة، 37 بباجة، 38 بزغوان. سجلنا زاد 36 درجة بكل من سوسة والمنستير. أقل درجات بالمهدية اليوم 31 درجة، اللي هي أقل درجات تقريبا اليوم اللي تسجلت على مستويات الجمهورية الكل، 33 بنابل، 37 بتونس العاصمة، و 33 درجة بولاية بنزرت. هذه درجة الحرارة سجلت اليوم بعد الظهر. سنونا مسلمين كالعادة نخدم بعضنا أكثر تفاصيل كما قلت على الطقس بالنسبة للغدوة الخميس وزادة ليامات الجاية آخر الجمعة. زادة تعرفوا تفاصيل الطقس إن شاء الله في ساعتنا الثالثة. مرحبا بكم ديبا مهما كنتوا معنا، ناس اللي فايقة معنا اللي يخدموا توالي في اثنين، إن شاء الله اثنين مزيانة لكم الكل، إن شاء الله طريق سلامة ديما نتمناه لكل مستمعينا. توا أكيد كي تسخن الدنيا يلزم ديما نتفقدوا الكهرباء نتاعنا. هذيك علاش اليوم باش نحكوا على العجلات المطاطية، كيفاش معناها ردوا بينا، أكثر تفاصيل برشا نصائح يقدمها لكم سي صابر الجريم مختص في مجال السلامة المرورية إن شاء الله مع 7:15 بعد النشرة في موضوع جديد معه هي السلامة المرورية كالعادة، مع ضيفي زيدا سي إبراهيم الريحاني مختص في مجال الطفل والأسرة، مواضيع تهم الأسرة كالعادة. في المواعيد مع 8 غير ربع مع فقراتنا القارة كما تعودتوا بها في ورود الصباح، نتحطوا زيدا كيف على البلديات وأهم الحملات الخاصة بالنظافة في الشواطئ وغيرها في مختلف المدن وغيرها من متابعاتنا كالعادة في المواعيد حتى للتسعة. مرحبا بكم إنما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة.

نتحدث على درجات الحرارة القياسية في الفترة الأخيرة، مش في تونس، احنا نحكو على 40 درجة، تسمى درجات حرارة عادية، معناه ماهيش سخونة برشا في بلادنا، ولكن كي نتحدث على 40 درجة في دول أخرى، دول أوروبية خاصة، تعتبر معناها قاتلة، واللي صارت فيها برشا يعني وفيات للأسف في الفترة الأخيرة، وعلى الأقل في النهارين هذوما تم تسجيل معناها أكثر من حالة وفاة وغرق هروبا الناس هذوما معناها باش يحاولوا يتبردوا أكثر من موجة الحرة القياسية اللي قاعدين يهربوا منها معناها بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء فرنسا، بريطانيا زادة، وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا زادة، هذوما الدول زادة اللي كيف كيف تشهد موجات حرارة عالية جدا وغير مسبوقة سنة، معناها مش كما صار معناها في سنوات سابقة، حرارة شديدة أدى درجة الحرارة هذه القياسية في بعض المناطق إلى تعطيل زادة حتى الدراسة، وزادة كيف كيف شبكات النقل. ووفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أوروبا تشهد ارتفاع في درجة الحرارة يزيد عن ضعف المتوسط العالمي، مما يجعل حدوث مثل هذه الموجات الحارة المطولة أمر مرجح بشكل متزايد. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية زادة كيف كيف تأكد أنه معظم أنحاء فرنسا تشهد درجة حرارة تبلغ حوالي 40 درجة مئوية منذ يوم الاثنين، وإما زادة كيف كيف مع توقعات بوصول درجة حرارة توصل حتى ل 43 درجة مئوية في بعض أجزاء من غرب فرنسا. 43 درجة يعني درجة حرارة عالية جدا، هذا اللي خلى معناها الدول هذه معناها تقوم بحالات استثنائية تقريبا، بدأت بتسجيل أو وضع 54 إدارة في حالة تأهب قصوى، فيما وصفوا خبراء الأرصاد الجوية بأنه أمر لم يسبق ليه، عمرها ما صارت يعني عمرها ما وصلت درجة الحرارة هذه في فرنسا على الأقل تحديدا، أعلى درجة حرارة خاصة تشهدها بعد الظهر وفي الليل زادة، والحرارة هذه درجة الحرارة هذه معناها عمرها ما صارت منذ عام 1947، لم تشهدها معناها فرنسا والدول الأوروبية. هذه الناس في فرنسا الكل، في أنحاء فرنسا الكل يلجؤوا للقنوات المائية، الأنهار، للسباحة بحثا عن البرودة. وزيرة الرياضة الفرنسية تأكد أنها تتفهم الرغبة في الهروب معناها من الحرارة من الناس هذوما، ولكن راهم قاعدين يحضروا معناها في أكثر من مرة من السباحة في مناطق غير مسرحة بها ولا المناطق الخطيرة. وبعد انعقاد اجتماع طارئ بشأن موجة الحر هذه، تأكد وزيرة الرياضة الفرنسية أنها كارثة محزنة فيما يتعلق بحوادث الغرق اللي صارت في النهارين هذوما، أو ما عمرها ما خرجت معناها الأرقام هذه اللي وردت، وقوع 40 حالة وفاة تقريبا من نهار 18 في الشهر، واللي معظمهم من الشباب للأسف حسب وزيرة الرياضة الفرنسية، اللي تأكد معناها الناس اللي غرقوا هذوما بعد ما التجؤوا معناها للسباحة، ولكن للأسف معناها كانوا معناها قاموا بالسباحة هذه في مناطق خطيرة وغير مسرح بها أدت إلى وفاتهم. كيف كيف رئيس الوزراء الفرنسي أكد أنه توفوا زادة كيف كيف 40 شخص خلال الفترة هذه في وقت يعني تشهد في فرنسا موجة حر كبيرة في أوروبا بخلاف فرنسا كما قلت، بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، وللأسف درجة الحرارة هذه ما زالت متواصلة، وأكيد يعني حتى الجالية معناها التونسية اللي في فرنسا في الدول هذوما معناها هما بيدهم متقلقين من السخانة هذه، على خاطر السخانة 40 درجة في تونس ماهيش كما في فرنسا، معناها نجم يقبلها مواطن التونسي 40 درجة حاجة عادية، وحتى 50 يعني احنا درجة الحرارة توصل في الصيف، ولكن 40 درجة حاجة مختلفة تماما معناها كي تكون في فرنسا ولا في دول أوروبية، يعني حتى التونسي يتخلق منها برشا. إن شاء الله ربي يحفظهم الكل، وللأسف خاصة معناها يلزم يأخذوا بعين الاعتبار معناها الإجراءات ولا النصائح اللي تقدمها معناها للدولة الفرنسية، على خاطر ما زالت درجة الحرارة متواصلة اللي توصل كما قلت حتى ل 43 درجة اليوم وحتى غدوة. نتواصل ديما معكم في متابعتنا وأهم الأخبار ديما تسموها معنا في ورود الصباح على إذاعة تطاوين 26، ديما معكم مستمعينا في المتابعات.

ستي الحبايب يا حبيبة عصام بيالغمي هذه حتى على 36 نسقيق خشد ربي فضل الأمهات الكل اللي سمع فينا وين ما كانوا معنا. كي نحكو على عودة مدرسية ولا كي نحكو على المدرسة بصفة عامة، كي نحكو على الأم نحكو على الولي بصفة عامة اللي عندهم دور كبير برشا باش يصلحوا زادة حتى هما المنظومة التربوية ويكون عندهم رأي في الموضوع هذية. هذيك علاش رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ يدعو إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية اللي تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلامذة في القراءة في الكتابة في الحساب زي كيف للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. كما نعرفوا اللي فما نسبة كبيرة عن المقاطعين على الدراسة اللي هم يكونوا صغار برشا في العمر، للأسف هذه معناها حاجة ماهيش بيها واللي أكيد عندها تأثير سلبي برشا معناها على المجتمع بصفة عامة، ونعرف واللي هذا يؤدي إلى برشا حاجات خايبة واللي يتهز الصغار هذوما اللي في عمر صغير برشا الحاجات ماهيش بيها في حياتهم. رئيس الجمعية اللي أكد اليوم يقول أنه من الضروري تقوية ودعم مهارات التلامذة في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز كيف نسب النجاح، ويعتبر أنه العمل الإصلاحي هو باش يلقى بظلل على بقية الظواهر السلبية الأخرى اللي تشهدها المدرسة التونسية على غرار انتشار العنف كما نعرف وتنامي سلوكيات المحفوفة بالمخاطر عبر آلية الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وجعلها مدرسة جاذبة. كيفاش يكون هذا وكيفاش يفسروه الجمعية؟ يأكد أن القطاع المبكر عن الدراسة واللي يقدر ب 100,000 حالة سنويا للأسف رقم كبير برشا اللي هي معناها بنسب متفاوتة بين الذكور والإناث يأسس لتصاعد السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتنامي الظواهر السلبية بالمدرسة العمومية بصفة عامة. للإشارة أنه المعهد الوطني زاد الأحصاء كشف في نتائج التعداد العام للسكان والسكنة سكان بين أو لسنة 2024 أنه 4.5% من الأطفال اللي تتراوح عمرهم بين 6 و16 سنة اللي هما أكثر نسبة معناها يكونوا فيها معناها تلامذة المقاطعين على الدراسة هما هذوما معناها خارج المنظومة إلا تربوية، منهم 3.5% منقطعون عن الدراسة، 1% ملتحقوش بالتعليم جملة، وتظهر البيانات زي كيف في نسبة الانقطاع ترتفع بشكل ملحوظ لدى الفئة العمرية من 12 حتى 16 سنة لتبلغ 1.8% مقابل 1.6% لدى الأطفال من 6 حتى 11 سنة. اعتبروا زادا كيف انه نتائج امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2026 في تراجع مقارنة بالسنة المنقضية، شمل التراجع هذايا وفق تقديره في نسب النجاح معناها جل المندوبيات الجهوية التربية تم تسجيل تقريبا 35.67 على المستوى الوطني كما نعرف في الدورة الرئيسية، في حين كانت نسبة 37.08 خلال السنة الدراسية الماضية. يعني فما تراجع أصناف في النسبة في النجاح في الدورة الرئيسية، ويأكدوا أنه كل ولايات الجمهورية ودون استثناء هي متفاوتة يعني في مستويات الفشل المدرسي وتعاني جميعها من الواقع التربوي المرير حسب تقديره، ويأكد أن الولايات هذه تسجل نسب نجاح مرتفعة هي واقع معناها تكون الأضرار متاحة بأقل حدة خاصة فيما يتعلق بالقطاع المبكر عن الدراسة. يعني هذه نجم نقوله من الحاجات اللي كان طالبت بها الجمعية التونسية الأولياء والتلامذة أنه يكونوا شركاء معناها في المنظومة التربوية ويعملوا استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية في السنوات السابقة، وأكيد هذه معناها حاجة أكيد مهمة برشا خاصة كي تكون معناها سياسة استراتيجية واضحة و تكون بطريقة صحيحة. أكيد ما تنجم كان تقدم معناها بالمنظومة التربوية في السنوات الجاية، والحمد لله احنا اليوم نشوفه في أعداد مميزة معناها ومعادلات ونجم نشوفه الأفضل من هذه معناها اللي شفناها السنة اللي هي تقريبا ما شاء الله يعني نسب نجاح كنا نتمنى أفضل، ولكن فما يعني على الأقل يعني أعداد مميزة معادلات معناها ما شاء الله. وإذا كان معناها كانت المنظومة خير والوضعية كانت خير في المؤسسة التربوية أكيد نجم نشوفوا نتائج خير من هكا يا برشا، وهذا ما نأملوه معناها في السنوات الجاية إن شاء الله بالتوفيق ديما لتلامذتنا الكل. وأكثر حاجة معناها نصور أن الولي اليوم اللي يسمع فينا هي يشجع صغيره باش يقرأ، يشجع على التعليم، يشجع على
التعلم، يشجعوا انه باش يتعلم زاد كيف لغات اخرى باش يستغل على الاقل فتره نتاع الصيف، وخاصه الصغار اللي هما الفتره او يعني الفئه الهشه اللي الصيف معناه يحاولوا. صحيح لازم الترفيه هذيك مما لا شك فيه، ولكن اذا ما نخليش صغيري يعني صيف كامل يعديه في اللعب ويعديه في حاجات ممكن نجم يغفل عليه الولي امه ولا ابوه، يمشي الحاجات ماهيش باهيه، خاصه كما قلت معناها الفئه العمريه اللي ما بين 6 سنوات و16 سنه، والفئه العمريه ما بين 12 و16 سنه اللي هما اكثر فئه يعني ينجموا يستقبلوهم معناها ناس اخرى، وينجموا معناها يتعرضوا لحاجات مش باهيه للعنف وغيره معناها من الظواهر السلبيه اللي تشهدها المدرسه معناها مع اصحابهم، ولا زاد كيف المحيط المدرسي، ولا زاد كيف حتى في العطله نتاع الصيف اذا كان الولي ما يعرفش كيفاش يوجه صغيره اكيد باش يضيع منه معناها. فنخليه ديما ونقطرو اللي قرايته قبل كل شيء، ونشجعه حتى هو زاد الولي، انت كما تشجعش صغيرك باش يقرا معناها وتصرف عليه ومعناها تحاول قدر المستطاع انه تعلم صغيرك. ديما راهو حتى التلميذ يكون معناها ضايع شويه بين ظفرين، وماذا به ديما على الترفيه، ماذا به ديما يلعب. يقول لك كوينا عام كامل نقرا يزي نحب نتفرهد وصيف، صحيح تفرهد، ولكن ما يصيرش ثم فترات ما نخلوش صغارنا معناها يضيعوا الفكره نتاع الدراسه والقرايه بصفه عامه من المخ نتاعهم، باش انت بعد تلقى نتائج مميزه معناها للصغير نتاعك، خاطر ما شاء الله فما برشا تلامذه راهو اذكياء وقرايه وما شاء الله معناها متميزين، ولكن تجيهم فترات يضيعوا فيها شويه اذا كان ما يكونش الولي حريص على ولده ولا بنته، راهو ماكش باش تلقى نتيجه باهيه ومن بعد تحاسب فيه في الفارغ. ان شاء الله يا ربي بنجاح وتوفيق ليهم. نشوفوا ديما تلامذتنا متميزين، ونحبوا نشوفوا اعداد ومعادلات خير من هكا برشا، خاطر نعرف اللي نجموا

إلي شويري يعني يسحبوا الناس وزنا بيها ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة على إذاعة تطوين. هاركم زين هاركم فلو ياسمين مستمعين الكل مرحبا بكم وين ما كنتوا ديما في الاستماع. تصور برشا ناس فيقة معنا توا أو الأغلبية خاطر نهاية السخون كما قلت بكري شوية ناس كل تخرج بكري تعمل قضيتها على بكري باش تروح بكري للدار وزيدا كيف كيف الناس اللي تخدم تحاول تخرج بكري زيدا اللي عندهم معناها قضيات في بلايص بعيدة ينجموا معناها يستغلوا الفترة متاع الصباح بكري باش يروحوا بكري ويبعدوا على الزحمة. زيدا أهم حاجة خاطر نعرف وقت الذروة تكون فما برشا زحمة في مختلف المدن في مدنين في تطاوين في جيبس زيدا ومختلف المدن الأخرى والمعتمديات زيدا اللي تشهدها تقريبا فترة 8 متاع الصباح العشرة ماضي ساعة. نحاول نبعدوا على الفترات هذوما والزحمة هذه ككل اللي هي تكون مقلقة شوية. نعرف برشا ناس ما يوسعوش بالهم اللي بيوصل بكري يتفادى السخانة فتولي فما برشا فوضى في الطريق وفي مختلف المدن. هيك علاش نوسعوا بين ديما إن شاء الله ربي معكم الكل سيسر ويحكم صحتكم أهم حاجة. كما قلت بكري شوية الصغار والكبار في العمر يحاولوا يبعدوا على السخانة الفترات هذه كما نعرف الطقس سخون برشا خاصة أوقات الذروة فناخذوا هذا بعين الاعتبار اللي عندهم معهم أهلهم يحاولوا الكبار في العمر معناها ما يخلوهمش في السخانة ما يخلوهمش يخرجوا خاصة في السخانة. الصغيرة زي كيف كيف نعرف الفترة هذه الكلها يحاولوا يحبوا يلعبوا برشا معناها البرة في الشارع نحاولوا بعدوهم خاصة كما قلت في الفترات اللي تكون فيها طقس سخون برشا حفاظا ديما على سلامتهم وعلى صحتهم. إن شاء الله لابس ناس الكل إن شاء الله ديما تكونوا في أحسن الأحوال. مستمعين الناس اللي تحب تعمل سبور زي كيف كيف تصور وقيت صباح بكري أحسن وقت وإلى العشية مخر علاش لي حاجة بيها برشا أكيد وديما في صلاحكم في صلاح صحة متاعكم. نحاول نبعدوا على الماء البارد برشا أكيد هذه باش يقلقكم معناها خاصة الصغار ديما والكبار في العمر وحتى الأعمار الأخرى ولكن على الأقل هذوما معناها اللي يتقلقوا أكثر والطقس هذايا اللي كما نعرفوا قلق شوية برشا ناس اللي عندها أمراض مزمنة زادة. لطف عليكم الناس الكل إن شاء الله ديما تكونوا لباس ولكن كي نكونوا لباس لازم نستحفظوا على روحنا نبعدوا على ستريس نبعدوا على أي حاجة تنرفزنا ولا تقلقنا ناخذوا الأمور ببساطة وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في أحسن الأحوال المستمعين الكل. نتمنى زادة طريقة سلامة الناس الكل تولي على الفولون إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل إن شاء الله توصلوا ديما سلامات. هذا ما نتمنى للمستمعين الكل وديما نأكدوا في مختلف المداخلات متاعنا إنه الناس الكل ترد بالها في الطريق باش توصلوا لدياركم سالمين ولا الخدمة متاعكم ولا وين ما كنتوا قاصدين. ربي الناس هذا كيف كيف اللي تمشي مسافات بعيدة ديما تفقد الكهرباء متاعها هذيك علاش نقولكم استنونا إن شاء الله في ساعتنا الثانية نتحدثوا ديما على سلامتكم في الطريق في موضوع جديد ديما يهمكم مستمعين الكل. بعد شوية نشرة الأخبار ونرجع نواصل ساعتنا الثانية والثالثة في ورود صباح اليوم بتاريخ 24 جوان 2026 حتى للتسعة موعدنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السابعة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الصباح. والبداية بالعناوين: قريبا استئناف أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين والطريق السيرة. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. الملتقى الوطني للتكوين المهني ينتظم اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. وفي العالم مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لوقف الحرب على إيران.

0: إلى تفاصيل الأخبار. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تتوين وطريق السيارة، وذلك بعد تزويد الحظيرة بالمواد الأولية الضرورية واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة. ومن المتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائية مع موفى شهر سبتمبر المقبل. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوارية انعقدت مؤخرا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن إحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوية بتطاوين، ومنح الصبغة الجامعية على أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويليا القادم.
1: إحداث قسم أمراض القلب ومنح الصبغة الجامعية ودخول حيز الاستغلال بشيكون خلال شهر جويليا، وهو مبرمج في المستشفى الجهوي بتطاوين، وتم اقتناء تجهيزات تصفيد الدم على المستوى الجهوي.
0: وفيما يتعلق بمشروع احداث قسم للاستعجال بمعتمدية ابن مهيرة، اكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني ان الاجراءات جارية للاعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع. تنتظم اليوم بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. نظم أمس مجمع تنمية الفلاحية بمنطقة السجي بمعتمدية منزل الحبيب ندوة علمية حول ظاهرة التصحر والحلول الممكنة لخلق التنمية المستدامة بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والفلاحين. كما بادر المجمع بأحداث أول مكتبة فلاحية رقمية في المنطقة تحتوي العديد من المراجع والمنشورات ستساهم في تطوير البحث في المجال الفلاحي. رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السجي أنور مبكري يضيف:
2: هي أول مكتبة فلاحية تبعث يعني هنا في المجمع هذي، هي خصيصا للباحثين والأكاديميين واللي يحبوا يخدموا المنطقة هذه واللي عندهم بروجيات على المنطقة هذه. خليكم دعوة لمراكز البحث ولا المعاهد العليا فلاحية باش يوجهوا الطلبة متاعهم للزون هذه اللي أنا فيها بوتنسيال كبير. البوتنسيال هذه التو ما ثمنش، دونك حاولنا أنا نعمل المكتبة هذه. هي مكتبة ورقية ورقمية فيها عديد المراجع يعني المهمة اللي تختص في المدينة الفلاحي طبعا فقط يعني.
0: تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 56 وتسعمائة وألف، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث ساقية سيدي يوسف 8 فبراير عام 58 وتسعمائة وألف، ومعركة إرمادا في 25 مايو عام 58 وتسعمائة وألف، ومعركة الجلاء ببنزرتا التي اندلعت في 19 جويليا عام 61 وتسعمائة وألف، وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر عام 63 وتسعمائة وألف، وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. صادقت أمس الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب. وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت في أمس بل نظرت أمس في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني بمدينة ثقافة بتونس اليوم وغدا النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ويهدف الملتقى إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية في القطاعين العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا إلى جانب دعم التوجيه والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الخريجين. ويشهد الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر والتي سيتم خلالها تتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. في أخبار العالم، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليها الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران، لكن لم يتضح بعد كيفية تأثير ذلك على الحرب في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على اتفاق السلام مع إيران. في شأن متصل، حدد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وتفعيلها فورا قبل المضي قدما في المفاوضات خلال فترة 60 يوما حول باقي المسائل الخلافية، وأولها الملف النووي الإيراني وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، تريد إيران التزاما فوريا بوقف أطلاق النار في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان باعتباره جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. هذا إلى جانب المطالبة برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية تدريجيا مقابل فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية واتخاذ إيران ترتيبات لضمان العبور الآمن في المضيق. شهدت الساعات الماضية في اليمن تصعيدا عسكريا في أكثر من منطقة، حيث لوحت جماعة أنصار الله الحوثيون باستئناف الحرب ضد القوات الحكومية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوبي البلاد، مما يضع الهدنة النسبية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات على المحك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 22 و2000. وشدد الرئيس الروسي على أن مفاوضات السلام مع أوكرانيا يجب أن تجرى انطلاقا من الواقع من الوقائع القائمة على الأرض. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: القزاق هم جماعات عسكرية اجتماعية روسية نشأت في أوروبا الشرقية بين القرنين 15 و17، وتكونت من فلاحين هاربين ومحاربين ومغامرين سعوا إلى حياة حرة خارج سيطرة الإقطاع في روسيا القيصرية، فأسسوا مجتمعات شبه مستقلة عرفت بالتنظيم العسكري الصارم والروح القتالية العالية. تطورت جماعة القوزاق لتصبح طبقة بتقاليد عسكرية وثقافة خاصة ونمط فريد في الحياة، إذ يحرسون الحدود ويؤدون الخدمة العسكرية وينتمون لعرقيات مختلفة من أبرزها الروس والتتار. شاركوا في حروب عديدة واستكشفوا مناطق جديدة انضمت لاحقا إلى الأراضي الروسية، منها سيبيريا والقوقاز، ووصفتهم الوثائق التاريخية بحماة الأرض الروسية، وشاركوا في كل معارك وحروب روسيا القيصرية. ونظير إخلاصهم للقياصر الروس منحوا أراضي وامتيازات وأصبحوا طبقة عسكرية مميزة في الإمبراطورية الروسية. وقد ظهرت كلمة قوزاق لأول مرة في مصدر مكتوب باللغة الروسية في العام 1395 وتعني الرجل الحر أو العامل المستقل. تميزت مجتمعات القزاق بنظام انتخابي داخلي، إذ كان قادتهم ينتخبون من قبل المحاربين، ما منحهم طابعا ديمقراطيا مقارنة بمحيطهم الإقليمي، كما ارتبط اسمهم بالزي التقليدي المميز كقبعات الفرو والملابس العسكرية المزخرفة. وبالنظر إلى ولائهم لقياصرة روسيا، تعرض القزاق بعد الثورة البولشوفية سنة 1917 التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا لسياسات قمع وتفكيك، لينظر إليهم اليوم بوصفهم رمزا للتراث العسكري والهوية الثقافية في كل من روسيا وأوكرانيا، حيث ما تزال تقاليدهم حاضرة في الفنون والاحتفالات الشعبية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف مين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة ثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: خويا شرنية قالوا لي اسمع صباحا على 27 دقيقة بالضبط على إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا في ساعتنا الثانية باش نرجعوا بها في موضوع جديد يهم ديما السلامة في الطريق. نتحطوا اليوم على الأطواق المطاطية ومدى تأثير السخانة عليها في الصيف في الفترة هذه خاصة. أكثر تفاصيل وأنا بعض النصائح خدمتكم كالعادة. سي صابر جري معنا بالهاتف. صباح النور نركزين إن شاء الله.
1: يومكم سعيد مبارك إن شاء الله. كيف مستمعين أو في إذاعة العروس إذاعة تطاوين إن شاء الله هاكم أسألية أكيد لما كانوا إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله بيزاح ونشوفهم أكلين ومتميزين. أكيد الموضوع يطرح نفسه في الميدان كما تعرف مع ارتفاع درجة الحرارة والطقس هذا أكيد الأطواق المطاطية والعجلات اللي هم دور كبير على الطرقات كما نحكي وإحنا العربة أو الوسيلة تسير على العجلات هنا تم مؤشرات العجلات لازم نكون على بين كل سائق يكون على دراية بالعجلات نتاعه وهذا هو مع ارتفاع درجة الحرارة أكيد تأثر الأطواق المطاطية بشكل كبير خلال فصل الصيف من حيث استطعم خطر الطريق. هذا هو بسبب شنو الأسباب اللي هو قد يكون زيادة في ضغط الهواء داخل إطار الاتجاه هذه يتمدد الهواء مع الحرارة كيف ارتفاع حرارة سطح الطريق تولي الطريق أو الكياس كما نقوله يسخن مع الحرارة يأثر باتجاه الهواء العجلات كيف ارتفاع ساعات نقاوة العجلات هذه تأكل بسرعة كبيرة مع الحرارة هذه مع الاحتكاك مع الطريق وهذا شنو هو كل يوم من الأسر أختي بيادي الانفجار ساعات أحيانا انفجار العجلة فوشي دارات وأكثر من هذا نحكيه حتى رأوا حسب إحصائيات المصر الوطني صارت اسمها معناتها جراء العجلات هذه انطلاق عجلة صارت حوادث وكان القتلى طبعا أكثر من حوالي من 5 قتلى جراء فلق عجلة دونك مهم جدا في النادي أنا نحكي على موضوع العجلات لأن أكيد كل سائق وسيلة يجب فقد العجلة متاعه كما نعرف وقت النادي العجلات كلهم أو الأطواق المطاطية فيهم مثلا تاريخ السرعة متاعها فيها نوعية متاعها السرعة قصوى تمشي تجري بها في الطريق دونك هذا مهم أن كل سائق بدها يعرف ضروري أنه يفقد العجلة بتاعه إذا شاف أنه العجلات في حالة كان باش تصير الثلاث دونك لازم يغير العجلة بتاعه وقت النادية ممكن خلينا نوضحوا أكثر حتى هي العجلة عندها عمر معين
0: هذيك علاش بالضبط
1: ليش تبقى العجلة تبقى ديما كما قلنا هي العجلة فيها مؤشرات دونك لأن ديما يحط تاريخ الصنع على العجلة دونك يكتب لك 4 أرقام فيهم أسبوع اللي صنعت فيه العجلة والسنة اللي صنعت فيها العجلة والعجلة حتى كان صفها جديدة وهي عندها مدة طويلة مش مستعملة وهذيك غير صالح للاستعمال بالحق مش قولها هي عجلة جديدة وهي عمرها كبير
0: عمر هي عندها برشا
1: فوالا واثنين حاجة مهمة جدا في النادي لكافة السواق باش يكونوا في بالهم راهو العجلة عندها هاتي مسافة معينة نمشيو بها في على كبر نحاولوا ما نفوتوش 70,000 كيلومتر معناتها جولان على عجلة خطر أكثر من هذا يكون تشكل خطر على الطريق ومهم جدا في النادي نحاولوا ديما نركبوا العجلات الأصلية اللي فيهم مواصفات عالمية مش أي عجلة كانن ساعات أحيانا نشوفوا عجلات موجودين في السوق تباع وفي السوق السوداء دونك هنا ديما نأكدوا على نوعية العجلة الأساسية الصالحة اللي هي بالحق اللي هي تحميك على الطريق وديما نكونوا جديين في اختيارنا للعجلات يمكن هذا مهم جدا على موضوع العجلات مع ارتفاع الحرارة
0: أكثر
1: ديما بالحق مع جراء ديما الخوف ده الشيء أنه من ضروري المراقبة الدورية للعجلات وتأكد من سلامة الدراجة هذه راو وعدم خطط الاختيارية راو حتى السرعة القصوى تأثر كذلك على الحمولة الزايدة تأثر على العجلات هذه من بين الأشياء المهمة كافة السواق تكون على بين ده هذا الشيء حمايتهم على الطريق هذا الشيء لسلامتهم على الطريق خطر ساعات أحيانا نشوف سيارة بسرعة كبيرة ولا قدر الله تصير انفلاق عجلة دونك شيء أثر على كامل الفضاء المروري مش كان في شخص هو كما عرضته أو راه دونك هنا يعني يختار يكون جماعي ومضاعف مش في شخص فقط دونك هذا هو مهم جدا انه نهتم بالعجلات بتاعنا مع بدايه فصل الصيف مع بدايه الحراره. وان شاء الله ربي يحمي الجميع
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحه. مشكور جدا. ان شاء الله هارك من يسعد لي امتي صباح تهينا ليك.

الفاسبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد الدولي كرة القدم قرر استثناء السعودية والعراق من مراسم وضع علم الدولة على أرض الملعب خلال الأنشطة اللي تسبق المباريات في كأس العالم، ذكر لوجود لفظ الجلالة في علمي الدولتين. وخلال مباراة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك ترفع الأعلام ضخمة للفريقين في كل نصف ملعب وتوضع على الأرض، بينما يصطف إذن الفريقان بالقرب من دائرة المنتصف لترديد النشيد الوطني. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على منتخب إيران المشارك بكأس العالم وسمح له بالقدوم قبل يومين من مباراة القادمة. ذكر كان مسؤول من المنتخب الإيراني انتقد القيود، مشير إلى أن تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة وقد تضر بالتحذيرات. في النتائج الحينية، كولومبيا حسم تأهلها إلى الدور 16 من كأس العالم لكرة القدم قبل جولة وحيدة من نهاية دور المجموعات بعد الفوز بنتيجة 0-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11. كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم لكرة القدم بعدما قاد البرتغالي لهز شباك أوزباكستان مبكرا خلال مباراة المجموعة 11، نذكر المقامة في هيوستن يوم الأمس. رونالدو لم يسجل أي هدف في مباراته العشرة السابقة في نهائي البطولات الكبرى التي خاضها الهدف بعد تمريرة عرضية من جو، نذكر من الجهة اليمنى. كان هذا هدفه الدولي رقم 144 في مشاركته رقم 230، وكلاهما رقمان قياسيان في مباريات الرجال الدولية. في باقي النتائج، تعادلت انجلترا وغانا أصفار في الجولة الثانية من مونديال 2026 في كأس العالم، ديما نحكيه على كأس العالم والبرنامج اللقاءات. إذن زوز فرق وضعت أقدامها في الدور 32 بعد ما حقق الفوز في الجولة الأولى. ذكر كانت انجلترا فازت على كرواتيا 4-2 في المباراة الافتتاحية، فيما حققت غانا فوز على بنما بنتيجة 0-0. الثنائي رفع رصيده إذن للأربع نقاط الثنائي إذن في المجموعة 12 اللي أيضا شهدت أول فوز لكرواتيا أمام بنما 0-0. في النتائج، إذن المنتخب البرتغالي حقق فوز عريض أمام منتخب أوزباكستان بنتيجة 5-0. انطلاقا من الساعة 9، تفاصيل أكثر إن شاء الله بشكون عن الأخبار المونديال وكل الأحداث اللي ترافق هذا المونديال في ساعة مونديال من 9-10.

0: صباح الفل والخيرات والمصابات مدام نادي ليك ولكل أوفيائنا على موجات إذاعة التطاوين.
1: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. كيفاش تشوف الاستراتيجية هذه لإصلاح المنظومة التربوية من طرف الولي خاصة إبراهيم اليوم؟
0: بالضبط يعطيك الصحة. يمكن هو مطلب خلينا نقول القديم الجديد مطلب المشروع لكل ولي ولكل أم اللي عاشوا الواقع التربوي والحقيقة يعني هو بصفة عامة حتى الدولة بدا في أعلى هرم معناه النادي بالإصلاح المنظومة التربوية اللي اليوم كل الواقع سواء كان الاقتصادي التربوي الثقافي كله مربوطة بإصلاح المنظومة التربوية. يعني اليوم ما نجموش نحكو على معناه نهضة أمة ونهضة دولة إلا من خلال إصلاح المنظومة التربوية. والمنظومة التربوية سبقنا وأن أحكينا في مبادرات شخصية وفي مبادرات لكل المجتمع المدني وكل مؤسسات منها الجمعيات والمجتمع المدني ينادوا بالإصلاح. أهم حاجة أنه في المنظومة الإصلاح التربوية أنه الدعم خاصة الأسرة وتمكينها من أداء التربوي المطلوب، لأن اليوم نلقوا الواقع الاجتماعي خلى الأسرة وخلى العائلة الحقيقة يتخلاوا ويستقيلوا في بعض الأحيان من دورهم العادي. وذلك علاش اليوم حكينا في أول نقطتين مهمين اللي هو تغيير الزمن المدرسي. اليوم بالزمن المدرسي الموجود طبعا ما نجموش نحكيو على إصلاح المنظومة التربوية والزمن المدرسي بالطريقة أنه الكاهل متاع التلميذ يحس روحه تاعب، يحس روحه فما ضغط، يحس روحه ماهوش إيبانوي ماهوش سعيد داخل القسم وداخل المؤسسة التربوية نتاعو. هذاك علاش الزمن المدرسي لازم يقابلوا الزمن الاجتماعي. اليوم الأسرة اللي تلقاها 8 متاع الليل والسبعة والستة وأكثر من ستة مستحيل تكون الستة تلقاها يروحوا للدار ويتلاقوا بصغارهم وقتاش نجم يتلاقوا بعائلاتهم وقتاش نجم كذا. وبالتالي ضرورة إصلاح الزمن الاجتماعي اليوم للأسرة التونسية والعائلات التونسية لابد أن تكون مستقل العائلة معناها الدور اللي لازم تصطلع به ولازم تقوم به هذا مهم برشا. الطفولة المبكرة ما أتراك ما الطفولة المبكرة هذا كيف لابد أنه هالواقع هذا لأنه إصلاح يكون من خلال المناهج التعليمية من خلال المناهج التربوية من خلال المناهج اللي تقوم على أن الصغيرات لازم يكونوا معناها إيبانوي يكونوا فرحانين. أهم حاجة في النقطة دي انه ادماج الانشطه الثقافيه والرياضيه والفنيه في المسار التربوي. اليوم ما نخليش معناها المؤسسات الخاصه هي اللي تحتكر اليوم معناها تيح ساعات يقول واليوم نعيشوا في الواقع الرياضي كيف وكان جت المدارس وكان جت المعاهد اللي فيها وكان جت الحوم الشعبيه وانا نحكوا على الميكرو مش الماكرو تتوفر فيها الملاعب اللي تنجم بصفه مجانيه لانه اليوم كي نلقوا ملاعب معناها سامحني باش نهز صغيري انا باش يمشي ينشط في الكرة القدم فور اكزامبل ندفع 100 دينار فقط في الحدث اقل حاجه هي. وبالتالي وكانه الرياضيات هذه حكر كان على مجموعه معينه كذا وقتها اللي كانت قبل بتاعي كانت لحوم وكان كذا. واليوم تو نجولها في مواضيع اخرى اللاعب الحر وتداعيات نتاعو معناه على السلوكيات وعلى الكومبورتمون نتاع الصغير. اهم حاجه كيف مراجعه المناهج لتصبح قائمه على تنميه المهارات والابداع. ولهنا مشكل انه حتى الذكاء موجود لكن القدره الابداع نتاع غيراتنا تراجعت وتراجعت برشا. تكوين المربين باش يكونوا معناها الواقع لانه الاطفال المراهقه نتاعهم توا معناها تلقى وليد يدخل في المراهقه في العشره وفي 11 سنه وتلقى اليوم الواقع التكويني او التدريبي للاطارات التربويه مازال ما تمشاش مع الواقع نتاع الصغيرات اليوم. تحقيق العديد من الاصلاحات يطول شرحها خاصه في اصلاح المنظومه التاديبيه والمنظومه التعلميه وكيفيه معناها ادماج الاطفال ذوي الاحتياجات خاصه ادماج حقيقي مش اليوم ساكنه العائلات والاباء خاصة اليوم نلقوا صغيرات اللي عندهم صعوبات التعلم وارتفاع النسب نتاع الأطفال هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم كيفاش نتم إدماجهم كيفاش نتم مراقبتهم كيفاش نتم إعطاء الحقوق لهم. هذايا برشا نقاط لابد تناولها ولابد تدارسها وإن شاء الله يا ربي معناها ندخلوا العام الجاي برؤية جديدة بحاجات تلتقي بانتظارات الأولياء نتاعنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة على تدخل معنا ديما سي إبراهيم الريحاني مشكور جدا وإن شاء الله هنيك من أسعد الأيام. تحياتنا ليك. متواصلين زي ما معاكم ومكملين في بقية مشوارنا حتى لتسعة في الصباح على إذاعة تطاوين.

0: بي بي بي بي بي بي بي بي بي
1: بي
2: يا عزيز يا غالي
3: بوم بيبي.

0: يا رب يخلي مام بيبي.
1: خدمات إدارية، خدمات إدارية، خدمات إدارية.
2: في خدمات إدارية باش نتحدثوا على إطلاق منصة وطنية جديدة لتجميع وإدارة بيانات المياه الخضراء. المنصة هذه هي منصة جديدة مخصصة تحديدا لتحسين وجمع وتنظيم زيادة وتبادل البيانات المتعلقة بالمياه الخضراء. اش معناها هذا؟ هي المياه متاع الأمطار المخزنة في التربة. صار هذا خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الألمانية التعاون الدولي نهار 9 و10 جوان. الهدف من المنصة هذه هو دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج الموارد اللي تمثل تقريبا 85% من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية. باش تمكن الخطوة هذه زادة من جمع المعطيات الخاصة بالمياه الخضراء وإدارتها وتثمينها ومتابعة المؤشرات المرتبطة بها، مما يساهم في تحسين تداول المعلومات بين المؤسسات وتعزيز توافر بيانات موثوقة ومنسجمة وسهلة. كما زادة باش يتم دعم السياسات المناخية والفلاحية ومساندة زادة عمليات التحليل واتخاذ القرار وإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالمناخ. تمثل زادة المبادرة هذه خطوة أولى نحو إرساء منظومة يعني باش تكون منتظمة لرصد المياه الخضراء بما ينسجم مع أهداف المساهمة المحددة وطنية والسياسات الوطنية زادة كيف التأقلم مع التغيرات المناخية. تم تقديم المنصة بالشراكة مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومكتب زادة التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة. تم استعراض خصائص الأداة الجديدة ومناقشة زادة كيف سبل استغلالها وتطويرها مستقبلا. الورشة كانت أتاحت للمشاركين فرصة باش يقدموا ملاحظاتهم مقترحاتهم زادة كيف بشأن المنصة الجديدة هذه. الهدف من هذه الكل هو بطبيعة مزيد تطوير وضمان إدماجها المستدام ضمن المنظومة الوطنية القائمة. ويأتي تنظيم الورشة هذه في إطار مشروع تعزيز الصمود المناخي عبر حوكمة الموارد الطبيعية الممول من وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي زادة بتونس والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اللي هي باش يتم إطلاقها قريبا. المنصة هذه هي متعلقة بالمياه الخضراء. هذه خدمات إدارية وصلنا بها حتى 8 غدا جين. موعدنا في موجز الأخبار 8 بعد شوية. نرجو نواصلوا بقية متابعتنا ومواضيع جديدة تبعا نسموها حتى 9.

0: الإشهار.
1: مبروك لكل أولادنا لدنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار إشهار.
2: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
3: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
4: عروس الصحراء.
5: عروس الصحراء
4: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغل إنجاز القسط الثاني من وصلة الرابط بين ولاية تطاوين والطريق السيارة، وتبلغ نسبة تقدم أشغال هذا القسط الممتد على مسافات تقارب 26 كيلومترا نحو 90%. احتضن أمس المستشفى الجامعي بجبس اليوم العلمي الأول حول اضطرابي طيفي التوحد. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 56 و900 و1000. تنظم اليوم وغدا وزارة التشغيل والتكوين المهني بمدينة الثقافة بتونس العاصمة النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أنه لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني. جاءت تصريحات نعيم قاسم تزامنا مع الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار مجلس الشيوخ الذي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات، واعتبره محاولة غير مجدية لتقييد صلاحياته التنفيذية، وقال أن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب. في إيران شدد الرئيس الإيراني على أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم ولن تكون موضع تفاوض، وأكد أن بلاده لم تتفاوض على قدراتها الدفاعية وأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب حوارا صادقا وتعاونا إقليميا. أخيرا أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران في إطار التفاهمات المؤقتة الجارية بين واشنطن وطهران ضمن مساعي إنهاء الحرب. انتهى الموجز في أمان الله.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أصواتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: توقيت 8:10 دقائق على إذاعة طمين. نمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف بعضنا على طقس اليوم وحتى الأيام الجاية. حاضر معنا بالهاتف السرحان الرحالي يعطينا أكثر التفاصيل. صباح النور السرحان، نهارك زين إن شاء الله.
1: النور والسرور، مرحبا بك.
0: يبدو بنهار اليوم ودرجة الحرارة خاصة.
1: نعم، اليوم إن شاء الله درجة الحرارة بتكون ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بباقي الجهات. اليوم كيف كيما البارح تقريبا، وما سجلناه من كميات أمطار بإيجاز، سجلنا 51 بالدهماني خلال اليوم أمس نتيجة سحب رعدية نشطة. القصرين 15 بتالا، 4 بالقصرين و 12 بجندوبة. اليوم لنا موعد أيضا مع تقلبات جوية كلاسيكية، خلايا رعدية تضرب الواجهة الغربية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ممكن تتنقل أو تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد، وكذلك رياح هابطة قوية نسبيا إلى قوية نتيجة هذه مرور السحب الرعدية. غدوة كيف كيف ترتفع درجة الحرارة لكن بمعدل درجة أو درجتين مع سحب عامة قليلة، رياح تتواصل من القطاع الشرقي. وتقلبات جوية أخرى الجمعة إلى غاية يوم السبت، تقلبات جوية كلاسيكية بالواجهة الغربية للبلاد تكون مصحوبة بأمطار. هذا هو يعني ما يمكن نقوله على حالة الطقس، مع بحر قليل الاستيراب اليوم إلى متموج العشية بالشمال، غدوة كيف كيف متموج تقريبا خاصة بالسواحل الشرقية. يعود إلى الهدوء والاستقرار نهاية الأسبوع جمعة وسبت والأحد. إن شاء الله السلام للناس الكل، نستحضر الله على رواحنا، نتقي حرارة الشمس. عديد البلدان الأوروبية يعني على غرار فرنسا تعاني من موجة حر، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وتلائم للناس الكل، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يسترنا ونحن قادمون على شهر جويلية شهر الصيف بامتياز.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة سرحان، أكيد ديما في متابعة معك ما إحنا لأحوال الطقس وكل ما هو جديد. تحياتنا ليك ونهارك زين.
1: شكرا.

0: ميرسي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغا تيتي.
1: إشهار باش نمشوا ونعملوا إطلالة على أهم عناوين جريدة تونس اليوم. أهم عناوينها باش نبدأها بالشروق. شنو كتبت اليوم في الصفحة الأولى؟ بعد سقوط إمبراطورة التحايل في العقارات ملاحقة مافيا القصور والأملاك الأثرية. باش نقروا في الصفحة الأولى من الشروق كي كتبت بخصوص المنتخب الوطني بلا حس وطني والجامعة في قلب العاصفة. أكثر تفاصيل عناوين هذوما تقروها اليوم في النسخة الورقية للشروق. في نفس السياق نقرو تميز في سيدي بوزيد ومدنين ب 32.86 نسبة نجاح المكفولين بمؤسسة الرعاية في البكالوريا. صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 حسب ما أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها إمس. وعنوان آخر انطلاق الأعداد والأعداد لأسبوع تونس في البرازيل. نتحدثوا زادة كيفيف على عناوين أخرى. فتح مناظرة لانتداب 14 أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام. وانطلاق استغلال محطة إرسال للإنترنت عالية التدفق بمنطقة الدريجات ببرج العامري بولاية منوبة تحديدا. ونختم بالعنوان هذا من الشروق. خبير يوصي بوجوب اعتماد المكابس الهيدروليكية في السدود التونسية. أهم عناوين صباح النيوز لليوم كتبت زادة كيف بخصوص دليل توجيه الجامعة لفائدة الناجحين في البكالوريا. وفتح مناظرتين خارجية لانتداب 170 إطار في قطاع الطفولة والشباب. وزارة التعليم العالي زادة كيف تفتح مناظرة لانتداب 14 أستاذ في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام. تقرأ تفاصيل الكل بخصوص المناظرة هذه في مختلف الجرائد اليوم اللي كتبت على المناظرة هذه. نجح أول عملية زرع للأطفال بمستشفى الأطفال تحديدا البشير حمزة العمومي. وفي عنوان آخر مصدر من البرلمان فتح أو رفع الحصانة عن 10 نواب. في عنوان آخر زاد وزارة الدفاع انطلاق عملية تقديم الترشحات في مناظرتين لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزير التشغيل توفير حوالي 1700 موطن شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات في غضون سنة 2026. وجلسة عامة مغلقة من سيسقط عنه درع الحصانة البرلمانية. الجلسة هذه اللي صارت أمس في البرلمان. وفي عناوين أخرى نقرها زاد من صباح النيوز لليوم. نقابة البيولوجيين الخواص تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. باش نختم معاكم بزوز عناوين أخرين من صباح النيوز اللي كانت كتبت بخصوص لجنة التخطيط الاستراتيجي اللي تصدق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. ووزارة الصحة اختيار التربصات للأطباء المقيمين سيتم عبر منصة رقمية. باش نقرو عنوان آخر من الجمهورية في تفاصيلها لليوم بخصوص تكثيف حملات التلقيح المجاني ضد الكلب في عدد من الولايات. وهجرة الكفاءات 1000 طبيب يغادرون تونس سنويا. وأكثر من 45,000 مهندس هاجروا خلال 10 سنوات الأخيرة. نقرو عنوان آخر. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتتح مناظرة مهنية لانتداب 15 سائق سيارة خفيفة. وبداية من يوم أمس المؤسسات البنكية والمالية في إضراب لمدة 3 أيام. باش نمشي معاكم للصريح اللي كانت كتبت بخصوص إضراب البنوك. والبنك المركزي يوجه مذكرة عاجلة إلى جميع البنوك بخصوص زدا العناوين الصادرة عن الجمهورية. البريد يوجه إعلام إلى المتقاعدين. الإعلام هذايا فيه بخصوص حاملي بطاقة جيرايتي من متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش علمتهم أنه سحب جرايتهم من الموازعات الآلية الأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بدأت من أمس من 5 متاع العشية. باش نكمل في العناوين أخرى. جمعية مرضى السرطان تتبرع بجهاز تصوير رقمي عالي الأداء لفائدة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة. هذوما أهم العناوين تقريبا صدر بتاريخ اليوم عن مختلف الجرائد التونسية. 28 دقيقة على موجاتنا متواصلين حتى 9 معك.

0: نكملوا مسامنا ديما في متابعة لأهم الأنشطة الخاصة بالبلديات. نكملوا اليوم بما أنه حملات النظافة ما زالت متواصلة في معتمدية جرزيس وبلدية جرزيس تحديدا اللي كنا تابعنا معاهم تقريبا الحملات الكل اللي صارت في مختلف الشواطئ. اليوم زادها بشكون فما حملة في شاطئ رأس التراب, حملة نظافة تشمل شاطئ هذية الكل من أجل شاطئ نظيف ومستقبل أفضل, الشعار هذية اللي ترفعوا مختلف البلديات في متابعة معهم زادة كيف كيف لأهمية جمالية المدينة وخاصة المدن السياحية هذوما اللي يكون عليهم أقبال كبير في الصيف. هذيك علاش في متابعة ديما معهم لكل ما هو جديد ومشاركة زادة المجتمع المدني والمواطنين زادة في هذايا اللي عنده دور كبير برشا. حاضر معي كل عاد عبد الروف حمداني كاتب عام بلدية جرزيس يعطينا أكثر تفاصيل. عبد الروف صباح النور, مرحبا بك. عملنا جولة معاكم تقريبا على الحملات اللي قمتوا بها الكل بخلاف بطبيعة النقاط السوداء, بخلاف يعني الأماكن اللي فيها معناها ممكن برشا فضلات كنا تحدثنا في هذه الكل, ولكن تقريبا الفترة هذه كل مركزين برشا على الحملات الخاصة بالشواطئ. اليوم زادة كيف كيف عندكم حاملة هيك ولا تدروا؟
1: شكرا لك ساعد كل شيء على التابعات بحاجة الشاف البلدي,
0: مرحبا
1: كافة البلديات الموجودة في الجهة, وهي فرصة باش نقدموا ولا نشاط البلديات ومنطون ندعو المواطنين باش يمدوا يد مساعدة البلديات ونتعاونوا معها كبلديات كمجتمع مدني كإدارات متصلة في الجهة نشكر بعضنا باش إن شاء الله نوصل الهدف نتاعنا هو بيئة سليمة ونظافة المحيط إن شاء الله.
0: إن شاء الله به
1: كما ذكرت وذكرتي راهو في الصيف ديما نكونوا مركزين أكثر على الشواطئ ومداخل المدن.
0: صحيح
1: كيف كيف حمد بدينا فيها عندنا مدة تاع تنظيف الشواطئ حتى الأسبوع الفارغ قلنا ثلاثة حملات إن شاء الله اليوم كيف نتنقل في حملة تنظيف شاطئ رأس التراب, نقل من الصباح الأعوان على أي مكان غادي والتجهيزات اللازمة والمعدات الضرورية وإن شاء الله نبدو في حملة على التنظيف وإن شاء الله ننجحوا فيها وإن شاء الله نشوفوا الشواطئ كلها مزيانة إن شاء الله.
0: إن شاء الله شنو تنجم تحكي لهم سي عبد الروف على شاطئ التراب هذا اللي ممكن ما يعرفوش باش يستقطب زوار جدد السنة في صيف 2019؟
1: رأس التراب يوقع على بجدار بعد مقر الحماية المدنية, هو كان قبلة تاع عديد الأهالي تاع جريس يعرفوه مثل الفارح أبو ياسر كتير خيانة في بنقدان كتير كانوا ينشروا برشا, حابين أسنان نعود نحيو نعود نطفوه حتى باش نشروا يلقوا إن شاء الله نظيف. هو شط الحق زي ناسر نظيف معنا من قبل كان عنده مكانة خاصة في جريس معكش حابين أسنان نحيوه حابين نرجعوا للمكانة نتاعهم إن شاء الله.
0: بها يعطيكم الصحة. والحملة هذه بديت وما زلت متواصلة نهار كامل سي عبد الروف, هاوك على الأقل المستمعين اللي يسمعوا فينا في جريس ياخذوا فكرة ويلتحقوا زادة معاكم بالحملة هذه
1: ان شاء الله نقدر نتواصل حتى لمدة الساعة تاع النهار ان شاء الله واحدة بعد الزوال.
0: به برشا ان شاء الله نشوفوه شاطئ من انظف الشواطئ الاسنان في جرزيز, علاش لا بما انه عنده سنوات تقريبا نجم نقولوا مش قاعد يستقطب معنا في الزوار. احنا الحاجه البيه معنا في الفقر هذه اللي فما برشا مواطنين قاعدين يتفاعلوا معنا في الاسئله معناها ليكم انتم كبلديات, واحنا في متابعه معناها لمختلف البلديات مش كان بلديه جرزيز, فما تفاعل منكم انتم يعطيكم الصحه زاد كيف كيف, وهذا هو المطلوب معناها. فما مواطنين مثلا يطالبوا بأماكن معينة فيها الفضلات باش تجيها البلديات وهكذا, هذا هو المطلوب معناها التعاون في الإطار هذا, ولكن حاجة باهية برشا ومهمة برشا نشوفها الحقيقة خاصة في المدن السياحية اللي هي جمالية المدينة بخلاف انه نشوفوا معناها المدخل نتاع المدينة نظيف هذا معناها لازم وضروري, ولكن حتى جمالية المدينة يطالبوا. اليوم أقول لك فما مدن مزينة برشا, أقول لك فما بلايز معناها الحقيقة أحلى برشا من اللي نشوفوهم في بلدان أخرى إذا كانت معناها يخدموهم معناها كان تشجير ولا معناها حتى الألوان معناها اللي هي عندها دور كبير برشا في جمالية المكان. فما خدمة معينة في البرنامج هذا يا سعد روف ولا؟
1: والله إن شاء الله هي نرى جمالية المدينة فيها عديد المكونات موجود النظافة عنصر هام دون الأرصفة في المداخل العملية تلاقي الأرصفة مدورة عندها منظر اللي نرى فليك تبدأ لاد وتبدأ كلها تشعل عندها منظر صحيح. ركزنا عن أول حد جاء في الجريسة غيرنا مجسمات في مفترق تاع التدفين إن شاء الله كيف رصدنا حكاية 60,000 دينار باش نغيروا جوز مفترقات وغيروا جوز مجسمات يمثلوا عمل أنشطة في جريس إن شاء الله اللي هم نعرفهم حسيد البحري والفلاحة إن شاء الله قاعدين نسكوا إن شاء الله باش نختاروا حاجة تبيك حاجة مزيانة تقليدية وتعبر نقول على تراث تاع جريس ان شاء الله, وحطوهم ان شاء الله في المطرقات في مداخل
0: ان شاء الله. ان شاء الله واحنا ديما في متابعه معكم, حتى اذا كان فما اماكن اخرى ما يعرفوهاش ولا هي تستحق انه باش تكون فيها الوان خاصه واستثنائيه هيك يمشوا لها بالذمه معناها المواطنين, علاش لا؟ هذا حتى طلب ديما من المواطنين بخصوص جمريه المدن وغيرها معناها من المدن الاخرى المعتمديه الاخرى. سعد رؤوف ان شاء الله بالتوفيق ديما ليكم, يعطيكم الصحه.
1: مشكورين,
0: شكرا لك.
1: نفس السياق والله فكرت حتى معنا في الشركة عديد مواطنين اللي عندهم الخط العربي واللي عندهم اللي عملنا في جهازنا في وسط الحارة, عندهم حارة في وسط الحارة كيف على الدهن وعلى الحائط عديد الحوائط معنا عملنا فيهم دي تابلو مزيانين شاشي فض وزروم بالنوى النزرق المميز تاع الجريس الأزرق الأبيض موجودين لجهاز أخواس كثير لأنه وسط لو نبض ونزرق مع بعض الزينة ان شاء الله نقول ثم تحسن ثم تغيير ان شاء الله. واحد ديما مستمعين بالحق ديما نقولوا في الاجتماع للمواطنين تاعنا اي حاجه تفضلوا اي مقترحات نجم تفيد الجهه احنا على ذمتهم,
0: وحنا نطالبوا ديما بالمزيد واكثر من هكا. زاد يعطيك الصحه, خاطر حتى كي يكون فما تفاعل بين البلديه والمواطنين ومجتمع مدني هذه حاجه بها برشا, خاطر هو عمل مشترك باش نشوفوا الشواطئ نتاعنا كلهم معناها نضاف, وزاد كيف كيف في المقابل مستقبل افضل معناها للبيئه وللمدن هذه الكل. شكرا لك عبد الرؤوف مره اخرى. عبد الرؤوف حمداني كاتب عن بلديه جرزيس, كنت حاضر معنا العادة في متابعة ديما معك لمختلف الحملات الخاصة بالنظافة. نهارك زين.

0: المنتدى التحول الرقمي وحماية شبابنا من فضاء السبراني، هذه الفعاليات متاع المنتدى الوطني اللي صايرة في العاصمة ليامات هذه ببادرة تجمع ثلة من خبراء الأكاديميين وممثلي هياكل الدولة والمجتمع المحلي. المنتدى يركز على دراسة سبل الاستفادة القصوى من طفرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع وضع خطط استباقية لمواجهة المخاطر الرقمية المتصاعدة، تسليط الضوء على سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الإلكترونية، التنمر السبراني، الإدمان على الشاشات، الاستقطاب الفكري عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من النقاط هذه، واللي باش يتم فيها مناقشة استراتيجية نشر التربية الرقمية داخل مؤسسات التربوية والشبابية بهدف تعليم الجيل الجديد مهارات الاستعمال الآمن والمثمر للتكنولوجيا هذه. صياغة مقترحات وتوصيات عملية لتطوير القوانين والآليات التقنية اللي تضمن سلامة المعطيات الشخصية والخصوصية علاقة بالشباب التونسي هي من أبرز المخرجات اللي باش يتم بعد هذا الملتقى. الحوار هذا يمثل خطوة أساسية لتحرير الوعي الجماعي وتحسين جيل المستقبل وخاصة في تونس من المشاكل اللي تنجم توقع مع الاستخدام المفرط للتكنولوجيا هذه.
1: اي تك مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

0: كارد.
1: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارد. نجم تصب اسانس، تعمل فيدونج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خونون لا روت انصامبل.
0: اشهار

0: وريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
2: نتعرفوا على مشاريع جديدة كالعادة في المواعد في الفقرة هذه مع خميس. حاضر معنا بالهاتف، صباح النور نرجزين إن شاء الله.
3: صباح النور نادية، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام. هذا الصباح
2: مشاريع جديدة نتعرف عليها معك اليوم، وين باش تكون
3: اليوم؟ باش نكون في ولاية تطاوين نادية في متابعة مشاريع التطهير، خاصة محطة التطهير الرئيسية في مدينة تطاوين اللي دخلت في حيز الاستغلال التجريبي، إن صحت العبارة منذ فترة قصيرة جدا. وهذا المشروع تم اعتماد ليه حوالي 4.5 مليون دينار من أجل إنجاز محطة ثلاثية الأبعاد في المعالجة للمياه المستعملة. وهذه المحطة من النوع الجديد كما ذكرت، ومن التقنيات والتكنولوجيات الجديدة في مستوى محطات التطهير التي تنجز في تونس. وهذه المحطة بطبيعة الحال تعوض المحطة القديمة اللي هي موجودة في نفس المكان بطبيعة الحال في منطقة تطاوين الجديدة، ولكن بطبيعة الحال معالجة هذه المياه بطريقة ثلاثية الأبعاد مهم جدا. ولكن الآن من كل هذا هو استغلال هذه المياه المعالجة في عديد القطاعات، خاصة على مستوى القطاع الفلاحي وإنتاج الأعلاف، وكذلك إنتاج مادة الخشب من خلال زراعة الأشجار المنتجة لهذه المادة. وهذا هو الإشكال ناقص. في وقت سابق كان مشروع للجبال المحيطة بمدينة تطاوين، هي تشجير الجبال المحيطة بمدينة تطاوين. المشروع انطلق منذ سنوات عديدة ولكن توقف. إن شاء الله بالتحال يتم إعادة هذا المشروع من جديد، وتشجير الجبال المحيطة بتطاوين واستغلال هذه المياه المعالجة بالإضافة كما ذكرت إلى القطاع الفلاحي. ولكن الآن الإشكال هو الآن هذه المياه يتم صرفها في الوادي المحادي للمنطقة لمحطة التطهير، وهو ما يسبب إشكال صراحة على مستوى المحافظة على البيئة وكذلك على مستوى التلوث اللي موجود في هذه المنطقة، ولعديد من المواطنين لما يأتون أو يغادرون مدينة تطاوين يلاحظون بعض الروائح الكريهة في فوقات معينة نتيجة هذه المياه المتراكمة نتيجة مياه الصرف الصحي اللي موجودة في الوادي قرب محطة التطهير. هذه بالنسبة لمحطة التطهير نادية اللي وسط مدينة تطاوين. بالإضافة إلى هذا بطبيعة الحال يتم تواصل إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى على مستوى التطهير، خاصة في معتمدية ذهيبة ورمادة. في ذهيبة خاصة المشروع يتم بناء سقف مقبول جدا بحسب المشرفين على هذا المشروع، لأن ما فيش برشا إشكاليات عقارية على مستوى إنجاز هذا المشروع. تقريبا وصل إلى 20% من مد شبكات وقنوات التطهير وقنوات الصرف الصحي في مدينة ذهيبة لأول مرة بحيث ما تحدثنا في مرات سابقة نادية. وهذا المشروع ينجز بطبيعة الحال من أجل إحداث كذلك محطة للتطهير من المعالجة ثلاثية الأبعاد في ذهيبة، والاعتمادات تفوق 16 مليون دينار. وكذلك بالنسبة للأمر لمعتمدية الرمادة اللي فيها نسق الأشغال أقل شوية من معتمدية ذهيبة باعتبار أن الأشغال انطلقت بعد ذهيبة، وتتواصل كذلك على مستوى مد شبكة قنوات التطهير في معتمدية ذهيبة رمادة عفوا. وإن شاء الله بيتم إنجاز كذلك محطة لمعالجة المياه بطريقة ثلاثية الأبعاد، وهذا من شأنه باش يخلق نوعية أخرى على مستوى الاستثمار كما ذكرت في القطاع الفلاحي، خاصة باستغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي في إنتاج الأخشاب وكذلك إنتاج الزراعات أو الإنتاج الأعلاف نتيجة استعمال هذه المياه المعالجة بطريقة تقنية ذات تكنولوجيا حديثة بطبيعة الحال سواء في ذهيبة أو رمادة.
2: وعلى حياتك صحيح خميس، مشكور جدا ونهارك من أسعد الأيام.
3: شكرا.

قدمك. هيك وصلنا معكم الختام مشوارنا صبيح الأول على إذاعة تطاوين مستمعين الكل. شانا هاركم زين هاركم فل وياسمين, خليكم ديما في متابعة لبقية برامج إذاعة تطاوين بعد موجز أخبار التسعة. حسن محمدي كان معكم في جنب التقني, كل الزملاء اللي رافقوني زادا كيف كيف, فيصل شوشان نادي رفقتكم من أمام الميكرو. نقولكم شانا هاركم من أسعد الأيام.

0: الأزهار.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. تستأنف خلال الأيام القليلة القادمة أشغل إنجاز القسط الثاني من وصلة الرابط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، ومن المتوقع يستكمل المشروع ودخول مرحلة الإنجاز النهائية مع موفى شهر سبتمبر القادم. بادر مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة السجي بمعتمدية منزل الحبيب بأحداث أول مكتبة فلاحية رقمية في المنطقة تحتوي العديد من المراجع والمنشورات ستساهم في تطوير البحث في المجال الفلاحي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم وغدا بمدينة ثقافة بتونس النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني. في العالم، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني تزامنا مع الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. نهاية الموجز بعد قليل. معرض الصحف مع الزميلة بثينة الخراسة.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد الله، اهلا بكم مستمعينا في هذه الفقره اليوميه مع معرض الصحف العربيه والدوليه، ونبدا بالكاتب جولبير النقاش الذي يقول في صحيفه القدس العربي ان ترامب الذي اذكره النجاح الذي احرزه في فنزويلا رديفه ايران في امريكا اللاتينيه في منظوره اعتقد ان ممارسه لعبه العصا والجزره بطريقه مماثله مع ايران سوف تؤتي ثمارا مشابهه لتلك التي جناها من فنزويلا. فترامب الذي ادعى أنه ملك فن الصفقات يخفق بصورة فاقعة في التفاوض مع إيران على صفقة تكرس مدعى تحقيقه من خلال عدوانه ويوقع على مذكرة التفاهم. ويضيف الكاتب أن ترامب يستطيع أن يزعم أنه أحرز في ملف إيران أكثر مما أحرزه سلفه في اتفاق عام 2015، وألقاء هذا الشرط المفصلي فإن الإدارة الأمريكية سوف تقدم كل ما يمكنها من إغراءات بما فيها إلغاء العقوبات المفروضة على إيران وفك الحجز عن الأموال الإيرانية المجمدة وتشكيل صندوق الإعمار والتنمية الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار. أمل عبد العزيز الهزاني تقول في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن بعض المراقبين يرون أن للإيرانيين قوة تفاوض فريدة مكنتهم من توقيع اتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، واستطاعت طهران أن تحوله إلى نصر كبير لها، وهو ما كان تأجيل تخصيب 10 سنوات والإفراج عن مليارات استخدمتها وقتها إيران في حروبها الخارجية وبناء مزيد من المراكز البحثية ومصانع للصواريخ البالستية. اليوم تردد التصريحات الإيرانية ما يشابه ذلك. الحرب انتهت وهي اليوم تفاوض، ومعها ورقة قوة جديدة هي مضيق هرمز وستخرج بملياراتها الحبيسة، والأهم أن النظام الإيراني لا يزال قائما. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ومقال رأي لروبرت مالي المبعوث السابق لجو بايدن إلى إيران وستيفن وورثيم المؤرخ المختص في السياسة الخارجية الأمريكية قال فيه أن هزيمة دونالد ترامب في إيران قد تكون هدية لأمريكا. ويرى كاتب المقال أن ترامب حقق بهجومه على إيران وتحالفه مع إسرائيل شيئا لم يجرؤ أسلافه على فعله، فقد حاول ترامب الإطاحة بالنظام الإيراني أو إضعافه وفشل في تحقيق أي من الهدفين، ويبدو أنه قبل بشروط أسوأ مما كان بإمكانه الحصول عليها عبر الدبلوماسية، فكانت حربه عبء سياسي ثقيلا. وباختصار يقول الكاتبان، سيعرف الرؤساء القادمون في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب كانت عكسية في جوهرها وجاءت على حساب كل الأولويات الخارجية والداخلية الأخرى، وسيكونون أقل ميلا للانخداع بمن هللوا لهذه المغامرة الطائشة، يقول الكاتبان في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. نختم هذه الجولة بصحيفة ليبراسيون الفرنسية التي تحدثت عن تراجع الولايات المتحدة أو صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج بشكل حاد في عهد دونالد ترامب. وأفادت الصحيفة أن استطلاع رأي أجره مركز بيو للأبحاث ونشر يوم أمس وشمل 36 دولة أظهر أن عودة الجمهور إلى البيت الأبيض قد فاقمت انعدام الثقة ببلاده على مستوى العالمي وحتى حلفائه، وخاصة منهم الشعبويون في أوروبا بدأوا ينأون بأنفسهم عنها. وتقول الصحيفة، من الواضح أن عهد ترامب الثاني يفاقم انعدام الثقة الذي كان متوقعا، ولكنه ازداد حدة بسبب سياسة خارجية أكثر عدوانية مما كان متوقعا، بما في ذلك حرب تجارية وتوترات مع الحلفاء ومواجهة مكلفة مع إيران. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. اللقاء القادم على الأخبار يتجدد بإذن الله تمام العاشرة.

0: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في ساعة مونديال. ساعة مونديال كما تعودتوا إلى حدود الساعة العاشرة من السبت للخميس يوميا على موجات إذاعة تطاوين. كوتش دو، أهلا وسهلا بك.
2: تحية ليك أخت رباب، كيف فريق التقني، كيف مستمعي ومشاهدي راديو تطاوين.
1: شكرا ليك. أكيد ساعة مونديال كما تعودتوا كوتش دو معايا في ساعة مونديال وفي فقرة الأرقام من المونديال والهوا ماشي أمن هنا زميل هادي السياري المفيولة باش تكون مع الحكيم الدولي ذن في الخبير في التحكيم سي جمال بركات كما تعودتوا ديما معكم في ساعة مونديال. مجموعة من الأخبار إن شاء الله باش تكون حاضرة والمتابعات كما تعودتوا في قراءة لمختلف الأحداث لترافق المونديال. الفقرة الأولى فقرة منتخبنا الوطني التونسي كوتش ذو، منتخبنا في ثالث اللقاءات، لقاء أخير بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي باش يكون أمام المنتخب الهولندي. كيفاش باش يكون هذا اللقاء حسب بطبيعة توقعاتك، خاصة يعني الجانب المعنوي لهذا اللقاء؟ هل سيكون يعني مباراة لإرضاء الجماهير، حفظ ماء الوجه، كيفاش باش يدخلوها؟
2: صحيح، هي اليوم دخلنا في الأمطار الأخيرة في المشاركة الوطنية في كأس العالم، هذه النسخة 26 الأمانة ما كانتش جيدة في بدايتها، خاصة في المواجهة الأولى وفي المواجهة الثانية اللي كانت نتائجها جد سلبية للمنتخب التونسي وكانت للأمانة كارثية مقارنة بالمشاركة الفارطة. اليوم أمامنا مباراة مهمة وأخيرة، غيرنا المدينة، غيرنا المكان، إن شاء الله تتغير الأذهان، تتغير العقلية، وتتغير الأهداف المنتخب، ونكونوا جيدين في المقابلة هذه. للأمانة مباراة بالنسبة لي أنا، لا للإطار الفني لا للإطار الإداري، بالنسبة لي أنا المباراة هذه باش تكون هي مهمة جدا في كارير الملاعبية، في تاريخ الملاعبية، مباراة من أجل حفظ ماء وجه اللاعبين، بها هي نحفظ كرامة المنتخب التونسي.
1: أكيد إن شاء الله. نذكروا أنه ندوة صحفية إن شاء الله بشكون غدوة في الليل بعد نصف الليل كوتش، أكيد يعني في مباراة أخيرة في هذا المونديال للمنتخب الوطني التونسي، مش نشوفه أكيد فيها تفاصيل جديدة خاصة بعد الهزيمة الأخيرة.
2: أكيد تو الإطار الفني جديد، تو عنده أكثر من حصة تدريبية مع المنتخب، تعرف أكثر على المجموعة، قرب أكثر للإفكتيف متاعه، باعوا كيف كيف عاش معهم مقابلة أولى، شاف ردة فعل اللاعبين، شاف مردودية اللاعبين بعد الإحصاء والتقييم اللي صار للمباراة الأولى والثانية. أكيد إن شاء الله خبرة الإطار الفني الجديد هذا تكون عندها دور مهم في خروج المنتخب التونسي بصورة جد إيجابية، خاصة محافظة على كرامة الكرة القدم التونسية وتاريخ كرة القدم التونسية. كيف كيف اليوم المنتخب التونسي خرج بأرقام سيئة وسيئة جدا، إن شاء الله مباراة هولندا أمام منتخب عالمي، أمام منتخب من كاليبر ممتاز، إن شاء الله نكون نقدم المباراة اللي هي ترجع الأذهان وترجع شارمة الكرة. خطر عليه، شوف أنا ما نحبش نكون سلبي للأمانة، خطر في الأخير خلاص راه منتخب وطني يمثل الراية الوطنية، مهما كانت السلبيات الموجودة إن شاء الله نكون التقييم جيد ويكون التشخيص صحيح باش نجم نحصله ونصلحه ونحسنه القادم. اليوم فما تقييم ظرفي حيني اللي هو صار في زوز مباريات اللي تعدوا، عندنا مباراة مهمة ثالثة أمام منتخب هولندي مهما كانت النجوم متاعه، وإن شاء الله الملاعبية احنا اللي ننتظروه اليوم هو ردة فعل اللاعبين، معنا خطر منتظر ما شفناهاش لا في مباراة بلجيكا لا في مباراة الأولى في المونديال، المباراة الثانية استمرت غياب الجاهزية الذهنية وغياب الجاهزية التكتيكية
1: والبدنية
2: كل شيء، معنا شفنا منتخب ممكن متذبذب في الأداء على جميع اللاعبين اللي شاركوا اللي مشاركوش، شفنا فما عديد المشاكل. اللي قلقنا هو أكثر التصريحات اللاعبين بعد مباراة الثانية، تحس أن فما شرخ كبير في وسط المجموعة. إن شاء الله مع الإطار الفني الجديد أن فهم المنظومة الموجودة في الفريق هذا يحاول يخرج منهم أفضل صورة في المباراة الختامية في المونديال هذا
1: إن شاء الله. أكيد مازلنا باش نحكو أكثر على منتخبنا الوطني التونسي بعد المشاركة هذه وبعد ما تطوى مشاركة كأس العالم باش نحكو على الأسباب اللي خلت منتخب يوصل للحالة هذه يعني أكيد في أسوأ حالات المنتخب في تاريخ مشاركته في المونديال.
2: وهي إن شاء الله نقولوا أحنا المشاركة هذه تم تقييمها كما يلزم على جميع المستويات على جميع في جميع النقاط خاصة أنه يتم التشخيص الصحيح باش نجمو نطوروا من روحنا نجمو نحسنوا أخطائنا ونجمو نبنيوا بهم النقاط هذامة. تعرف اليوم كرة القدم هي المتنفس الوحيد للشباب التونسي والشعب التونسي هاك شفنا الناس كلها عندها عناية خاصة بالحدث الكروي هذا المونديالي والناس كل معنا في العالم وكل قاعدة تتابع في الشأن الرياضي نعرفوا أهمية الامبورتونس بتاع كرة القدم في تونس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقولوا احنا أول حاجة ننهي المسابقة هذه في وجه مشرف لكرة القدم التونسية وتاريخ كرة القدم التونسية وبعدها نمشوا للمرحلة الثانية هي التقييم ثم التشخيص ثم نقولوا احنا تطوير والتحسين والوقوف على النقاط السلبية باش نجم نطورها وأكيد عندنا بعض النقاط الإيجابية نحاولوا نبني عليها
1: إن شاء الله. أكيد بعد الفاصل أو بعد النغم مع زميلي حسن أكيد اخترنا نغم نرجع ونتواصل معكم في ساعة مونديال بعد إن شاء الله الأرقام بشكون مع زميل هادي سياري كما تعودتوا في فقرة أرقام من المونديال.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. كأس العالم والشغف أكيد الجماهير المتابعة لهذا الحدث العالمي. باش نمشوا للأرقام مع زميلي هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير رباب، صباح المونديال، تحية ليك واللي كوتش ذوقتات ولكل السادة المستمعين ومتابعين موجة إذاعة تطاوين. الأرقام اليوم خاصة شوية بعد انتهاء الجولة الثانية من هذا المونديال. شنعطيك من الفرق اللي ترشحت رسمين والفرق اللي غادت رسمين المونديال. نبدأ بالفرق اللي ترشحت رسمين. من المجموعة الأولى المكسيك ضمنت التصدر بتاعها، من المجموعة الرابعة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، المجموعة الخامسة ألمانيا، المجموعة التاسعة فرنسا والنرويج، والمباراة الأخرانية باش تحدد صاحب المرتبة الأولى بيناتهم، المجموعة العاشرة منتخب الأرجنتين، والمجموعة الحادي عشر منتخب كولومبيا. المنتخبات اللي تأكد خروجها نهائيا: منتخب هايتي من المجموعة الثالثة، منتخب تركيا من المجموعة الرابعة، منتخب التونسي تابع من المجموعة السادسة، منتخب الأردن من المجموعة العاشرة، من المجموعة 11 منتخب أوزباكستان، ومن المجموعة الأخيرة منتخب بنما. الأرقام بالكامل توا بعد انتهاء الجولة الثانية في هذا المونديال، يعني باش نعطيكم الأرقام بالكامل من أول بداية هذه النسخة إلى حدود نهاية الجولة الثانية فجر هذا اليوم. أكثر مجموعة تسجل فيها الأهداف هي المجموعة حسب رأيك ما سيضو، أكثر مجموعة تسجل فيها أهداف
2: مجموعة اللي فيها متواجدة فيها المنتخب التونسي،
0: المنتخب الوطني التونسي
1: السادسة ب20 هدف أكثر مجموعة. أكثر فريق سجل أهداف هو في المجموعة الخامسة المنتخب الألماني ب9 أهداف. أقل خط هجوم منتخبات هايتي، تركيا، الإكوادور وبنما ب0 أهداف. أحسن خط دفاع المكسيك، إسبانيا، الأرجنتين، أوغانيا ب0 من الأهداف. ونمشيوا لآخر رقم يعني في مخص الدوري المجموعات، أسوأ خط دفاع حسب رأيكم.
2: تحية ليك خويا الهادي، الأرقام الكبيرة اللي قدمتها إن شاء الله ما نكونوش احنا في نهاية البطولة أسوأ
0: خط دفاع تونس، يعني أكثر منتخب قبل الأهداف
2: لحدود الجولة الثانية هو المنتخب الوطني. إن شاء الله نتمنى أن نداركم النقطة السلبية يعني.
1: ب9 إذا منتخب التونسي وأسوأ خط دفاع ب9 أهداف. مجموعة الأهداف سجلت إلى حد الآن 141 هدف من 48 مباراة بمعدل 2.93 هدف في كل مباراة. مجموع الأوراق الحمراء 8 أوراق حمراء إلى حد الآن. ليلة البارح هي ليلة تحطيم الأرقام القياسية لدون رونالدو، يسجل ثنائية أمام أوزباكستان ويعمل زوز أرقام جديدة. اللاعب الوحيد في التاريخ اللي يسجل في 6 نسخ مونديالية متتالية، وأصبح بذلك هداف البرتغال التاريخي ب10 أهداف، تجاوز رقم الأسطورة أوزيبيو ب9 أهداف. سجل رونالدو الهدف رقم 975 في مسيرته الرياضية، والهدف رقم 145 مع المنتخب البرتغالي. هدفه المونديالي لحد
0: 145 متأكدين المعلومة؟
2: أكيد
0: عندي 144
2: مع الهدف الثاني اللي سجله
1: ثنائية البارح أصبح
0: 145.
1: هدفوا كأس العالم لحد الآن في هذه النسخة دي ما نحكي ليونيل ميسي في المرتبة الأولى 5 أهداف، وهي مجموعة كل أهداف منتخب الأرجنتين. الثاني كيليان مبابي الفرنسي وإيرلينغ هالاند لاعب منتخب النرويج ب4 أهداف، و3 أهداف لكل من الألماني دينيز أونداف وجوناتان دافيد. نختم بزرقاء مباراة بنما، لعب مودريتش الكرواتي مودريتش المباراة الرقم 200، وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد خلال مباراة في كأس العالم بعد ميسي ضد الجزائر قبل أسبوع. وفي تاريخ كرة القدم إلى جانب ميسي ومودريتش لم يصل إلى 200 مباراة مع المنتخب بلاده سوى زوز ملاعبيهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكويتي بدر المطوع.
0: 230 مباراة دولية بالنسبة لكريستيانو،
2: تجاوز.
0: يعطيك الصحة، شكرا هادي، مش نتقابلوا معك أكيد في الهواء مش مع نهاية الحصة.
1: بالتأكيد
0: بالنسبة. شكرا ليك المتميز على الدوام هادي. هادي إذن السياري في الأرقام وفي كل ما يهم هوامش المونديال على موجات إذاعة تطاوين. نحوصوا ونعقبوا على الأرقام هذه، خاصة دون البارح معناه بتحقيقوا الرقم القياسي، تحطيم الرقم القياسي.
2: صحيح، يعطيك الصحة أخوي الهادي على الإشارة الكبيرة هذه والمعطيات الكبيرة. كيف أنا نحب نضيف له أن المنتخب المصري يسجل أول والانتصار لي في تاريخ المونديال، معنى النقطة هذه على الأقل لفريق عربي عندنا المنتخب المصري حقق الإنجاز بصلاح و وزملائي سجل أول انتصار لي في تاريخ المونديال. أرقام الأمانة كي تشوف ليونيل ميسي 5 أهداف هي اللي سجلتها المنتخب الأرجنتيني، كان هو اللي بسمع عليها كل ويوصل بها، هي الهدف رقم 18 في تاريخه في مشاركاته المونديالية والرقم القياسي. كيف كيف تشوف لاعب كريستيانو رونالدو في سن 41 سنة وأكثر من 200 يوم اليوم يسجل ثنائية في مونديال، وكان مؤثر جدا في الفريق متاعه، وشفنا تصريحه بعد المباراة كان عنده شغف كبير وما زال عنده شغف كبير لتسجيل الأهداف. هذا يتبين قيمة الاحترافية للاعبين هذاما. شفنا كيف كيف مودريتش البارح مع المنتخب الكرواتي رغم صعوبة المباراة لكن كان مؤثر في المجموعة وكان أداؤه مميز. ملاعب كيف كيف في سن 41 سنة يقدم مردود كبير كيكا في مباراة 200 ليه مع المنتخب بتاعه. الأمانة أرقام كبيرة كبيرة برشا. كيف كيف تشوف الهداف هالاند في أول مشاركة ليه مونديالية كل مباراة بمعدل هدفين، هذا رقم كبير ويبين الماكينة الكبيرة للمهاجم هذا والثقة اللي عنده والمستوى المهاري اللي عنده، الشيء اللي يخليه يأكد على المستوى العالي للمنتخب النرويجي وبقيادة هالاند. كيف كيف كيليان مبابي للأمانة قاعد أكد الأرقام الكبيرة اللي سجل فيها. اليوم كيليان مبابي سجل 16 مشاركة في مبارياته المونديالية كيف كيف على معدل هدف في كل مقابلات 16 هدف وقادر
0: متوقع أنه باش يحطم أرقام قياسية أكيد في نسخة
2: أكيد كي تشوف كيليان مبابي في السن هذه السن بتاعه معناه إذا يواصل بالنسق هذا ويشارك في زوز تظاهرات أخرين قادر أنه يتجاوز جميع الأرقام بالقيمة اللي عنده. هو اليوم حطم جميع الأرقام في المنتخب الفرنسي وقادر كيف كيف باش يكون هو الهدف التاريخي للمونديال في المستقبل إن شاء الله. للأمانة اليوم نشوفه ممكن غابت الفرق العربية لكن شفنا حضور مميز في خلال الجولتين وضامن المنتخبات الإفريقية باش يكون عندنا عدد محترم في الدورة الثاني. نتمناه كيف كيف بعد فوز مصر وفوز الجزائر وتأكيد المنتخب المغربي ننتظر فوز عربي آخر من المنتخب التونسي منتخب السعودي المنتخب العراقي والمنتخب الأردني والمنتخب القطري. نتمنى وإحنا مشاركتنا تنتهي بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الهولندي حتى ندخل جدول الأرقام بوجه أفضل من النقاط السلبية اللي خذيناها في زوز مباريات اللي مرة.
0: بعد الومضة باش نرجع ونحكي معاكم على الأرقام الأكيد يعني في اللقاءات اللي اتلعبت البارح وفي برنامج لقاءات اليوم ديما في قراءة مع المحلل الزميل أكيد الكوتش ضو كتات.

0: مرحبا بكم من جديد. نرجع نواصل في الأرقام في لقاءات البارحة. كولومبيا تفرض الفوز على الكونغو الديمقراطية هدف لصفر, وفي باقي النتائج غانا فرضت تتعادل عن إنجلترا أصفار, وكرواتيا في أول فوز لها 3 نقاط للمنتخب الكرواتي من بنما بنتيجة هدف لصفر.
1: صحيح, نبدأ بالمنتخب الغاني أمام المنتخب الإنجليزي اللي قدم مباراة كبيرة برشا على جميع المستويات, من ناحية الفنية, من ناحية البدنية, من ناحية التكتيكية. شفنا المنتخب الغاني بعد فوز في جولة أولى يعود أمام المنتخب الإنجليزي اللي مؤهل ومرشح بقوة باش يقدم مونديال على مستوى عالي. اليوم شفنا المنتخب الغاني كان فريق عنده وزن في الميدان, كانت عنده مكانة, كان منافس جيد للمنتخب المنتخب الإنجليزي ومر بامتحان مميز ينجم يخليه يمشي لبعيد في التظاهرة هذه بنجومه. كيف المنتخب الإنجليزي أعجز باش يسجل الأهداف, مانيش عارف, ممكن بعد مع خبيرنا التحكيمي سي جمال فما نقطة هيك ممكن أنا راها فيها تنجم تكون فيها تغيير لوجه المباراة, هي الفرصة اللي أهدرها المنتخب الغاني اللي من الحكم ممكن كان ينجم يزفر فيها ضربة جزاء. بالنسبة للمنتخب الكولومبي شفناه, المنتخب الكولومبي منتخب ثابت, قدم مباراة كبيرة مع المنتخب الكونغولي, سيطرة ميدانية كبيرة برشا, خلق عديد الفرص, استماتة دفاعية كبيرة للمنتخب الكونغولي. منتخب الكونغولي نعرفوه معناه منتخب متوازن ومتوازن جدا مع الإطار الفني الفرنسي اللي عنده مدة تويك يشتغل مع المنتخب هذا اللي قاعد يحقق في نتائج إيجابية في مشاركته الثانية للأمانة بعد غياب سنوات. شفنا قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا. المنتخب الكولومبي ممكن عامل الخبرة مكنه باش يفوز بالنقاط هذه ويعديه 6 نقاط ويمر للدور القادم. بنما للأمانة قدمت مباراة محترمة أمام منتخب الكرواتي بنجوم, شفناه بنما في أكثر من مناسبة كان قريب باش يحقق نتيجة إيجابية, لكن خبرة الكرواتيين كانت هي الفيصل في المباراة هذه, وعرف كيفاش يخرج من نقاط الصعيبة للمباراة هذه وتمكن يسجل هدف في وقت جيد يخليه يحافظ على نتيجة المقابلة ويخلي المنتخب الكرواتي يدخل المسابقة المونديالية هذه بعد هزيمة كانت للأمانة في مباراة كبيرة أمام المنتخب الإنجليزي اللي انتهت 4-2. شفنا انهيار المنتخب الكرواتي في الشوط الثاني, لكن المقابلة هذه شفنا المنتخب الكرواتي متوازن على المدى 90 دقيقة, ما شفناش الانهيار هذا خاطر فما عامل السن للمنتخب الكرواتي ديما يعطي مفعوله. شفناه المنتخب الكرواتي ديما فريق متوازن بنجوم, انتصار مهم يخلي الكرواتي يدخلوا في المسابقه دي اللي نعرفوه هو في المسابقات في الزوز مشاركات الاخرانيه كان ديما موجود في المراكز الاولى.
0: اكيد يعني احنا مازلنا مواصلين في قراءه لمختلف المنتخبات, مش نحكيوا عربيا وافريقيا, ها شنو نشوف في حظوظ المنتخبات. نمشوا للفرق اللي ترشحت رسميا الى الدور القادم بالنسبه لكل المجموعات. في المجموعه الاولى المكسيك اذا انضمت في انتظار من سيترشح من كوريا الجنوبية, تشيكا وجنوب افريقيا, نذكروا كوتشلو 6 نقاط للمنتخب المكسيكي, 3 نقاط لكوريا الجنوبية, نقطة لكل متشيك جنوب افريقيا. صعيبة شوي في هالمعادلة هذه في المجموعة الأولى.
1: صحيح, هي توقيتي كما قال الهادي بكري ان قال المنتخب المكسيكي في المجموعه الاولى ضمن التاهل نتاعو بالنقاط 2-2 6 نقاط. كوريا الجنوبيه تنتظرها مباراه كبيره امام المنتخب التشيكي, امام منتخب الجنوب افريقي مباراه تنجم تكون صعبه منتخبين. نعرف ان المنتخب الجنوب افريقي كان قدم مباراه محترمه في الجوله الثانيه امام التشيك, لكن كل شيء مفتوح في المجموعة هذه خاصة على المركز الثاني. وكيف المجموعة هذه قادر أحد المنتخبات يمر
0: يكون كثالث أحسن منتخب
1: كأحسن ثالث معناه ينجم يكون في أحسن الثوالث من 8 فرق.
0: المجموعة الثانية صحيح هذه أصعب شوية, 4-4 بالنسبة لكندا سويسرا، نقطة نقطة لكل من البوسنة والهرسك.
1: هنا نجم هنا في المجموعة هذه عندنا كندا وسويسرا حسموا المرور تاعهم لهنا، خطر علاش فما مواجهة مباشرة بين البوسنة والهرسك وقطر. معنا الفريق الفائز منهم نجم يكون موجود ومتواجد في في الدورة الثانية. إذا انتهت النتيجة بالتعادل ما بيناتهم يغادروا الزوز المونديال. معنا لهنا المجموعة هذه نقولوا احنا أكثر وضوح مقارنة بالمجموعة اللي سبقتها المجموعة الأولى. هيك نراو أنه نتمنى أن المنتخب القطري بعد الهزيمة القاسية يعمل ردة فعل، وعلاش لا ينجم يفوز أمام المنتخب البوسني.
0: المجموعة الثالثة البرازيل المغرب اسكتلندا هايتي، إذن هايتي بطبيعة غادرت المسابقة رسميا. البرازيل والمغرب،
1: البرازيل والمغرب يتنافسوا على المركز الأول، الفريق اللي باش يسهل على روحة المرحلة القادمة خاصة صدارة الترتيب. المنتخب المغربي نستنوه باش يحقق الانتصار الثاني في المونديال هذا، خاطر يواجه منتخب هايتي اللي شفناه منتخب للأمانة ممكن قدم مباراة محترمة من اسكتلندا، لكن منتخب متواضع مقارنة بالزاد البشري الكبير للمنتخب المغربي والأداء المحترم محترم جدا قاعد يقدم فيه، ونعرفوه هو رابع المونديال معنا.
0: وننتظر أن المغرب هو يكون مصدر مجموعته، يعطيك الصحة.
1: نتمنى واحنا كيك وقت المغرب يمشي في مسار ينجم يكون أكثر سهولة مقارنة بكين تكون متمركز في المركز الثاني.
0: المجموعة الرابعة الولايات المتحدة ستة، بطبيعة الولايات المتحدة منذ مباراة الفارطة ضمنت التأهل 3-3 لكل من أستراليا والباراغواي. تركيا بطبيعة غادرت
1: أكيد، هي ممكن المجموعة دي اللي كانت مفاجأة فيها هي المنتخب التركي اللي قدم تصفيات أوروبية مميزة جدا، لكن شفناه مر بجانب الحدث في زوز مباريات افتتاحية. المنتخب الأمريكي بالدعم الجماهيري والحضور الكبير للمنتخب هذا شفناها كان جاهز على جميع المستويات، تأهل مستحق كيف كيف. أستراليا بخبرة المشاركات، باراغواي بعد غياب يعود، فوز أمام تركيا، تنتظر مقابلة مهمة باش تخليه يضمن المرور هو منتخب الأسترالي للدورة الثانية إذا يوصل 4 نقاط.
0: فيه ممكن فيه مفاجآت بالنسبة للمجموعة هذه
1: أكيد.
0: المجموعة الخامسة، مجموعة الخامسة اللي تضم ألمانيا الكوت ديفوار الإكوادور وكوراساو، بطبيعة 6 ألمانيا وضمنت المرور، 3 للكوت ديفوار في انتظار نقطة نقطة ما بين الإكوادور وكوراساو. كيفاش نشوف المجموعة هذه؟
1: أكيد ألمانيا بعد البداية القوية أمام كوراساو بسبعة أهداف لهدف في رقم قياسي جديد للألمان في التدار هذه. منتخب الكوت ديفواري للأمانة اللي قدم مباراة كبيرة أمام الإكوادور وفاز فيها، شفناه قدم مباراة محترمة ومحترمة جدا لآخر دقائقها، كان قادر يفوز ولا يخرج بأقل أقل شيء يخرج بتعادل أمام منتخب الألماني، لكن واقعية الألمان خلته يكون فائز مباراة هذه ويضمن 6 نقاط. منتخب الإيفواري ضيع أكثر من فرصة، منتخب الإيفواري عنده مجموعة ممتازة جدا شفناها في مباراة تحضيرية ولا في تصفية كأس العالم هذه، فريق يعرف يدافع يعرف يسجل الأهداف بنجوم كبيرة برشا. منتخب الكودوفاري أكيد جدا باش مباراته الأخيرة باش تكون ضد كراساو باش يضمن بها 6 نقاط. المنتخب الألماني من أجل تأكيد صدارة الترتيب، لهنا ممكن نشوف الإكوادور وكراساو يغادروا الاثنين المونديال. ممكن المجموعة هذه يغادروا فازوس في رقم
0: مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، بطبيعة تونس غادرت المونديال، 4 المنتخب الهولندي، 4 المنتخب الياباني، و3 نقاط للسويد.
1: صحيح لهنا تو نشوفوا ان المنتخب نقولوا احنا الهولندي والمنتخب الياباني في طريق مفتوح للمرور الدورة الثانية. منتخب السيادي بالعدد الأهداف اللي سجلها خلاته يكون هو متصدر أحسن الثوالف، الشيء هذا اللي خلى المنتخب السويدي معناها لازم هزيمة قاسية باش ما يتأهلش، لكن نتمنى أن المنتخب التونسي في آخر جولة يحدث على الأقل رجة، نقول إحنا عفوا نقول إحنا ردة فعل إيجابية باش ترجع تحفظ ما وجه كرة القدم التونسية أمام منافس محترم اللي هو المنتخب الهولندي.
0: المنتخب المصري في الصدارة في مجموعته ب4 نقاط، نقطتين لكل من إيران بلجيكا ونقطة لنيوزيلندا. ما زالت الحسابات بالنسبة لأسفل الترتيب
1: أكيد المجموعة هذه شوفها ما زالت مفتوحة على جميع الأصعدة. شوفنا هنا ممكن المنتخب البلجيكي يواجه المنتخب الإيراني بنقطتين لكل فريق، الخامس خاسر فيهم باش يغادر المونديال. المنتخب المصري تنتظر مباراة أمام إيران معناها جولة أخيرة، وبلجيكا أمام نيوزيلندا. الفريق الفائز باش يتاهل، الفريق الخاسر باش يغادر. المنتخب المصري كيف المنتخبات الكبيرة كيكونوا عندك نجوم كبار على مستوى عالي، شفنا تأثير وإيجابية محمد صلاح في المجموعة هذه في مجموعة المنتخب المصري، خلاته يكون هو متصدر جدول الترتيب. نتمنى لهم النجاح والتوفيق بمواصلة الأداء الكبير اللي قدموه خاصة أمام بلجيكا وخاصة أمام نيوزيلندا.
0: باش بعد شوي إن شاء الله باش نمشوا للتحكيم واصلين في قراءة المجموعات، في انتظار التحق بنا سي جمال بركات باش نحكيوا على التحكيم إلى حد هذه إلى حد الجولة الثانية إذن في الدور الثاني، باش نحكيوا في الجولة الثانية إذن باش نحكيوا أكيد على الأخطاء التحكيمية لحد الآن والقرارات الجديدة على مستوى التحكيم. نواصلوا في المجموعات، إسبانيا المجموعة السابعة، إسبانيا أوروغواي، الرأس الأخضر السعودية نقطة، المنتخب السعودي نقطتين لكل من الرأس الأخضر والأوروغواي وأربع نقاط للمنتخب الإسباني.
1: شفنا المنتخب الإسباني اللي عرفناه بعد مونديال 2010 كان في كل مشاركة يعرف فيها فوز وحيد في دوري المجموعات، المرة هذه تعادل في الجولة الأولى واليوم في الجولة الثانية فاز أمام المنتخب السعودي وبين مستوى كبير وجاهزية على جاهزية فنية محترمة ومحترمة جدا. الجولة الأخيرة باش تكون حاسمة ما بين المجموعة هذه، شوفوا مباراة مباشرة بين الأوروغواي والمنتخب الإسباني لتأكيد صدارة الترتيب. الأوروغواي في صورة الهزيمة يلقى خارج المونديال، المنتخب السعودي إذا يفوز أمام رأس الأخضر يلقى روحه في الدورة الثانية. كيف كيف رأس الأخضر تكفيه نقطة أو فوز أمام السعودية باش يلقى روحه في الدورة الثانية، وهذه فرصة كبيرة لرأس الأخضر في أول مشاركة والمستوى الكبير اللي قدمه.
0: مواصلين أكيد بعد شوية في باقي المجموعات، نأخذ وقت قصير ثم نرجع.

0: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تتوي.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين في القراءة في المجموعات. المجموعة الثامنة كوتش ضو أكيد المنتخب الفرنسي رفقة النرويج بست نقاط زوز ضمنوا تأهل السنغال والعراق بصفر من نقاط.
2: أكيد منتخب الفرنسي أمبابي المنتخب النرويجي هالاند ست نقاط معنا كل لاعب عنده أربع أهداف متصدرين جدول الترتيب في منتخبات وكيف كيف في الهدافين. منتخب السنغالي للأمانة اللي ممكن كنقطة استفهام كبيرة وهي نتيجة المشاكل اللي موجودة داخل الفريق اللي نعرفه أن المنتخب هذا يعرف مشاكل كبيرة منذ التحضير خاصة على منح المشاركة ومنح فوز بكأس أفريقيا اللاعبين يطالبوا مستحقاتهم. شيء هذا كان عنده تأثير مباشر على المنتخب رغم أن الإمكانيات الفنية والزاد البشري كبير وممتاز جدا. شوفناه في تأثير التركيز على المجموعة هذه خلاه متذبذب.

0: اللي غادر رسميا ان شاء الله الحظوظ للمنتخب الجزائري 3 نقاط رفقة النمسا والارجنتين بتبيع اللي مر ب6 نقاط.
1: اكيد هنا كيف المجموعه اللي قبلها هنا ممكن ليونيل ميسي الارجنتين 5 اهداف سجل كل سجلها ليونيل ميسي. ميسي تصدر جدول اعلى ترتيب هدفي المونديال. ميسي لاعب نقولوا احنا على مستوى عالي اكد علو كعبه. كيف المنتخب الجزائري يعود للانتصارات والانتصار الرابع في تاريخه في المونديالات في المونديال. معناه اليوم المنتخب الجزائري امام فرصه كبيره باش يمر حتى في المركز الثاني خاطر يواجه المنتخب النمساوي في جوله اخيره قادر انه يكون منافس جدي. نقطه استفهام كيف تعود للمنتخب الاردني اللي نعرفوه كان عنصر من الدور النهائي لكاس العربيه وكيف عنصر في الدور النهائي لكاس الاسيويه لكن الاداء ما كانش جيد. فما احتجاجات كبيرة على الإطار الفني رغم أن شفناها كانوا معناها عنده نقوله مكانة كبيرة في الجماهير المنتخب الأردني لكن مجموعة صعيبة أمام منتخب الجزائري ومنتخب أرجنتيني. تنتظروا جولة أخيرة أمام منتخب النمساوي اللي هي متنجم تغير شيء في مستقبله في كاس العالم.
0: شكرا لك. باش نمشوا للتحكيم وأكيد بعد شوي باش نرجع ونكمل معاك كوتش ضو. نستقبل سي جمال بركات موجودة معنا أنا مباشرة. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك رباب. مرحبا بك كوتش. مرحبا بمستمعي لعبة تطاويل.
1: تحية لك سي جمال.
2: عايشك.
0: في قراءة أكيد سريعة إلى حد الآن سي جمال نحكي على مافيولا المونديال في قراءة إذن سريعة إلى حد الآن في يعني تقييمك إلى حد الآن قبل ما ندخل أكيد في الأخطاء.
2: والله هو تقييمي يتماشى مع تقييم الاتحاد الدولي يعني وقت اللي تصرح لجنة التحكيم بأنها يعني سعيدة بالمستوى لوصوله الحكام في الدورة هذه يعني تقريبا يعني بنسبة 95% نجاح ما عدا يعني من بعض الحالات يعني القليلة. نشوفوا أن نجاح الدورة هذه كان واضح على مستوى التحكيم وهذا يعني ناتج على يعني الظروف اللي هيئتها يعني لجنة التحكيم الاتحاد الدولي للحكام والوسائل اللي عطتها لهم باش ينجموا يرتقوا بمستوى التحكيم للدرجة اللي شفناها. بدء ببدأ يعني نجم تقول تقريبا المقابلات كل ثم ضربة جزاء نتاع امبارح نتاع غانا امام المنتخب الانجليزي اللي اثار
0: يعني اثر فيها الجدل
1: بالنسبه لجمال للامانه معناها كانت تعطينا صوره بوضوح اكثر في اللقطه هذه خاطر مهمه جدا وكانت نجم تغير مجرى المباراه. مع
2: شوف ثم حاجه نحب نخلاها يعني للاخر بعد ما نذكروا توصيات لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي باش نحاولوا نذكرها ونفسروا للحكام خاطر ضروري أن الحكام في تونس لازم يعرفوها اللاعبين والجمهور. التوجيهات هذه التوجيهات الجديدة الهدف منها رفع زمن اللعب الفعلي وتحسين جودة المباراة. كيفاش يكون أوصت اللجنة بمنح الأفضلية لاستمرار اللعب وترك الالتحامات القانونية. شوف ترك الالتحامات القانونية يعني على أساس أنه وعدم التسرع في إطلاق الصافرة عند الاحتكاكات العادية بين اللاعبين. هذا باش تخلي اللعب رجولي أكثر وتكون صافرة أقل يعني يزفر الحكم أقل ما يمكن
0: التقطعات يعني هنا على أيه. التقطعات
2: أيه. تكون ثم أفضلية اللعب عند أفضلية اللعب عند الإمكان حماية اللاعبين من التدخلات المتهورة. الهدف من كل هذا هو تقديم مباراة أكثر إنسيابية وإثارة مع الحفاظ على العدالة وسلامة اللاعبين. كين جون حوصلوا نشوفوا يعني اللي قاعدين نشوفوا فيه توا في نهائيات كأس العالم ده سمى احتكاكات أكثر من العادة والحكام يزفروهاش وهذه يعني ناتج على توصيات من الاتحاد الدولي قبل يعني يكون اي التحام يعني يقع للتصفير بتاعه مخالفه ويقع يعني قصان اللعب وتقع يعني تشوفوا توا يعني ثم توصيه

0: الحياه نتاع انك تسيب اللعب اكثر ما يمكن والالتحامات اكثر ما يمكن يعني, وخلي اللعب الرجولي هدايا مع محافظه على سلامه اللاعبين, ثم يعني فصل معين رسمه لهم ان من ما يلزمناش نفوتوه.
1: سي جمال بعد اذنك, تو احنا اللقطه هذه والتدخل هذايا اللي صار ولا التدخلات اللي قاعده تصير في جميع المباريات هذايا باش يعطي اكثر انسيابيه للعب واقل تقطع في الـ في الـ في, الـ في الاداء, لكن فما تدخلات, فما اهمال مش كيما في وسط الملعب كيما في المنطقه 16 متر 50, معناها لهنا التساؤل كيفاش. فما كنا نحكوا على فرصه حقيقيه احنا البارح معنا في مباراه منتخب الغاني كان في وجه
0: المشكل انا اعطاها بالعكس.
1: لكن احنا كي باش نقرا وانا الاتحاد الدولي باش يعطيني تعطيني توصيات من جانب هذا, لكن ما تكونش في على طرف اخر الاولويه ديما نقولوا احنا للمهاجم في الناحيه.
0: هو انا نفسرها اكثر, هو القراءه نتاعه قرا ان المهاجم هو اللي عمل الفوت على الحارس
1: على المدافع, هو هي
0: المدافع.
1: هي اللقطه ما هي نفس اللقطه هذه صارت في مباراه البرتغال وقت اللي صار تدخل موشينا على كريستيانو رونالدو في نفسه. هنا فما اهمال بالنسبه في فتره اولى من الحارس على كريستيانو, وكيف فما اهمال من مدافع الانجليزي على المهاجم الغاني. معناه لهنا معناه كانت اهمال, نقولوا احنا ناخذ فصل للاهمال ما ناخذوش حاجه اخرى في قانون كره القدم.
0: شوف انا حسب رايي اعمل قراءه خاطئه
1: هيك نمشي معك انا في النقطه هذه.
2: والفار تغفل الفار سي جمال, يعني لهنا زاد الفار في زوج مناسبات.
0: شوف ال راهو احنا تو بكري قلنا يعني الجوده نتاع التحكيم وصل لنسبه 95%, ما قلناش 100%, دونك 95% وقت اللي نتذكروا احنا يعني اللقطه نتاع ميسي
1: ضد الجزائر
2: وتغافل يعني فيها الفار لهنا, ونفس اللقطه نتاع البارحه تغافل عليها الفار سي جمال. كيفاش 95% ناجح مش ناجح
0: رغم لقطه ميسي؟ بعتالي في التحقيق مع من في لجنه الحكام, الحكم طلب من الفار انه يعني ينقذوا, فهمت؟ تم حاجه ولا حمه ولا الفار لم يحرك ساكنا, فلهذا يعني تم ايقاف يعني حكام الفار.
2: متبع الفار هو تابع التحكيم, يدخل في تقييم التحكيم يا سي جمال.
1: تو سي جمال خاصه لقطتين هضامة
2: مباراة يغيروا مجرى النتيجة.
1: ميسي كانت تنجم تكون مغايرة في عديد الأرقام. ميسي سجل ميسي سجل ثلاثة أهداف
0: كلمة يعني الصيحة اللي في بقعتها
1: صحيح. البارح المنتخب الغاني كان يمضي الانتصار الثاني بتاعه أمام منتخب إنجليزي,
0: يترشح يعني واحد المركب الأول يعني
1: صحيح. وهنا هدف الفيفا, احنا نحكوا على تطوير كره القدم ونحكوا على شنو
2: للحكام,
1: نحكوا ان ناحيه التحكيم ان نحكوا احنا باش نعطوا اكثر صلاحيه للاعبين والحكام باش يخلوا اللعب مستمر باقل تقطعات. الهدف شنو؟ الهدف تسجيل اهداف. انا البارح كي انك تمنعني باش نسجل هدف ان نخرج يخرج المهاجم وجه لوجه وبعتالي ما يتم لهنا, معناه فما نقاط. كيف المنتخب الجزائري عمل تنديد, المنتخب التونسي الهدف الاول اللي قبلناه امام المنتخب الياباني كانت لو كنا رجعنا الفار كنا فما مخالف المدافع نتاعنا. معناها لهنا فما نقاط للأمانة للحكم, أعطي أكثر صلاحية للحكم غرفة الفار, لكن ما شفناش فما تدخلات. أنا كباش تقول لي أن الفيفا تعطي أكثر تعطي حرية للعب وفما التحامات في كرة القدم, فما دفع فما إهمال وضم رام حاجات تم تعليهم أصداق
0: هذا كما ما فيه شك يعني.
1: احنا كي نحي الهدف الاول نتاع المنتخب الياباني في الدقيقه الثالثه اللي هي مخالفه واضحه على مدافعنا, كانت نجم تكون مغايره وجه المباراه. معناه هنا اخطاء تؤثر مباشرة. منتخب اقصاء ليونيل ميسي كان ينجم يشاركش زوج مقابلات متتاليه, كيف البارح المنتخب الغاني كان يمضي على التاهل نتاعه ويفوز في المباراه الثانيه, كيف المنتخب التونسي كان ينجم يقبلش هدف في الثلاث دقائق لعب وقتها ندخلوا في ندخلوا المقابله باكثر اريحيه, حتى ثلاث دقائق لعب مخالفه على الدفاع تاثر مباشره على نفسيه المنتخب اللي هو مر مباراه لهنا. هكا علاش احنا كي نقولوا ان باش نعطوا نقولوا احنا تراخيص الحكام باش يخلي الاداء يكون بطريقه كي، لكن مش على حق منتخب اخر ولا على فريق اخر. هنا خطر شفنا فما تمييز المنتخب الارجنتيني، فما تمييز المنتخب الياباني المنتخب التونسي، فما تمييز المنتخب الارجنتيني على المنتخب الجزائري،
2: فما تمييز البارح زاد على ما بين السنغال و
1: على منتخب غانا صار على المنتخب الانجليزي. معنا هنا تاثير مباشر على نتيجه المباراه. معنا
0: هو شوف الاخطاء نتاع الحكام وتقدير تبقى ديما يعني تقديرات بشرية، مهما أضفنا له الحكم يعني من تقنيات، وهذا يعني رباب يعني لمحة صغيرة يعني على أعجوبة الكرة الجديدة بتاع 2026، باش نعطيك فكرة يعني على على على الكرة. الكرة هذه يعني اللي تحتوي على شريحة إلكترونية ذكية، تعرف، ومدمجة داخل الكرة، تقوم بتسجيل حركة الكرة ولمسات اللاعبين 500 مرة في الثانية. شوف يعني وين وصل يعني الواحد. ترسل البيانات بشكل فوري إلى غرفة تقنية الفيديو الفار لمساعدة الحكام في تحديد لحظة لمس الكرة بدقة. تدعم تقنية التسلل شبه الآلي، المساعدة في مراجعة حالات لمس اليد والقرارات التحكيمية الدقيقة. تحتوي أيضا على بطارية صغيرة قابلة للشحن، ويتم شحن الكرة قبل المباراة لضمان عمل المشغل المستشغل مستشعر طوال المباراة والأشواط الإضافية عند الحاجة. رغم وجود الشريحة الإلكترونية فإن وزنها خفيف جدا، وتم توزيع وزنها داخل الكرة حتى لا تؤثر على مسارها وإحساس اللاعبين بها. باختصار كرة كأس العالم 2026 ليست مجرد كرة عادية، بل هي جهاز تكنولوجي متطور ساعد الحكام في اتخاذ قرارات أكثر دقة داخل الملعب.
1: شفناها احنا سيناجي، شفناها كانت مؤثرة في هدف الرابع ضد المنتخب التونسي وقراءة الذبذبات لمس الكرة، ووقتها تم إلغاء التسلل واحتساب الهدف. كيف كيف شفناها كانت مؤثرة في هدف الكرة اللي تصدى عليها حارس، احنا كانت مؤثرة مرتين في مبارياتنا أمام المنتخب الياباني، الكرة اللي تصدى لها دحمان لهنا كرة، وزيدك حاجة أخرى، الكرة هذه سريعة برشا مقارنة بالكرات الأخرين من نوعية المادة بتاعها، خفيفة برشا. وشفنا الكأس العالمية هذه عديد الأهداف من تصويبات بعيدة على أكثر من 20 و25 متر، الكرة هذه كان عندها دور كبير وكانت صعبة برشا على حراس المرمى.
2: شكرا لك ذو، شكرا لك سي جمال، أكيد بنزلنا باش نلتقيك في ساعة مونديال على موجات إذاعة تطوين. مشكور
0: ان شاء الله. شكرا
2: ربي. بعد شوي ان شاء الله هادي باش يكون حاضر معنا في الهوامش في هذا المونديال. هادي موجود، هادي موجود مباشره. نمشي للزميل هادي السياري. هادي اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك من جديد رباب مع الهوامش. نبداو مع مشجع الشهير لمنتخب الكونغو الديمقراطيه لوبومبا، ليعود للظهور من جديد ويتواجد في مدرجات ملعب غوادالاخارا لمتابعه مباراه الكونغو الديمقراطيه وكولومبيا، ولكن منتخب الكونغو كان انهزم 1-0. كثر برشا الحديث على مباراه غانا وانجلترا. جود بيلينغام اللي خذا جائزه رجل المباراه في تصريح في اخر مباراه قال استحق جائزة رجل المباراة في مواجهة غانا، الجائزة كان يجب أن تذهب لأحد لاعبي الخصم الذين دافعوا بكل شراسة أو بشكل مميز للغاية، وفي اعتقادي لأنه ممكن تعبير مجازي عن التكتل الدفاعي أو خليني نقول يعني التماسك الدفاعي اللي ظهر به منتخب غانا، ولكن كان قريب أكثر الانتصار لو تم احتساب ركلة الجزاء للمنتخب الغاني. مع التذكير كان وجود بيلينغام عمل 27 تمريرة صحيحة فيهم تسديدة لكن صفر تسديد على المرمى، وبتقييم 6.3 من سوفا سكور جود بيلينغام ياخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة الحقيقة بشوية استغراب. نكمل مع مباراة غانا نعرفه المدرب كيروش، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش هو مدرب المنتخب الغاني، خامس مونديال ليه، 2010 مع البرتغال، 2014 2018 2022 مع إيران، و2026 مع المنتخب الغاني. يواصل بكل ثبات كارلوس كيروش مع المنتخب الغاني بتعادل مع البرتغال وتعادل يعني نتائج مميزه حدا خاصه التعادل البارح مع ضد المنتخب الانجليزي الانتصار الاولاني كان في المباراه الاخرى عفوا المنتخب الغاني. لهنا علاش حبيت نحكي على كيروش 73 عام يواصل يعني امتيازه في التدريب. نعرف جامعه عالميه لمنتخب متوج في المونديال قالوا مدرب سامحوني في العباره شيوبه يعني تحبوا تكره يعني ما غير كل واحد كبر شويه في العمر وطلب برشا فلوس ما يستحقش يكون مدرب منتخب في كاس العالم. الاتحاد الدولي لكره القدم فما غريبه صارت ايقاف معلق بوروغواياني هو المعلق الشهير
1: يا سيل هادي بعد اذنك اللي قيموا جيروش انه كبر وان الراتب نتاعه غالي شكون؟ هل ان معناه لهنا اللي المشكل نتاعنا احنا في النقاط هذه كي نحكوا ان شكون يقيم شكون؟ هذيك الاشكال الكبير.
3: هو في حد ذاته من اللي قيموه لازمهم شكون يقيمهم؟ معناها هما لا يعني لا درجه لهم في التقييم.
1: هيك هو خطر التقييم يعني. صحيح خطر احنا دخلنا في تفاصيل اخرى خاطر نعرفوا جيروش بالخبره نتاعه وبالمشاركات نتاعه والمظاهرات نتاعه والمنتخبات العالميه اللي مسكها. معناها ساعات فهم كلام للامانه خاصه على المستوى الميدياتيك اللي قاعد يخرج احنا قاعدين ناثروا بالسلب مش بالايجابي من اجل تطوير والاصلاح. معناها
2: واصل هادي
3: في المجال هذا ان شاء الله ربي يصلحنا في المجال هذا في المجال نكمل. قلت البارح تم ايقاف المعلق البروغراني الشهير خورخيه تشيبا فيارا وحرمانه من تغيير باقي مباريات المونديال. علاش؟ السبب وصفه لرئيس الفيفا باللص. علاش؟ بعد انتقاده بشده للقانون الجديد لتغطيه الفم والورقه الحمراء التي منحت للاعب البروغراني الميرون. نختم بآخر هامش. ديدي ديشان المدرب المنتخب الفرنسي سيسافر إلى فرنسا لحضور مراسم جنازة والدته ولن يتمكن من التواجد في المباراة النهائية بين فرنسا ومنتخب النرويج.
2: شكرا لك هادي. إذن يعطيك الصحة. في دقيقتين كوتش ذو باش نحكي على برنامج لقاءات اليوم 8 اليوم ان شاء الله برنامج لقاءات اليوم انطلاقا من 8 نتاع الليل سويسرا كندا باش نحكوا بعد شوي ان شاء الله على المراكز الثالثه سويسرا كندا البوسنه قطر اسكتلندا في 11 نتاع الليل امام البرازيل ايضا في نفس التوقيت المغرب مع اي تي والساعتين نتاع الصباح تشيك المكسيك جنوب افريقيا كوريا الجنوبيه.
1: صحيح اليوم مهم فما مقابلات يكون عندها امبورتونس كبير في الريزلتا نتاعهم خاطر المباريات هضام يكونوا في نفس التوقيت خاصه مباراه البوسنه وقطر الفائز فيهم يقراها في الدور القادم. كيف كيف اسكتلندا تلعب من اجل تحقيق الانتصار من اجل المرور ومنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي الهدف نتاعهم هو صداره المجموعه.
2: يعطيك الصحه. في قراءه سريعه في دقيقه كوتش ذو على اصحاب المراكز الثالثه.
1: صحيح لهنا اصحاب المراكز الثالثه نشوفوا انه ممكن المنتخب البوسني اللي هو يملك عنده نقطتين لهنا يلعب من اجل تحقيق فوز امام منتخب القطري مباراه مهمه جدا ما بينات المنتخبين هذول الاثنين الفائز ينجم يكون في الدور القادم. نشوفوا الاكوادور في
2: مواجهه المانيا
1: مواجهه صعبه هنا نقولوا الاكوادور ماهوش باش يكون ضمن المراكز الثالثه. السنغال العراق الفائز كيف يوصل للنقطه الثالثه وتكون مؤهلة حسابيا باش يكون موجود في الدور القادم. الرأس الأخضر والسعودية بمجموع نقطة الفريق الفائز أكيد باش يكون موجود في الدور القادم. الكونغو أوزباكستان ننتظر تشريف فريقي آخر والكونغو تكون قادرة أنها تمر المجموعة
2: وتشيك المكسيك المباراة الأخيرة.
1: تشيك المكسيك معنا المكسيك من أجل تأكيد 9 نقاط.
2: شكرا لك كوتش ضو. شكرا الزميل عمر مستيسر في الديجيتال. شكرا لك فيصل في غرفة الهاتف. هادي وجمال ديما يرافقونا في ساعة مونديال. إلى اللقاء.
4: إشهار
5: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في فريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: إشهار
7: عروس الصحراء.
8: عروس الصحراء
7: إذاعة تطاوين.
9: موجز الأخبار.
10: مو
8: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 56 وتسعمائة وألف، ويتم سنويا إحياء هذه الذكرى للتذكير بمآثر الجيش الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء لاحترام الأجل القانونية الخاصة بإداءة الصريحة الجبائية، مذكرة بأن يوم 25 من جوان الجاري يمثل آخر أجل لإداء التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الأجل القانونية المحددة لإيداع هذه التصاريح، وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك، داعية المعنيين إلى عدم انتظار الساعة الأخيرة لتقديم تصاريحهم. دوليا، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن ثلاثة مسؤولين صهاينة قولهم إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الصهيونية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان للقوات المسلحة اللبنانية. وفي قطاع غزة، فجرت القوات الصهيونية صباح اليوم روبوتا مفخخا شرق مدينة غزة تزامنا مع عملية نسف طالت عددا من المنازل في المناطق الشرقية، فيما استهدفت المدفعية الصهيونية تلك المناطق بالقصف وأطلقت زوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه ساحل المدينة. نختم الموجز بهذا البلاغ. يشهد اليوم المصالح للشراب اضطرابا على بعض المناطق التابعة لمعتمدية جرجيس وتحديدا القنطرة والعقلة وعمر وحسي جربي ومن وعقلة عمر وحسي جربي، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 مساء وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم متنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبراني.
1: دروب النجاح، دروب النجاح. دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية. دروب النجاح.
2: مستمعين الكرام تحياتنا الصباحية طيبة لكم جميعا، مرحبا بحضراتكم في الحصة الختامية لدروب النجاح في تعويض لزميلتي منى. أنا شكري معكم دروب النجاح، قلت الحصة الختامية لدروب النجاح تكلل بالنجاح دائما والتفوق والامتياز والإرادة. ومجددا ألف مبروك وحر تهاني لكل الناجحين في مختلف الامتحانات الوطنية، وحظ أوفر وسعيد وأسعد للمؤجلين و خير غيرها كما يقال، ربما لمن لم يبتسم لهم الحظ وما نجزوهاش قلت ربي العام الجاي. مرحبا بكم اليوم الأربعاء 24 جوان، هذا هو الأسبوع 25 واليوم 175 من سنة 2026. كما قلت دروب النجاح معكم أنا اليوم شكري العدودي في تعويض زميلتي منى العابدي، باش نحاول كالعادة في آخر حصة نكون قراب معكم برشا و أقرب للواقع التربوي وال يعني الحقيقة نعيش على أجواء النتائج وأجواء الامتحانات والاستعداد لدورة الأبطال، دورة المراقبة، وأيضا في الخط موازي أيضا بدأت منت والعائلة التونسية تخمم وتفكر في التوجيه الجامعي وفي مستقبل أبنائنا التلاميذ الطلبة. معناها منت بدأت مرحلة مهمة برشا، باش نحاولوا في الحصة دي معاكم في معناها نحاولوا ناخذ فكرة. وعندنا في برامج أخرى بقلت ربي على مدى الشبكة الصيفية باش نكون قراب برشا للمسائل هذه. قلت فيما يتعلق بالتوجيه الجامعي والجديد، فما برشا مؤسسات تعليم عالي في جامعة جابس في الجنوب الشرقي، منها كلية العلوم في جابس باش يكون معنا في الساعة الثانية سيد العميد، تم جديد في الفاكولتي دو سيونس في جابس، برشا مسارات جديدة في التعليم العالي، أيضا في زاد تطوين برشا إضافة جديدة في موضوع التخصصات العلمية، وطور ربما في كتاب التوجيه الجامعي اللي صدر مؤخرا في حلة أنيقة فيه برشا برشا برشا تفاصيل. إن شاء الله ربما كما قلت عندكم برشا وقت برشا فرصة باش نجمو تتابعوا كل تفاصيل التوجيه الجامعي. نبقوا في البكالوريا والامتياز مرة أخرى للجنوب الشرقي، سيما ولاية مدنين ولاية تطاوين وجابس. برافو لكل الأسرة التربوية وشكرا لهم على المجهود الكبير اللي بذلوه على مدى عام كامل. في الإطار هذا نحبوا اليوم بعد شوية في الحاسة باش تكون معنا في من جرجيز تجربة نموذجية جدا في المرافقة التربوية والبيداغوجية والنفسية لتلاميذ البكالوريا قبل أثناء وبعد الامتحان. مهم جدا بشكون معنا سيدة آمنة سامية، رحيبي بأكثر تفاصيل. أيضا نعملوا إطلالة إلى جزيرة جربة للتعليق على نتائج الدورة الرئيسية، أيضا إطلالة إلى مدينة إلى ولاية كيبس لكيف كيف ملي التعليق ونأخذ فكرة على أبرز نتائج الدورة الرئيسية مع خالص التمنيات دائما لتلميذات اللي بشي يعودوا دورة الأبطال. أجمل تحية فريق الإنتاج معي اليوم، تحية لي كبيرة ليك هذه الغريبي في هندسة المباشر، في قاعة الهاتف زميلي عادل جميل، ومجموعة من الزملاء في مختلف مواقع العمل. لذا بدأنا في نصف الأسبوع، في نصف الأسبوع تقريبا، فبأسبوع موفق لكم جميعا، برشا حركية في طرقاتنا، طريق السلامة لكم الكل، برشا دقيقة كنت معها من الأشياء الجميلة في الامتحانات في النتائج. هل معناها مرة أخرى نرجع إلى العائلة التونسية، لك اللمة وهيك الصلة رحم والتزاور، مش نهنو بعضنا معناها بنتائج تلامذة من هذه الأشياء مزيانة برشا. باهي نمشو للموسيقى قبل ما نطلق معكم في تفاصيل البرنامج، نبدو مع بالموسيقى هذه، تفضل هدي.

0: أكثر شيء يفرح العائلة التونسية هو النجاح. كذب عليك، لا تقولي كرة قدم ولا غيرها. الحقيقة العائلة التونسية ما زالت تطور الحمد لله، تمن بالنجاح في القرية، في الاستثمار في مستقبل أبنائها، تدفع الغالي والرخيص رغم اليوتيوب ورغم كل المآخذ متاع المنهج الرسمي كان حبينا، والتربوي والإخلاليات وغيرها، لكن ثم رهان كبير، ثم تحدي كبير، وثم رغبة كبيرة الحقيقة من الأم التونسية، من الأب التونسي، من العائلة التونسية، لأنها تقري أصغارها وخاصة تسعى للتميز وتسعى للاجتهاد. وكشفت ربما الخارطة تبدلت شوية في تونس، معناها الناس اللي تخدم يختم يلقى، بدليل كما قلت كي نشوفوا الترتيب المشرف لمندوبية التربية في جهة الجنوب الشرقي، سيما الحقيقة ولاية مدني، وتحية كبيرة للجهة هذه، مرتبة ثالثة وطنيا وللعام الثاني على التوالي تقريبا. هذا يأكد الحكاية ما هي صدفة وما هيش بارازار، فما عمل وثم خدمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا تبذل. وتحية لكل الإطار التربوي وين مكان في الاستماع. طيب في الاتجاه هذا وفي المعنى هذا تقريبا نمشوا إلى واحدة من معتمديات ولاية مدنين، جربل الكبرى، اللي كالعادة تحقق تميز في نتائج قياسية وممتازة جدا جدا في مختلف الشعاب البكالوريا. زميلتي ومراسلة الإذاعة لمياء بالغالي معي على خط البرنامج. لمياء صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية لك. شكري، تحية لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح. كما قلت شكري، فعلا النجاح ما يجيش صدفة، أكيد فما خدمة كبيرة، فما عمل من الإطار التربوي، من الأولياء، من التلامذة، حتى من الجيران راهو شكري. يعني تلقى حومة كاملة بالرسم، يعني مركزة مع صغيرة الباك. إذا باش نرجعوا بشوية بشوية لجزيرة جربة ونرجعوا بتوالي شكري، نذكر منتدى البكالوريا اللي كان في جزيرة جربة من العام الثاني على التوالي. عام كامل تخدم فيه منتدى البكالوريا في جزيرة جربة. صحيح هو يمكن الانطلاقة تاعه كانت من معهد حومة السوق جربة، لكن بعد شاركوا فيه كل تقريبا الليسيات وكل التلامذة اللي من مختلف مناطق الجزيرة، استفادوا من المنتدى هذايا اللي في الحقيقة أعطاهم دفعة كبير، هذا بشهادتهم هم وشهادة الأولياء نتاعهم وشهادة الأساتذة نتاعهم، لأنه التركيز كان على كل الشعب بطريقة كانت منظمة برشا شكري. أيضا الجانب النفسي كان موجود في هذا المنتدى، حتى الجانب الغذائي كان موجود، يعني كل المختصين كانوا موجودين في المنتدى البكالوريا اللي أعطاهم دفع. ما ننسوش أيضا حتى المرافقة اللي كانت مع مندوبية التربية بمدنين، نحكي هنا على الإخصائيين اللي كانوا موجودين معهم، تحية كبيرة ليهم الكل اللي كانوا بالرسمي واقفين طيلة العام في مختلف أكيد المعتمديات بولاية مدنين، واليوم نحكي أنا على جزيرة جربة اللي مع هذا اليوم شكري تحتل مراتب مشرفة جدا على مستوى الولاية. أكيد التميز المعهد النموذجي مدنين، لكن إذا مش نحكي على بقية معهد جزيرة جربة، معهد ابن عارفة حومة السوق جربة احتل المرتبة الثالثة على مستوى الولاية بنسبة 72.95%، المرتبة الثالثة لمعهد ميدون جربة كيف بنسبة 66.67%، المرتبة الرابعة لمعهد سيدي ذكري جربة بنسبة 60.82%، المرتبة الخامسة لمعهد الرياض بحومة السوق جربة واللي معهد ذايا قاعد يتقدم بشوية بشوية بنسبة 59.02%، معهد المي كيف في مرتبة مشرفة واللي هي المرتبة السادسة بنسبة 58.86%، معهد حومة السوق أو كما نعرفوا احنا لسيد كنيك في المرتبة السابعة بنسبة 57.54%، ومعهد جلالة في المرتبة التاسعة بنسبة 54.84%، معهد تدويكش في المرتبة 14 بنسبة 46.95%، ومعهد الجيم في المرتبة 21، ومعهد ابن رشد ميدون بنا في المرتبة 29 بالنسبة لي محد الجيم كما اعطيه يعني النسبة نتاعه اللي هي 37.98% ومحد ابن رشد ميدون جربة 39 تقريبا بالمئة. هذوما المعاهد في جزيرة جربة وترتيبهم شفنا أنه ترتيب من المرتبة الثالثة حتى للمرتبة السادسة من نصيب معاهد جزيرة جربة في ولاية مدنين تقريبا 56% نسبة نجاح في كل جزيرة جربة. نحكي أيضا على المرتبة الأولى المشرفة شكري المرتبة الأولى على مستوى جهوي هي من نصيب فادي بن حمودة 19 فاصل. أيضا نحكي على شعبة الرياضيات اليوم اللي هي اللي ابنه عرفة معهد ابنه عرفة المرتبة الأولى على مستوى الولاية. معهد ابنه عرفة أيضا نسبة كبيرة برشا كما شفناها بكرة أكثر من 72% احتلت فيها المرتبة الأولى الأداب احتلت فيها المرتبة الأولى على مستوى جهوي الاقتصاد والتصرف. أيضا نحكي على شعبة التقنية اللي تميز فيها معهد حمص السوق ولا كما نعرفون الناس الكل المعهد الفني أو التكنيك هو زاد أيضا المرتبة الأولى. في الحقيقة نتائج مشرفة ومشرفة جدا عاشت على وقح جزيرة جربة طيب. وما زال قدرة ربي النتائج هي باش تتواصل وباش تتحسن وفي الكنترول أو في دورة المراقبة اللي تعتبر دورة الأبطال واللي حسب ما شفنا أنه المعادلات ما هيش بعيدة برشا على النجاح بقدرة ربي النتائج هي باش تزيد وتزيد. فحظ أوفر لصغيراتنا اللي باش يعديو كنترول ربي معاكم شدوا صحيح تراو ما حتى شيء أكيد وفاء أقروا على روحكم كملوا اللي بديتوه على خاطر هذا هو معناها هذه اللعبة معناها هي تنجح هي تيح كنترول وانتوا إن شاء الله ربي معاكم اللي منجح زاد حظ أوفر يعاود العام يشد صحيح ما يسيبش هذا هو المطلوب اليوم. اليوم شكري انه بالحق معناها الإحاطة النفسية مهمة ومهمة جدا بالتلامذة نتاعنا وإذا ربي ما كتب لكش الباك مش يكتب لك حاجة أخرى ما خير المهم تشد صحيح أكيد. وتوصل في طريقك ولا حياة مع اليأس الحياة كان بالأمل إن شاء الله.
0: أكيد أكيد فقط
1: عملت لك في نفس الوقت جانب النفسي والجانب
0: مرافقة جيدة في الاتصال النفسي والاتصال البيداغوجي. فقط لم نتصور ثم قسم في جربة رياضيات نجح كل تقريبا تلامذة كل ما عدد تلميذة كنترول
1: أي تلميذة تلميذة فقط كنترول هو معهد ابنه عارف حمص جربة هو تقريبا 15 تلميذ موسيورة معناه 15 ما شاء الله من 19 حتى تقريبا 16 مونسيون تري بيان مش مونسيون بيان مونسيون تري بيان ما شاء الله عليهم 15 تلميذ نحب نقول تلميذ إن شاء الله ربي معك وإن شاء الله ربي ناجحك وهكا القسم الكل إن شاء الله يكون ناجح.
0: لم يعني مداخلة حتى مونسيون تري بيان شكرا لك يعطيك صحة
1: شكرا مونسيون تري بيان
0: شكرا لك لا كنت بصاب الوقت شكرا لك لم يعطيك صحة. هذه كانت أرقام دقيقة واحد يسمعها أنت شيء يعمل كيف كبير معناها أرقام ونسب في البكالوريا ومعادلات معناها بحق معادلات معناها تلميذ يجيب 17 و18 و19 في البكالوريا حاجة غير عادية بالرسمي تحس أنه التلميذ بالرسمي فاهم جيدا البرنامج سيطرة مطلقة على البرنامج فهم تفاصيل الامتحان كما يجب معناه وأكيد التلامذة هذوما والجيل الجديد هذا بلادنا تونس في أمس الحاجة لهم لإضافاتهم المستقبلية في عالم لا يعترف إلا بالعلم والمعرفة. شكرا لك لم يبن غالي بعد شوية أتلانا بشكون في اتجاه ولاية قبس.

0: بباقة الفل والياسمين والورود نستقبل صديقتي وزميلتي هند رزق عن مكتب الإذاعة تطوين بجيبس. هند مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: شكرا
1: لك ومستدر
0: المستمعين. شكرا لك، أنا معك. شكرا لك. هند تقريبا في نفس المعنى ونفس السياق اللي كنا معها في جزيرة جربة، نمشيو إلى ولاية جيبس والمرتبة العاشرة للمندوبية الجوية التربية بجيبس. كالعادة مرة أخرى تبرهن جهة جيبس معناها على جدية كبيرة وعلى نتائج مشرفة جدا في دورة البكالوريا في الدورة الرئيسية. هند،
1: بالفعل المرتبة العاشرة هذه السنة في الدورة الرئيسية احتلتها المندوبية الجهوية للتربية بجيبس بنسبة 41.26%. هذه المرتبة استحسنها جميع الفاعلين وكذلك هذه الولاية، خاصة وأن السنة الماضية في الدورة الرئيسية كانت احتلت ولاية جيبس المرتبة 12 بتقريبا نفس النسبة 41.63%، واستقر الترتيب انتاحة السنة الماضية بعد الدورة الأولى والثانية في المرتبة 13، ولهنا نتمنى أنه التحسين الترتيب انتاحة بعد الدورة دورة التدارك اللي نتمنى بتبيع التوفيق لكل التلاميذ في هذه الدورة وتحسين النتائج بالنسبة لولاية جيبس التي تستحق الكثير، خاصة مع الظروف اللي موجودة في الجهة وعدد التلاميذ اللي مشاركين في هذه الدورة. في هذه في الدورة الرئيسية بتبيع نذكره بعدد أو بالمتميزين في هذه الدورة اللي ضروري إن نذكرهم بأنهم نموذج للتلميذ الجدي واللي يسعى إلى التميز. في شعبة الأداب كانت احتلت يسر بن ناصر من معهد الصنبات الحامة المرتبة الأولى في جهويا بمعدل 17.16. في شعبة الرياضيات والمعهد النموذجي لهنا احتل يوسف علولو بمعدل 19.20 المرتبة الأولى جهويا. أيضا في شعبة علوم تجريبية مرام عدني من معهد محمد علي الحامة بمعدل 19.20، وشعبة الاقتصاد والتصرف سارة الغودي من معهد غنوش بمعدل 17.10، وشعبة علوم التقنية معهد حي الأمل معاذ الزيمي هو أخذ معدل 19.28 وهو أحسن معدل على مستوى الجهوي. كذلك شعبة علوم الإعلامية محمد حسان لمين اللي هو من معهد أبو القاسم الشابي بمعدل 19.01، وشعبة الرياضيات بتبيع معهد شارع الجمهورية شهد عبود اللي أخذت معدل 14.49. هذه المعدلات بتبيع معدلات هامة ومتميزة على صعيد جهوي، وهنا نلاحظوا أنه تقريبا المعدلات كلها من المعاهد العمومية الغير نموذجية خلينا نقوله. شكري
0: صحيح.
1: وهذا اللي طرح بعض الأسئلة بالنسبة لعدد من الناس، أين المعهد النموذجي اللي السنة الماضية على الأقل كان هو تصدر هذا الترتيب. إثناء نشوفوا أن المعاهد العمومية هي اللي تصدرت المعدلات المتميزة، وهذا يطرح بطبيعة سؤال أو ربما ضروري دراسة النقطة هذه. هل اليوم التلامذة ما عادش يخيروا أنهم يتوجهوا للمعاهد النموذجية للضغط الموجود في المعاهد النموذجية ويخيروا أنهم يخدموا بطريقة أكثر راحة؟ لقدر نعرف المعاهد النموذجي الريتم بتاع القراية اللي فيه، نشوفوا أن التميز صار في عدد من المعاهد العمومية الغير نموذجية، وهذا بطبيعة كما حكيت نقطة دراسة أو معاجبة بها كسوة إعلامية وإلا على صعيد التربية والتعليم. إن شاء الله بطبيعة نشوف الدورة الرئيسية الدورة التدارك تحسن أكثر النتائج في ولاية جيبس وتحسن الترتيب متاحة، خاصة أن السنوات الأخيرة تتراوح بين 10-11-12-13 باقية في الترتيب هذا. نتمنى أنه كثير أو تفعيل إعادة تفعيل لجنة تحسين النتائج بالمندوبية الجهوية للتربية بجيبس ويكون فيها دكاترة كما كان قبل الدكتور مصدق الشبيدي، وكانت تحسنت فيها النتائج بشكل المرصود في ولايه.
0: هو فقط ربما هند يعني تتمة لبعض الملاحظات، بعض القراءات، بعض الاستنتاجات من الارقام هذه المقدمه، مش فقط في يبس، خلينا على الاقل في الجنوب الشرقي، يعني ثم ظاهره لاحظناها تواتر ظاهره المعدلات القياسيه في دوره البكالوريا لمجموعه كبيره من التلاميذ. ربما هل يعكس هذا ان المدرسه العموميه لا تزال بخير رغم كل النقائص؟ انت
1: بطبيعة الحال هذا هو الأمل متاعنا، وهذا هو الواقع اللي قاعد يحدث في المدرسة العمومية، برغم المؤاخذات، برغم النقاط اللي قاعدة تطرح على أهمية تحسين معناها أو إصلاح التعليم، خلينا نقوله في المعاهد وفي وزارة التربية ككل، لأنه فما ضغط كثير على التلاميذ، لكن ما زالت المدرسة العمومية تحظى بجانب كبير من الاهتمام، وما زالت معناها تجيب في نتائج مهمة رغم مجهود المعاهد النموذجية، كذلك نثمنوا المجهود اللي قاعدين يقوموا به. لكن كما شفت أنا ربما ركزت أكثر على جابس، لكن أنت شكري أكيد راك شفت المعاهد الجنوب الشرقي. هل هو نفس الشيء اللي صاير في جابس اللي تميز هذه السنة للمعاهد العمومية أكثر من المعاهد النموذجية أم لا؟ وهذا يعطي أمل أنه مع الإصلاح المنظومة التربوية أكيد باش يكون الوضع خير ومستقبل خير لأبنائنا.
0: نعم، هذا هو تقريبا. هند شكرا لك. فقط ربما نحب نختم معك أيضا بشكل آخر، ربما من أشكال التحدي، ثم أيضا شكون سجين يعني في العقوبة البدنية في السجن المدني في جابس نجح في أنه يحرز البكالوريا؟
1: بالفعل هو اسمي فما تقريبا 7 وضعيات استثنائية في السجن المدني في جابس، منهم 6 ذكور وتلميذة. هذا التلميذ اللي نجح أو النزيل اللي نجح في السجن المدني هو كان كذلك قام باجتياز السنة الماضية المناظرة لكنه لم يوفق في ذلك، وهذه السنة الحمد لله اللي وفق في ذلك. كذلك ثم نزيل آخر معناها تحت كنترول بالنسبة للأول معناها في شعبة الإعلامية وثاني في الاقتصاد والتصرف، بطبيعة نتمنوا له النجاح. ولهنا ربما نسمح روحي أن نعرج على نقطة، حسب المعلومات اللي عندي تقريبا 7 هم في جانب كبير منهم القضايا بتاعهم تتعلق بالمخدرات، ولهنا نذكروا أن يراها المخدرات خطر على الشباب بتاعنا، وقاعدين نشوفوا إذا كان 7 عندهم قضايا مختلفة متعلقة على الأقل حسب المعلومات المحدودة اللي عندي، خلينا نقول اللي هم متعلقة بالمخدرات بالقضايا المتعددة اللي موجودة فيها. فلهنا شوف كيفاش معناها الوضعية فين تنجم توصل التلميذ إذا ينخرط هذا المسار، وهذا ربما يخلي الفرحة ناقصة لعائلته، تخلي الفرحة ناقصة اللي هو ساهم تم المجهود متاع الأعوان وأيضا الموجودين في السجن المدني في جابس وسجون الكل، إذا كان ثم بطبيعة عدد من الناجحين والمجهود اللي قاموا باش يوفروا لهم الظروف الملائمة باش ينجحوا، لكن ديما تبقى الفرحة ناقصة مع العائلة. ولهنا نذكروا بمخاطر المخدرات اللي تنجم معناها تخلينا في وضعيات مشابهة.
0: هذا هو تقريبا هند، سلامة المحيط، المؤسسات التربوية، ربما هذا من المواضيع اللي يمكن الاشتغال عليها والمعالجة نتاعها البيداغوجية والنفسية والأمنية على مدى عام كامل. شكرا لك هند رزق، يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا صديقتي هند، اللي كانت أطلالة وفكرة على أبرز أرقام التميز في بكالوريا ولاية جابس في مختلف المعاهد العمومية. وكما ذكرت هند منذ قليل، ربما صنع لي إلفت الانتباه هو هل معدلات المزيانة برشا والتفوق وصناعة التفوق لم تعد حكر على المعاهد النموذجية، وأصبحت ربما المعاهد العمومية هي بيتها انطلاقا ربما من الأرقام هذه تنافس بشدة معناها المعاهد النموذجية، وهذا يطرح برشا معناها تساؤلات ربما حول نموذج بين قوسين كل مؤسساتنا التربوية وتوفير الظروف اللوجستية الملائمة للمعاهد العمومية. برشا معاهد في تونس تعاني ربما من خاصة في نقص ربما الموارد البشرية، في نقص التجهيزات، في برشا معناها من غير سور، برشا حصيلوا معناها نقاط النجمو تخدم عليها المنظومة التربوية، وعندنا تدخلنا في شهر الصيف والنجمو برشا إصلاحات وارد تقوم بها المندوبيات هذه. خلينا في جو الفرحة، جو النجاح، الصدية خدمية من دروب النجاح، حبينا تكون معكم مع منى كانت عام كامل في المرافقة النفسية والبيداغوجية، أيضا تحية كبيرة تقريبا نصف ربما العمل أيضا كان موجه لشريحة أخرى من التكوين المهني اللي اليوم بالذات وفي هذه الأوقات في مدينة الثقافة بتونس أشغال منتدى وطني للتكوين المهني في دورته الثانية إن شاء الله بعد في الساعة الثانية باش يكون معنا السيد مدير التوجيه بالوزارة باش يكون معنا نأخذ فكرة على التوجيه التكوين المهني وعلى الملتقى وأشغال المنتدى بصفة عامة. أيضا كما قلت تحية لكل المتكونين لكل التلامذة اللي يتكونوا في التكوين المهني واللي يحرصوا باش ياخذوا توجيه مهني مناسب وملائم لإمكانياتهم وسوق الشغل في أمس الحاجة لهم كما قلت وكما قالوا أخوان الصفا. الحقيقة العمر قصير والصناعة الشرطة والمجتمع وبلاد تونس في حاجة للناس كل وحاجة لأولادها كل بالفكر والسعادة لبناء مستقبل أفضل لهذه البلاد.

0: نواصل مع حضراتكم في دروب النجاح. الآن الوجهة بتكون لمدينة جرجيس. كالعادة حديثنا ديما اليوم تربية نجاحات بكالوريا تتويجات التفوق وما معنا الحقيقة الحديث على نجاح ما وفاش ويبقى من الحديث الممتعة والجميلة جدا. أي نجاح يلزم خدمة ويلزم تحضير ويلزم مساندة ويلزم مرافقة مهمة برشا خاصة في مستوى البكالوريا باش نتوجوا مرحلة كاملة من التعليم الإعدادي والثانوي والابتدائي وندخلوا مرحلة جديدة في التعليم العالي. هذاك علاش التلامذة والمجتمع المدني والعائلة التربوية عامة تحرص ديما باش تعمل أكل المرافقة النفسية والبيداغوجية منتديات البكالوريا كنموذج الحقيقة من الناس تشتغل على الجانب هذا معناها وتحرص كل الحرص باش تقدم إضافة للمشهد التربوي في الجهة. السيدة سامية الرجيبي اللي هي مربية ومديرة إعدادية تقنية بجرجيس معنا على خط البرنامج. سيدة سامية مرحبا بك.
1: على فكرة
0: سامحني هكا مرحبا بك سيدة سامية.

0: وسهلا.
1: شكرا.
0: وشكرا ليك. قلت إذن هذا هو تقريبا معنى في المعنى هذا معنى المرافقة التلميذ البغدادي على مدى سنة كاملة. عمل مضني متعب لكن فيه برشة معناها نتائج إيجابية.
1: بالضبط. تحية ليك وتحية لكافة المستمعين وربي يوفق جميع أبنائنا التلاميذ. مبروك للي نجحوا إن شاء الله العقل اللي تأجلوا. والتعليم معناها هكا هو بالنسبة للتونسي ركيزة العائلة. العائلة تلقاها مهتمة ياسر بالتعليم صغارهم كيف مربين ولا كيف الأسر التونسية. موضوعنا منتدى بكالوريا. منتدى بكالوريا السنة كان في دورة الثالثة. تم إقبال ما شاء الله قرابة 80% من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا امتحان البكالوريا معناها يحضروا في المنتدى خاطر تصير في حفظ المواد الأساسية في جميع الشعب وفما إحاطة نفسية ودعم نفسي. يحضر معنا ديما في كل دورة الدكتور عمر شبلي من أستاذ بجامعة الزيتونة جانب الديني معناها يزيد الربط ما بين التحذير ومعناها الوازع الديني كيفاش يحسن على المثابرة والقراءة. وهنا أخصائية نفسية ديما تحضر معنا زيدا تختم الدورة في كل سنة مع زملاء أساتذة أكفاء ويدرسوا السنوات النهائية لعدة سنوات يساهموا هما يأسسوا الحصص معناها الدعم ما هيش حصص هي دروس بقدر ما هي تركيز على النواقص على الأسئلة على النقاط الصعبة على مثلا أسئلة التلميذ ما هو يفهم السؤال جيدا باش تكون الإجابة صحيحة. ساعات التلميذ يكون هو ماشي في بالا جاوب صحيح لكن ما السؤال ما فهمش. ديما نقوله أفهم السؤال تكون الإجابة بإذن الله صحيحة.
0: هذه تقريبا سيدة سامية المسائل البداغوجية هي عدم فهم السؤال عدم القدرة على فهم المطلوب من التلميذ وربما يمشي في اتجاه غلط يعطي يعبي ورقة بنتائج لم تطلب منه مثل هذه المعطيات يروح بعدين في عدد منها ضعيف جدا. مهم أنه يركز ويفهم السؤال شنية مفاصل وشنية ربما منهجية كيفاش نجمو نتعاملوا مع السؤال هذا في كل المواد تبرى بعضها في كل الشعب البكالوريا ثم سؤال ثم مش فخ ما ثم مطلوب لازم أنه التلميذ يهتدي ليه
1: يهتدي كما قلت يفهم السؤال جيدا تكون الإجابة صحيحة ثم شيء يزيد وحتى في المواد العلمية حتى في شعبة العلوم التجريبية عندهم العلوم الحياة والأرض راهي فيها ريداكسيون طويلة معناها لازم يعبر على التحليل ونفس الشيء حتى في الفيزياء في الرياضيات طريقة الإجابة تكون مقنعة مبسطة يفهم السؤال وراه الباك ما هوش حاجة خارقة للعادة راه امتحان ينجم يكون تعرض لامتحان خلال أصعب. السنة أصعب صحيح. يمكن الوضعية وهك علاش تركزوا على الجانب النفسي باش يكون التلميذ مرتاح يجاوب ولا النجاح ما هوش معجزة تلميذ خدم يكون معناها متوازن من ناحية التغذية ومن ناحية النوم علاش ديما قلنا نركزوا على الجانب النفسي حول الله ما فماش علاش باش ما ينجحش واللي العثرات موجودة في حياتنا واللي ما ينجحش بحول الله يعاود والنجاح إن شاء الله يكون حليف اللي ما زالوا وإن شاء الله ديما ولاية مدنين تحافظ على الصدارة
0: صحيح إن شاء الله تكون جيد. سيدة سامية ربما المرافقة دي تنطلق من أول العام حتى قبيل الامتحان ولا بالضبط كيفاش
1: هي حتى نعملوا ثلاثة دورات أو هذه الدورة الثالثة معناها ثلاثة أجزاء نقصد وليت عمنا ونعملنا ثلاثة أجزاء وطالبوا تلامذة باقي بتكلم لا عمنا ونعملنا دورتين السنة كيف كيف السنة عملنا دورة واحدة عملناها في خلال شهر مارس في ديسمبر تعذر علينا القيام بالجزء الأول من منتدى بكالوريا الأسباب الصحية بالنسبة لي أنا كملصقة ومبرمجة المنتدى وبعدين عملناها في أفريل بس الله الدورة هذا عملناها في أفريل معناها تقريبا كملوا البرنامج نتاعهم ما عادش تقريبا في شهر أبريل يكونوا أوشكوا معناها شارفوا على إتمام البرنامج نتاعهم.
0: صحيح. ثم بعد الامتحان تصور ثم تشكيلات أخرى من المجتمع المدني اللي ترافق حتى تحاول في التوجيه في المساعدة على اختيار توجيه مناسب. ها؟
1: نعم بالطبع. ثم السيدة المستشارة في التوجيه المدرسي والجامعي مدام ابتسام بن عثمان اللي هي عندها ولاية مدنين وجرجيس بالذات معناها هما خطر عنا برشا في ولاية مدنين. مدام ابتسام عندها جرجيس تحضر معنا في المنتدى وتوا زادة تعمل حلقات والموجهين لكلهم راهم مستشارين لدى وزارة التربية راهم يخوضوا حلقات نتاع توجيه يوعوا فيهم التلامذة قبل نتائج البكالوريا وتوا زادة على فكرة عندها هي نهار السبت لزانت سيت هذا بخصوص المتميزين اللي باش يلتحقوا معناها اللي عندهم فرصة الخروج معناها خارج الدراسة خارج الوطن والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية البوليتكنيك لبيست في تونس وفما المجموعة اللي باش يلتحقوا بالتعليم معناها العسكري
0: العسكري يعني نعم التعليم العسكري صحيح
1: السبت هذا معناها السبت إن شاء الله
0: صحيح نصور أيضا سيدة سامية عام جاي من توا بك 2027 إن شاء الله بقدر ربي بنفس العزيمة وبنفس الروح وبنفس ربما الجهد نعم
1: بإذن الله طبعا مجموعة هي ولت مجموعة ولت برمجة ما عادش معناها كانت الفكرة فكرتي لكن توا ثم المجموعة من الزملاء وهي على فكرة راهي الدورة يترأسها كل مرة مدير معها
0: بالتداول
1: ترأسها سي الهادي الحميدي سي مكرم كريدان والسنة الحالية سي محمد الدرزي إن شاء الله الدورة الجاية زادة تكون بالتداول ينجم يترأسها زادة زميل أستاذ مش بالضرورة مدير تكون كيف لهذا المستشار التوجيه المدرسي والجامعي ثم مجموعة من الزملاء معناها إضافة إلى اللي باش يأمنوا الحصص اللي هم يقرروا في السنوات النهائية ثم مجموعة تساهم في التنسيق وإعداد منتدى بكالوريا بما فيهم أساتذة يخدموا معي في الإعدادية التقنية السيدة تركية لجنب السيدة ابتسام المعمري السيدة سلمى بالهيبة ثم مجموعة راهو إن شاء الله ما ننساش حد راهو ثم برشا زملاء مثلا سنين منتدى التاسع شاركوا معنا زادة وساهموا حتى أساتذة في البكالوريا بصفة المنهجية مثلا في الفرنسية ساعات نذكر الأسماء خاف ننسى اسم ثم زوج جمعيات ديما معانا جمعية الشبان والعلم وجمعية حراير بلادي جمعية الشبان والعلم راح يترافق التلميذ تخدم معنا في منتدى بكالوريا وتو باش ترافقهم بعد نتائج البكالوريا في التوجيه تعمل لهم معناها جلسات متاع توجيه كل سنة هذا اللي فترة طويلة معناها
0: هذا تقريبا سيدة سامية حبينا إطلالة سريعة وتحية ليك سيدة سامية وعلى انخراط المجتمع المدني في جرجيس وفي أغلب الجهات الجمهورية في هذا المجهود البيداغوجي من أجل أن صغيراتنا يكونوا على تم الجاهزية لامتحانات ويتوجوا قد ربي بنتائج وبنتائج باهرة ومعادلات منها ممتازة ومشرفة جدا شكرا لك
1: بارك الله فيك
0: يعني صراحة شكرا لك نوصل معكم ديما قبل هذا نحب ربما بلاغك عسرية على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من أقليم مدنين تعلم الشركة أنه المياه أنه نظرا لعطب الطارة على قناة التوزيع بمنطقة الرقوبة الشرقية التابعة للشركة الوطنية لتوزيع المياه بمدنين ثم يعني منتظر أنه يشهد توزيع الماء الصالح للشراب افتراب اليوم الأربعاء 24 جوان على منطقة الرقوبة الشرقية التابعة لمعادلة تمدية سيدي مخلوف ويرجع الماء بداية من الساعة السادسة مساء اليوم العشية الماء منها باش يتقص على جهة الرقوبة وعلى ذكر سيدي مخلوف غدوة إذاعة تطاوين انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا الهام وفريق الإذاعة باش يكون حذر في صوت الناس انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا لإذاعة تطاوين في سيدي مخلوف أمس كنا في مصر الحبيب غدوة في سيدي مخلوف وبرغم الإمكانيات ورغم برشا ظروف تحاول الإذاعة دي تكون حاضرة معكم في كل مكان الـ11 غير درج على موجاتنا باش نوصل معكم حتى منتصف النهار

0: عيني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام المقبلة أشغال إنجاز القصة الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة A1، ومن المتوقع استكمال المشروع ودخول مرحلة الإنجاز النهائي مع موفى شهر سبتمبر 2026. من المنتظر أن تنظم غد بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهيكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئاسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تنظم اليوم وغدا وزارة التشغيل والتكوين المهني بمدينة الثقافة بتونس النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني. دوليا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باخر قاليباف اليوم إن مذكرة التفاهم الموقع عليها من إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب هي إعلان هزيمة لأمريكا. قالت سلطنة عمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصصت مسارين مؤقتين شمالي وجنوبي المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في عقب التوصل لاتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد.
2: بلاغات.
3: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة توزيع بالرقوبة الشرقية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين، فإنه من المنتظر إنشاء توزيع الماء الصالح للشراب اضطرابا اليوم على منطقة الرقوبة الشرقية التابعة لمعتمدية سيدي مخلوف. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين شبكة الجلب قطر 500 مللتر على مستوى الجنطرة، فإنه من المنتظر أن نشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على بعض المناطق التابعة لمعتمدية جرجيس الجنطرة العجلة وعجلة عمر وحسي أجربي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني فأمس فتح باب الترشح لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات لفائدة الإدارة العامة للساحة العسكرية بعنوان سنة تكوينية 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الترشح يقتصر على المترشحين التونسيين العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 سنة إلى غاية 31 من ديسمبر 2026، ويستوجب لا يقل طول القامة عن 1.67 متر بنسبة الفتيان و1.60 متر بنسبة الفتيات. كما اشترط أن يكون المترشح متحصلا على شهادة البكالوريا دورة 2026 الرئيسية في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات بمعدل لا يقل عن 10 من 20، مع الحصول على عدد لا يقل عن 12 من 20 في مادة التربية البدنية. وأفادت الوزارة بأن باب الترشحات مفتوح بداية من يوم الثلاثاء 23 جوان إلى غاية 19 جويلية 2026، وذلك حصرين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني، حيث يتعين المترشحين تعمير بطاقة الترشح وترتيب مسالك التكوين حسب الأولوية. كما أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات التكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والدين الوطني للحماية المدنية، وزارة المالية الإدارة العامة للديوانة، وزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان سنة تكوينية 2026-2027. وأضافت الوزارة أنه اشترط للمشاركة في المناظرة المشار أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأعزبا ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026. وأضاف البلاغ الوزارة أن من شروط الترشح أيضا يكون طول الخامة لا يقل عن 1.67 متر بالنسبة للفتيان و1.60 متر بالنسبة للفتيات، كما يجب أن يكون المترشح متحسن عدد لا يقل عن 12 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا، وعلى معدل لا يقل عن 10 من 20 في امتحان البكالوريا، ومحرزا على شهادة البكالوريا سنة 2026 دورة

0: نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا بكم. كسر له سنين وفقر في مونديال 82. من أكثر اللحظات صدمة في تاريخ المونديال تلك التي شهدها مونديال إسبانيا 82 في مواجهة فرنسا وألمانيا الغربية في النصف النهائي. ففي الوقت الإضافي انطلق النجم الفرنسي باتريك باتيستون منفردا نحو المربع قبل أن يصدم بعنف بالحارس الألماني هارد شوماخر في تدخل هز العالم بأسره. كانت النتيجة مأساوية بالنسبة لباتيستون إذ فقد الوعي لأرضية الملعب وتعرض لكسر في سنين، إضافة إلى خسارة خطيرة في أحد فقرات العمود الفقري وسط ظهور اللاعبين والجماهير. والمثير للجدل أن الحكم الهولندي لم يحتسب أي مخالفة ولم يشهر حتى بطاقة صفراء في وجه شوماخر في قرار ما زال يصنف ضمن أكثر القرارات التحكيمية إثارة للجدل في تاريخ المونديال. ورغم أن باتيستون تعافى لاحقا المعادة إلى الملاعب، فإن تلك اللقطة بقيت محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم، ليس فقط بسبب قسوتها بل لأنها غيرت نظرة العالم إلى حماية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. حادثة أكدت أن كأس العالم لا يخلد الأهداف والبطولات فقط بل يحتفظ أيضا بلحظات مؤلمة لا تنسى، أصبحت جزءا من تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم. مع تحيات هادي السياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: دروب النجاح.
1: دروب النجاح.
0: دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية.

0: عدنا في الساعة الثانية من دروب النجاح بصوت شكري بوزيان في محلة كامي، وتحية لكل أمهاتنا ضمن أبانا والعائلة التونسية بصفة عامة على المجهود والجهود الكبيرة اللي تبذل فيها في المرافقة البيداغوجية. ومرة أخرى مبروك لكل الأمهات، لكل الأولياء، لتلاميذها وصغارها، وفقوا في الحصول على شهادة البكالوريا. تقول الباك جي في ربما اختبار آخر لا يقل أهمية، اللي هو التوجيه الجامعي. وما أدراك ما التوجيه الجامعي، ومرحلة أخرى من التعليم العالي، واحدة من المنارات العلمية في التعليم العالي في تونس. كلية العلوم في جابس الحقيقة كلية من الكليات المحترمة جدا في المشهد الجامعي والأكاديمي في تونس وفي الوطن حتى على المستوى الدولي، وشراكات كبيرة لهذه الكلية. كنا تعاملنا سابقا معها في الإعلام الجامعي لسنوات، وفرصة سعيدة. ونعود مرة أخرى إلى السيد العميد السيد عادل صدي اللي هو معنا على خط البرنامج للحديث وتقديم الكلية هذه، سيما ثم جديد في الكلية هذه باعتبار ثم شعب جديدة، ثم تأهيل لمجموعة من المسارات ضمن منظومة أمد. أكثر وأحسن من يقدم لهذا الجديد هو السيد العميد السيد عادل صدي اللي سعادة باش يكون معنا على موجاتنا في دروب النجاح. سيد العميد صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، تحية طيبة في شكري ولفريق البرنامج دروب النجاح، تحية لإذاعة تطاوين على شكر للاستضافة،
0: شكرا،
1: وتحية لجميع المستمعين والمستمعات في رحاب يعني منطقتنا الجنوب وفي تونس بصفة عامة.
0: نعم،
1: باعتبار أنه اليوم وخارج تونس باعتبار أنه صوت التطوين يتجاوز حدود الوطن. تحية لكم جميعا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، وتهنية خاصة طبعا لي باعتبار أن نتحدث عن البكالوريا وإحنا في فترة نتاع يعني نجاحات وأفراح. ربي يعمم إن شاء الله أن الأفراح والنجاحات على جميع العائلات في تونس.
0: نعم،
1: تهنيا لجميع الناجحين، وإن شاء الله حظ أوفر للمؤجلين إن شاء الله في القريب العاجل
0: إن شاء الله. ربي سيد العميد، تقريبا في إطار التحولات الدولية نجم نقول معناها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس تسعى سنوين إلى مراجعة دولية لبعض الشعب بعض التخصصات. طبعا هنا تقريبا في الاتجاه هذا كلية العلوم في جابس بيدها معناها حضرة أمورها في دليل التوجيه الجامعي بحلة جديدة كان حبيت من التخصصات. تفضل.
1: نعم، شكرا بارك الله فيك شكري على هذه الفرصة وهذه المساحة لتقديم الجديد في الجامعة التونسية عموما.
0: نعم،
1: بصفة خاصة في كلية العلوم بجابس. كلية العلوم كما أغلب أو سائر المؤسسات الجامعية على مستوى الوطني تقدمت هذه السنة يعني بمجموعة من المشاريع الجديدة والاختصاصات الجديدة اللي إن شاء الله يقع تأمينها من السنة القادمة، ابتداء من السنة القادمة. وكنتم يعني منذ حين في نشرة الأخبار أعلنتم عن نشر دليل التوجيه الجامعي.
0: صحيح.
1: نعم، دليل التوجيه الجامعي يعني جاء بصيغة جديدة وبنسخة جديدة ليست كالعادة، فيها اختصاصات جديدة. اختصاصات جديدة هذه يعني تقريبا شملت جميع الاختصاصات، وفي هذا الإطار يعني كلية العلوم بجابس أعدت خلال هذه السنة، وهنا نتوجه بالشكر الكبير للزملاء جميع الزملاء الأساتذة في كلية العلوم بجابس، وكذلك يعني رؤساء الأقسام بصفة خاصة على المجهود الكبير يعني اللي قاموا به في إطار الإعداد لهذه المشاريع. الكلية العلوم بجابس انطلاقا من السنة القادمة إن شاء الله ستؤمن 18 مشروع تم إعداده، والآن يعني تمت المصادقة بفضل الله وبفضل هذه المجهودات على 16 مشروع، 16 اختصاص جديد، مسار جديد وقع تضمينه الآن في الدليل التوجيه الجامعي الجديد. هذه الاختصاصات هذه طبعا متنوعة، وتجمع بين العلوم الأساسية كالعادة، التكنولوجيا الحديثة، الرقمنة، عديد الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بخاصة مهن المستقبل. تواكب كما قلت سيادتك سي شكري معناه التحولات العلمية والتكنولوجية والرقمية المتسارعة في العالم.
0: صحيح.
1: يعني احنا يجبنا نكون في صلب الركب، ما نكونوش متخلفين على الركب. ففي هذا الإطار يعني سعت جميع المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني في تحديث برامجها، إعداد مشاريع جديدة كما قلنا تواكب متطلبات سوق الشغل خاصة، وتفتح أفاق جديدة لشبابنا، وفي خاصة طبعا تلامذة اليوم تحصلوا على البكالوريا، وإن شاء الله كما قلنا إن شاء الله بعد يعني بعد فترة بعد بعض الأيامات إن شاء الله سما يلتحق بهم فريق آخر في دورة التدارك ويكونوا يعني على أبواب الجامعة التونسية. فطبعا وزارة التعليم العالي فتحت ليهم من خلال يعني مؤسساتها عديد الاختصاصات الجديدة. كلية العلوم يعني ستقدم مشاريع يعني متاع إجازات ومسارات تكوين في اختصاصات مختلفة من الرياضيات إلى الإعلامية إلى الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة وعلوم الأرض. هذه الستة الأقسام البيداغوجية المتوفرة بالكلية. عموما وفي كل قسم بيداغوجي يعني طرح أو اقترح مجموعة من المسارات المتنوعة، منها في علاقة بعلوم البيانات، البيانات الضخمة والتحليل البيانات، وهذه البيج داتا داتا ساينس، هذه يمكن ميزة جديدة واستثنائية. لأنه أول مرة في تونس وستدرس بالكامل باللغة الإنجليزية. وهذا جاء في الصفحة 170 من دليل التوجيه الجامعي. يعني بالنسبة للناشئين في البكالوريا اللي مهتمين بالدراسة باللغة الإنجليزية، فانطلاقا من السنة القادمة إن شاء الله يعني في سبتمبر 2026 سننطلق في تدريس هذا الاختصاص البيانات الضخمة وتحليل البيانات، هذا اللي له علاقة بالإعلامية طبعا. باللغة الإنجليزية انطلاقا من السداسي الأول. وهذه يعني بكل فخر يعني نعلن عليها الآن. حتى يتعرفوا عليها أكثر القادمين الآن على مرحلة الاختيار واختيار الشعبة للدراسة في السنة القادمة. نحن الآن في مرحلة اختيار توجيه جامعي. فندعو طبعا جميع التلامذة لينجحوا إلى اكتشاف الكلية، إلى اكتشاف الاختصاصات اللي بتأمنهم الكلية. الكلية هذه اللي يعني هي عريقة الآن، يعني تم تأسيسها في وبعثها في سنة 1997، يعني عام جاي نكونوا تقريبا أغلقنا 30 سنة. والمؤسسة هذه تجمع بين جودة التكوين الأكاديمي، فيها أيضا البحث العلمي، 8 مخابر يعني للبحث في مختلف الاختصاصات، وكذلك توفر يعني قرب من الطالب لعديد الميزات والانفتاح على المحيط الخارجي من خلال شراكات يعني وطنية وعالمية، وأيضا تفتح أفاق للمستقبل إن شاء الله للطلبة اللي بش يسجلوا في كلية العلوم بجد.
0: هذا تقريبا أبرز ما يميز جديد وأكثر تفاصيل طبعا في دليل التوجيه الجامعي سيد العميد، معناها دعوة لكل الناجحين في البكالوريا، معناها نجم نقولوا إذا كلية العلوم بجابز توفر مناخ جيد للعمل والدراسة في التعليم العالي، وأيضا شعب جديدة مطلوبة معناها، وبالأحرى خاصة يعني الناجحين في الجنوب الشرقي، نصور حتى جغرافيا تنجيزة جابز معناها باش تكون قراب ليهم برشا معناها.
1: أكيد أكيد. وهذا في معناها في الجانب هذايا نحب ندعو عموم الناجحين في البكالوريا طبعا إلى التفكير في كلية العلوم بجابس، لأنه فيها ميزات هذه الكلية. أولا الإجازات الحديثة تواكب التطورات العلمية يعني والتكنولوجية، كما حكينا على البيج داتا والداتا اناليز، هذه البيانات الضخمة وتحليل البيانات هذه حاجة جديدة على مستوى وطني. وستدرس باللغة الإنجليزية. أيضا لدينا هيئة تدريس يعني أساتذة تضم نخبة معناها من الأساتذة والباحثين كفاءة عالية وخبرة أيضا وطنية ودولية. كما قلنا على مخابر فيه أيضا طالب لما بيجي لكلية العلوم يلقى مخابر ووحدات بحث ناشطة وفرص يعني للطالب حتى يعني يندمج في البحث العلمي من البداية لما يكون يعني المحيط نتاعه يقرأ الإجازة وفي نفس الوقت يعني توجد أيضا إلى جانب الإجازات تكوين في مرحلة الماجستير والدكتورة. هذا نحن عليه نفس الشيء يعني أعلن على البارحة في بلاغ في العلوم لمعناها الترشح للتسجيل في مرحلة الماجستير للسنة الجامعية 26-27. يعني الطالب لما يجي لكلية العلوم يلقى يطوف الأفاق قدامه ما هوش تقتصر على مرحلة الماجستير الإجازة فقط قدامه أيضا فرصة للدراسة في مرحلة الماجستير المهني والبحث أيضا ماجستير البحث. ولما نتحدث عن ماجستير البحث نتحدث على مرحلة موالية وهي مرحلة دراسة الدكتوراه يعني التسجيل في مرحلة الدكتوراه. هذه أيضا يعني كلية العلوم توفر هذه المراحل من التكوين. كما قلنا أيضا الكلية لها شراكات معناها أكاديمية علمية وطنية ودولية من خلال برامج ومن خلال يعني اتفاقيات وهذه تفتح أفاق واسعة للتكوين والتبادل العلمي. إذا الطالب لما بيش يجيب يلقى مناخ متاع عمل أكاديمي في أفاق كبيرة. إضافة إلى هذه مهمة جدا أنه اليوم إحنا الطالب لما يدخل الجامعة فالمؤسسة اليوم وكلية العلوم خاصة توفر له أيضا فرصة للنشاط الثقافي والعلمي داخل أسوار المؤسسة داخل أسوار الجامعة من خلال نوادي علمية ثقافية بيئية. كل هذا موجود في كلية العلوم وكذلك رياضية للمهتمين. فهذا يعني إلى جانب اليوم تسمى تقل المواهب ولتطوير المهارات مهم جدا إلى جانب التكوين الأكاديمي ودراسة يعني الجانب الدراسي. فأنشط أيضا موازية تؤمنها كلية العلوم. أنت حكيت على أنه قريبة خطوة هذه قضية مهمة جدا مهمة جدا. وهنا أنا نحب شذما نتحدث على يعني ثم معادلة مهمة جدا ورابحة للجميع لما الطالب يختار إحدى مؤسسات لقريبة منه جغرافيا. خلينا نبدو على الأقل جغرافيا. هنا لما نتحدث على جامعة ديابك التي تضم يعني مؤسسات التعليم العالي في ولاية الأربعة جبلي جابس مدنين وقطاوين. فالطالب لما يكون من هذه المنطقة أو في منطقة مجاورة فالأفضل ليه أنه يكون يسجل في أحد المؤسسات هذه. عليه لأنه في الوقت كما قلت أنا هنا معادة رابحة الطالب من جهة رابحة لأنه سيحصل على التكوين في المنطقة نتاعه وهذا ثابت ومتوفر تكوين جامعي جودة عالية وأيضا فرصة للتميز وأيضا خدمات جامعية قريبة وميسرة. الخدمات اللي موجودة في جهة على الأقل جامعة جابس تحدث عن جامعة جابس بصفة العامة يعني وحيث معناها ما أينما معناها وين تكون موجودة المؤسسات التابعة لها كما قلت من تطاوين إلى جبلي تطاوين مرورا بمدنين وجابس ثم جبلي ثم العائلة أيضا رابحة بفضل التقليص من مصاريف يعني التنقل والإقامة والعيش بعيد عن المحيط الأسري وهذا يعني يوفر اطمئنان على أبنائهم ونجموا يتابعوهم باعتبار أنه مقرب نجموا يتابعون مسارهم الجامعي عن الفرق.
0: سيد العميد
1: المعادة على شكل كانت ثلاثة أطراف مهمين الطالب والعائلة والدولة أيضا.
0: صحيح.
1: الدولة أيضا رابحة من خلال ترشيد النفقات العمومية. لأنه كلفة الطالب لما يتنقل ويسكن في مدن مكتظة في مدن كبيرة وفي عدد كبير من الطلبة فعلاش الدولة رابحة؟ لأن قد من الضغط لما طالب من منطقة من منطقتنا بصفة خاصة منطقة الجنوب أو المناطق المجاورة يتوجه إلى الجامعات حيث الاكتظاظ أقل، وهنا هذا هو اللي نتحدث عليه، هذا متوفر في جامعة جابس.
0: نعم.
1: ولما نتحدث على جامعة جابس يعني بصفة خاصة في كلية العلوم في جابس، فأقل ضغط على مؤسسات اللواء والخدمات الجامعية. وين المناطق متاع وين الكثافة تكون يعني غير مرتفعة
0: يعني.
1: وكذلك أيضا فرص مهمة جدا، وهنا الطالب ممكن ما يعرفهاش، يعني فرص التميز ومواصلة التميز لمن هو متميز أنه يواصل التميز نتاعه.
0: نعم.
1: وكذلك فرصة لغير المتميز أن يتميز.
0: صحيح.
1: في إحدى مؤسسات جامعة جابس، لأنه فرص المنافسة أو المنافسة تكون أقل. هذا واقع، لأنه باعتبار عدد الطلبة محدود مقارنة بالمدن الكبرى، ففرصة للتميز، فرصة أيضا للحصول على امتيازات، لأنه في كل الجامعات توجد امتيازات، لكن فرصة الحصول عليها أيسر في جامعة جابس. مثل مثلا ليبوت المنح لتسند سواء على مستوى الوطني أو على مستوى الدولي في فرص يعني التربصات، في فرص يعني سواء في مرحلة الإجازة أو في مرحلة الماجستير، وكذلك لبوترنوس كما منح التداول ومنح التربصات، هذه أيضا فرص أكثر للطلبة نتاعنا في جامعة جابس باعتبار التنافس أقل.
0: فقط
1: عديد يعني العوامل
0: الحواخز
1: انه الطالب لازم يختار لما يكون التكوين متوفر في جامعة جابس يقدم مؤسسة جامعة جابس يتوجه للمؤسسة الأخرى.
0: سيد العميد
1: كما قلت أنا يعني الجميع رابح من هذه من خلال يعني المعادلة اللي حكينا عليها، وهنا اللي نضمنوه انه على الأقل اسمها في جامعة في مؤسسة جامعة جابس خاصة في كلية علوم جابس انه التكوين متميز، التكوين يعني بأقل كلفة، وخدمات جامعية قريبة، كلية العلوم موقع نتاعها بجانبها المصعب الجامعي. لما نتحدث عن الكلفة نتحدث عن السكن الجامعي، نتحدث عن المطعم، نتحدث عن التنقل،
0: تفاصيل صغيرة لكنها مهمة برشا سيدي.
1: في مركب جامعي
0: صحيح
1: يحتوي على المؤسسة حيث يدرس وبجانبها المطعم الجامعي
0: صحيح،
1: وكذلك من خلفه المبيت الجامعي. فهذه كل عوامل هذية
0: تشجع برشا
1: العائلة تطمان على ولدها وبنتها لما يكون كل شيء قريب. ماهوش في حاجة إلى تنقل، ماهوش في حاجة إلى يعني استعمال وسائل النقل العمومي أو الخاص، خاصة في السنة الأولى، وكذلك فرصة في السنة الثانية بالنسبة للبنات لما يكونوا يسكنوا في المبيت الجامعي. بالأكثر من هذاك فرص تجديد يعني الاستفادة من خدمات جامعية مثل السكن موجودة أيضا حتى للسنة الثانية والسنة الثالثة، لأنه الضغط مو كبير في المبيتات الجامعية موجودة. نعم. في جامعة جابس.
0: بالإضافة سيد العميد لأن جابس تعتبر يعني تمثل حزام اقتصادي مهم جدا في التربصات اللي ذكرتها منذ قليل، هذا كلها من العوامل اللي تساعد برشا وتشجع وتغري خاصة الطالب أنه يمشي يلتحق بفاكدسيون بكلية العلوم بجابس.
1: نعم. هذا متوفر باعتبار أنه عديد الشراكات والاتفاقيات تم إمضاها بين كلية العلوم والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والإدارات العمومية، مع علاقات مع المندوبية الجهوية للتربية بجاز بخاصة، وكذلك باعتبار أنه عنا طلبة في مدنين وتطوين والولايات المجاورة نسعى وأنه زاد كيف نمضي واتفاقيات تعاون مع المستشفيات العمومية، لأنه عندنا بعض الاختصاصات وهذه اختصاصات واعدة اللي عندها علاقة بالشأن الصحي والخدمات الصحية، فاتفاقيات مع المستشفى الجامعي بجابس، ونأمل أنه أيضا يعني نمضي اتفاقيات مع مستشفيات في ولايات أخرى خاصة لما نتحدث على المستشفى الجامعي بمدنين، وكذلك في تطوين وقبلي على الأقل الولايات المجاورة حتى نعطي فرصة ونمنح أبنائنا الطلبة فرصة يعني هالتربصات هذه، منها الاختيارية. واليوم ما فيما إقبال مهم جدا من طلبتنا أنه يعني يقبل على التربصات الاختيارية وكذلك التربصات طبعا المفروضة في المسار التكويني.
0: نعم.
1: هذه نحاول نأمنها وهي متوفرة باعتبار يعني النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتوفر في مدينة جابس خاصة وبقية الولايات المجاورة.
0: سيد العميد كل التوفيق ولكل ليك ولكل الإطار الأكاديمي العلمي والإداري اللي اشتغل في كلية العلوم في جيبس وجامعة جيبس وسنة جامعية موافقة لكم جميعا إن شاء الله.
1: شكرا لكم مشكورين مرة أخرى وإلى فرصة قادمة ومرحبا بكل سلامة في كلية العلوم بجيبس.
0: شكرا لك سيد العميد السيد عادل الصدي عميد كلية العلوم بجيبس اللي كان معنا منذ قليل على مواجهتنا وقدم وشرح جديد ومميز الكلية هذه في مسارات جديدة وفي شعب جديدة وكلها معناها تواكب العصر وكلها معناها تخلي تلامذة جدد لمحتين بكالوريا يعني يفكروا بجدية في الالتحاق بكلية العلوم جابس. كل هذه معناها لجارانتي وكل ربما الشعب العلمية والمحيط الجامعة وقربها الكلية وقربها من كل المؤسسات الجامعية يخلي ربما طالب برسمي يفكر جديا في أنه يفضل كلية العلوم بجابس على مؤسسات أخرى. وتنجموا تفاصيل الكل تلقوها في دليل التوجيه الجامعي وحظ سعيد لكم الكل.

أبرز الأنشطة المستجدة في التكوين المهني. الحقيقة كان من المرتقب بشكر معنا سيد مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني اللي توا في هذه الأوقات ثم منتدى في مدينة الثقافة في تونس، منتدى وطني التكوين في دورته الثانية. تليفونه ما يرجعش، إن شاء الله يكون معنا من هنا حدش لربما قبل ما تنتهي الحصة في الأثناء. أيضا في مراكز التكوين في حفلات تخرج المتكونين في مركز التكوين المهني في تفاوين وفي غيرها معناها، وبالتوفيق لهم. كلنا نعرف قطاع التكوين رو أصبح قطاع معناها رافد كبير للاقتصاد الوطني ومطلوب جدا، واليوم معناها في العالم كامل صناعة اليدين مطلوبة. صناعة اليدين هي بيدها لليوم أصبحت مستندة إلى تكنولوجيات حديثة وإلى تكوين علمي وأكاديمي يتناسب مع واقع وسوق الشغل في تونس وخارج تونس. نمشي بسرعة نذكر بالبلاغ الصادر عن الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع العالمية بإقليم بدين اليوم انطلاقا اليوم على ثم أشغال تجرى الآن على في منطقة الرقوبة الشرقية التابعة لمتعدية سيدي مخلوف فالماء بشرجة إن شاء الله اليوم العشية انطلاقا من الساعة السادسة معناها دوب ما تنتهي أشغال الصيانة. المنطقة المعنية بقطع الماء هي منطقة الرقوبة الشرقية في سيدي مخلوف كما أذكرت منذ قليل. على ذكر سيدي مخلوف تحية ساعة لكل المستمعين الكرام في الجهة هذه. غدوة إذاعة التعويم مش كون حاضرة معكم انطلاقا من الساعة 10 صباحا في صوت الناس مع الهام مباشر من سيدي مخلوف نص نهار غير ربع على موجتنا.

أنا أسأل معكم كما قلت فقط أحب نختم ربما باليوم الإعلامي حول التوجيه والالتحاق بالمسارات المهنية بالأكاديميات العسكرية نهار السبت 27 جوها انطلاقا من الساعة 9 صباحا بالمنطقة الحرة بجرجيز. يعني اللي بشليه اللي أخذوا بكالوريا ينجموا يمشوا المنطقة الحرة انطلاقا من الساعة 9. يعني تعريف بالأكاديميات العسكرية، شروط الترشح، الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، آفاق الدراسة والتكوين العسكري، المسارات المهنية، الدراسة بالخارج والمنح والتفاصيل الكل. كل تم اللي عندهم رغبة بالالتحاق بالتعليم العسكري ممكن جدا في يوم مفتوح نهار السبت 27 جوان في جرجيز في المنطقة الحرة. وعلى ذكر المؤسسة العسكرية مثلنا نعيش على إيقاع الاحتفال بالذكرى 70 انبعاث جيش الوطني ومحظوظين برشا نصور التلامذة اللي باش تقبلوا في التعليم العالي العسكري، لانه الحقيقه التكوين الجيد والمهني والانضباط والجديه الكبيره اللي تفرضها المؤسسه العسكريه تخلي برشا اولياء يعني يفضلوا اولادهم يمشوا يلتحقوا بالتعليم الاكاديمي العسكري، سواء كنتم في التعليم العالي العسكري او في التعليم العالي في جامعاتنا التونسية في مختلف الكليات اللي باش تعاودوا الكونترول. ربي معاكم، بون كوراج لكم الكل. ان شاء الله العام الجاي اللي ما نوفقوش في السنه شباك 27 ومن توا نخدموا عليها ومن توا خاصنا اللغات، احرصوا الصيف هذايا باش تعملوا تكوين جيد في اللغات سيما الانجليزيه الفرنسيه، راهم مهمين برشا برشا في التعليم العالي. ايضا حظ سعيد لكل الاصدقاء اللي تخرجوا من مراكز التكوين المهني. هذه كانت اخر حصه من دروب النجاح في الشبكه هذه، توجناها بالنجاحات وبالاماني الجميله لكم الكل. شكرا لك هادي الغريبي، شكرا قيس الشوشان، شكرا لعادل الجميل، شكرا لشعل المجعي، هند رزق لمية بن غالي، كل الضيوف اللي كانوا معنا. نلتقي ان شاء الله انطلاقا من الشبكه الصيفيه المرتقبه على مواجهتنا. الى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بأبرز العناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ورشة عمل في تطاوين حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والأفاق. غدا بدار الثقافة سيدي مخلوف انعقاد فعاليتهم المحلي للاستثمار الفلاحي. وفي العالم، عمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا لعبور مضيق هرمز دون فرض رسوم. إلى تفاصيل الأخبار. من المنتظر أن تستأنف أشغال إنجاز مشروع وصلة الرابط بطريق السيارة بولاية تطاوين بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع، وفق ما يوضح المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار للزميل خميس بطان.
3: مشروع وصلة الربط هو ينقسم على ثلاثة أجزاء، ثلاثة أقساط. تم الانتهاء حاليا من إنجاز زوز أقساط، القسط عدد 1 والقسط عدد 3. القسط عدد 2 تعثر شوي في الإنجاز نظرا للمرور المقاولة بصعوبات مالية. حاليا بصدد تجاوزها، معناتها تضافرت كافة الجهود تذليل صعوبات. حاليا نسبة تقدم الأشغال قسط ثاني في 90%.
2: هذا وانتظر عدد من مستعملي الطريق انتهاء الأشغال لما ستمثله من إضافة من حيث اختصار الطريق وانسيابته، خاصة للتجار ونقل البضائع والشاحنات. فنقل الإذاعة التالي تحدث عدد منهم.
4: حاجة باهية ياسر، معناتها في حكم يسرعوا في الكياس، يقل الحوادث بتاعها، قصوا من بارش شارج، معناتها الكياس حكم كياساتنا احنا صغار، معناتها الأوتورور ينقص حاجة كبيرة ياسر، ويسرع حاجة، يعمل حاجة باهية ياسر. معناتها بالنسبة لي أنا ككوميرسيال تواني تطوين، نخدم تطوين جابس مثال، يساعدني أني تواني نشد ملي ندخل معناتها من جابس نخرج من هني من تطوين يقابل لي معناتها خير.
5: تعجيل في الأشغال نتاعها كانت تحل، معناتها تنجم تخفف مليح على الطريق الوطنية رقم 19 وتحل حتى الحركة الاقتصادية، معناها نعرفوا ان الطريق هذه يستعملوا فيها برشا، خاصة الشاحنات الكبار، ونحن واحنا مربوطين بالقطر الليبي، معناها واحنا داخلين على موسم الصيف، معناها الحركة نتاعها تتضاعف في موسم الصيف. إذا كانت من الأشغال تكون متنفس كبير خاصة للشاحنات الكبار اللي نجموا يتعدوا منه بسلاسة وبسهولة وتخف من حوادث المرور والسرعة، وحتى تعمل حركة اقتصادية كبيرة ياسر إتمام الوصلة هذه. الوصلات هم عديد الوصلات اللي يربطوا بالطريق الوطني رقم 19، لكن يتم هذه تكون مربوطة تطاوين مدنين تونس عن طريق السيارة، تكون متنفس كبير وتسهل عملية المرور بصفة كبيرة ياسر للجنوب الشرقي بصفة عامة.
6: طريق هذا الوصلة نتاع طريق السيارة هذا يهز، معناتها كل بلاصة تولي تخف حتى على الكياسات، للي قريب من غادي كده يروح من غادي، اللي تخف على كياس الكرهب ياسر بتنقص الحوادث، فهمني؟ والله بعد علينا حوادث ومضى بينا على الكياس الجديد هذا نربحوه.
2: انتظمت اليوم بولاية تطاوين ورشة عمل حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والأفاق، خصصت لدراسة الخريطة الرقمية للمراعي بالجهة ومناقشة سبل تثمينها وحسن استغلال مواردها. وفي تصريح الأخير لمتابعة أشغال الورشة، أكد المندوب الجوي للتنمية الفلاحية بتطاوين موجي شنيتر لزميل سعد العكروت أهمية هذه المبادرات في دعم التصرف المستدام في المناطق الرعوية.
7: احنا الهدف متاعنا هو كما تعرفوا ان 1.5 مليون هكتار من المراعي هي معناها تعتبر مساحة كبيرة في ولاية تطاوين وتفوق تقريبا 40% من مساحة الولاية، وعلى المستوى الوطني وهي تمثل تقريبا 30% من المساحة المراعي بالجمهورية، وبالتالي ارقام عندها دلالات كبيرة وارقام هامة تلزمنا وتجبرنا ان مع معناها التداخل المؤثرات سواء كان ذلك التغيرات المناخية والمثرات البشرية والرعي الجائر وعدم توازن ما بين القطيع، حجم القطيع وحجم المدخرات العلفية وتواصل سنوات الجفاف، هذا يخلينا نبحث في الموضوع هذا ويلزمنا نجد حلول عملية اللي نبنوا عليها، سواء كان ذلك عن طريق الاستراتيجيات قريبة المدى والمتوسطة وبعيدة المدى، ونعرف أن التجربة هذه هي أول تجربة وقعت على المستوى الوطني، وبالتالي مسؤولية كبيرة على ولاية تطاوين.
2: من جهتها أبرزت الباحثة بالبنك الوطني للجينات الدكتورة هدى شناوي كورتا أهمية الموارد الجينية الرعوية بكل من تطاوين ومدنين، متطرقة إلى أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه المناطق الرعوية.
8: احنا جينا ديجا عم ناول وعملنا مسح وجرد وجمع للموارد الجينية العلفية والرعوية بولايتي مدنين وتطاوين، والحقيقة لقينا معناتها موارد جينية مهمة ياسر، خاصة أنه عم ناول كانت سنة ممطرة، دونك فما حتى أنواع اللي فقدناها ممكن منذ 10 سنوات ولقيناها خلفت، وهذه معناتها حاجة مهمة ياسر للمحافظة عليها، واللي معناتها إعادة للغيابيليتاسيون، معناتها إعادة تأهيل المراعي. واليوم احنا في إطار الندوة هذية اللي هي تعنى بالمراعي، مهم ياسر الندوات هذية اللي هي محلية باش تعطي معناتها الإشكاليات المحلية والحلول المحلية، خاطر كل معناتها فما نظرة أكيد نظرة وطنية كاملة والكل، لكن هوني فما معناتها إشكاليات خاصة بكل منطقة، وخاصة نعرف أهمية المراعي في ولاية تطاوين اللي هي تغطي معناتها 40% ممكن من مساحة الولاية. الإشكاليات هو معناتها أكيد تغير المناخ، هذاك معناتها إشكال معناتها عنده تأثير كبير برشا، فما زاد الرعي الجائر، فما برشا مشاكل معناتها الحقيقة هما اللي أثروا على الغطاء النباتي.
2: أطلقت محطة سيارات الأجرة لواجب تطاوين خدمة جديدة تعتمد على رقمنات خدمتها من خلال تطبيقات رقمية حديثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. رئيس الغرفة الجوية لسيارات الأجرة لواجب تطاوين فتح النجاح يقدم مزيدا من تفاصيل حول هذه المبادرة في متابعة منها زميل سعيد العكروت.
9: مشروع رقمنا جديد في قطاع التذاكر لتسجيل السيارات، ان شاء الله نتمنى ان يكون عصري ويكون يسهل المهمه للركاب. عندنا في تسجيل السيارات بالرقمنا الجديد وقطاع التذاكر بالرقمنا الجديد، في انتظار ان نركزوا شاشه كبيره في القاعه، يولي الراكب دون ما ياخذ التذكره نتاعها يشوف رقم السياره وعدد المقعد نتاعها والريون الموجوده للكهرباء، كيما المحطات المتطوره. وبومان طوم مثلا عندنا تطبيقها هي تقرا بقي نفسها على الهاتف من معناه وبحولها في انتظار أن نطورها أكثر ونقطع تذاكر على البعد.
2: من المنتظر أن ينتظم غدا بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. ويهدف هذا اليوم وفق ما صرح به معتمد سيدي مخلوف فتح بدور لزميل عفيف الودرني إلى تشخيص واقع القطاع الفلاحي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجهة.
10: ركزنا على الجانب الفلاحي باعتبار أنه معتمدية سيدي مخلوف معتمدية فلاحية بامتياز، وباعتبارها أيضا تحوي عديد من المناطق السقوية، وكذلك توجد فيها شركات أهلية، بل هي رائدة في الشركات الأهلية ذات الطابع الفلاحي. هذا اليوم يتضمن 4 ورشات، ورشة أولى تتحدث عن واقع وأفاق المياه بسيدي مخلوف، وورشة ثانية على الاقتصاد الاجتماعي التضامني والشركات الأهلية نموذج، ورشة ثالثة تتحدث على الاستثمار والتمويل في القطاع الفلاحي، ثم ورشة رابعة للتفكير الاستراتيجي ورؤية نموذجية للنهوض بالقطاع الفلاحي. دعوة موجهة لكل الفلاحين والمستثمرين والمفكرين في بعض مشاريع فلاحية، كل الإدارات الجهوية بتكون حاضرة معنا، وش يحضر معنا مديرين عن إدارة المياه مركزيا لطرح مختلف الإشكاليات في القطاع الفلاحي. بعد عمل الورشات هناك مخرجات، نعمل أن هذه المخرجات تكون في مستوى تطلعات أهالينا في هذه الربوع.
2: انطلقت جمعية القطب المدني والتنمية المستدامة بمدنين في تهيئة القرية الحرفية بالجهة للتحول إلى قطب اجتماعي متعدد الاختصاصات. تفاصيل أكثر يقدمها رئيس الجمعية عبد الوهاب ماضي في متابعة لزميل هادية قري.
11: بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وقعت الاتفاق ما بينات على تهيئة القرية الحرفية وبعث الروح فيها من جديد باش تصبح إلى جانب الجانب الحرفي والاقتصادي بتاعها تولي قطب اجتماعي متعدد الاختصاصات. إن شاء الله عملية التهيئة هي تشمل القاعة الكبيرة الموجودة على مستوى القرية من تهيئتها وتحويلها إلى قاعة ندوات يعني بمواصفات عصرية، هذا إلى جانب بعض الأشغال الأخرى في إطار تحسين المنظر العام للقرية. هدف متاعنا مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبالأساس أن القرية تصبح قطب اجتماعي واقتصادي ومجتمعي شعلة مدينة كاملة، وخاصة أنه نعرفه الموقع متاعها.
2: تنطلق غدا فعاليات دورة 42 من معرض جابس الدولي، دورة جديدة تمتد من 25 جوان إلى 13 جويلية القادم بقصر المعرض بالكورنيش جابس، ومن المنتظر أن يبلغ عدد العارضين في هذه الدورة 310 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات متعددة. أكثر تفاصيل عن هذه الدورة مع مدير عام شركة معرض جابس زهير بن عثمان الذي تحدث للزميلة هند رزق.
12: الدورة هذه تشهد إن شاء الله امتياز من حيث عدد المشاركين ومن حيث القطاعات المشاركة. المشاركين معنا ديوان الصناعات التقليدية وانتم الصناعات التقليدية كالعادة بخيمة عملاقة تحت على الأقل 60 حرفي وحرفية يمثلوا ولاية جابش والولايات الجنوب المجاورة من تطاوين ومدنين وبلي. إن شاء الله الدورة هذه بتشهد كالعادة كما يعرفها الجمهور والزائرين فقرات تنشيطية تتمثل في عروض لفنانين من جهة إن شاء الله باش يكونوا في الأمسيات خلال فعاليات الدورة هذه. الدورة هذه فيها أكثر من 20 ولاية مشاركين جميع مداخل المدينة إن شاء الله باش تشهد حركية كبيرة والحركة الكبيرة الأهم هي الحركة الاقتصادية تشهدها الجهة.
13: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تحيي تونس اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 56 و900 ألف أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي. سيما في أحداث ساقية سيدي يوسف في 8 من فيفري 58 و900 ألف ومعركة الرمادة في 25 من ماي 1958 ومعركة الجلابي بن زرت التي اندلعت في 19 من جويلية 1961 وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر 63 و900 ألف وهداء تونس لاستقلال التام وسيادة الكاملة على أراضيها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئاسية لامتحان البكالوريا وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. تنظم اليوم وغدا وزارة التشغيل والتكوين المهني بمدينة الثقافة بتونس النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني بشعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية للمطالبين بالأداء إلى احترام الأجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية مذكرة بأن يوم 25 من جوان 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الأجال القانونية المحددة لإيداع هذه التصريح وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك داعية المعنين إلى عدم الانتظار الساعات الأخيرة لتقديم تصريحهم. في المستجدات الدولية قالت سلطنة عمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المنحة دون فرض أي رسوم عبور وإنها خصصت مسارين مؤقتين شمالي وجنوبي المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن لسفن المغادرة للمنطقة. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو جولة في الشرق الأوسط اليوم يسعى خلالها لطمأنة الحلفاء في منطقة الخليج الذين يرون أن التنازلات الواردة في الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران مثل صندوق المقترح بقيمة 300 مليار دولار تعتبر سخية أكثر من اللازم لعدو إقليمي. ووصل روبيو إلى أبوظبي في وقت متأخر أمس في مستهل جولة خليجية تستغرق 3 أيام في أول مهمة دبلوماسية عالية المستوى له مرتبطة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران التي اندلعت قبل 4 أشهر. هذا وحدد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة علي بحريني 5 بنود يتعين الولايات المتحدة الالتزام بها وتفعيلها فورا قبل المضي قدما في المفاوضات خلال فترة 60 يوما حول باقي المسائل الخلافية وأولوها الملف النووي الإيراني وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سجلت فرنسا أمس أعلى درجة حرارة في تاريخها مع موجة حر مبكرة تضرب أوروبا مما دفع برج إيفيل ومتحف اللوفر إلى تقليص ساعات الزيارة وأدى إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل في عدة دول. وامتدت درجات الحرارة القاسية للمملكة المتحدة وإسبانيا وأصدرت هيئات الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء مثل فرنسا بشأن مخاطر موجة الحر الشديدة على عشرات الملايين من الأشخاص. وسجل مؤشر الحرارة الوطني في فرنسا مستوى قياسيا بلغ 29.8 درجة مئوية وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية ليكون أحدث سلسلة من المستويات غير المسبوقة في أكبر دولة في أوروبا مع توقع استمرار هذه الظروف حتى نهاية الأسبوع على الأقل. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة وهذا التذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. تونس تحيي اليوم ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ورشة عمل في تطاوين حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والأفاق غدا بدار الثقافة بسيدي مخلوف، انعقاد فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي. وفي العالم، عمان تتيح ممرا بحريا مؤقتا لعبور مضيق هرمز دون فرض رسوم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
14: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. القزاق هم جماعة عسكرية اجتماعية روسية نشأت في أوروبا الشرقية بين القرنين 15 و17، وتكونت من فلاحين هاربين ومحاربين ومغامرين سعوا إلى حياة حرة خارج سيطرة الإقطاع في روسيا القيصرية، فأسسوا مجتمعات شبه مستقلة عرفت بالتنظيم العسكري الصارم والروح القتالية العالية. تطورت جماعة القوزاق لتصبح طبقة بتقاليد عسكرية وثقافة خاصة ونمط فريد في الحياة، إذ يحرسون الحدود ويؤدون الخدمة العسكرية وينتمون لعرقيات مختلفة من أبرزها الروس والتتار. شاركوا في حروب عديدة واستكشفوا مناطق جديدة انضمت لاحقا إلى الأراضي الروسية منها سيبيريا والقوقاز، ووصفتهم الوثائق التاريخية بحماة الأرض الروسية، وشاركوا في كل معارك وحروب روسيا القيصرية. ونظير إخلاصهم للقياصرة الروس منحوا أراضي وامتيازات وأصبحوا طبقة عسكرية مميزة في الإمبراطورية الروسية. وقد ظهرت كلمة قوزاق لأول مرة في مصدر مكتوب باللغة الروسية في العام 1395 وتعني الرجل الحر أو العامل المستقل. تميزت مجتمعات القزاق بنظام انتخابي داخلي، إذ كان قادتهم ينتخبون من قبل المحاربين، ما منحهم طابعا ديمقراطيا مقارنة بمحيطهم الإقليمي، كما ارتبط اسمهم بالزي التقليدي المميز كقبعات الفر والملابس العسكرية المزخرفة. وبالنظر إلى ولائهم لقياصرة روسيا، تعرض القزاق بعد الثورة البولشوفية سنة 1917 التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا لسياسات قمع وتفكيك، لينظر إليهم اليوم بوصفهم رمزا للتراث العسكري والهوية الثقافية في كل من روسيا وأوكرانيا، حيث ما تزال تقاليدهم حاضرة في الفنون والاحتفالات الشعبية.
15: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
16: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
17: المرصد الوطني لسلامة المرور.
18: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
19: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف مين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني مهارات تبني الوطن. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
20: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطوين، معكم أنت وحتى الساعتين كما كل نهار اثنين وثلاث وربعة وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا. اليوم نصر الحصة الأخيرة على الأقل معيانا في زوايا الخبر، خاطر غدوة الحصة الأخيرة من البرنامج مع لامعة. موسم كامل عديناه مع بعضنا، فريق كامل متكامل كان معاكم في متابعة كل الأحداث المحلية الجهوية الوطنية والعالمية. نحب نرحب بشركائي في البرنامج دكتور سمير خرشاني. أهلا وسهلا.
21: مرحبا سعاد، مرحبا بيك، مرحبا أخت سعاد وخونا الهادي وكل من يسمع فينا على مجدات الحلقة الأخيرة في الشبكة،
20: في الشبكة الحالية. أيه الشبكة الحالية، إن شاء الله نرجع يحيينا ربي بخير ونرجع إن شاء الله في الموسم الجاي. سعاد مرحبا.
22: أهلا وسهلا سعاد، مرحبا بخونا سمير ومرحبا بكل السادة المستمعين.
20: كيفاش كانت التجربة سمير؟ تجربة الموسم هذه، خاطر انت الموسم الثاني على التوالي.
21: ولا تجربة حلوة، حلوة كما عملنا أول، معنا بالعكس نصور تحسنت شوية الأداء، يتحسن شوية
20: بالأوتوماتيزم تطور هذاك سنة الحياة
21: بالممارسة وإن شاء الله إن شاء الله كنا عند حسن ظن السادة المستمعين وفدناهم، وإن شاء الله كانت تحليل معناها موضوعية وتروق للناس اللي تسمع فينا.
20: كانت افتتاحيات
21: افتتاحيات الخيام
20: افتتاحيات معناتها رائعة جدا كانت سميرة.
21: نحاولوا ديما الافتتاحية ديما نحاولوا ناخذوها من نبض الشارع، من ما يخالج معناها المواطن التونسي
20: والصياغة تعمل الفرق.
21: ايه ونحاولوا كيفاش معناها هي طريقة رؤية رؤية رؤية متاع تطرق للشأن العام، فيه معناها طرح للإشكالية وتبويبها، وفي الأخير ديما نحاولوا نبثك المساج الإيجابي
20: تاز تاز وانت تاز
21: تروحها ونقي
20: هذيك هي. سعاد كيفاش كان الموسم؟
22: باهي
20: ايامك.
22: دورنا على كل الاخبار، في بالي نحاول اني ما نخلي حتى اخبار. تقريبا كل الاخبار يعني نلمدوها
20: ونتناولوها بالطرح والتحليل والتعليق. اليوم كما العاده باش نختموا اليوم تقريبا الحصه استثنائيه الحقيقه، ماهيش كي العاده. ساعه ثانيه باش نلم محللي البرنامج الكل مع بعضهم، سمير وينضم لنا عادل ومنير رفقائنا في الموعد كل نهار اثنين وكل نهار اربعه، باش نتحدثوا على التونسي والصيف. كي نقولوا التونسي والصيف نقولوا برشا حاجات، نقولوا عوده التونسي بالخارج، نقولوا نجاحات، نقولوا جامعه توجيه، نقولوا مهرجانات، نقولوا مزاج عام اللي تأثر فيه برشا حاجات كما صاير في كأس العالم توا، كيفاش تأثر على المزاج العام التونسي والعالمي على كل. لكن زادة كيف الافتتاحية مش باش تبعد برشا من الإطار هذايا، عنوانها التونسي والعطلة الصيفية، اليوم قرض وغدا فرض.
23: الافتتاحية. الافتتاحية البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
21: ما إن يطل الصيف حتى تتزحم المواعيد على رزنامة العائلات التونسية، فهذا موسم الأعراس يفتح أبوابه، وهذه المهرجانات تشعل أضواءها، وتلك الشواطئ تستقبل روادها، فيما استعدت آلاف الأسر الأخرى لاستقبال نتائج البكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية بما تحمله من أفراح النجاح وأمال المستقبل. ولكن السؤال المحوري في خضم كل هذا الزخم من الأحداث يبقى دائما هي الكلفة التي على كل آمر صرف عائلي توفيرها للاستجابة لهذه التطلعات والرغبات. فالصيف الذي كان في الذكر الجماعية فصل الراحة والبهجة والفرحة تحول لدى الكثيرين إلى موسم الحسابات الدقيقة، حسابات تبدأ من مصاريف عيد الإضحى ولا تنتهي إلا عند الاستعداد المبكر لمصاريف العودة المدرسية التي تلوح في الأفق، لتنتقل الأسرة التونسية من محطة إنفاق إلى أخرى دون فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس. وفي الأثناء تتولى المناسبات السعيدة والتي يفترض أن تجمع الناس حول الفرح، أعراس تتطلب ميزانيات متزايدة عاما بعد عام، وحفلات نجاح وتخرج ينتظرها الأبناء بعد أشهر طويلة من التعب والاجتهاد، وسهرات ومهرجانات أصبحت بالنسبة للبعض ترفا لا قدرة لهم عليها. وحتى العطلة الصيفية البسيطة أصبحت تحتاج إلى حسابات معقدة مسبقا أمام ارتفاع أسعار الإقامة والتنقل والخدمات. وأمام هذا الضغط الرهيب يرى بعض علماء الاجتماع أن الحلول التي تلجأ إليها الأسر التونسية عادة ما تكون لها تأثيرات سلبية على توازناتها المالية كالاقتراض الذي سيؤدي وبالضرورة إلى تقلص قدرتها على الاستهلاك الطبيعي وتوفير حاجياتها الأساسية، ثم إن الاقتراض سينجر عنه غالبا اقتراضا آخر وهو ما سيضع المواطن في دائرة مغلقة يصعب الخروج منها. هذا ويرجع أغلب المختصين هذا السلوك لدى التونسي إلى تنامي ثقافة الاستهلاك وجودة الحياة التي تجذرت لديه، خاصة بالنسبة للطبقات الوسطى وتحولها بالنسبة للكثيرين منهم من الكماليات إلى الضروريات. ومن بين الحلول التي تقترحها منظمة الدفاع المستهلك لمجابهة هذه الإشكاليات هو التفكير في سياحة اجتماعية تعتمد على استغلال المرافق والمنشآت العمومية كالمبيتات الجامعية خلال فصل الصيف بأسعار رمزية، أو إلغاء الوسطاء في القطاع السياحي للحد من ارتفاع الأسعار والتدخل لتسقيف هوامش الربح في الخدمات السياحية بصفة عامة. إن تسلسل ثقافة المظاهر إلى إن تسلل ثقافة المظاهر إلى حياتنا اليومية، حيث أصبح البهرج يطغى أحيانا على المعنى الحقيقي للفرح، حيث أصبحت بعض المناسبات أشبه بمنافسة غير معلنة في الإنفاق والاستعراض، أدى إلى تحول ما كان بسيطا وعفويا إلى عبء ثقيل يرهق الأسرة ويثقل كاهلها. ويبقى التحدي الأكبر أمام هذا الصيف المكلف ليس فقط في توفير الموارد المالية لمجابهة تكاليفه المشطة، بل في المحافظة على تلك المساحة الصغيرة من البهجة التي تمنح للحياة طعمها ومعناها. فالمجتمعات القوية والمحصنة لا تقاس فقط بما تنتجه أو تستهلكه من ثروة مادية، بل تقاس أيضا بقدرة مواطنيها على الفرح دون خوف من فاتورة تنتظرهم في منعطف الطريق القادم، ليعود التنافس والعتاب بين الأتراب والجيران لا على ضخامة حفل زفاف أو فخامة سيارة، بل على مجرد رد زيارة.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. عودة لزوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.
0: وكنا قبل الأذان في الافتتاحية مع سمير خرشاني. سمير كالعادة يعني توحنا على أبواب الصيف, والصيف مع التونسي عنده حكايات وعنده تفاصيله وعنده طقوسه زادة ومصاريفه وتكاليفه.
2: مصاريفه وتكاليفه هو كل شر لابد منه.
0: لا ساعة أنا عجبني العنوان.
2: اي
0: اليوم قرض
2: وغدا فرض. ما نعطيني اليوم
0: نعدي خاطر ولا ما نعدي
2: يباري حسب الاحصائيات نتاع منظمه الدفاع المستهلك وحتى العلماء الاجتماع اللي يخدموا على العادات الاستهلاكيه في المجتمع التونسي اكدوا كونه نسبه كبيره من الاسر التونسيه تلتجا للاقتراض خلال العطله الصيفيه اللي معناها ايفاء
0: تغطيه
2: مصاريف الخلاعه حفلات الزواج كل ما يرتبط بالعطلة الصيفية. ولات عادة عند شريحة واسعة من المجتمع التونسي. كلاش حبينا في الافتتاحية ذي نعطيو معنا فكرة على الرهانات اللي تتعرض لها الأسرة التونسية, لكن في المقابل هم بيدهم علماء الاجتماع يأكدوا كونه لابد من كبح جماح ظاهرة الاستهلاك المفرط, معناها هو التقوي على إمكانيات على ميزانية الأسرة وإمكانياتها, ولأن لأنه فيها تداعية كبيرة على الموازنات العامة.
0: لأنه اللي جاي بعد الصيف
2: بالضبط الموازنات العامة للأسرة. كلاش معناها أعطينا الرأي والرأي المخالف. باهي الخلاعة باهي الفرحة في الصيف, أما يلزمها تكون زادة موافقة لي
0: كحنا نقولوا عندنا مثل تونسي كل قديره
2: قديره قدره قدر. هذا هو كذي هي لأنه
0: ما نتقواش على جيبي
2: بالضبط, لأنه معناها التنامي ثقافة الاستهلاك كذية. وثم ظاهرة أخرى اللي هي التماهي وكل العناد وكل معناها عمل كيجارك ولا سكر بمبارك ولا دونك كلها عادات دخلت وخلت معناها الأسرة ترتهن باش تفي بتعهداتها. ونعرف ضغط الصغار توا الضغط النفسي الضغط البسيكولوجي معناها الاباء يعيشوا وحتى الامهات فهمتني ولا انا سميته امر صرف الاسري.
0: شكون الام هي امر صرف
2: واحد منهم فهمتني. دونك يعيش في فتره من الفتره هذه فتره من الموازنات لابد من معناها من الوصول الى معناها لابد من عقلانتها فهمتني ولا باش ما تصيرش بعد بعض الاختلالات في الموازنات الماليه للاسر. قالش كملنا بغنايه ليش يا جاره كنا معناها علاش قبل العتاب راك ما زرتنيش فهمتني تو العتاب معناها لازم تعمل كيف كذا.
0: هو شوف بالحق راه الصيف فيه الزيارات فيه المناسبات اللي وفي الموقتك تمشي المناسبة تشوف برشا ناس ما تشوفهمش في سير الايام ويجاني ونجيك تحضر لي فرحي نحضر لك فرحك
2: مطعم ويلزم تتنحى حكاية كم حضرت ليش ما نحضر لك
0: ما تتنحاش هذيك للأسف ما تتنحاش أخويا ما جيتنيش ما نجيكش جيتني
2: نجيك ما يشبه هذا هي في العتاب الغنية التراث العراقي على الوحدة ذيك ما العتاب مش بشرتي هي مش بشرتي هي راني ما نجمتش نجيك انت ما تجينيش.
0: سبحان الله ساعات واحد عنده ظروف
2: ما نجمش يمشي كلها داخلة في معناها في سلاسة التعامل معناها كلاش قلنا تخرجها من البعد المادي البحت وتخليها الفرحة هذية خلاعة سواء تزاور ترحم احياء حفلات
0: احبسني عند الخلاعة عند البحر. الماو التونسي يحب يمشي للشط هز معها كدليلية هز معها شوية هكا ماكلة اللي كتب من ربي ويفرش على الشط والعائلة والصغيرات وساعات هز باراسول لكن ساعات يتفاجئ ما لم يكن في الحسبان يقع ما لم يكن في الحسبان
2: باراسول يلقاه حاضر
0: وبخمسين دينار أقل حاجة.
2: دونك هذه من العادات معناها اللي بدات حتى الهيكل الرسمية معناها تحاول تقوم فيها. معناها ثم تجاوزات في الشواطئ التونسية نشوفوا فيها اللي هي معناها فرض ما عرفش يسموها هما اعتداء على الملك البحري العمومي. لابد من معناها من تقنينها باش ما تخرجش عن إطارها والمواطن العادي بسيط فهمتني ولا ينجم يتمتع بالملك البحري هذايا كما قلت انت ينجم يمشي معناه يهز باراسول ومعاه يهز عشاء فطور ونجم يعدي عشويه في البحر من غير ما تولي زاد هي
3: على كلفه على شرط يلمك الفضائيات على شرط ما يخليش تشور الدلاع مطيشه وكل الدنيا كلها
2: بالضبط.
3: غادي ولكن النقطه مهمه انت تو تحدث فيها سمير هك اني نجي للبحر ونحط باراسولات ونولي نكري فيهم لا عندي لا ترخيص لا عندي معناتها حتى
2: ظاهرة بدت في السنوات الأخيرة معناتها بدت تتفاقم
3: الباركينج
2: ولات وصلنا نشوفوا حتى معناها أبار الباراسور وأبار الكراسي اللي يفرض عليك معناها ساعات ثم شكون يفرض عليك ما تجيبش الماكلة أصلا
3: باش تشري من غير
2: فهمتني دونك هذه معناها لابد هو ديجا شفنا احنا في معناها حتى من عم ناول ديجا ثم زيارات بالنسبه للبلديات وبالنسبه للهياكل الرسميه لمقاومه هذه الظاهره لانها ولات تقلق كما قلنا في الطبقه الوسطى اللي ما تنجمش فهمتني ولا لكن من حقها زاد باش تستمتع بالملك البحري العمومي مش الخاص
3: العمومي طبعا العمومي اللي هو لنا الناس الكل كيمشوا غادي معناتها واحد باش يبقى هكا مرتاح وعائلته وبالامكانيات موجودة اللي عنده. شكرا سمير على الافتتاحية كانت جميلة كالعادة ونمشي مباشرة لأخبار اليوم.
1: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس. الخبر مقدس. والتعليق حر.
3: كالعادة الخبر مقدس والتعليق حر مع سعاد الأخبار اللي تجمعهم باش نرجع عليهم بالتحليل وبالتعليق تفضل سعاد
4: في تطاوين يتواصل اعتصام عمال أو عدد من عمال المناولة أمام مقر ولاية تطاوين للمطالبة بإعادة إدماجهم
3: مش مفروض ثم قانون للتعمل وتوضع للحد من المناولة وللقطع مع المناولة لكن إلى حد الآن في تطاوين مازال بعض العمال اللي تم يعني تسريحهم أو طردهم أو عاش الكلمة بالضبط من بعض الشركات المتصبة بالجهة لحد الآن مشكل مازال قائم ومازال مطروح
2: قائم والله احنا حكينا فيه الموضوع هذا
3: برشا مرات
2: سي نذكر استضفنا في الشان العام رسي حافظ المعموري وزير
3: وزير سابق,
2: سابق. فهمت ولا واللي حكى على كونه راهو معناها القانون يطبق معناها في لكن ثم بعض الأمور الترتيبية اللي معناها تم استغلالها من بعض الشركات لتسريح عدد من العمال هنا معناها لابد من الهياكل المختصة تفقد شغل مع الشان الأطراف الاجتماعية للجلوس لطاولة الحوار لإيجاد حل لهؤلاء العمال لأنه مش معقول معناها عائلات فهمتني ولا معناها تمشي ضحية عدم تطبيق أوامر ترتيبية أو ثغرات في القانون
3: وكما كنت تحكي توا في الافتتاحية قدمين على الصيف
2: بالضبط
3: ناس معناتها باش تستحق المصروف أكثر وأكثر يعني هو هذا حتى في سير ليام فما بالك في الفترة هذية في السخانة هذه معناتها الاعتصام مازال متواصل يعني
2: موضوع للمتابعة
3: الحل وين الحل عند شكون
2: حكينا في برشا مرات الحل ما نعرفش الحل وين ما نتصورش أنا الحل على المستوى الجهوي الحل هو على مستوى مركزي على مستوى الشركات الام
3: المفروض عندنا قانون
2: على مستوى الشركات الام اللي هي نورمالمون معناها تطبق الاوامر الترتيبيه هذه نفس الشيء بالنسبه للبسنا يعني البسنا القرار مش على مستوى جهوي الجهه راهو تجي الفلوس من اللي تاب تصبها بالوقت ولا معناها ما عندها حتى دخل دونك لهنا العمل لابد من ايجاد حل جذري اللي طالبين به ديجا هما العمال هذوما هو التصنيف حل هيكلي معناها
3: خلي الليتاب ما تلتزمش بتعهداتها وتصب الفلوس يعني في وقتها في كل مرة لازم بعد شهر شهرين ثلاثة إلى ما نرجع للإحتياجات نفسها
2: من موازنات مالية تقولك عندي موازنات مالية معناها ما تعرفش منين تشدها في الأخر فهمتني دونك الحل راهو على مستوى مركزي لابد من حل جذري هيكلي تصنيف هذه الشركة إعادة هيكلتها إدخالها في الوظيفة العمومية معناها الحلول ديجا مقترح هم منهم عندهم
3: برشا
2: مرات دونك لابد من تفعيلها لانه مش ممكن زاد كل فتره تبقى كل شهرين ثلاثه نفس الاشكاليه كما قلت انت معناها جي سي في عوده مدرسيه وطأت الاحتجاجات وطأت

0: قانون
1: عليه القانون هذا هو.
0: سعاد نبقى في تطاوين، من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين والطريق السيارة، وذلك بعد تزويد الحظيرة بالمواد الأولية الضرورية واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة وفق ما أوردتها الصفحة الرسمية لولاية تطاوين على موقع الفيسبوك. ومن المتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائي مع موفى شهر سبتمبر 2026.
2: احنا الحصة اللي فاتت مع سي حبيب سماوي مع يعادة اللي طول وقتها كان ضيفنا، وتحدثنا على المجلس الوزاري الأخير اللي أشفت عليه رئيسة الحكومة بحضور كل الولايات سواء بالحضور وإلا عن بعد، وكان موضوعه متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى. تم برشة مشاريع معطلة، تم النظر في الأسباب والتشخيص اللي هو تقريبا حاضر التشخيص، يعني فقط في حاجة إلى تحيين، لكن خاصة تم النظر في الحلول سواء في علاقة بمجلة الصرف، مجلة بعلاقة بالصفقات الصفقات العمومية، وإلا في علاقة ب يعني المتابعة والمقاولات ومراقبة المقاولات. فهذا المشروع طال أكثر من لازم في تطور،
1: طال أكثر من لازم، وإن شاء الله هذه معناها بوادر متاع الإنجاز الأخير، معناها كونه من هنا الموفى سبتمبر باش تكون الطريق السيارة وصلت الطريق السيارة بين طريق السيارة وولاية تطاوين معناها مفتوحة. هذا أمر معناها جيد جدا، ونعرفوا مدى التأثير متاع طرقات السيارة والربط بشبكات طرقات السيارة على الحركة الاقتصادية وعلى انسيابية الحركة خاصة، وعلى التسريع في قضاء الشؤون، لأنه يعني يربحك برشا وقت معناها تمشي من تاخذ وتروح المدينة مش كما تاخذوا من تطاوين. حاجة باهية. تعريجا على اجتماع الأخير بين رئيس الحكومة والمجلس
2: الوزاري
1: للتسريع والنظر في إشكاليات المشاريع الكبرى، إن شاء الله معناها هذا هو، لأنه التشخيص تم، ومن الحلول الرئيسية هي التدخل مباشرة لحلحلة بعض الإشكاليات، لأنه كما مثلا هذه رأوا الإشكاليات معناها صغيرة برشا، معناها حكاية 10% ولا 15% اللي بقات في الوحدة تلقى مشكلة عقارية، مشكلة متاع ترخيص، مشكلة
2: متاع
1: إجراءات عادية. دونك تسهيل الإجراءات والإذن بتسهيل تسريع الإجراءات، هذا
2: عندنا إجراءات معقدة في تونس،
1: معقدة برشا الإجراءات. كما كنت تحكي أنت تجوز أمثلة برك الصفقات العمومية والمقاولات. دونك بين القرارات اللي اتخذت في مجلس الوزراء هذا هي المراقبة
2: القبلية صحيح
1: للمقاولات. ما انا ماش نعطي المقاول اللي يجي، المقاول لازم عنده فيه وديت من الاول قادر باش ينفذ
2: المشروع هذا
1: ولا فهمني. دونك اذا كان ما عندوش هيستوريك باش ينفذ المشاريع الكبرى هذه زايد ضيع لي في الوقت،
2: ما نمشيش للاقل الكلفة على حساب
1: الجودة وعلى حساب التنفيذ وسرعة التنفيذ، لانه يعني الاقل الكلفة ذاك باش تخسرها بعدين. راه كل عام خير فيه كلفة زادت، المواد البناء تزيد، المواد الانشائية تزيد، اليد العامة تزيد، كل شيء يزيد. دونك الرقابة القبلية لي معناها إسناد عقود الإنجاز بالنسبة للمقاولات هام وهام جدا لحلحلة مشكلة المشاريع المعطلة.
0: سعاد وطنيا تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان من سنة 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي.
2: الجيش صورا للوطن يحميه أيام الفتن، والجيش التونسي
1: أيام المحن
2: سمحني. والجيش التونسي أثبت قدرته على أنه يكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، سواء في يعني المجلة التنموية، سواء في حماية الحدود، سواء في مشاركة في البعثات الأمنية في السلام حول العالم على الأمم المتحدة. يعني مهام الجيش الوطني كبرى وكبرى جدا، حتى في إنجاز المشاريع شفناه مؤخرا تدخل في العديد من المشاريع.
1: بالضبط، احنا من المؤسسة العسكرية من المؤسسات نفتخر بها في تونس، وكان عندها دور معناها رائد في جميع المجالات كما كنت تحكي انت سعاد، خاصة في المجالات التنموية. راهو من الأول الجيش هو اللي بدا في معناها في البنيه التحتيه، هو اللي يساعد معناها في في في بناء في بناء الجسور، في بناء طرقات. الهندسه العسكريه كان عندها دور كبير معناها في بناء البنيه التحتيه للدوله الوطنيه منذ انبعاثها الى اليوم. يعني نشوفوا اليوم حتى تدخل معناها الهندسه العسكريه في بعض المشاريع كما معناها ترميم بعض المواقع الاثريه وتهيئه وتعامل

0: بعض معناها الفضاءات سواء في تونس العاصمة أو في بعض المدن الأخرى. كيف الجيش الوطني معناها عنده بعثات, معناها كانت عنده بعثات مشرفة جدا في جميع بؤر التوتر في العالم, في كمبوديا, في معناها في إفريقيا زادة كيف دونك المؤسسة العسكرية من معناها هي فخر للوطن كما قلتي, وكان دائما في الموعد في كل معناها الفترات اللي احتاجتها في تونس.
1: شكرا. كل عام والجيش الوطني والمؤسسة العسكرية بألف خير, كل عام وهي الحصن المنيع للدولة التونسية وللشعب التونسي. تحية لكل يعني الأسلاك بالجيش الوطني, وخاصة خاصة تحية لشهداء الجيش الوطني اللي دفعوا أرواحهم ودمائهم من أجل يعني حماية الوطن في كل المحطات التاريخية.
0: التاريخي.
1: أي سعد.
2: تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار أمس متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات, إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.
1: من شركاء تونس, من شركاء الدولة التونسية, البنك الأوروبي للاستثمار اللي قاعد يعني مول عديد من الاستثمارات, وهذا انفتاح الدولة على شركائها في خاصة مجال البنية الأساسية والبنية التحتية. اللي يلزم هنا من الدولة التونسية هي تسهيل مهام شركائنا, خاطر ساعات حتى مستثمرين يعني يحبوا يبعثوا مشاريع, يحبوا يمولوا مشاريع, لكن يصطدموا بواقع المناخ الاستثماري في تونس من حيث كما كنا نحكي توا الإجراءات, من حيث المقاومات, عندنا مقاومات لكن إجراءاتنا وقوانيننا وحتى التشجيعات ساعات تعوز المستثمر.
0: والاستثمار معناها يكون عن طريق على زوج طرق, ثم يكون الاستثمار مباشر معناها عن طريق خطوط تمويل, وإلا عن طريق معناها حتى الإنجاز, معناها تكون شركات أجنبية هي اللي تقوم بتنفيذ هالأشغال الكبرى. بينشر تونس معناها تعيش في محيط إقليمي معناها ثري ومتنوع, معناها عندنا شركات
1: يعني
0: معناها تاريخيا أثبتت جدواها, عنا منفتحين على بعدنا المتوسطي, عمقنا الإفريقي, أفقنا العربي الإسلامي, دونك تعدد الشركات هذه من شأنه باش يعاون معناها الاستثمارات الوطنية خاصة في ميدان البنية التحتية, ونعرفوا معناها قيمة البنية التحتية وتأثيرها على الاقتصاد. كي نحكيو بنية تحتية معناها راهو مثلا تعهد الجسور او بناء جسور, قلت جسور ذكريني في متاع الماء
1: سدود
0: بناء سدود جديدة ضروري وضروري جدا للتعامل مع التغيرات المناخية, ونعرف قيمة السدود الآن للحفاظ على الثروة المائية. مياه سائلان, سدود راي مياه سائلان متميز مدينك حتى قطرته في الوقت هذا, فهمني؟ دونك تعهد السدود القديمة وبناء سدود جديدة تعتبر من المشاريع الكبرى اللي لابد من الاستثمار فيها, ولابد من البحث عن خطوط تمويل, لأنه معناها المشاريع الكبرى هذه عندها تأثير كبير على الاقتصاد. كيف البنية التحتية, الطرقات, وعنا احنا نفتخر كونه الطريقة الرئيسية تربط شمال تونس بجنوبها,
1: صحيح,
0: بقى الشرق غرب, معناها طريق السيارة تونس جلمة وتونس دي بوزيت كيف معناها في طريقها للإنجاز, شبكات الطرقات السيارة كيف باش تسهل برشا عملية معناها تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي اللي نبحث عليه للخروج من هالانكماش الاقتصادي اللي هو معناها عالمي واللي يعطي ما يسميه الاقتصاديين كالديكليك, القفزة الاقتصادية.
1: هاي سعد.
2: انتهت أمس أشغال الجلسة العامة البرلمانية الخاصة بالنظر في طلبات رفع الحصانة عن 11 نائبا, وقد صادقت الجلسة وفق تصريح مصادر موثوقة على طلب 10 نواب رفع الحصانة عنهم للمثول أمام القضاء.
1: مسألة الحصانة هذه تم تحديدها في القانون الانتخابي. النائب عندما يتولى مهامه تكون عنده حصانة تحميه لنجم حتى النجم يقوم بالمهام متاعه بأريحية، ولكن ليست سك على بياض هذه الحصانة. النائب عندما يخطئ مش في عمله، ولكن يعني خطر العمل النيابي معناتها متاح انه يعمل افكار واقتراحات مختلفة نجم تصيب وتنجم تخطئ، ولكن عندما يخطئ في مجال اخر فترفع عنه الحصانة سواء بطلب منه هو والا ترفع عنه الحصانه من قبل مجلس مكتب المجلس.
0: بالضبط، هو مفهوم الحصانه هذا معناها تعمل لحمايه ولا لتسهيل عمل النواب ولا الهياكل المنتخبه ككل، لكن كما قلت انت سعاد ماهوش شك على بياض ولابد من تقنينها ومن عقلنتها، معناها في صوره معناها الدعوه الى التقاضي على النائب عنتي بخاطر التخلي عن الحصانه، لأن
1: نجم يتمسك بالحصانة
0: كمواطن عادي من المبدأ كونه حتى احتراما لناخبيه معناها باش يكون كأي مواطن عادي بينشوف خارج معناها خارج عمله، فهمتني، لكن عنده قضايا خارج العمل متاعه، دونك رفع الحصانة يكون بطلب من النائب او عن طريق المجلس، وحسب ما شفنا معناها النواب اللي يرفع عليهم حصانه كان بطلب منهم معناها
1: شروط معينه
0: احتراما لناخبيهم كونهم باش يكونوا معناها مواطنين عاديين وسواسية امام العداله.
1: وفي رفع الحصانه هناك شروط معينه يجب ان تكون موجوده، وترفع الحصانه بعد استيفاء الشروط اللي تم التنصيص عليها في النظام الداخلي للبرلمان، لانه يعني هم في نهايه الامر ثم حد فوق القانون، القانون فوق الجميع، ويحاسب كل حسب يعني الإخلال أو التجاوز اللي قام به، حتى ولو كان نائب الحصانة ترفع ثم يقع يعني التتبعات القضائية اللازمة. أي سؤال؟
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي.
1: مهم جدا مرحلة التوجيه، يظهر لي أصعب حتى من الامتحان نفسه.
0: بينشور التوجيه هو اللي باش يحدد معناها بقية المسار الدراسي للطالب. عروض التكوين، ولهنا رهان الرئيسي هو مدى مطابقتها لسوق الشغل، وهذا التحدي الكبير.
1: ثم أحداثات جديدة سمير،
0: هذا هو التحدي متاع إدارة التوجيه الجامعي، معناها كيفاش توازن بين ما يتطلبه سوق الشغل وعروض التكوين التي تقدم للطلبة. كعلاش سنة معناها صارت معناها إعادة تأهيل العديد من الإجازات.
1: شو معناها إعادة تأهيل؟
0: معناها إعادة رؤية
1: تحيين البرنامج،
0: تحيين طرق التقييم، إضافة بعض المواد في علاقة ب تعزيز تشغيلية الشعبة. دونك هذا هو معناها تأهيل الإجازات، معناها عرض وإلا إنجاز مسارات تكوين جديدة على مستوى الإجازة أو على مستوى الماجستير، ديما في علاقة بما يطلبه سوق الشغل. الهدف الأخير هو معناها الوصول إلى دليل توجيه أو إلى عروض تكوين تأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان تشغيلية أصحاب الشهادة العليا.
1: هو احنا الدورة الرئيسية في انتظار دورة المراقبة، الدورة الرئيسية نسبة النجاح فيها 35.67% هذه على المستوى الوطني. هل انه يراعى أو يراعي دليل توجيه نسب النجاح لفتح الشعب والاختصاصات سمير؟
0: هما مش يراعي نسب النجاح، هما معنا حسب الإمكانيات متاع الجامعة، دونك كل جامعة قداش نجم طاقة الاستيعاب متاعها، لأنه في الأخر هي طاقة الاستيعاب معنا هي اللي تحكم، فهمتني. احنا في تونس مثلا في الفترة هذه معنا طاقة الاستيعاب أكثر من الناجحين، عندنا فترة معنا طاقة الاستيعاب تفوق عدد الناجحين في البكالوريا. دونك الموازنة هي كما قلت لك بين ما يمكن تقديمه من عروض تكوين وبين ما يمكن معناها ما ستوفره الشهادة العليا لصاحبها في سوق الشغل. هذا هو التحدي وهذا هو الرهان الرئيسي فيما يخص عملية التوجيه.
1: على كل هو موجود حاليا دليل التوجيه الجامعي موجود حاليا على الموقع الإلكتروني, نجم أي حد نجم يدخل على www.orientation.tn ويشوف الشعب المناسبة ويحاول واحد يطلب على قد السكور بتاعه
0: بالضبط, يطلب حاول معناها يحاول يطلب على امكانياته معناها باش يكون في حاجه معناها ينجم ينجح فيها وينجم
1: يوصل فيها. قداش هم عمره 10 اختيارات,
0: 10 اختيارات.
1: ساعات واحد يمشي له الاختيار اللي يخرب لكم بالكل
0: خاطر ما تقبلش بعضها معناها ما يطلبه هو بين الحاصل الاجمالي نتاعه اللي هو سكور لا ما يقبلش الوحده نتاعه.
1: باش نختم سعاد,
2: قال المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فائز مسلم إنه لم يكن لحادثة سد الملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيذ أثر على مخزون المياه, وإن تدخلات الجهات المختصة مكنت من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم.
1: في بعض الثواني سمير, مهم جدا المحافظة على السدود,
0: المحافظة على السدود وهذا كنا حكينا فيه ديجا حتى في المشاريع الكبرى معناها الحادثة اللي صارت في واد ملاق في سد ملاق تم معناها تلفي الأضرار قدر الإمكان وتم توجيه المياه هذه إلى معناها سدود فرعية أخرى, وهذا معناها يعطينا فكرة على التأهب متاع إدارة السدود للتعامل مع مثل هذه الطوارئ اللي هي واردة في كل وقت سنة. معناها خبر بالي كونه نسبة السدود متاعنا وصلت حوالي 60% نسبة الامتلاء, وهذا
1: خطر هو في مرحلة وصلت
0: عندها سنوات وصلت مستوى تحت 20% معناها السنة اللي قبل الفارطة, وهذا أمر جيد لابد من التفكير زاد الاستشراف لإعادة تأهيل السدود الحالية وممكن حتى بناء سدود أخرى لأن الرهان القادم هو رهان مياه بامتياز.
1: شكرا لك سمير, يعطيك صحة. شكرا سعاد. سعاد نقول لك إن شاء الله نتقابل الموسم الجاي, يعطيك ألف صحة على المجهودات متاعك الكل. بعد الساعة الواحدة بشكون هكا لما لمحللي زوايا الخبر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أطلقت محطة سيارات الأجرة لواج بتطاوين خدمة جديدة تعتمد على رقمنة خدمتها من خلال تطبيقات رقمية حديثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من المبرمج أن توفر السنة التكوينية المقبلة بولاية مدين 1000 موطن تكوين عبر 10 مراكز تكوين بمختلف مناطق الجهة. تنطلق غدا فعالية الدورة 42 من معرض جابس الدولي، دورة جديدة تمتد من 25 جوان إلى 13 جوليا القادم بقصر المعرض بالكورنيش جابس. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتوجيه الجامعي. دوليا قال مسؤولون صهاينة ولبنانيون أن الكيان ولبنان يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة ينسحب صهاينة بموجبه من أراضي اجتاحوها خلال الحرب مع جماعة حزب الله ويسلموها إلى الجيش اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم وجود أي رسوم عبور على السفن التي تمر في مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: راجعين ومواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر حتى للساعتين. هذه حصة الأخيرة من الأسبوع من الموسم هذايا، ان شاء الله نتقابلوا في موسم جاي كان حينا ربي على الخير. الحصة الأخيرة معايا انا لانه البرنامج غدوة الحصة الأخيرة مع لامعة ان شاء الله، وذك علاش حبيناها مختلفة حصة اليوم، خاصة الساعة هذه من ماضي ساعة للساعتين حصة مختلفة مع أصدقائنا وشركائنا في البرنامج، محللي البرنامج اليوم باش يحللوا على قاعدة اليوم. منير هلال، مرحبا منير.
1: أهلا سعاد، تحية ليك وتحية لكل الفريق كل المستمعين.
0: سمير تواصل معايا بطبيعة الحال.
2: أهلا وسهلا سعاد ومرحبا أخونا منير وقوة فريقته
0: عادل. عادل أو عادك به يوصل بحذين زادة، وكيد يعني احنا توا دخلين على الصيف، ثم برشة ما يتحكي وبرشة ما يتقال، لكن كنا نسمعوا في تينا رينا شنو منير بديت
1: بالتشويش
0: جينا بالتشويش منير، كنا نسمعوا في غناية من ليزيترنيل. شنو علاقتكم بالأغاني القديمة سواء كانت عربية وإلا غربية منير؟ ونعرف
1: أنا بالنسبة لي
0: لحن الشعوب
1: أنا بالنسبة لي عملت
0: بيه دورة.
1: الموسيقى كلها متعة حقيقية.
0: ايه؟
1: نسمع القديم، نسمع الجديد، نسمع الغريب، نسمع المختلف، نسمع اللي ما نعرفوهش، عادي جدا.
0: بحكم العمل ولا أنت هكذا؟
1: لا بحكم الغرام ساعة. بحكم الغرام بحكم الغرام بدأ من الصورة نسمع ارتيسي برشا دونك مع حبيب ودنيا وعادل الله يرحمه وغيره وكل الشلة القديمة معها، هي تفتحت آفاق لي تجارب موسيقية مختلفة في تونس العاصمة مع موسيقيين حقيقيين يعني عشرتهم. فبالتالي يقول لي اسمع هذه، يعطيني الغنية الفلانية ولا سي دي قبلها كاسات مصورة معناها كاسات منسوخة إلى غير ذلك. بدأ الغرام هكاك ثم تطور بالعمل أيضا. لأنه في العمل يزمك تكون مطلع، يزمك تبحث، يزمك قارب التجربة من زوايا مختلفة.
0: وسمير أنت توا سمير منير على أنت تعرف في كل افتتاحية
1: يختمها بغنية،
0: يختارها هكا على
1: وهذا
0: المقاس.
1: اللي يعجبني فريمون حاجة حلوة.
0: أول حاجة الساعة الافتتاحية من الأول للآخر تكون معناتها
2: وربطتني بالبرتوار معين عادي يمشي ما تحس.
0: إيه والله خلينا نحكوا طرفة سيدي، إحنا ما في آخر حصة باش نكشفوا شوية كواليس. مرة عمل افتتاحية وما لقاش أغنية سمير إلا أغنية مزود هكا
2: على النقل هي كانت حاجة للماشين.
1: مش مزود
0: المشينة،
2: هي قصتها
1: حقيقية.
0: أما الفيرسيون اللي بعثها لي الفيرسيون اللي بعثها وما هيش السلم تاع زاوية الخبر. قلت له سمير وخي هذه ما نعديهاش أنا هكا، نعدوها في منوعات أخرى. إيه أما راهو زاوية الخبر ما تعديش فيه الألوان الغنائية الكل، ومش كان هذه راهو حتى مرة أخرى.
1: على المشينة فما فيرسيون حلوة ياسر، هي فيرسيون بوب روك خدمينها مجموعة بتاع شباب تونسي اسمه غافورز زيرويت، خدمين توزيع جديد على المشينة فريمون شيخة بالحق.
2: إلا هم ثم ثم دي جروب ثم معناه يخدموا سكونا بك ميوزيك اكتويل، معناه يتلقهم التراث ويحاولوا يزيدوها آلات جديدة باش
0: ما هو فقط احنا تو حتى مخدموكم خذيت العادة من نهار اليوم من برنامج نهار اليوم حتى لتو زاوية الخبر وغيره من البرامج السياسية والحوارية انه ثم
1: نوعية
0: معينة. فسمير في اختيارة الأغاني نتاع الافتتاحية نقول له سمير رجل روحك
2: ولا وتفرض ذي تحب الأغنية نقول مش لازم مدحنا الواث مشكلة نعمله فيها
0: الله يغيرنا عادة خلصلم على عادة عادة مرحبا
3: مرحبا الله يسلمكم الكل مرحبا بسمير ومنير.
0: أيوة.
3: أنا قلت معناها موجودين الفلاسفة وعلماء الآثار الوان دخلوا عليهم في الشعراء والأدباء
0: حتى يكتمل
2: المثلث المربع
0: حتى تكتمل الصورة عادل
2: كل خداب ما فيها كل شيء
3: دولي ثم المنطق والفن
0: عطينا بيت شعري هكا دخلنا فيه هكا دخلة شعرية بيت شعري على هاللمة هذه والكل ديما نعرفك حاضر عاد انت شاعر انه عادل
3: الشاعر الحر ما نجيبش نقربه خاطر موجود منير
0: خليه الحر
1: الكلاسيك يلا
3: اما نعطيكم الشاعر العمودي
0: حضر لي حر
3: لا نخير شيئا عن ابي الطيب المتنبي
0: اشنو
3: اطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما سلمت إلا وفي نفسها أمر
0: شنو تجاوبوا منير؟
1: أوه لا لا ما نجاوبش
0: متنبي
1: متنبي ما نجاوبش بكل وضوح
0: على كل عادل وين يكون موجود لازم تكون هالصور الشعرية حاضرة عادل نورتنا على امتداد سنوات وسنوات في إذاعة تطويل في البرامج الحوارية هذه
3: بارك الله فيك طبعا الإذاعة منورة بأهلها وبناسها وبأصدقائنا كيف كيف معناها منير وسمير وانتي وكل الأصدقاء إن شاء الله يعني ديما إذاعة تطوين تقدم الإضافة وتقدم الإفادة للسادة المستمعين بهذه الأجواء الحميمية والأجواء بتاع العمل الجماعي
0: ها؟ وهذا هو المطلوب وهذا هو اللي يلزم يكون معناتها احنا اليوم في اخر حصه في الموسم هذايا ان شاء الله ربي يحيينا بخير ونرجعوا للموسم الجاي كي نقولوا التونسي والصيف احنا تو عايشين اجواء النجاحات وما تو كنت نحكي انا وسمير اللي اصعب النجاح تو هو التوجيه العائله تعيش على ايقاع التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا وحبيت نهنيك عادل على المعادلات المتميزه للمعهد النموذجي كالعاده سواء من الاولى البنيه على
3: المستوى الجهوي الاول والثاني
0: والثاني زاد اي والا بصفه عامه معادلات هذه ثم نقله نوعيه في النتائج في
3: الحمد لله ثم نقله في تطوين منذ تقريبا 4 أو 3 سنوات الان ثم تغير كبير في تقاليد الإعداد للامتحانات على المستوى الفردي والجماعي سواء على مستوى العائلات ثم وعي جديد ثم إقبال على المستجدات الحاصلة في عالم المعرفة والدرس بصفة عامة المنصات الرقمية الدروس اللي أونلاين هذه المباشرة الروافد بصفة عامة الذكاء الاصطناعي منتجات
0: نخل عندكم الذكاء الاصطناعي
3: طبعا
1: طبيعي
2: يدخل ما حد يحكي لك على التحذير هو
3: معناتها كيفية استعداد التلاميذ وتحذيرهم لامتحان البكالوريا بطبيعة الحال الإدارات وأيضا الإدارات التربوية كلها يعني تفاعلت مع هذه المستجدات وطورت أيضا أساليب العمل متاعها وأثمرت كل هذه الجهود نتائج ممتازة في تطوين إن شاء الله تتعمم على بقية المستويات
0: أنا نحب نطرح معاكم نقطة شنو اللي يخلي منطقة في الجمهورية تتصدر ديما هي مستويات النجاحات وشنو اللي يخلي منطقة أخرى في الجمهورية هي اللي ديما في آخر الترتيب منير
1: والله هو يمكن فيها مقاربة فيها زوز جوانب مقاربة أنثروبولوجية على مستوى تقاليد العائلات و يعني تقريبا استثمارها في الذكاء
0: البشري مش الاصطناعي
1: لا لا الذكاء البشري على مستوى سنوات من ناحية اثنين الامكانيات ايضا عامل اساسي وضروري ان ننتبه له لانه ما نجموش نقارنوا ظروف بعض الولايات وبعض الجهات بجهات اخرى يعني اذا كان باش نكونوا موضوعيين في مقاربتنا صعب جدا انه نقول انه الولايه الفلانيه اللي تحتل المرتبه 23 ولا 24 التلامذة بتاعها اقل ذكاء من جهات اخرى لا لكن اقل امكانيات وأقل ظروف عمل إيجابية وأقل أيضا إحاطة سواء عائلية أو إدارية في الموضوع هذا النموذج باش نكون واضحين مثلا هو بالنسبة لي أنا نجم نعتبره نموذج
0: هو
1: ولاية تطاوين ولاية تطاوين 4-5 سنين التالي كانت المرتبة 24 وقبلها 25 وتقريبا 23
0: وصلنا سنين المرتبة 13
1: باه في ظرف تقريبا 4 سنوات الآن تنتقل إلى المرتبة 13 مش دفعة واحدة أو هكذا صدفة بقدر ما أنه فما عمل إذن إذا كانت وفرت إذا كانت وفر العمل إذا كانت وفرت التعطير والإحاطة إذا كانت وفر وعي العائلات وانتقال العائلات واهتمامهم بالتعليم مع ربما ما يحدث من تحولات عالمية تمكن التلامذة المقصيين في الجهات متاعهم من أنه يواكبوا جزئيا على الأقل ما يحدث في الجهات الأخرى، فبالتالي تولي العملية معقولة. أن هذا نموذج يأكد أنه إذا ما استثمرنا في الذكاء وعرفنا كيفاش نعملوا برامجنا ونأطروا برامجنا ونأطروا تلامذتنا في الإدارات متاعنا ثم في العائلات متاعنا، نعم. إذا كان استثمرنا في العائلات ف قادرين على التطور في الناحية هذه.
0: عندنا
1: زوج ولايات بحلانا اللي هي تطوين ومدنين
2: مدنين
1: من سنوات
2: عندها تقدم ثم قفزة نوعية من المرة الثانية
0: لسنة الثانية على التوالي.
2: الثانية على التوالي بقطع النظر اللي يقول لك معناها جزيرة جربة هي اللي طلع معناها الولاية، لكن
1: هي معتمدين من معتمديات الولاية
2: للاعتبارات اللي كان يحكي فيها منير الكل. وانا من رأيي معناها راكونه الاعتبار الثاني اللي هو الدور الأسرة واستثمارها معناها في التعليم كان هو العامل الأساسي والمحدد لهذه القفزة النوعية للولايات اللي تقدمت برشا في الترتيب. ولو انه معناها ثم المختصين في الإحصاء ولما الاجتماع خاصة يركزوا على حكاية عدد السكان مثلا في الترتيب هذا الولايات المتأخرة مثلا جندوبة والقصرين اللي قوم في معناها في آخر السلم عدد سكانهم في عدد المشاركين في البكالوريا في ثلاثة أو في الأربعة مثلا مع ولاية تطاوين اللي تتوسط الترتيب، فهمتني؟ لكن هذا لا ينفي العمل اللي كان يحكي فيه منير بالضبط اللي هو معناها دور الأسرة واستثمارها والنقلة النوعية في عقلية الاعتماد على هال معناها التعليم وإعادة الاعتبار للتعليم. ولونه كلمة المسعد الاجتماعي كبيرة شوي كبيرة شوي لكن فيها النوع اللي الأسرة تستثمر في أولادها بالطريقة هذه بقى عندها المسعد الاجتماعي.
0: هي كبيرة شوي الكلمة لكن موجودة وعشناها وشفناها في برشا معناتها مراحل معناتها من الدراسة. خلي نسمع عادل ونرجع
4: والله هو يعني بيتحال معناها كلام الأصدقاء هذية معناها مؤكد ثم ربما يعني من داخل السياق ثم زاد أسباب أخرى نجم نتحدث عنها من داخل السياق، يعني باعتبار أننا موجودين معناها في منظومة العمل التربوي في الجهة وفي الوطن ككل
0: أهل مكة
4: ثم عامل خارجي تحدثنا عليه توا، يعني هو استثمار العائلات في تطاوين وفي مدنين وفي جابس في أبنائهم وهذا يعني عقل جديد عقل عائلي عقل اجتماعي. يعني بدأت الناس بالعامية تستلف فلوس تبيع عقارات تعمل قروض باش تقري ولادها، ثم إقبال على المنصات الرقمية المدفوعة اللي فيها برشا إضافة يعني حبينا ولا كرهنا. الآن يعني راهو نجمو هكا القول الشهيرة سي منير متاع ديكارت العقل أعدل الأشياء توزيعا بين الناس، نجمو توا نحوروها نقولوا المعرفة الآن أعدل الأشياء توزيعا بين الناس بعد ظهور المعطيات الحديثة هذه التكنولوجية. ولا التلميذ خاطر قبل ثم مركزية المعرفة مركزية المعلومة، تلميذ في العاصمة وفي صفاقس وفي سوسة وفي بنزرت محظوظ أكثر لأنه كما ثم كان الأستاذ مصدر المعلومة والأستاذ الباهي موجود في المدن مش موجود في المناطق
0: النائي.
4: إذن توا بزر بسيط بوسائل التكنولوجيا العصرية المعلومة متاحة
1: للجميع. هذا
4: هو نسموها مثلا كيما تكي أكاديمي كيما تلامذة اللي معناها مشتركين فيها في بنزرت وفي سوسة وفي تونس ولو مشتركين فيها في تطاوين أيضا
2: الدروس
4: نسبة كبيرة الدروس زادة اللي تتبث معناها عن طريق الانترنت مباشرة، ثم زاد الإقبال على الدروس الخصوصية هذه معناها ظاهرة باهية وظاهرة سلبية
0: الدروس الخصوصية المقننة
4: وقت تبدأ فيها ربما يعني جشع ويبدأ فيها ربما نوع من معناها الاستغلال التلامذة، أما وقت تبدأ دروس موجودة في مراكز دعم وتكوين أو في المؤسسات التربوية وبطريقة منظمة هذه فادت ياسر التلامذة. احنا ثم ظواهر جديدة في تطوير ولنا معناها الستة متاع العشية والسبعة نشوفه في طوابير من الناس تستنى في أولادها معناتها يقرأ ويقرأ بفلوس فلوس معناها طائلة معناها هذا العامل الخارجي. العامل الداخلي اللي حكيت عليه زاد هذا لازم يعرف الرأي العام في تطاوين مدة 4 أو 5 سنوات ثم تركيز على الحياة المدرسية وهذا شفتوه الأنشطة الثقافية الأنشطة الاجتماعية ثم تطور كبير. أنا تلامذة اللي سنات فوقه
0: راهو عادة ما نهملوش الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأنها راهي
4: هذا هو يعني هالطفرة هذه اللي شدتها الجهة على مستوى الحياة المدرسية التظاهرات الثقافية التلامذة المتفوقين اليوم في البكالوريا كلهم حاصلين على جوائز في المنشط الثقافي في الروبوتيك في الابداع الادبي في الابداع الموسيقي في المسرح تحرم العقد تخلصهم برشا مركبات وبالتالي زادت ثقتهم في رواحهم على المستوى الدراسي
0: هام جدا هذا
4: وهذا هو اللي صار اذا ثم العامل الداخلي تطاوين معنى عملت قفزة نوعية على مستوى الحياة المدرسية وهذا تشوفوا فيه معنى على مستوى المسابقات والتظاهرات وغيرها
0: أيوة.
4: في كل المؤسسات صحيح. تقريبا وثم العامل الخارجي زاد العقل الاجتماعي الجهوي
0: المحيط ككل
4: تطور كثيرا ولنا كمسفقسية اللي هذه حاجة باهية فيهم نستثمر في أولادنا وهذه حاجة
0: مونير شنو النقطة اللي قلت
1: لي هي بالنسبة لي أنا مقاربة لكن تبقى الأحصائيات ربما لتأكيدها ونفيها إلى غير ذلك فما نقطة أساسية في نسب النجاح وغيره في العائلة في تقاليد العائلات إلى غير ذلك هي أنسنة التعليم
0: بمعنى
1: عدد التلميذات
0: أكثر
1: مقارنة بعدد التلاميذ فرق كبير
0: علاش؟
1: لعوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية وعوامل مختلفة نفسية وغيره
0: وتتلاحظ أكثر في المناطق الحدودية اللي احنا فيها
1: بالضبط عندنا عدد كبير من التلميذات مقارنة بالتلاميذ الأولاد وتلاحظ أنه نسبة النجاح ونسبة الإصرار على التعليم ونسبة التفرغ للتعليم لدى البنت أكبر وأهم من الابن شواغله سامحوني في الكلمة نقولها شواغله الأخرى الهامشية الأخرى أكثر
0: حضورا في
2: والظاهرة هذه تكون أوضح برشا في الجامعة
1: لاحظ أنه عدد الطالبات والمتفوقات في الجامعة تكون أكبر أثناء عدد التلميذات اللي ناجحين وناجحات بتميز عادل سواء في المعهد عندك النموذج أو في الأوائل على المستوى الوطني أو الأوائل على مستوى الجهات كلها
0: بني. صحيح عندك اللي عادل في المعهد النموذجي
1: يفرق في النهاية أنه احنا في فترة ما كنا نهمش البنت نمنحها من الدراسة ونحدد إمكانياتها إلى حدود معينة الآن الأمر مفتوح للتنافس بيناتهم مع غلبة لحضور العنصر الأنثوي لأن العنصر الرجالي مخه في حاجة
0: مشغول بحاجة أخرى
4: من زاوية أنتروبولوجية الكلام هذا صحيح وأيضا من زاوية يعني المعطيات الواقعية صحيح نرجع للإحصائيات سواء في مراكز الاختبارات أو حتى على مستوى النتائج بعد الاختبارات أنا في مركز اختبار معناها قاعات المترشحين تلقى 90% إناث وتلقى 10% ذكور القاعة فيها مثلا 12 تلميذ وثلاث تلميذات أو 14 تلميذ وتلميذتين في, في, في القاعة متاع الاختبار هذا زاد تأكد في, في, في, في النتائج وأيضا حتى على مستوى توزيع الأقسام والأهرامات التلمذية موجودة عندنا الفوارق هذه بين الإناث والذكور العامل هذا معناها تأكد أكثر بالعقلية الشبابية اللي موجودة في الجنوب معناها عند الجيل هذا جديد وهي عقلية قائمة على الفرار بين قوسين والهروب من هذه الأطر المقيدة وهذه الأطر الجافة والصحراوية واللي ما فيها حد شيء الوليد في تطاوين حتى أولادنا دوم يكبروا شوي يوصلوا مرحلة المراهقة واللي يفكر في الخروج واللي يفكر في الهروب من البلاد
0: الهروب من جهة
1: بينما الطفلة تهرب
4: بينما الطفلة يعطيك الصحة تهرب إلى التعليم لأنه هذا هو المتنفس الوحيد بتاعها وهذا هو الباب لكي معناها تخرج إلى العالم الآخر وتتحرر من الكثير من الحواجز إذن الولد هنا احنا نلقوا صعوبة كبيرة حتى على مستوى الأقسام قبل
0: حتى في
4: المعاهد العمومية العادية مش النموذجية أنا عملت 9 سنوات أو أكثر 9 سنوات في معهد واحد عملت 15 سنة في معاهد عادية معناها نقنع في التلامذة بصعوبة كبيرة ياسر باش يواصلوا دراستهم كلهم من اللي يوصل معناها بريمير اني سكوندير من الاولى ثانوي عنده فكرة بتاع الخروج الفكرة بتاع الهروب الفكرة بتاع انه القراية ما توصلش الفكرة من انه هذا طريق
0: صحيح.
4: معناها لا يفيد
0: صحيح.
4: كثيرا وبالتالي معناها هذا يأثر على يعني جودة النتائج العقلية هذه ان شاء الله بدأت تتبدل بشوي
0: في مرحلة اخرى من نقاشنا هذية اليوم علاقة احنا نحكو على التوجيه الجامعي علاقته بسوق الشغل اليوم البطالة اللي موجودة ومعناتها شباب يتخرج معناتها شهائد عليا بطالة ما ثماش سوق شغل تستوعبهم. هل انه اليوم وصلنا الى انه الشعب متاعنا ما عادش تنجم تكمل بالطريقة هذية؟ يلزم هناك تحيين للشعب للمناهج للاختصاصات. اليوم سوق الشغل العالمية قاعدة ما عادش تطلب في الكفاءات الفكرية الكبرى، تطلب في المندوفر في اليد العاملة. نشوفوا احنا المانيا وغيرها وغيرها. هل انه سوق الشغل اليوم معناتها متلائم مع ما هو موجود ويدرس في الجامعة ولا لا سمير؟
2: هو سوق الشغل متغير ومتحول، معناها على مدى عشريات ديما طلبات ولا متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة، سواء اليد العاملة العادية أو اليد العاملة المختصة تتغير. احنا لاحظوا في السنوات الأخيرة على مستوى مثلا التوجيه، الهروب مش الهروب ولا التوجه إلى الجامعات الخاصة وإلى شعبة محددة معينة، فهمتني؟ خاصة بعد الكورونا، وهي شعبة التمريض، فهمتني؟
0: اللي نشوفه لأنه مطلوبة في دول أخرى،
2: لأنه مطلوبة في دول أخرى، ولأن تشغيلتها كبيرة في تونس، فهمني؟ لأن تشغيلتها كبيرة. أنا لاحظ ظاهرة خاصة حتى في ولاية الطويلة، لو كانت ظاهرة معناها ظاهرة للعيان هل النزوح وإلا التوجه نحو هالشعبة هذه. ثم الناس راهي عملت ليسانس وعودت، فهمني؟ معناها قرت ثلاث سنين في شعبة معينة وعاودت
0: مشات
2: في ثلاث سنين،
5: هذه ظاهرة جديدة.
2: دونك هذا يعطينا فكرة على ضرورة أقلمة المسارات التكوينية اللي تعرضها الجامعة التونسية مع متطلبات سوق الشغل، لأنه معناها مش معقول باش نخرجوا معناها آلاف الشهادة العليا اللي ما عندها حتى قابلية للإدماج في
0: تو. شوفوا شهادة مثلا أصحاب
2: الشهادة
0: في اللغات، أكثر بطالة في اللغات. هل إنه اليوم اللغات ما أصبحت غير مطلوبة في سوق الشغل كأساتذة؟
1: فما نقطة أساسية، وربما أنا عندي تصور خاص، هو الإشكال الكبير بين ربط سوق الشغل بالشهادة.
0: ما بشنو بشنو ربطه؟
1: بالحاجة.
0: الحاجة بمعنى. يلزم يكون معناتها عنده معناتها في تكوين.
1: بمعنى أنه لما أنا نبرمج عدد معين من الشهادات وعدد معين من الاختصاصات وعدد من كذا، كأني حاسب أنه التوانسة هذوما أو الشباب التوانسة هذوما أرقام فقط. أنا مع أنه يكونوا أكفاء في أشياء، وبعد سوق الشغل هو كما نقولوا الفيصل. إيش معنى؟ وفر له إمكانية أنه يأخذ شهادة واثنين وثلاث ويعمل اختصاص واحد واثنين وثلاث. فما الآن ظاهرة كما أشار سمير أنه يمشي يعمل متريز في اختصاص معين، وبعد يكمل يمشي يعمل متريز في اختصاص آخر، وربما يعمل ماستر في نوع آخر، ويبحث على تكوين. العقلية متاع التونسي الشاب التونسي تغيرت. صحيح أنه فما عامل الخارج قاعد يأثر، لكن مش فقط العامل هذا، أنه فما وعي أنه شهادة واحدة أو اختصاص واحد
4: لم يعد
1: يكفي لسوق الشغل.
0: صحيح.
1: وبالتالي أنا مع مرونة كبيرة في التوجيه الجامعي. أولا مرونة كبيرة في الحياة الجامعية. ما نفهمش علاش أنه مفروض على شبابنا أنه نمطي جدا وإلا خطي جدا، يبدأ اختصاص معين وبعد ماستر بعد دكتوراه إذا كان
2: موجودة الإجازة الثانية. أي بدنا لحظوا فيها
1: تو بدأت ظاهرة، وهذا يلزم يكون فما نوع من العمل على مستوى التعليم العالي في الاختصاص هذا.
4: هو فعلا يعني معنى تفسير ظاهرة البطالة المتفشية في تونس منذ سنوات يعني يكمن أساسا في هذا الموضوع. مثل ما تجاوب بين مسار التكوين في التعليم العالي والتوجيه الجامعي وبين سوق الشغل، وكان ثم معناها تجاوب وثم تناغم. رأوا ما عدناش هالنسبة الكبيرة هذه، رأوا التلميذ أو الطالب يتخرج مباشرة معناها يجد الوظيفة التي تساوي تكوينه. إذن احنا عندنا معناها عدم تطوير لمنظومة التوجيه الجامعي ومنظومة مسارات التكوين في التعليم العالي. ما صارش تطوير في هذا، كما ما صارش تطوير أيضا في المنظومة التربوية.
1: حتى وقت اللي يلزم صار بشكل سيء،
4: صار بشكل مرتجل وبشكل
1: استحداث جملة من الشعب التي لا فائدة من ورائها في سوق شغل.
4: هاو علاش لا فائدة من ورائها؟ قد تكون مطلوبة على مستوى الدولي وعلى مستوى العالمي، لكنها غير موجودة وغير متوفرة في البيئة التونسية. إذا ما صارش تكيف لا مع البيئة الاقتصادية التونسية أولا، لخلق مواطن شغل تستجيب لهذه البيئة فيما بعد يأخذوا شهادات عليا راقية جدا ويخرجوا لبرا لأنه ما ثماش ليكيفالون تاعهم معناها على على مستوى على مستوى الواقع ماهيش موجودة
0: صحيح.
4: أو معناها مسارات التكوين في التعليم العالي التقليدية بحيث تجاوزها معناها الوضع في تونس على مستوى سوق الشغل بسنوات كثيرة. كيفاش تجاوزها؟ احنا في تونس اضطرينا نخرج من القطاع العام الى القطاع الخاص. قبل وقت كنا في القطاع العام كانت الشعب اللي حكيت عليها انت، بنرجع لسؤالك انت لانه سؤال يطرح هو علاش الشعب التقليدية هذيك متاع اللغات متاع الأستاذية ما عادش معناتها تخرج في
0: ما عادش تخرج
4: في بين قوسين معناتها طبقة شغيلة. علاش؟ لأنه الدولة ما عادش تستحق. الدولة خرجت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، خرجت حتى من غير ما تعلن هذا
1: بالضبط.
4: معناتها اضطرينا للخروج لهذا، والبيئة الاقتصادية التونسية ما هيش مهيئة إلى الآن للقطاع الخاص، وهذا هو ليفسر صعوباتنا الاقتصادية بصفة عامة على مستوى معناها الاستثمار وعلى مستوى التضخم و و و احنا ما زلنا إلى حد الآن داخلين معناها الواقع الاقتصادي في موضوع الخوصصة بدون ما نملك بالضبط الوسائل والإمكانيات.
0: وكنت تحدثوا على شعب جديدة في الجامعة التونسية، هل إنه الجامعة التونسية اليوم بالإمكانيات بالظروف اللي عندها بالمناخ الموجود بكل شيء فيها قابلة أو قادرة إنها تضيف شعب جديدة؟ خاطر مش المهم إنك تضيف تحط شعب جديدة في دليل التوجيه، المهم إنك توفر المناخ الضروري للشعب هذه، الإمكانيات الضرورية للشعب هذه حتى تعطي فيما بعد النتيجة لازمة. سمير،
2: هي المحاولات موجودة، معناها توا ثم إدارة التوجيه الجامعي قاعدة تخدم على هالمقاربة هذه، معناها كيفاش معناها الحد من عدم قابلية الشهادات العليا اللي تخرجها الجامعة التونسية وسهولة اندماجها في سوق الشغل. من الحلول المقترحة هي هالإجازات المشتركة هذه لليسونس كو كونستروي ما بين القطاع الخاص وما بين الجامعة، فهمتني؟
0: مثل فاسون كونو
2: هي معناها تشرك القطاع الخاص في برامج التكوين باش يطلبوا معناها باش تكون القابليه اكثر، لانه هو ادرى بشنيه الحاجات اللي يطلبها، بشنيه البروفيل اللي حاجته اللي حاجته بهم، شنو هما لي سوفت سكيلز اللي يفرضهم باش يكونوا متوفرين عند الطالب باش ينجم يدمجه هو في المؤسسه نتاعو. دونك هذه من الحلول المقترحه. اما كيما حكى عادل ديما نبقاو في صعوبه المنوال الاقتصادي
4: نتاعو. سمير، باش نستدلوا على يعني صحه ما قلناه الان جميعا من اي من انه لابد من دراسه السوق الاقتصاديه التونسيه، وعلى ضوء ذلك نبحث عن المسار التكوينية اللازمة. احنا زوز شعب اللي حكيت عليها، واحدة منهم حكيت عليها انت سمير، شعبة التمريض، والشعبة الثانية هي شعبة التعليم التربية والتعليم. علاش الشعب هذوما زوز ناجحين وعليهم اقبال كبير؟ لانهم متجاوبين مع سوق الشغل، ودائر زوز شعب الوحيدين اللي تم استحداثهم بقرارات عقلانية وبقرارات معناها علمية مدروسة. عندنا احتياج كبير للممرضين سواء في تونس او خارج تونس، وعندنا احتياج كبير على مستوى معناها المعلمين والمدارس الابتدائيه. هذاك علاش ثم زاد توا مفارقه، راه برغم اللي تلامذه يحصلوا على معدلات عاليه جدا وقت اللي يشوفوا سوق الشغل في تونس سوق كاسد، يمشيوا لشعب التربيه والتعليم وشعب التمريض. علاش؟ لان الوظيفه فيها مضمونه. اذا هذا دين على الدوله لازمها تفكر في معناها ملائمه المسارات التكوينيه في التعليم العالي مع سوق الاقتصاد التونسية.
0: نمشي لمستوى آخر، أنتم تقول كلكم في حديثكم تحدثتوا على المقاربات يعني في العالمية وعلى الدول الأخرى وشنية إمكانياتها في استقطاب الكفاءات التونسية متاعنا. احنا كفاءاتنا التونسية موجودة تقريبا في العالم الكل اليوم، سواء كعائلات ولا كأفكار كأفراد وإلا ككفاءات اختصاصات في الطب. نتحدثوا ديما على هجرة الأطباء والمهندسين وعلى النزيف اللي حاصل هذايا. العقول التونسية وخلينا نقوله على التونسي الموجود بالخارج وقت اللي يرجع لبلاده، واحنا اليوم التونسيين بالخارج هم في المرتبة الثانية في توفير العملة الصعبة والمرتبة الأولى
1: تقريبا،
0: المرتبة الأولى السياحة ولا
2: يتنافسوا وصلوا مرة فاتوا
0: السياحة. اليوم كي وتو احنا في الصيف بدأت العودة التونسيين بالخارج، هل انه اليوم التونسي بالخارج كي يرجع لبلاده يلقى الظروف المناسبة والحاجة باش يستثمر فلوسه باش يقضي اموره باش يعني يعيش حتى على الاقل في العطله نتاعه بطريقه اللي هو كان متوقعها، والا انه يصطدم برشا حاجات منير؟
1: لا، هو الامر فيه برشا نقاش وبرشا جدل
0: هيا.
1: باعتبار انه يعني الخطاب المعلن حول عودة هؤلاء المهاجرين، حول عودة التونسيين بالخارج، حول إمكانية الاستثمار، حول كذا برش. واقعيا وقت تحكي معهم الكثير منهم يلقوا صعوبات على الأقل على مستوى الاستثمار. عندنا إدارة تقريبا تنام في السبعينات، إذا كان اجتهدت شوية وعملت كذا القلبة متاع النوم الإنسان اللي كان يرقد على جنب اليسار يقوم يولي في الثمانينات.
4: كنت بكر شوية مستوى في المقهى وكنت حديث مع الأصدقاء حول الموضوع هذا بالذات.
0: كيفاش
4: الإدارة التونسية ما زالت تنام في السبعينات وفي الثمانينات على أحسن على أحسن تقدير.
1: إذا كان فيها تطوير كبير
4: بالضبط
1: وصلت الثمانينات. دونك هذا جانب أول. بالتالي فما تناقض وعدم تلاؤم بين وضع جديد، حاجيات جديدة، متطلبات جديدة، وواقع إداري لم يتطور إطلاقا وما زال مكبل بظاهرة بسيطة ياسر. كل شيء تقريبا ما زال يخدم بالمنطق القديم. حتى وإحنا نتحدث عن رقمنا والاجتهادات على الرقمنا واحد كذا صحيح، نجم تدخل أي منظومة وتعمر كل الوثائق واحد كذا، لكن بعد يزمك تمشي تعمل تعريف الإمضاء ورقي وتعمل نسخة مطابقة للأصل ورقية وغيره اللي هي منطقيا ما عادش تتقبل واحد. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في العلاقة مع التونسيين بالخارج، لازم نكونوا العامل الاقتصادي ولا العامل المالي مهم ولكن مش هو فقط الضروري، بمعنى أنه صحيح مساهمين في الاقتصاد، مساهمين في العملة إلى غير ذلك، لكن يلزم نفهموا أنه المهاجرين بتاعنا تغيروا.
0: كيفاش؟
1: عقلية المهاجر التونسي ونوعية المهاجرين. المهاجرين بتاعنا كانوا حرفيين وكانوا يد عاملة تقليدية بسيطة.
0: احنا اليوم تحدثوا على الجيل الخامس يظهر لي،
1: على أجيال جديدة من الهجرة، أجيال جديدة مقاربتها لعلاقتها بالبلاد مختلفة شوية
0: وضعفت برشة للأسف،
1: ضعفت إلى حد ما. حتى المهاجرين الجدد أخيرا يزمك تعرف كيفاش تعاود تستقبل، كيفاش تجيبه، كيفاش تخليه يجي للبلاد. خاطر ينجم هو في ألمانيا كطبيب ولا كمهندس ولا كذا إجازته السنوية مش بالضرورة يقضيها في تونس، ينجم يقضي نهارين في تونس. معناها فهمنا احنا لعلاقة هؤلاء التونسيين بتونس راهو يلزم يتغير بشكل كبير ويولي جاذب واستقطابي بشكل كبير.
0: شنو رأيك عاد؟
4: كلام مهم برشا، لأنه يعني نوعية المهاجر التقليدي اللي كان يدعم في الاقتصاد التونسي وكان يستثمر في أمواله كل بالعملة الصعبة، لأنه احنا فاش هو حاجتنا للاقتصاد للعملة للمهاجر التونسي في العملة الصعبة. العملة الصعبة هي اللي حاجتنا باش خلصوا بها ديوننا، باش نسدوا بها معنا ثغرات الميزانية، حاجتنا بالعملة الصعبة. العملة الصعبة جينا شوية من السياحة، جينا شوية من التصدير اللي موش حاجة كبيرة في تونس، وجينا كانت خاصة من العمال بالخارج. هكا علاش يعني اغلب السياسات السابقه مرحله ما قبل 2011 تلهيت برشا بالعمال بالخارج، سواء سياسه بورقيبه او سياسه بن علي، لانه يعرف حجم الفلوس. ولكن زاد مش فقط سياسات تبدلت ولا الناس هذوما مشاو على ارواحهم وجات سياسه جديده، حتى نوعيه المهاجر تبدلت. كان يحكي لهم منير توا ما عادش المهاجر يجي يروح في الصيف عنده مجموعه من الدولارات او مجموعه من اليوروات باش يصرفهم في تونس في تطاويع، يستثمر في المرمى. قبل كان يروح معروف شهرين ولا شهر يعدي منهم معناها 80% في المرمى، الفلوس كل تمشي في المرشي وتمشي في الشطوط التونسية. الآن لا، ثم أولا عقلية الادخار، وعقلية أيضا معناها لأنه المهاجرين بتاعتوا هم شباب، معناها ما عادش الجيل السابق يمشوا عدوا عطلهم في معناها بلدان أخرى، يستثمروا أيضا في أموالهم في بلدان أخرى في مشاريع أخرى، ما عادش المشاريع التقليدية أو الأبواب التقليدية اللي كان الاقتصاد التونسي يستفاد منها مباشرة، جي عملة صعبة يأخذها يحولوا فلوسهم هنا في تونس. إذن لابد من إيجاد معناها أطر تستوعب العقلية الجديدة هذه متاع الجيل الخامس والجيل السادس متاع المهاجرين، نعرف كيفاش استقطبوهم لبلادنا. ما ناش قاعدين نستقطبو بهم، بدليل أنه حتى حجم المهاجرين أو كمية المهاجرين، عدد المهاجرين اللي يروحوا في الصيف ما عادش هو نفسه، نقص ياسر، ما عادش تروح الناس.
0: وتوا مثلا وزارة السياحة سمير
1: علاش ما عادش تروح الناس؟ لأنه أولا البلاد لا تستقطب، واثنين الكلفة غالية.
0: هذا هو اللي بنحكي على الإجراءات المقدمة والخدمات. الخدمات المقدمة اليوم من
4: العامل الثاني هو عامل الخدمات. رو احنا رو او نعطيك انا مثال بسيط. الى حد الان عندنا ادارات تونسية نحكي حتى على مستوى المؤسسات التربوية في بعض الجهات وراو الموضوع مش موضوع امكانيات تقنية ولا امكانيات معناها متاع تكنولوجيا ديزورديناتور ولا انترنت. لا موجودة كل شيء. الى حد الان عندنا مثلا ادارات تستعمل في البوردورو اللي بالقلم موستيلو الى حد الان. احنا معناتها في في في, في القرن الواحد والعشرين. معناها القضية هي قضية قرار, ماهيش قضية حتى معناها ماهيش قضية امكانيات, ماهيش قضية اموال. احنا معناتها تونس من الدول الاولى اللي دخلت عالم الرقميات وعالم الانترنت. وتذكروا موضوع قمة المعلومات وغير اللي دخلنا لها من عام 2005 وقت دول الخليج دول الشرق وبرشا دول اوروبية ما زالت معناها تخطو في خطواتها الاولى. احنا نجزنا وترمينا معناها في الموضوع ولكن ما حفظناش ولا ما تبعش الموضوع على المستوى معناها الاجتماعي. ما تبعش ما ثماش إرادة مش سياسية, ما ثماش إرادة فردية,
0: ما ثماش خدمة ميدانية على الميدان
4: لتطوير هذه الخدمات. الموظف تجي الورقة خليها رقدها عنده ويقول لك خلي توا غدوة توا نعملوها. يحضرها تحضير زاد بسيط. المستثمر الأجنبي التونسي اللي جاي من برا يخلق ومعناها في نهاية الأمر يمل ويرجع من حيث أتى.
2: بالضبط. هي مقاربة, لابد من مقاربة جديدة, معناها لابد من أخذ بعين الاعتبار كل هالتحولات اللي صارت على مستوى الأجيال هذية من الدياسبورا نسموهم أنا من الشتات اللي هو أموكا غانية بالنسبة لي أنا اللي هو ثروة كبيرة ماناش قاعدين نستغلوا فيها خاصة في الجنوب الشرقي, معناها المنطقة اللي تهمنا أكثر ماناش قاعدين نستغلوا فيها بالطريقة اللازمة على مستوى خلق الثروة وخلق التنمية الجهوية في المناطق هذه. المقاربة هذه شنو يلزمها كما قالك, معناها كما قال عادل تو يلزم نخموا كيفاش نوصلوا لهم, كيفاش نخطبوهم بطريقتهم هم, لانه معاش المهاجر الستينات ماهوش هو بيدو مهاجر الستينات طموحاته كما قال لك هو معناها باش يبني دار باهية باش يحيي الزيتونات باش يعمل الطرف
3: شرب جديد
2: باش يعرض معناها ويفرح باولاد عمه العائلة الموسعة الكبيرة هذيك ولائم وكذا وكذا وعشناها واحنا صغار. ولا لكن الجيل الجديد هذا رؤيته أخرى ومقاربته أخرى. لابد من معناها مخاطبته باللغة اللي يفهمها هو. لغة الرقم ضرورية لأنه هم غادي كل شيء تكتيل ماشي الوقت بحسابه. وحاجة أخرى اللي مانيش قاعدين نخدموا بها برشا نصور حتى على مستوى وطني هنا هو معناها اللهو بيهم وإلا استقطابهم في بلدان الإقامة. احنا نحضر النادي والتونسيين بالخارج مثلا يحضر برامج للتونسيين بالخارج عند وقت العطلة. العطلة صغارت برشا تو قبل يروح وراهم من جوان تو راهو قبل 7 جويلية خاصة اللي عنده

0: يروح هو في الشهر ذاك ولا في الشهر ونص تكون عنده المعلومة حاضرة وتكون معناها مش يجي لهنا يلوج عليها ويضيع برشا خدمة لاستقطاب التونسيين بالخارج وادخالهم في الثروة ولا في خلق الثروة اللي نبعث عليها الناس.
1: المهرجانات نجم تكون يعني من متنفس للجالية ولينا الكل في تونس نعرفوا في مهرجاناتنا
2: بالجالية ما نعرفش تنجم لكن هي التوانسة ما عادش متنفس.
1: علاش؟
2: خاطر ما عادش فما فضائيات باش تحتضن المهرجانات.
1: راهو كل معتمدية تقريبا فيها مهرجان في الصيف.
2: لا هو كل مدينة فيها زوز مهرجانات إذا كان مش واحد. أما راهو فما ظاهرة هي التوالد أو الإنجاب غير الشرعي للمهرجانات في البلاد.
1: ها؟ ظاهرة صحية
2: انتساب فوضوي. لا لا انتساب فوضوي في المهرجانات. لا
1: لا الثقافة منتشرة كل الأماكن.
2: انتساب فوضوي في المهرجانات. المهرجانات وقت اللي بدأت كانت برؤية معينة وبتصور واضح لخلق 4 أو 5 فضاءات للاستقطاب من خارج ومن داخل. اللي وقع فيما بعد هو تقريبا استنزاف الفكرة هذيك تحويل كل يعني إمكانية لتطوير القواعد الأساسية والكبرى إلى منارات عالمية لا تحولت إلى منارات شبه وطنية وبعد ولات شبه جهوية وبعد
1: لكن ولات منير شبه سمحني محلية بشوي. لا سمحني عاد بركة خلينا نناقش في الفكرة أنه المواطن اللي موجود في ذهيبة من نجمش يمشي يحضر قرطاج من نجمش من حقه باش يكون عنده مهرجان غادي باش يتعمل ويشوف
2: عنده مهرجان عنده مهرجان لا تو ما عندهوش مهرجان
1: اي حاليا اي اما
2: اللي في مدنين ما عندوش مهرجان اللي في جابس ما عندوش مهرجان
1: لا موجود مهرجان
2: لا ما هنا موجود لكن وقت اللي كانت المهرجانات هذه او بدايتها كانت الاستقطاب فكره اساسيه وضروريه هي هالاسماء الكبيره وخلق
1: هل لازم أسماء كبيرة في المهرجانات
2: الصيفية
1: هل لازم منها الأسماء الكبيرة اللي تستنزف ميزانية المهرجان وميزانية الدولة
2: مش تستنزف راه إذا كان أنت تعرف تخدم لأنه الظاهرة الأساسية هي كيفاش تخدم المهرجانات هذه وقت اللي تستقطب مع جمهوره أنت بتستقطبش فيه بركة هو كفنان وتدفع له لا لا سمحني براين أدامس شهر التالي في دقة الجمهور كان من البلاد الكل واحد من الجزائر من فرنسا من إسبانيا ومن غيرها فهمت العملية
3: أنا حسب رأيي يعني المركزية في كل شيء مهيش باهية إلا في موضوع المهرجانات ما نحكيش على القطاع الثقافي نحكي على المهرجانات لأنه يعني أنت حدثت عن المهرجانات
2: بالذات نحكي على المهرجانات
3: يعني المهرجان وحتى لغويا وحتى وقت اللي طلع معناها كمفهوم مع اليونان ومع الإغريق هو كرنفال جماعي احتفالي ما نجموش معناها نجردوه من هالصفة هذه ونخلوه معناها كرنفال محلي أو كرنفال معناتها في بقعة صغيرة معناها محصورة بمعناها حدود معينة لا يتفاعل مع الخارج ولا يتفاعل معه اللي في الخارج المهرجان يجب أن يحافظ على الطابع الجماعي للجهة وهكا علاش وقت كان ثم مهرجانات جهوية كاملة ومتكاملة وكبيرة وضخمة كان أولا معناها مردودها الثقافي كبير وكان مردودها التنموي أيضا كبير وكان مردودها على مستوى الوعي وحتى على مستوى الاحتفالية ومعنى الشيخة الشعبية كانت كبيرة اللي أنا شو عملنا احنا عملنا بورقيبة قبل عمل فوق كل ربوة مدرسة احنا عملنا في كل ربوة ولا في كل دجرة في كل قرية مهرجان بربحنا حتى شيء روز ما فرقوا كلامك انت صحيح نجيبوا لهم الثقافة نجيبوا لهم عروض ثقافية نجيبوا لهم عروض فنية نخليهم يستمتعوا بالفنانين الكبار وبالمبدعين الكبار
1: وما يلزمش يكون موسمية
3: المهرجان لا المهرجان مانيش عامل المهرجان انا الجاري والولد عمي ولا معناها المتساكنين تاع الجهة هذيك باش يشيخوا ويفرحوا مع بعضهم لا لا احنا عاملينها لاستقطاب معناها السياح عاملين لإظهار المنتوج الجهوي الجماعي لتلك معناها المدينة بصفة عامة هذاك علاش هاو نزيد نخصص أكثر الكلام أنا ونكون مباشرين أكثر واقعين مهرجان القصور على سبيل المثال هو خسارة لجهة التطاوين صحيح عوضناها بمهرجان في بنمهيرة ومهرجان في الزهرة ومهرجان في السمار ومهرجان في رمادة هكا ولا سيمولير وانت أدرى مني بالجانب هذا ولكن في نهاية الأمر الجهة بقات فيها هذه الثغرة
1: مهرجان القصور علامة من مميزة التطاوين
3: وانا ما سكروهاش الثغره هذه المهرجانات الصغيره اللي هي ضروريه انا ندخلوها بعتلي في المنظومه

0: متاع المهرجان. أما أنه نعمله في كل قرية صغيرة ولا في كل معتمدية مهرجان، هذا يراهم يقدمش بالجهة على مستوى جماعي.
1: سمير.
2: صحيح، دونك انا الكلام اللي كنا نقولوا فيه الخير نزوز معناها منطقي جدا، والناس كلنا ظهر لي مع الفرز على قاعده الجدوى والمضمون، فهمتني ولا، والتاثير خاصه معناها الامباكت، لانه كما قال لك معناها مش جوست باش تعمل مهرجان لاجل المهرجان،
1: ماذا بعد يعني
2: للتنشيط، فهمني، لانه ثم فرق ما بين التنشيط الثقافي وما بين المهرجانات.
0: مش نعمل سهره عائليه احنا ولا سهره
2: يكون عندها تداعيات سالولة اقتصاديه بالدرجه الاولى، لانه راهو الثقافه تو المهرجانات في البلدان المتقدمه راهي عندها دور كبير في الناتج القومي الخام، راهو كي نحكوا على فرنسا ولا اسبانيا المهرجانات اللي تصير، حتى المغرب احنا لازم نمشيو لاوروبا، المغرب راهي مراكش معناها اللي في السنوات 2000 كانت كيما تطاوين، فهمني، ما تبعش برشا لتطاوين فيها ساحه الفناك كوما فيها، فهمني، تو مراكش برا نشوفها معناها فيها درياد معناها نزل بسبعة نجوم وما اكثر، فهمني،
3: فيها مهرجان
2: مراكش 10 ملايين مليون سائح في العام يزورو. بدات مهرجان المسرح نتاع مراكش، فهمتني، موازين كيف يعني دور كبير في خلق الحركات السياحيه. شوف. دونك المهرجانات على مستوى جهوي انا مع كل مهرجان في كل ولايه.
1: احنا مثلا تو عندنا مهرجان ايام كارتاج السينمائيه، هل انتم مع فكره انه يمشي في كل جهات يعمل كذا، او انه اللي معمول في تو اللي صاير تو منير؟
3: انا في لا هنا تو ما نعش نحكيو مهرجانات بالمعنى هنا نحكيو ثقافة، خاطر مهرجان أيام قرطاج المسرحية ولا السينمائية راهو ثقافة مش مهرجان،
1: ويخرج للجهات ويخرج للجهات.
3: أنا مع أنه هذا المهرجان يحافظ على تقاليده في أنه يكون نوارة في العاصمة للعروض الكبرى وناس تجيه السينمائيين،
0: وحتى كما جيتش أنا وأنت منير مش مشكل، المهم يبقى محافظ على الخصوصية هذه، لأن يعني القضية مش قضية فردية، هي شكون يحضر
3: مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل أنه كل الجهات تحاول أنها مش تستنسخ المهرجان، لا، تخلق تقاليد أخرى للفرجة السينمائية ولا للفرجة المسرحية. مهرجان عمر خلفة كما تحكي عاد، ولا مهرجان مسرح التجريب في مدنين، وإلا غيره من المهرجانات كان في فترة ما منقولش منافس، إنما يمثل فرصة للمسرحيين في الجهة وللمسرحيين في البلاد وللمسرحيين من خارج تونس أنه يلتقيوا في توقيت آخر وبشكل آخر وبرؤية أخرى. لما نتحدث على مهرجان السينما، مهرجان عندنا أيام قرطاج المسرحية صحيح، لكن عندنا مهرجان قليبيا رؤية صحيح. أخرى وتصور آخر، النجم أنا نخلق مهرجانات أخرى.
1: هو سنة مثلا تبرقى رجع مهرجان تبرقى الجاز بعد غيبة طويلة رجع،
3: هو هذا الأساس. احنا رانا مشكلتنا هي الكوبي كلي، يعني كل إدارة مهرجان تعمل نفس اللي يتعمل في المهرجانات الأخرى، ما فماش تفكير مختلف، ما فماش تفكير أو تصور يقارب الرؤية هذيك.
0: ثم حتى منير المنتجات اللي أفرزتها المرحلة الجديدة في تونس، سميها ما شئت ثورة، سميها من عرشان، اللي هي المرحلة الجديدة هذه في تونس من 2011، المنتجات اللغوية هذه، ديمقراطية الثقافة، ديمقراطية في السياسة، أي ضرورية لازم نعمو معناها الإرادة السياسية
1: والقرار السياسي.
0: إيش معناها ما فيهاش ديمقراطية؟ معناها الثقافة راهو لازم الإنسان يسعى لها، لازم يمشي لها، راهو المثقفين من قبل.
1: وين الدولة هنا؟ دولة
0: أنا
1: دور الدولة
3: أنا تجيبهم
1: دور الدولة وين؟
0: بالضبط، وأن هم يسعوا للمنتوج هذايا، لأنه هذا هو الميزة
1: من دور الدولة أنها توصل الثقافة للشعب.
0: إيه نوصل
1: نوصل
0: المنتوج الثقافي، لكن ما نبصوش، ما نخليش معناها منتوج كلاسيكي تقليدي معناها مفرغ من مضامينه.
3: الشعار مهم، أنه أنا مع ديمقراطية الثقافة، بمعنى أنه من حق مواطن في ذيبة أنه يشوف فضل شعير،
0: يعطيك صحيح، يمشي له فضل صغير يعمل عرف
3: وتمشي ويمشي آدم فتحي اللي شنني في تطاوين ولا في جرمة،
0: نعطوها سيدي المعلومة اللي حاب عليها ونخلصوه ونكرموه ونجازوه ويمشي، ما هيش مشكلة.
3: هذا من حق المواطن عليك، من حق المواطن على الدولة
1: أكيد،
3: لكن إذا كان أنت ما عندكش السياسة هذه، ماكش واعي وماكش واضع استراتيجية لإيصال المنتوج الثقافي اللي تصرف عليه للمواطن، ما عملنا حد شيء. يعني إيش معناها؟ أنا أعطيك مثال بسيط، أنت تدفع من ميزانية الدولة من دعم الدولة لعمل مسرحي تنتجه مؤسسة وطنية، ثم لا تقوم بتوزيعها، لا تقوم بترويجها في الجهات. وين المشكلة؟ المشكلة في شكون؟ المشكلة في المسرح اللي خدم المسرحية، ولا في الجمهور اللي يستنى فيها، ولا في الدولة اللي ما خلقتش الآليات؟
1: هل على الدولة أنها تخلق آليات التوزيع؟
3: تخلق آليات، مش تخلق آليات التوزيع، تخلق آليات لاستثمار إنتاجها. راهي أنتجت هي، ووقت اللي ما تستثمرش فيه باش يوصل للناس، ماديا خسرت وثقافيا خسرت. خلنا نرجع للمهرجانات، نحكيو على المهرجانات سعاد. انا نعرف انه مهرجان جيمس الدولي بدون ركح وبدون فضاء، لا لا بدون فضاء.
1: مهرجان يوليس،
3: مهرجان جرجيس ما عندهمش ركح
1: في جربة، مهرجان
3: يوليس ما عندوش ركح
1: سنوات،
3: مهرجان يوليس مسرح الهواء الطلق اللي كان
1: وفيه مشكلة
3: نوارة فسدناه، فسدوه دمروه مع الصالح، لا للصوت ولا للفرجة. كيفاش في ظل الوضع هذا نطالبوا بمهرجانات بالحق؟ بالحق يعني راهو وقت اللي تعمل ركح مهرجان جابس عام بداية الثمانينات ب 2500 مقعد بالشكل هذا، كان مستجيب لحاجيات المدينة. أول مدينة اتطورت وجمهورها اتطور وفضاءات الاستقطاب تغيرت، والمسرح
1: هذاك كما هو،
3: لا ما قعدش كما هو،
1: رجع التالية
3: طبعا لانه يعني ولا غير صالح للاستعمال.
0: هو في عوض معناها معناها في سبيل ديمقراطية الثقافة، هي مطلب صحيح لكن معناها ديمقراطية الثقافة تختلف عن ديمقراطية السياسة. راهو ديمقراطية الثقافة ماهيش اني معناها نوزع معناها هدايا ثقافية لكل الجهات، هي نوزع آليات الإنتاج الثقافي باش نخلق بيئة ثقافية في تلك المنطقة، في تلك القرية، في تلك معناها المدينة الصغيرة. أما مش نوزع توزيع المهرجانات لا يخلق ثقافة معناها شعبية، لا يخلق مواطن معناها مثقف. المواطن المثقف تخلقه هذه الآليات، هاو صحيح لازم نعمل مسرح هواء طلق في تطاوين، ونعمل كلزم في ذهيبة وفي غمراسن وفي معناها رمادة وفي كل الجهات، هذا كلزم. أما مش نعمل مهرجان غادي ومهرجان هنا وأنا ما عنديش حتى الإمكانيات اللازمة.
3: في عملية بسيطة ياسر، عوض أني نروج وبما أنه نحكي على الترويج، آليات الإنتاج في الجهات هي لازمني ندعمها. نجي أنا لمراكز الفنون الدرامية في هالبلاد، تو عندهم 3 سنين بيخدموش لأنه قانون المراكز هذه هز جيب برا ناقش ايجا شوف الناس فدت، المديرين غادروا، العناصر اللي موجودة موجودة، يعني
0: الكفاءات لم تجد معناها ما بيهي
1: هو الموضوع كبير وموضوع شاسع وواسع. أنا حبيت نختم بموضوع آخر اللي هو عايشين التوانسة والعالم تو، الكل الكورة وتأثيرها في المزاج العام. سمير تبعنا المنتخب الوطني، كيفاش التونسي
0: سمير مريض إلى حد الآن،
1: كيفاش التونسي صار الخمسة متاع السباح مش تفرج على
0: الماتش؟
1: سمير شنو رأيك؟
2: والله غضتني أكل فرقة السباح الخمسة متاع السباح
1: سهرت
2: للمسؤول مثل ما سهرت الماتش الثاني فقطين على أساس ثم
1: كيفاش النتائج الكروية تأثر في المزاج العام؟
2: تأثر بيان سور تأثر، معناها نحب ولا نكره الناس كل مغرومة هافيون الشعوب، هي سموها
3: هافيون الشعوب
2: هي ولات خاصة كبلادك تبدأ تلعب فهمني، ومحفل كبير نحب ولا نكره، معناها ولات معناها كأس العالم بحكم معناها التغطية الإعلامية الكبيرة وبحكم
0: هذا من أفرازات العصر. الكرة ولت حتى هي كما بقية المنتجات الأخرى ولت واجهة للبلاد. يعني إذا كان المواطن التونسي راه موش ذنبه هو يشعر بالإهانة وقت المنتخب بتاعه يخسر 5-4، هذاك هو توا معناها دولة أمريكا تشعر بالفخر وقت لمنتخبها ما يقوى دولة في العالم وقت لمنتخبها ينتصر، وتشعر أيضا بالإهانة غير المعلنة وقت لينهزم. هذا الآن أمر واقع لازم نتعامل معه، وبالتالي الرياضة هذه في متمثلة في كرة القدم على سبيل المثال مرضت التوانسة وزادت أشعرتهم بينهم دولة بين قوسين للأسف معناها مستباحة، وبالتالي لابد أن الجهات الرسمية في تونس تمنع هذه الاستباحة جداً، وتعيد هيبة الدولة مثل ما أعادتها أو مثل ما تريد إعادتها في بقية المجالات، أيضا تسعى لإعادتها في مجال الرياضة.
1: كرة القدم خاصة لما تكون على مستوى عالمي تتجاوز أنها مجرد مقابلة أو مجرد رياضة إلى مع صورة بلاد كاملة. منير
3: طبعا شوف هو كرة القدم كأس العالم إلى غير ذلك، راهو يلزمنا نفهموا أن جملة تحولات في تمظهرات الناس، في رؤية الناس لأنفسهم من خلالها. بمعنى أنه كما قال سمير منذ قليل، في النهاية هذه الظاهرة، هذه اللعبة تحولت أو غادرت مجال اللعبة لتصبح تعبيرة حقيقية عن ثقافتي ووعي ورؤية أجيال وأجيال. الآن العملية على امتداد المئة سنة الأخيرة،
2: التحدي
3: مفهوم التحدي، مفهوم الصراع، مفهوم الوجود، كلها تتجسد في ظاهرة.
2: تصديقا لكلامك سمحني عادل، تصديقا لكلام منير، تعرف التحدي اللي عملته بريطانيا شنو هو؟ كيفاش بيحبوا يهزوا كاس العالم؟ شنو التحدي اللي عملوه؟ معناها هو ارجاع الكره الى بيتها.
3: بالضبط،
2: ما بدات الكره من بريطانيا ولا يحبوا يهزوا سنة كاس العالم، معناها لارجاع كره القدم الى معقلها الاول.
0: الفرجه ما عادتش كما قبل في الملعب، ما عادتش على الاهداف وعلى التقنيات نتاع اللاعبيه، الفرجه ولات في المدارج، الفرجه ولات في معناها المحيط نتاع الملاعب، وفي كل الروافد التي تؤدي
3: الى العصر
0: الحديث، تؤدي الى الملعب، وبالتالي هذاك علاش ولات هي لغه العصر توا.
1: شكرا، نحب نشكركم برشا برشا. هكا منير شوف كيفاش خدمها،
3: يعطيك الصحه منير، هي ديانه العصر الحديث.
1: شكرا منير هلال، يعطيك الصحه. شكرا عادل البرين، يعطيك الصحه. شكرا سمير خرشين، يعطيكم الصحه. شكرا هادي، وتقابلوا في الموسم الجاي ان شاء الله كان حينا ربي بخير. والله اعطيتوني فكره مزيان العام الجاي، نحبوا نعملوا برنامج يعني اسبوعي بكم الثلاثه، بعد اذن سي طالع انتير معناتها مدير الاذاعه
2: يوفر
1: اليه الانتاج عند سي طه ان شاء الله العام الجاي. علاش والله فكره تنطلق من الحصه الختاميه. يلا نتقابلوا ان شاء الله، انا نتقابل معكم بعد الصيف منير،
2: بعد الصيف
1: حتى منطقيين زي ما حصلنيش منير عايش في الامان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن تستأنف قريبا أشغال إنجاز مشروع وصلة ربط أولية تطاوين بالطريق السيارة A1 بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب لسنة الماضية. زادت عائدات صدرت زيت الزيتون إلى موفى مايو 2026 بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058 مليون دينار وفق ما أظهرته معطيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. دوليا تهدف الزيارة التي بدأها رئيس وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى سلطنة عمان اليوم لتمهيد الطريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز وفق ما أفاد اليوم دبلوماسي مطلع. شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسيت اليوم على أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة، مؤكدا على تصريحات سبق أن أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد، غير أن إيران تقول إنها من سيحدد كيفية إنفاق هذه الأموال. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث اتصل بالإذاعة مواطن من الحمل يبلغ عن غياب أمين بن عبد الكريم أصبيطة بن بشيمة القلب منذ يوم السبت الماضي ولم يعد إلى حد اللحظة، فرجاء من يعثر من أي شخص شاهده في أي مكان إعلام أقرب مركز أمن أو الاتصال بالرقم 27 619 257. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

كوبية والممثلة لهذا النمط الموسيقي بدأنا هذه الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من لحن الشعوب، ولحن الشعوب هذه المرة سيرحل بنا إلى جزيرة كوبا. الموسيقى الكوبية واحدة من أغنى التقاليد الموسيقية في العالم وأنفس التقاليد الموسيقية أيضا، باعتبارها تمثل مزيجا استثنائيا من التأثيرات الإفريقية والإسبانية، وتطورت عبر قرون وأثرت لاحقا في موسيقى أمريكا اللاتينية أساسا والموسيقى العالمية بأسرها. وأهم خصائص الموسيقى الكوبية هي كما قلنا هذه التأثيرات الإفريقية باعتبار الحضور الكبير لإيقاعات الطبول للرقص الطقسي، الغناء الجماعي والتعدد الإيقاعي، والتأثيرات الإسبانية التي تتوفر أساسا في الألحان، في استعمال الجيتار بشكل مكثف، ثم في الشعر والأغاني الرومانسية والشكل التقليدي للأغنية الكوبلا. الخصائص الفنية للموسيقى الكوبية هي يمكن تقريبا إجمالها في 4 نقاط: الإيقاع المعقد وهو يعتبر العمود الفقري للموسيقى الكوبية، التناغم وهذا اعتمادا على الحوار بين الآلات خاصة، والإيقاع والنفخيات وهو يعني مميز، ثم ما يسمى بالنداء والجواب المتأثر بالتقاليد الإفريقية، الارتجال باعتباره جزءا أساسيا في الرقصات والأداء الحي، والمزج بين الرقص والموسيقى. فمعظم الأنماط الكوبية مرتبطة بإيقاع رقص. فيما يلي سأقترح عليكم 3 أغاني، واحدة من لأشهر فنان كوبي هو إبراهيم فيرار، عنوانها كانديلا، ثم سنستمع إلى نمط البونافيستا في الجاترو دي تولو، وسنختم هذه الفقرة بواحدة من أهم الفنانات الكوبيات وهي سيليا كروز، خاصة في نمط السامبا، والأغنية هي نشيد وطني تقريبا لكوبا، هو غوانتيناراما، وسنعود إلى هذه الأغنية فيما بعد.

averiguar cuántos compatriotas cubanos.

0: شعوب مع منير هلال.
1: تعتمد الأنماط الموسيقية الكوبية في أغلبها على مجموعة من الآلات الموسيقية، بعضها تقليدي وبعضها حديث. ففي الآلات الإيقاعية المستعملة في الموسيقى الكوبية نجد المراكاس، ونجد الكاخون، ونجد اليونغو وهي آلات، والكونغا أيضا وهي آلات إيقاعية بالأساس إفريقية. فيما تكون الآلات الوترية في أغلبها ذات جذور إسبانية، بمعنى الجيتار الإسباني، ثم آلة خاصة هي التريس وهي جيتار كوبي بثلاث أزواج من الأوتار، بالإضافة إلى آلات النفخ كالترومبيت، الساكسوفون، الفلوت، ثم فيما بعد أضيف إلى كل ذلك البيانو والكلافيه والآلات الإلكترونية في الصياغة الحديثة. الأنماط الكوبية، وهذا من الطريف باعتبار أننا نتحدث عن تقريبا أشهر الأنواع الموجودة في العالم ذات جذور كوبية في أغلبها. فالسون كوبانو هو أصل معظم الأنماط الكوبية، وهو يجمع بين الغناء الإسباني والإيقاع الإفريقي، ثم نمط الموزمبيك وهو نمط إيقاعي نشأ في الستينات، نمط إيقاعي راقص. التيمبا هي نسخة تقريبا أكثر حداثة في الموسيقى باعتبارها لمسة كوبية قوية من إيقاع السالسا، وإيقاع السالسا ليس إيقاعا نشأ في كوبا الأصلية، بمعنى هو إيقاع كوبي نعم، ولكنه نشأ في الجاليات الكوبية في أمريكا، بمعنى أن الكوبيين الذين في أمريكا هم الذين استحدثوا هذا الإيقاع السالسا وأصبح ممثلا للموسيقى الكوبية. والتيمبا هي النسخة المحلية من إيقاع السامبا. بالإضافة إلى ذلك، من الأنماط المعروفة في كوبا نمط المامبو، وهو نمط راقص يتميز بتنوع الفرقة الموسيقية الراقصة. نمط تشاتشا هي أيضا رقصة عالمية نشأت في الخمسينات وهي إيقاع كوبي، وكذلك الجوانكو وهو شكل من أشكال الرومبا الكوبية، ثم الرومبا طبعا هي إيقاع رقص إفريقي بالأساس ولكن تطور كثيرا في كوبا، ثم البونافيستا ستايل وهو التقاليد الموسيقية الكوبية. هذه أهم هذه الأنماط الكوبية، وسنقترح عليكم في هذا الإطار بيني موريا بونيتو، ثم ماريا كاركالوس، وكذلك لا نيجرا توماسا، وهذه الأشكال الثلاث هي إيقاعات مختلفة لما كنا بصدده من الحديث عن الأرض.

كنا نستمع إلى لانيجرا توماسا، وكما قلت هي واحدة من الإيقاعات الإفريقية. أشرت فقط إلى السامبا أو إلى سالسا عفوا. السالسا الكوبية هي ولدت في نيويورك في الستينات والسبعينات، وأساسا من خلال تمزج الأنماط الكوبية مثل ما هو الشأن بالنسبة للسون المامبو تشاتشا مع البلوز والجاز الأمريكي، وتعتبر يعني أو من خصائصها الإيقاع المتسارع، اعتماد البوق الآلات النفخ الساكسو طبول والكلمات العاطفية، ومناسبات أو هي مناسبة للرقص الجماعي. وأشهر الفنانين الذين اعتمدوا السالسا كما قلنا وكما كنا نسمع في سيليا كروز، هيكتور لافوي، ويلي كاتون، ومارك أنتوني، وروبن بالادز اللي هي مجموعة كوبية. باش نسمع من هذا هذه الأنماط الكوبية الجديدة الآن ثلاث أغاني يعني فيها هذا التنوع الموسيقي وهذا الحضور للإيقاعات الإفريقية أساسا، مامبوين ويونو تيبيدو وبان موران، اللي تقريبا هي واحدة ثلاث أغاني من أشهر الأغاني التي تمثل هذه الإيقاعات الكوبية والإيقاعات أو الحضور الإفريقي في الموسيقى الكوبية، سواء كان مثلا بالنسبة للمامبوين وهي النمط الكلاسيكي للموسيقى المامبو، أومار بوتراندو الذي يمثل الموسيقى الكوبية التقليدية. ونخليكم تستمتعوا بهذه الأنماط الثلاث من الموسيقى الكوبية.

باش نرجع معاكم للاغنيه اللي بديت بها الحلقه وهي اغنيه كما قلنا تشاتشان. هي حكايه رمزيه بين شخصيتين خوانيتا وتشان, والكلمات تقول من إلترو سيدرو انا ذاهب الى ماركاني ثم الى كويتو ووجهتي مياري, لا استطيع ان انكر حبك لي حتى اللعاب يسيل مني حين اراك, لا استطيع ان امنع نفسي. خوانيتا وتشان كانوا يحباني لعب لعبه, لعبه رمي الرمل على الطريق ثم نفض الغبار على الجلد. اما اشهر الاغاني التي استمعنا اليها سيليا كروز غوانتينارامو فتقريبا ترجمه كلماتها تكون كما يلي: فتاة غوانتينامو, الفتاة الريفية من غوانتينامو, أنا رجل صادق من أرض تنبت فيها النخيل, وأود قبل موتي أن أنثر أشعاري في أعماق روحي, أبياتي خضراء ناعمة وقرمزية مشتعلة, شعري غزال جريح يبحث عن ملجأ في الجبال.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينتظر أن تستأنف قريبا أشغال إنجاز مشروع وصلة ربطي ولاية تطاوين بطريق السيارة بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من هذا المشروع. تنطلق غدا فعالية الدورة 42 من معرض جيبس الدولي، دورة جديدة تمتد من 25 من شهر جوان الجاري لغاية 13 من شهر جويليا القادم بقصر المعارض بالكورنيش بجابس. وينتظر أن يبلغ عدد العارضين في هذه الدورة 310 عارضين من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات متعددة. يجري الديوان الوطني للتطهير حاليا وفي إطار التعاون الدولي برنامج تأهيل لبعض المحطات وتحسين نوعية المياه المعالجة. وأقام الديوان في هذا الإطار ببرامج تأهيل 13 محطة تطهير بولاية صفاقس وجابس ومدنين مدرجة ضمن مشروع اللزمة قسط الجنوب، إلى جانب تجهيزها بمعالجة ثلاثية. وانطلقت الأشغال منذ شهر جوان 2024 وتستغرق 3 سنوات. كما تولى الديوان الوطني للتطهير تأهيل 5 محطات تطهير بولاية تطاوين وسوسة والمنسير والكاف وزغوان، وذلك في إطار التحكم في الطاقة. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية حسب تعبيره نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني بسوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة في تونس. دوليا استشهد شخصان في غارة من مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في محيط إحدى البلدات جنوب لبنان في وقت يواصل فيه المحتل الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار بدعوى إزالة تهديدات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن المفتشين الدوليين سيكونون في الأرض في الوقت المناسب، ومشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى واشنطن هي ضمان وعدم امتلاك طهران لسلاح نووي. نهاية الموجز الآن، آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع نجاة.
3: شكرا لك فاطمة. أهلا وسهلا ومرحبا بحبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. اليوم الفجر وصل المنتخب الوطني التونسي لكأس مدينة كنساس وين باش يلعب المباراة حساب الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من كأس ومباريات مونديال 2026. ذكر المباراة نهار الخميس في النص الليل سهرية الخميس فجر الجمعة مع المنتخب الهولندي، مباراة شكلية لعناصرنا الوطنية كما ذكرت، بعد زوز هزائم ضد المنتخب السويد 5-1 و4 بلاش ضد المنتخب الياباني. نذكر هذه من أسوأ المشاركات أو النتيجة هذه أو المشاركة هذه من أسوأ مشاركات المنتخب الوطني التونسي في تاريخ المشاركات التونسية في المونديال. أخبار المنتخب الوطني التونسي، قلت 8:30 بتوقيت تونس ندوة صحفية لمدرب المنتخب، ثم في 9:30 تعليل ندوة صحفية ثانية لمدرب هولندا، وفي نص الليل حصة تدريبية أخيرة ووحيدة لعناصرنا الوطنية. كما ذكرت المباراة تظفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، نذكر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق على الأقل في هذه المباراة. دائما مع أخبار المونديال واللقاءات اليوم في الحقيقة عديدة هي اللقاءات المشوقة والإثارة موجودة. البوسنة والهرسك في ثمانية متعليل مع قطر، الزوز في المركز الثالث بنقطة واحدة، أكيد فرصة لتعزيز الترتيب بالنسبة للبوسنة والهرسك كيف قطر. في ثمانية متعليل سويسرا كندا والمغرب في الأحداش مع هاية، نذكر المغرب الجاي في الترتيب متصدر مجموعته بصحبة المنتخب البرازيلي بأربع نقاط، إن شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم العربية والإفريقية في هذه النسخة العالمية اللي فريدة من نوعها، خاصة نحن كجماهير رياضية تونسية. إن شاء الله القادم أفضل في الاتحاقات الرياضية القادمة للمنتخب الوطني التونسي. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف مستحقات اللاعب السابق للفريق لؤي بن حسين، وذلك بعد جمع مبلغ 80,000 دينار، وتواصل اللجنة مساعيها من أجل حل جل الملفات حتى يكون الفريق مؤهل ومخوض منافسات الموسم القادم. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي مروان الصحراوي بعقد يمتد لزوز مواسم حتى يعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ذكر وأنه التعاقد مع الصحراوي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب التونسي. كيف نكمل بالنادي الإفريقي، ذكر وأنه أعلن في بلاغ رسمي عن مواصلة كمال سعادة مهامه في خطة مدير فني للأصناف الشبان بالنادي الإفريقي، وذلك بعد تجديد التعاقد معه لمدة زوز مواسم إضافية إلى غاية موفى جوان 2028. ذكروا أنه سعادة كان قد عمل دور كبير في تتويج عدد أصناف مع استقطاب عدد كبير من المواهب بالنسبة للسيا. الألعاب القوى والكرة اليد التونسية، استهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة العالم لكرة اليد الوسطيات المقامة من 24 جوان الجاري إلى غاية 5 جويلية القادم في الصين بالهزيمة أمام نظيره البولوني بنتيجة 22-26. ونذكر وأنه ترتيب المجر في المرتبة الأولى بزوز نقاط، ثم بولونيا كيف زوز نقاط، تونس والصين في المرتبة الثالثة بصفر من النقاط. ونكمل بإخبار أكيد خليته يعني في آخر أخبارنا الرياضية حتى ننحشوا به على قل الرياضة في تونس، وين ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية ضمن فعاليات البطولة العربية للألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة الجارية حاليا بمدينة الإسماعيلية بالمصرية. قلت ارتفعت الحصيلة إلى 27 ميدالية، 9 ذهبية، 12 فضية و6 برونزية. على كل حال الراية التونسية صحيح ما كانتش موجودة في بطولة العالم كأس العالم 26، لكنها موجودة بإذن الله في جميع الاستحقاقات الوطنية القارية والعربية والعالمية، وبإذن الله في جميع الاختصاصات. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحيات صديقنا المايسترو ذو بن سالم في الهندسة التقنية ذهيب معايير كالعادة. نلتقي إن شاء الله معكم في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة شغل إنجاز القسم الثاني من وصلة الرابط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، ويتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائي مع موفى شهر سبتمبر 2026. يقوم الديوان الوطني للتطهير حاليا وفي إطار التعاون الدولي ببرنامج تأهيل لبعض المحطات وتحسين نوعية المياه المعالجة ببرامج تأهيل 13 محطة تطهير بولاية جابس ومدنين وصفاقس، كما تولى الديوان تأهيل 5 محطات تطهير بولاية تطاوين وسوسة والمنسير والكاف وزغوان، وذلك في إطار التحكم في الطاقة. انطلقت صباح اليوم بمدينة الثقافة بتونس أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التكوين والتشغيل في نسختها الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول الوصفات وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. نظمت الأكاديمية البرلمانية للمجلس النواب الشعب اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. بإمكان الشبكة الكهربائية التونسية استيعاب نحو 35% من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة في أفق سنة 30 و2000 دون الحاجة إلى تعزيزات كبرى، وذلك وفق ما أكده الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة بجامعة قرطاج وعضو في مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير صادق جلوز اليوم بتونس العاصمة. دوليا استشهد شاب فلسطيني اليوم في بلدة اليمون غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، وأضافت أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز. نرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، ثم نولي تقديم النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 24 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الرياح شرقية شمالية شرقية تتجه شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح غربية تتجه جنوبية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج كيبس هذه الليلة، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. نمر الآن للتوقعات الجوية ليوم الغد في شمال تونس. الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطرب. هناك سحب قليلة يوم الغد والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد، الريح غربية جنوبية غربية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى محليا إلى 20 عقدة بعد الظهر، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب. والطقس بالنسبة للطقس، هناك سحب قليلة والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج كيبس يوم الغد، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتجاوز محليا 25 عقدة، مع هبات مؤقتا 30 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ثم يصبح بعد الظهر مضطرب. وبالنسبة للرؤية تكون جيدة إلى متوسطة، وهناك أيضا سحب قليلة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعو الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن. وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: استدان سيدي عمر ابن راعي البقر إلى مقامه بواد السواني إحدى ضواحي مدينة الكاف، مكان ربما اختاره أو لم يختره للدفن ولإقامة زاوية ذاع صيتها على بساطة معمارها. وللقصة بقية مع الدكتور مراد عرعار، باحث وأستاذ بالجامعة التونسية.
1: زاوية سيدي عمر البقراوي من أشهر زوايا ولاية الكاف، تحتل مكانة هامة في تاريخ المدينة، تحاذي تقريبا زاوية سيدي محرز بن خلف بمدينة تونس المعروفة بسلطان المدينة. عرفت الزاوية عدة أشغال ترميم وصيانة بحيث فقدت طابعها الأصلي، ولم يعد بالإمكان الآن إيجاد عناصر لتأريخها بكل دقة، لكننا عثرنا بهذه الزاوية على نقيشة جنائزية مثبتة فوق ساكف المدخل الرئيسي لقاعة الأضرحة الموجودة بالزاوية. النقيشة التي ذكرتها تذكر عمر بن صالح الشيخ الغوث القطب المزار ابن الجبل، وهي كلها ألقاب في علاقة بالتصوف، ونعرف أن هذه الألقاب قد ظهرت في النقائش الجنائزية التي تعود إلى نهاية العهد الحفصي. من هنا اكتست هذه الزاوية بعدا سياسيا مهما، لأنها مكنت قبيلة كلاع من استعادة مكانتها التي كانت فقدتها، اكتست بعدا روحيا ودينيا باعتبار رمزية الولي سيدي عمر راعي البقر وما نسبت إليه من كرامات، وبذلك أصبحت هذه الزاوية مزارا للتبرك، مزارا لإقامة طقوس واعتقادات دينية في كرامات هذا الولي.

زاوية سيدي عمر البقراوي أو سلطان المدينة، مقام بسيط العمارة، ولحب مريديه وزواره عرف ترميما وصيانة أفقدته معالمه وخصائصه من نقائش كانت توشي أعمدة القباب الست التي تظلل الزاوية، إضافة إلى قبة مقام سيدي صالح وكيله وخادمه التي بنيت خارج المقام. وعند المدخل باحة واسعة تتوسط الغرف وتشهد كل مظاهر الاحتفال وحركة الزوار المقبلين من كل مكان، يبحثون عن الراحة النفسية ويعقدون النية، يكتبون أسماءهم بالحناء علهم يظفرون بفتى أحلامهم. وتعلق المرأة الراغبة في الإنجاب ملابس للأطفال أمام التابوت، تنتظر أن يمن الله عليها بالبنين ببركة مقام سيدي عمر. وتتصدر الزاوية غرفة واسعة فصلت بحاجز حديدي أحدث في العشريتين الأخيرتين، تحتضن أضرحة سيدي عمر البقراوي وأبنائه سيدي محمد وسيدي المرابط وسيدي الحومة وسيدي البهلي وللا حفصة وللا منا وضريح الكهية صالح. ويأتي الزوار من كل أنحاء الجمهورية يبيتون لأيام، يقيمون الذبائح ويحتفلون بأعراسهم وختان أبنائهم، وبعبق البخور والشموع ينشدون المدحة على ألوانها.

0: الخالة عيشة العروسي، وكيلة الزاوية، وإحدى أحفاد سيدي عمر البقراوي، بحبها وشغفها تروي قصص وأفراح زوار الزاوية.
1: الكافية كل تحبه، الكافية كل تجيه، ما فماش حتى إنسان يقول لك نامش وجدي سيدي عمر ونجيه. يجوه يطهروا فيه، يعملوا فيه اللي عندها طفلة تحب تقولوا لي جيتك يا سيدي عمر نحب نجي نعمل فيه فاتحة بنت، يعملوا فيه الفاتحة نتاع بناتهم، يعملوا فيه لوطية، يعملوا فيه طهورات. عباد تجي تقول لك نجي نذبح باش نصدق لله وباش نتفرهد فيه سيدي عمر. أغلبية الكافية كل يجو كل واحد وشي اللي يقدر يجيبه، نفرحوا بيهم، حضروا ليهم كل خيرات المعون، نحضروا لهم جريري، نحضروا لهم حويجة نظيفة، يجوا يتفرهدوا مهايرين ساعة لساعة، يقعدوا حتى بثلاثة أيام. جماعة التونسي يقعدوا بالله 4 أيام فيه لهنا.

0: عمر نادانا، والنداء من الدنو والاقتراب. هو اقتراب روحي فيه شغف وحب لسلطان المدينة سيدي عميرة، كما يحلو لمريديه الذين أنشدوه مرثية بقيت بصمة في المدح الصوفي. حمادي العوادي شيخ العسوية بالكاف يرحل بنا إلى عالم من الروحانيات والأجواء الصوفية من خلال مدحة سيدي عمر البقراوي.
1: اللي زاد رونق لهالمدحات وخاصة مدحة سيدي عمر هي الناس اللي وقفت عليه من الجانب الموسيقي. تو كي نلقوا الطرق الصوفية في أنحاء أخرى نلقوها تخدم في طبعة اثنين من طبعة التونسية، بينما في كاف نلقوا ناس خدمت على المحير وعلى المزموم وعلى الأصبعين وعلى النواة وعلى المحير سيكا وعلى أكثر طبوعه ما 13 طبعة تونسي. ومدحة سيدي عمر راي قصة، راي مشي دانا دانا بركة، راي برشة مدحات، حمام الغرفة، أساكن الكفان، أم قالوا الشيخ توفى عشى في الكفان، هي من مدحات اللي ترثي هي رثاء لوفاة سيدي عمر. هي المدحة ناديت على لسيادي، نادولي فارس الوفاء قولوا للشيخ راني مريض حني وعجل بالدواء، ناديت على ركب الحمرة ندهت من داي خمر عيط عيطات الخلاء قولوا للشيخ راني مريض سيدي عجل بالدواء. هذه من مدحات اللي للأسف ما عادتش من الدولة، لكن نحمد ربي اللي دانا دانا اللي هي المدحة الأم اللي هي الاستفتاح انت عم ديح سيدي عمر، مازالت قائمة الذات ومازالت إلى حد الساعة يذكروا فيها، وما ثماش فرح كافي وما ثماش مناسبة كافية إلا سواء نسوة ولا رجال يذكروا هالمدحة هذه.

0: سي جعمر تحكي قصصا وروايات عن سي جعمر ابن راعي البقر وأبنائه، وثقها مريدوه والشغوفون بحبه بكلمات مغنات عن الغدر والخيانة والحزن على رحيله.
1: اهبط يتوظف الويد، جت الحمالة قبل الله هو اللي تسحب واحدة الحمل باش يفز، هزيته ولحقوا عليه جابوه طلع عليه قالوا يا ويد الله يهديك هديت رحوم الله يشمت بيك، حول العام تنشح ولا تنزاد جلك الخلايا ويد. الويد يتعب بالماء بعد تلقيه شايح تتعاد عليها التحبن جابوه دفنوه لهنا.

تتعدد الروايات وتبقى السيرة العطرة لسيدي عمرو البقراوي في أذهان أهل الكاف ملاذا ومستقرا لأسرارهم، فرحهم وأحزانهم، لشدوهم ومدحهم للصالحين الذين يسيرون على خطى سيد الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: العمل الصحفي سندس المساوي. الشارع الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: راهي يا قميرة.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. اخراج عيم

وي هي هي هي ابعث لي فاكس توا بالنمر نتاع الاوتيل وحط لي فيه باللي الماكينات اتبقجوا في البابور هي وجايين في ثنيه. اسمعني هي هي هذاك علاش انا نحبهم يتمانوا هنا. وما تنساش تعمل لي ريزرفاسيون تاع الطياره. ها اي نعم اي اي لميت حويجه باهيه. لا المرة هذه مسهلة، لقيت قدامي جماعة نفس مومنا وزد دخلت عليهم بلغة معمولك الربي والفقر واللغة ذيك. اي اي اي اي قرطستهم. اي اي اش قلت لي؟ لا لا كاو يزي عاد يزي لا فيه البركة كثم العسل مساطرة. اي لا لا اسمعني عاد العينين زاد تكثر ولهذا الواحد يزمه يهرب بجلده قبل ما يسلخوه. هاي هاي هاي هاي هاي هاي الزربي وعمل لي كل اللي قلتك عليه. اوكي معمولك الربي.

0: هيك هو عاد أبخولي كعبات كرتوش في الرشاش ببندو تهمت تضربتهم وتكمصيت طيب في برد التاي في التراش
1: والكرتوش يخيط. اي عندك الحق يا رمزي، ما تعرفاش بيكي كان سيدي جاي زقزق بالكرتوش.
2: كمل عم الشيخ يكمل، راك شوقتني.
0: هاك هو عاد ونقولك ونتبلنجة وتعرضني هالحوتة.
1: بي يرجع للترانشي، وش هزك سيدي جاي للبحر؟
0: هو نام الزيت ما خرجش من الترانشي.
3: كبرانشي هيا عاد كمل وشرب كاس التاية بتاعك قبل ما يبرد، ومن بعد اخرج من الترانشي. اما اسمع رد بالك، لا تجي في راسك كرتوش عطايش رد بالك.
0: هيك هو عاد نحن هكاك، وجا العايد قال ليك هتنن شد لنا برزونية في الجهة الظهروية.
3: هتنن تقصد هتلر؟
0: ايه، ما وكنا نتربجوا به ونقولوا له هتنن.
3: ايوه
0: هاك هو عاد. اسمع شي ديقون يا رحمة، اركح في روحه بالكف، هايش ما تتشرشر فيه، هايش ما تتشرشر فيه.
2: عم شفتي الشرشرة ذي هي تربيجة بتشرشلة؟
0: هي ما كانوا ماخدين الأخوة هو وديقون ومتعاركين على الرزق.
3: فكرتي فكرتي يا سي الشافي، ما هو ديقون كيما عندي توا طاح ما في عينه فلة. اما سفر بيجيت محتاج باش دورت له متحف كر في يده، ولا راهو ضاع بين يدينا.
0: صار هو انت همونيوت نور اللي منع ديقون من موت ساعتها.
1: انت عمي
3: بلاش كول غير بركة، نراو في الحقيقة إنسان متواضع. ما
4: حبش تكتي برش على خاطر لك هالشهرة.
0: ياك هو من حيني نقص في أول تانك بيفندو لقيته قدامي وقلتك ونوضت الموتور وحطيت بريمير وطول تعديت الكاترين واندهت وقلت يلي ما تخيب طالبك، هاولي هنا. هكا هو ونركح فيهم بالكرتوش ما بين هوا وفضا.
1: بي مش خلينا نحسن يجان في الترانشي، شو مش هزك بين هوا وفضا؟ بي
3: ما وفيتكم بالحديث. اي هوا نقول لكم الصحيح، الطن طاح بيهم بان ولا ركب في اول طيارة لقاها قدامه.
2: عم شد يا اخي تسوق طياره انت؟
0: رحت انت هنا سوق كل شيء، الدركتور والبريزه يحطم البوبينات خلي الطياره. رحت انت راجل.
2: قل ومنعت البريزونيه ولا
0: اخي؟ ما قلت لكمش
2: لا
0: ما هو الكرتوش وفاني بين هوا وفضاعة.
2: اي وش عملت؟
0: قلعت زليز الطياره وركحت فيهم، هذه تنفع هذه تضر.

0: سي صادق، سي صادق.
1: وي وي وي بعمل كرب يا عبد الحكيم. لاباس ماو؟
0: لا لا لاباس لاباس. جاك فاكس من الخارج.
1: فوالا فوالا. اش قلت لك انا يا سي عبد الحكيم؟ اش قلت لك؟
0: ما قلت لي شيء. اش قلت؟
1: مشروعنا باش يتم معمولك الربي قبل الوقت اللي حددناه له. تحصلوا الشركه معاك كلها بركه وكلها بخت.
0: اش قلت لك انا؟
1: عقوبي باهي بابا سيدي خويا. هو باهي الماكينات توا تبقش في البابور وقاعدين يعوموا فوق الباسيفيك. معمولك الربي
0: قريتو؟
1: نعم.
0: لا لا نقصد الفاكس. الفاكس عرفته ملي جاء قلت وراه حاجه باهيه ونسيتني والفاكس نساني. باش نقول لك ثم زويز من الناس قاعدين من الصباح قاعدين يستناو فيك.
1: وينهم؟ وينهم؟
0: هاكم قاعدين في الصاله. اي اي في التركينه هذيك.
1: هذوكم مام كربي؟
0: اي اي كزويز اللي لابسين كساوي فردلون وعاملين مرايات شمس على عينيهم باين فيهم سيدي بابا خويا ناس مهمي.
2: عجب، هم خلطوا بكري يزمني نزل بروحي وينذوب من الوتيري ولا ترصيلي في بفردة.

0: صحابي جاو باش يحضروا في عيد ميلاد.
1: ومرحبا بيهم، تفضلوا تفضلوا، مرحبا.
2: ما نقدم لك نجهة دوم لوكور.
1: سوبر ولا دوزيام شوا؟
2: ليه ما راهي تفضلك؟
1: اي بالحق راني نموت على تفضلك، نموت عليك.
3: سوبر دام

0: سي صادق شبيك تجري مولا باس؟
1: لا لا باس فمولك ربي، ما عندي مقابلة مع الفوديوسير باش يجيب لي الماكينات من الخارج.
0: الماكينات نتاع المشروع نتاعنا؟
1: وي توا يزيدني نمشي له باش يبعثهم لي في أول بابور. أما ما بيناتنا ما نحبش الخبر هذا يطلع.
0: تهنى تهنى وخلي أخلاقك سياحية، كل شيء مات لهنا.
1: واش الحاجة راهو؟ أنا خاف مامولك ربي من العينين. هيا توا في الأمان.
0: في الأمان، برا برا يجعلها خضرة قدامك وراك. عندي إحساس يقول لي بلي سيد هذا باش نستغنى في جرته. هي ما يا سمير مش كان 6.5 ولا 6 ملايين على 15 اللي عطيتهم له خير؟ اي ماله، ما هو قد ما تطلع في راس المال يطلع معاه الربح وزاد الخير خيرين.
2: مسيو سيل فوكلي، وين سو تروف لا بيسين؟
0: يا بابا يا بابا، في قلبي يا قلب سمير.
2: باردون؟ بالله في قلبك؟ توا نحيهولك قلبك.
0: مدام نقصد في قلب لوتيل، تبعني تربح. وي روميو؟
2: إني بلا.
0: خير خير، غيب يا قط ألعب يا فار، تبعني يا مزيانة، أنا راس ورويس.
3: سمير،
0: أنا
3: قلت
0: ما قلت حتى شيء، قلت لها راسي يوجع فيا. هادي هادي برجولية، خلي أخلاق سياحية وسلفية قدام البراينية. هادي اش تعمل، شبيك تصفن في يديك يا خي؟ هادي يا مان، هادي

0: وين الفرقة يا شوبي؟
1: هاهم ركحوا فينا بالديسكوات روسنا كسروها وساعة ساعة يخرج لينا سمين يقول لينا أواني سي سادتي.

0: تجريني في بالي مش نعرفوا توا ما عديوش الليلة. سيداتي سادتي سيداتي سادتي
1: سمير مش تعرف تغني انت؟
0: ايه نعرف
1: مرة تلا غني.
2: اي فكره والله فكره بابا سيدي خويا، علاش ما طلعش انت على المدار؟
0: ايه هو صحيح راه صوتي هايل وما عندي ما اقول فيه، اما هكاك نغني حافله فرقه.

0: مرحبا بكم. كرامة أبوتر سيرفيس.
1: شرطة مال.
0: مرحبا مرحبا.
1: صادق بالشرارة موجودة؟
0: هذا يسكن عندنا في الأوتيل. على أمل حاجة؟
1: أنت بتاخد تعريف إيه؟

0: شني هالمنو حالي حلوهين
1: نايا نسلت بيهم هالشمعي
2: اه أبي
1: شد الطبلة وهاتوا لي الزكره

0: أجري.
1: أسلم أسلم
2: السادق صرارة الظهر متحايد.
1: نعم
2: فلوس فلوسي عند الحكيم يا خويا فلوسي.
3: بابا جيتي خويا فلوسي.
2: دواء ولحسن كلب.
1: كرامة بالحق الحكاية
2: انت زاد عملها فيك يا جماعة.
1: لا انا جاتني جلدية انا دخلت شريك معها بشيك.
2: نعم
1: سون بروفيزيون.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، توفيق البحري، صالح الرحموني، عزوز الشناوي، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي العكرمي، علي بن سالم، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، نبيل الشيخ، حميدة العبيدي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، إيمان اليحياوي وفاطمة الحسناوي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم ومستمعنا الكرام إلى موجز الخامسة مساء للأنباء. ينتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة القادمة أشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، ويتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائية مع موفى شهر سبتمبر 2026. أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء دار الشباب بدخلة تجان كلفة تقارب 1.6 مليون دينار، وتبلغ أجل المشروع تعاقدية 300 يوما وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملي مشاريع الطاقات المتجددة إلى المشاركة في ندوة عبر الإنترنت تخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام تراخيص، وذلك يوم الثلاثاء 30 من جوان الجارية. مبادرة تهدف إلى التعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية. ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر مايو 2026 بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وفق ما أظهرته معطيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. ينتظم بتونس العاصمة يومي 26 و27 من جوان الجارية الملتقى الدولي بعنوان التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة. وهذا الملتقى يهدف لاستكشاف سمات علوم الأعصاب في فهم آلية التعلم المبكرة ودعم تطوير سياسات تربوية دامجة منذ الطفولة المبكرة وإثراء النقاش العلمي حول التربية وعلوم الأعصاب وتعزيز تبادل الخبرات. دوليا، قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أن القوات الصهيونية لن تنسحب من جنوب لبنان، ما يسلط الضوء على عقبة تواجه محادثات السلام بين كل من إيران والولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز. قالت منظمة العفو الدولية أمس أن السلطات في شرق ليبيا وغربها كثفت حملتها المناهضة للمهاجرين واللاجئين خلال الشهر الماضي، والتي شملت عملية اعتقال جماعية واحتجاز وطرد، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات. بعد الفاصل ركن البلاغات.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. في ركن البلاغات تذكر وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 و2000 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 من شهر جوان الجارية. وقالت الوزارة في بلاغ أنه لمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشادات الجبائية عن بعد على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700. إلى هنا تكملت هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إلى اللقاء.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا بكم. عندما ولدت البطاقات الصفراء والحمراء، هل تصدقون أن البطاقات الصفراء والحمراء التي أصبحت اليوم لغة عالمية في كرة القدم ولدت بسبب سوء التفاهم في كأس العالم؟ نعود إلى مونديال إنجلترا عام 1966 وتحديدا المباراة الشهيرة بين إنجلترا والأرجنتين في الدور الربع النهائي. خلال اللقاء قرر الحكم الألماني رودولف كرايتلاين طرد قائد المنتخب الأرجنتيني أنتونيو راتين، لكن المشكلة كانت أن الحكم لا يتحدث الإسبانية واللاعب لا يفهم الألمانية أو الإنجليزية. راتين لم يستوعب أنه تلقى قرارا بالطرد ورفض مغادرة أرضية الملعب لتتوقف المباراة وسط حالة من الفوضى والارتباك استمرت عدة دقائق. في مشهد كشف أن التواصل اللفظي وحده لا يكفي لإدارة مباريات بهذا الحجم، وبعد البطولة استلهم الحكم الإنجليزي كين ستون فكرة بسيطة وعبقرية في الوقت نفسه مستوحاة من إشارات المرور البطاقة الصفراء للتحذير والبطاقة الحمراء للطرد لتصبح لغة يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وجنسياتهم. ومنذ اعتمادها رسميا في مونديال 1970 تحولت البطاقات الصفراء والحمراء إلى أحد أشهر رموز كرة القدم وأصبحت جزء لا يتجزأ من قوانين اللعبة بعد أن ولدت فكرتها من لحظة سوء الفهم في مونديال 66. مع تحية هادي السياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: أسايل أسايل.

0: رسائل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله أيضا تكونوا بصحة جيدة بعد الجيلة. أنا نقول والله السخانة راهي أهون، راهي ممكن ياسر جماعة يقولوا لي أشياء أهون من أوروبا. راه أوروبا عندهم سخانة سبحان الله، الله يكون في عونهم فعلا. والله أنا نقول مع الرطوبة زاد اللي عندهم الكل، فربي يكون في عونهم والله فعلا. تحية للناس اللي سمعوا فينا في جابس، في مدنين، في تطاوين، وين ما كنتم أهلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله اللي يحبوا يكونوا في الاستماع لنا سواء عن طريق الراديو ولا عن طريق شبكة الانترنت، احنا ديما نكونوا معاكم. مواكبة طبعا الشأن الثقافي في أصايل ربوع الجنوب الشرقي. شكرا للي أنا نقول والله للمتفوقين واللي تميزوا خاصة في الامتحانات سواء البكالوريا ولا غيرها أيضا من الامتحانات. الفرحة هي فرحة كبيرة، ولا واحد ينكر أن يقول لك أنا نجحت ما بفرق. بالعكس هي فرحة كبيرة صحيح، فمن اللي تأجر هي فرحة، هي مؤجلة، هي فرصة، فرصة حتى تثبت وجودك وإنك تنجح وتلحق بالركب. وهك الجماعة اللي نجحوا زادة يلزمك زادة تعض على قلبك. فإن شاء الله يفرح، إن شاء الله يفرح اللي تأجر، وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله. أنا ديما نقول بإذن الله اللي يعطيك الصحة يعطي. هذه أجمل أغنية تعرف يا ضو بن سالم في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. عادل جميل من اللوحة الهاتفية، ألف ألف ألف ألف ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا. والله من قلبي أنا نقولها والله فعلا، لنا فرحة الباكي غير فرحة التخرج، غير فرحة السيزيام النافيام الماستر الدكتورة. الباك مرحلة، مرحلة كبيرة الواحد يمر بها، زي ما قالت ليلى نظمي، من الثانوية للكلية. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. أنا أنا أنا والله نهني كل الناجحين، وخاصة وخاصة سيتها العنتير اللي هو طبعا مدير إذاعة تطاوين، ابنه محمد أمين. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك محمد أمين، نجحك في البكالوريا. كل المتفوقين، كل الناجحين نهنيكم. عبد السيد المرايح إن شاء الله ألف مبروك. زملاء اللي عندهم زادة أولادهم والبناتهم زادة نجحوا زادة. إسلام تحية ليه، إسلام زادة بن سالم تحية ليه، الكل اللي نجحوا ألف مبروك.

يا سيدي ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك. هاي غفران كينج، شكرا لكم الكل كل كل كل كل الاصدقاء والله دون استثناء. هي فرحه فرحه كبيره، ممكن ما تقبلناش انا باش نحكو. احمد اليزيدي تحيه ليك، عبير شكرا، ماجد تحيه ليك، دغباجينو تحيه ليك، جازيه تحيه ليكم وكل العاملين في اذاعه تطاوين، لمين شكرا. والله شكرا لسفيان، مرحبا يا سفيان، يعطيك الصحه بارك الله فيكم بربي اخويا، ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله المتاجلين الكل باذن الله. شكرا دغبازيني، قال ان شاء الله ما والله عندنا فرحه كبيره نهار 19 اوت، عندي فرحه فرحه هو باهي دغبازي، ان شاء الله الف الف مبروك مسبقا. و اي والله يعطيكم الصحة إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله ربي هني الواحد، والله يتمنى الخير ويتمنى الفرحة لكل واحد قادم على فرحة إن شاء الله كبيرة. ربي هنيكم الناس الكل. أزايد مرحبا بك، ألف تحية بربي، نسمع فيكم من بوفيشة، شكرا شكرا لي نصر الدين زادة تحية لك. يلا نوصلوا معكم توا باش نبدو صحيح توا أصايل، أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، شكرا ريم.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. بربي أحلى تحية لأمي وبابا وأخواتي والعائلة الكل. هذه رحاب شعبان اللي يسمعوا فينا, باهي تحية ليهم الكل, وإن شاء الله ديما يكونوا في صحة جيدة. هذا هو المهم. باهي احنا ديما البداية نبدو ديما بريكاب بليشنو عنا اليوم من عناوين للأخبار في الريكاب. بداية الريكاب دائما بالأخبار الجهوية. تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات صيد البحري بالشباك المجرورة بداية مغرة تجويلة إلى موفى سبتمبر 2026. وزير الفلاحة ضمان السيادة الغذائية الوطنية يفرض التوجه نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وزير التشغيل التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة ونسبة إدماج خريجي في سوق الشغل تصل 100%. خمس جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026. وأختم الركاب. الإدارة العامة للأداءات تذكر بموعدي التصريح الجبائي المحددة ليوم 25 جوان 2026. هذا معنا اليوم في الركاب. ريكاب. يلا نوصل معك بنياتنا أيمن الأعتار.

ومرحبا بالجميع. والله احنا قلنا الباك وهم ما شاء الله ما شاء الله هذول كل ناجحين والله ما شاء الله. انا كي شفت النسبه قلت والله النسبه يعني فماهيشك النسبه الكبيره. يقول بربي من دخلت الوطن القبلي قليبيا الاحلى اذاعه تطوير نسمع فيكم عن طريق التطبيق لاذاعه تطوين. هذايا عبد الباري جنيدي شعبه الرياضيات الاول على مستوى تطوين معدل 14.83. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك العبد الباري جنيدي. يسلم عليه سالم الدغاري قال لي بربي ألف ألف مبروك لنجاحه في البكالوريا والتميز. إن شاء الله ألف مبروك يا سيدي. منجي بن عمر زاد مساء النور مرحبا بيك وأحمد ألف مبروك ليهم. به بالنسبة للمكالمات شوف بعد خمس دقائق ناخذ دفعة باهية من المكالمات. خلي الناس زاد بطبيعة تعبر زاد على فرحتهم. حبيبة مرحبا بك يا حبيب مرحبا بكل الأصدقاء. تهاني شكرا لك يا تهاني ومساء النور وتحية لكل مستمعي إذاعة تطوين. أهلا وسهلا بكم جميعا. خمس دقائق وناخذ الدفعة الأولى من المكالمات.

0: دكتورة يا دكتورة شكرا ضوة يعطيك السلام الله عشوية هذه عشوية عشوية زادة الله يبارك لكم الناس الكل والله يعطيكم الصحة بربي تحية تحية شكرا عزيزة كريم تحية لك يا عزيزة كريم مساء الخيرات تحية لكافة العاملين في إذاعة تطاوين نسلم عليك بابايا يسلم الوالد إن شاء الله ربي فضله وربي خليه شكرا لكم شكرا لكل الأصدقاء حبيبة شكرا تحية لكامل الفريق المنوعة ولكل أوفياء ومستمعي عروس الصحراء صادق شكرا لك يا صادق والله يعطي الشاهد شكرا يلا باش ناخذ المكالمات توا الشاهد شكرا يا شاهد شكرا نعيمة شكرا شادلي جلي اللي يعطيك الصحة أحمد بارك الله فيك يا أحمد شكرا لك زينب والله من مدين بارك الله فيك والله قالت يعطيكم الصحة على العشوية المنجي بن عمر قال لي بربي بنتي نسرة هي الأولى في كليتها سنة ثالثة حقوق بمعدل 15.20 ربي يوفقها ويسعدها إن شاء الله وربي يعطيها الوقت الطيب تحية من واد زار أهلا وسهلا بواد زار وصلوا المكالمات ضو ولا ما زالوا شوية في انتظار المكالمة مكالمات وصلوا ولا لحظات ويوصلوا إن شاء الله 870-900 تكونوا معنا إن شاء الله اليوم في المباشر ومرحبا بالناس اللي لكم مجموعة من الأسئلة حضرناها لكم حتى تجاوبونا صحيح مع الاحتمالات هنهم على حتى اللي كلمنا فما احتمالات صوفيا شكرا ليك يا صوفيا بارك الله فيك يعطيك الصحة نعيمة صادق ألف شكرا بارك الله فيك يا صادق وكل الأصدقاء وعاطف الدرقاش عاطف الدرقاش تحية ليك و وإن شاء الله ربي يعاونك خويا والله عارف سخانة وعارف تقص أما خلينا ناخذ أول مكالمة ألو
1: ألو خويا مزين
0: أهلا وسهلا مساء النور
1: معك شريف بن يردان
0: شريف عاد صديقنا عاد تو عاد معاش نجمو نستغنوا عليك يا شريف
1: يا خويا حتى ما نستغناش
0: عليك بارك الله فيك يطول عمرك ويخليك ويسترك إن شاء الله الأمور باهية
1: الحمد لله
0: خويا باهي أي يا سيدي بس سيدي أنت لازمك سؤال قوي ياسر زاد يا سيدي السؤال هاي تو نمشي للسؤال الخاص بي ما الدولة التي فازت بأكبر عدد من بطولات كأس العالم ربحت برشا مرات كأس العالم هل هي الأرجنتي وإلا ألمانيا وإلا البرازيل وإلا إيطاليا هاي سيدي
1: كأس العرب ربحها
0: كاس العالم العالم يا باهي العالم العالم هاي نعاودوا ما هي الدوله اللي فازت باكثر اكثر اكثر كيسان بتاع العالم كاس العالم هل هي الارجنتي ام المانيا ام البرازيل ام ايطاليا صحيت وصار ريت انا على الاقل بدايه موفقه لا لا لا لا لا. الاول تليفون يا سيدي شكرا اي يا سيدي شكرا شريف سلم على العائله واهلي بن قردان الو عسلامه
2: مساء الورد
0: مساء الورد يا رفيقه مرحبا بكم مرحبا بجربه
2: عايشك تحيا ليك وتحيا للفريق اللي عامل معك الكل وان شاء الله مبروك للناجحين
0: ان شاء الله عندك شي شكون ناجح
2: لا
0: لا من قريب لا من بعيد زيتيني معنا
2: هما نفرحوا لهم حتى اللي ما نعرفهمش نفرحوا لهم
0: اكيد
2: مبروك عليهم
0: والله يكلموا فينا جماعه يا مجيد عندكش حد عندكش ولد خو بنت خو ولد عم ولد والله لا ولد عم ولا من قريب بس لا الله غالب
2: ان شاء الله فرحه الاولاد يوصلوا لك بالباك ان شاء الله ونفرحوا بهم يا رب
0: بنسالك سؤال اما صعب شويه صعب صعب صعب جدا في اي بلاد يقع جبل كليمانجارو كليمانجارو كليمانجارو هذايا يقع في يا إما وركزي معايا مليح يا إما في غانا وإلا في تنزانيا وإلا في غينيا ولا في كينيا
2: تنزانيا
0: واو واو لا عاد هذه كيف بتقولي لي ضربة حظ مستحيل من السابع المستحيل
2: والله
0: تركيز هذا جميل اليوم يعطيك الصحة يا رفيقة الله يبارك
2: إن شاء الله ديما منورة يعيشك منورة بوجودك
0: يعيشك شكرا لك يعطيك الصحة ألو
3: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا عم محمد
3: أهلا بوجودك
0: شو أحوالك لباس الصحة لباس
3: يعطيك الصحة
0: شكرا الله ينورك يا باه
3: سؤال في مجيد
0: سيدي
3: مر المرات عندي الولد الكبير ماشي للسوق قال لي شني توصي يا بابا
0: نعم
3: قلت له كن رجل عن شعارك المحبة والإخلاص والإيمان وعطر مجلسك بحكمة ترددها الأجيال في كل زمان ومكان وتحرى مجالس العلم فالعلم نور يريك طريق الأمان وكن صقرا في الصقور لا تسكن من لا تسكن منازل ناعقد فيها غربان شك وكن خلوقا جميل الروح فجميل الروح يشار إليه بالبنان ولا تصاحب سافيه حشاك قاطع رحم يمشي بين الناس بالبهتان وعاتب بلطف ولا تجرح فجرح الحبيب لا يشمله النسيان وانصح ولا تفضح عفوا وصالح بين الأحبة والناس وبين الجيران وخذ نصيحة الذي يبكيك واترك نصيحة كل مسحك الفتان وإذا وجدت احترامك بين الناس فذاك هو الذهب والمرجان واجعل ساعة تنازي فيها ربك فإنه عفو يحب العفو الرحمن واترك وادرك رضا الله لا تتركه واترك رضا الناس فإنهم ألوان وشكر.
0: يعطيك الصحة يا عم محمد شكرا بارك الله فيك تحية ليك. ألو عسلامة.
4: أهلا
0: أهلا مرحبا بك مساء النور.
4: مساء ورد الياسمين.
0: شو أحوالك الصحة بخير؟
4: الحمد لله
0: الحمد لله بيك. عيشك الله يبارك
4: تحية بريدك يا ضو ليك واللي يخذ معكم في
0: البيت. نعم نعم يعطيك الصحة الله يبارك الاسم
4: شكو والله نتمنى نجاح الكل يا أخويا مجيد حتى نظلم كما شخاتي كنت في الأوائل في الأول لما حملا بعد الله غال جيت الظروف كملت في حاجة أخرى كما تعرف ودي ما نحكي عليها في الكوين ونجحت على البيت نقص في البر وما حبيت الخارج أما لكن نتمنى الريل كل ناس خفي روحي فهمت
0: نعم
4: بنت اختي في الباك ونشت وعقبلي ما زال كل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هيا يا صديقتي الغاليه السؤال الخاص بيك تسمعي بيه الفيل ولا لا الفيل شلون الفيل
4: جري
0: جري ليه لا لا مش الفيل اخر هذا اللي جري هذا ما الرصاصي والرمادي لا في اي بلد في اي بلد يعيش الفيل الابيض فما فيل ابيض هذا الابيض مش
4: عمري ما في الابيض انا عارف الفيل في الهند
0: باهي انا بشوفوه وين على تو وين البلاصه الفيل الابيض
4: عمل البرازيل طلعت
0: ذكي واحد يعطيك الصحه والله برافو اي صديقتي سمحي ركزي معي هل هل هل هل الفيل الابيض هذايا يعيش في الهند والا في تايلاند وإلا تستني عقك أهو
4: عايزك زي دب الأبيض في أول مرة نطلع في الأبيض غريبة قد ما نطلع على
0: أول تسمع فيه وجاوبي صحيح أول مرة والله صحة هنيئا لك
4: يمان سنجاوب خدر ترابي بكل تواضع
0: لا لا لا طبعا وشكرا لك والله برافو
4: أما يعطيك الصحة أخويا مجيد شكرا مش عارفة الوالد اللي عندك الله يخليه
0: والله يرحمه الله يرحمه وينعمه إن شاء الله
4: أما تبارك الله عليك
0: عايش عايش شكرا شكرا
4: وطلع عقبة بالليل وريزاتكم وسيز هذا أخويا عادل بنيتك أقول له
0: أي شكرا
4: بليكم كل أخويا
0: عايشك وبارك الله حتى هو ذوي سلم عليك هاو من أمامي شكرا مكالمة موالية شكونوا معنا زعمة ألو عسلامة معش طول
2: أهلا عسلامة أخويا مجيد
0: ضحى الحامة مرحبا بك يا ضحى
2: يعيشك بك أكثر تحية لي كنت حيل فرخ العمل ما
0: شكرا كنت بخلي لك الفيل الأبيض ما هزاتها صديقتنا أي
2: الغالب كم الزرافة ولا جمل ولا
0: هانا نشوف نشوف نشوف نلقوا حل إن شاء الله أي سيدي نمشي معاك ما هو الحيوان المعروف أنه يقضي 90% من يومه نائم راكد 90% هل قالوا لي الفكرون لا مش الفكرون هل هو وركز يا رامونكم بشتغلتي لهنا أنا منحسك بتغلتي شكرا أي فشكرا صادق يعطيك الصحة به ما هو الحيوان المعروف أنه يرقد 90% من نهاره 90% من نهاره يرقد ما هوش لا أرنب ولا فكرون ولا به ركزوا معي هل هو الدب الكوالا الكنغرو وإلا الأسد
2: الكوالا ولا سنين
0: لا لا هيك هي والله الكوالا الكوالا راي عدي 90% من هارا راق الكوالا كما في بالكمش يا جماعة والله برافو والله برافو يا ضحى سلم على الدار وعلى العائلة شكرا يعطيك الصحة هي قالت قالت فما السؤال في دبل الجي في الكوالا ألو عسلامة
5: أهلا عسلام
0: مرحبا بخوي الله عينك
5: أهلا بسي مجيد
0: عيسك طول عمرك شكون معاي الاسم
5: شنو حوالك يا
0: اخوي والله في نعمه يطول عمرك
5: جينا الصيف والشط والجبال وتلعي بعض هالحباب بعد
0: مش كان اي والله العظيم يعطيك الصحه الله يبارك لك الاسم بالله ذكرني في الاسم
5: والله اسمه لو كنت ترجع للمساجات اللي قريتهم قبل المكالمة وتلقاني شكوني
0: مرحبا بك يا سيدي والله ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك مسألة ذكرنا ذكرنا ذكرنا إنما تنفع
5: كريم كريم
0: كريم مرحبا بك يا اخي عاد منين توني ما شاء الله جماعه اللي كلموا وصلي
5: على النبي شنو احوالك
0: والله لاباس يعطيك الصحه
5: يا ودي لاباس عليك انت واسره الاذاعه بصفه عامه معناها والزملاء وكل
0: اي يعطيك الصحه هاي يا سيدي بسيدي من نسالك سؤال سؤال هيك باهي اي سيدي بسيد ما هو بتعرف لا لا لا لا لا الدب القطبي تعرفه ولا لا الدب القطبي ولا انت لازم انت لازم لازم نهز اسئله لازم نهز كل سؤال اقوى
5: هيك ولا لا
0: حشاك وحشي سامعين الكلب بتعرف الكلب اكيد الكلب وما حيوان خلق ربي سبحانه وتعالى به هذايا يتعرق من اي جزء من جسمه العرق معناها زي احنا ما مش نعرق احنا البدن كي يسخن وكل شيء يعرق ولا لا البدن اي هو هل انه يعرق من الوذن ولا من الذيل ولا من الكفوف ولا من البطن
5: من الكفوف
0: صحيت والله يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة
5: شكرا يا
0: يعطيك الصحة الله يبارك والله من كفوفة فعلا اي الله يبارك هاي سيدي مكلمة اخرى الو عسلامة
2: اهلا وسهلا اخوي
0: السلام عليكم مرحبا بك
2: سلام ورحمة الله عايشك ام لؤي
0: ام لؤي مرحبا بك يا ام لؤي شنو احوالك
2: والله لا باس الحمد لله
0: صحة بخير الامور باهية
2: يعيشك والله بخير الحمد لله يا ربي
0: لؤي باهي اموره معادله باهي
2: والله والله الحمد لله حق معادلاتها باهي ارقام قلت باهي
0: الحمد لله نمشي معاك لسؤال جميل ورائع يا ام لؤي المهم انك تجاوبيني صحيح باهي
2: ان شاء الله اما نحب الطلب بعد
0: اللي هو الطلب اللي هو
2: نحب نهني ساقبل النجاحات باهي نشكر البكالوريا كل ونحب نهني عائله معاند ايوه تحكي معنا نقول ان شاء الله مبروك النجاح ان شاء الله في التخرج وبالتالي نحب لو بدلاله من عندكم تو تهدلها اغنيه رافع العكوكي اصحاب القدر
0: تو مدام القدر رافع العكوكي انا ضو بينك بين ضو
2: لا هي اخي ضو
0: يا ضو يا ضو تسلم عليكم لؤي يا ضو تسلم عليكم لؤي وقلت لك يا اخي لو تعمل مزيه به ام لؤي سؤال سؤال السؤال حشاك الذبانة معروفة الذبانة هيك تطير ومنه من أما من نجمش نتمقلوا فيها ياسر ياسر ياسر قديش من عين عندها الذبانة هل الذبابة هل تطير هذه لك قديش من عين هل إنه عندها زوز عيون ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا قديش زعم
2: والله حسب التقريب تقريبا زوز
0: ايوه نو نو لا لا لا لا لا يا اما زوز يا اما ثلاثة يا اما أربعة يا اما خمسة يا اما الله اعلم
2: خمسة
0: ذبانة عندها خمسة عيون يا جماعة ايش قولكم معلومة جديدة ضيفوا معلوماتكم الله ينورك يا ام لؤي وديما منورة ان شاء الله شكرا ربي فضله وربي يخليه وان شاء الله ديما ناجح وديما شكرا

0: يلا مرحبا بكم دفعة ثانية من المكالمات. ألو عسلامة. يلا هذا كان يستنى نمشي للي بعد. يلا بعدها شوية. جوهرة مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، بربي تحية لعائلة لملوم، كل عمرة جديدة مدنين، تحية ليهم. مريم مرحبا بك يا مريم، طبعا تحية لهسه، شكرا وكل أصدقائنا زاد اللي يسمعوا فينا، مبروكة زاد قالت لي بربي نسلم بارش على تقوى وعلى سارة، عندي مدة مرتهمش فتحية ليهم، شكرا لك. 870-900 هو رقم الوحيد. كمال لوحيشي تحية لك يا كمال، تحية زاد أخوها أسعد والعائلة لوحيشي الكل لي في الرقبة عائلة لوحيشي، شكرا ليهم. مريم شكرا يا مريم. ألو
1: أنا
0: عسلامة يا منيا، مرحبا بك. وهذا التأخير
1: والله العظيم اللي بديت ما جيت نطلب لكبار،
0: فما ضغط على التليفون كما أشار لي والله صراحة. فمرحبا بك، شو أحوالك؟
1: والله لباك يا مجيد، حوالك أنت؟
0: والله في نعمة، الله يبارك لك ويرحم والديك إن شاء الله. نمشي لسؤال سهل. الذيب معروف، الذيب هكا ولا لا؟ الذيب قالك لقى فريسة زعمة، ممكن حسب تكهناتك على بعد قداش مسافة؟ ساعات يقول 5 مترات ينجم يشم الفريسة متاعها، على بعد على بعد على بعد 100 متر، وإلا على مسافة ميل، ولا على مسافة زوز. استني شوية. على بعد 100 متر، مسافة ميل، 2 ميل، وإلا 3 أميال. أحسنتي، ميليني. الذيب ينجم على بعد ميليني شمل الفريسة متاعها، بس شوف قوة ربي سبحانه وتعالى. معلومة جديدة.
1: والله معلومة.
0: الله يبارك وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. الله يبارك لك.
1: شكرا. شكرا. يوفق ويعطيك الصحة للاختيارات الغنائية. وتحية ليك وفريق لمعك.
0: شكرا. بارك الله فيك، يرحم والديك. مكالمة موالية زعما شكونوا معنا. ألو.
2: ألو عسلامة أخويا نجيب.
0: أهلا وسهلا صديقتنا، مصلي عن بي عليك، راك ديما ناشطة ما شاء الله. ما شاء الله والله تعجبني كيفاش الروح اللي عندك صراحة.
2: عايشك أخويا إن شاء الله بوجودكم.
0: الله يبارك. هاي صديقتي
2: الدمدم، عاشورة مبروكة
0: إن شاء الله. إن شاء الله عاشورة، فما اللي يدير الهرس العربي بالجديد.
2: نعملوا الفول.
0: الفول احنا نعملوا الهرس العربي،
2: وعنا حشكل زادة موسم، ناخذوا الموسم ونديروا كسكسي.
0: أريتي سبحان الله. هاي نمشي معاك لسؤالك. أنا هي من الدول اللي باش نسميهم لك تو، عندها ملك. هل هي سويسرا، وإلا النرويج، وإلا المجر، وإلا اليونان؟
2: النرويج.
0: أحسنتي،
2: عايشك خويا مازيد، عايشك
0: والله، برافو والله برافو.
2: شكرا نرويجي. ليك خويا، تحية ليك وتحية زبتاكم لمعك.
0: ضوي سلم عليك، بارك الله فيك.
2: عايشك خويا، شكرا، عايشك سلم عليك.
0: مكالمة موالية. ألو عسلامة.
3: عسلامة خويا مازيد، بلاش نسيت نهنيكم بنجاح المدير ولده
0: سي طه. باي

هذه ذكرتي رجعتي والله يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا شكرا عجبتني والله شفت عفوية المستمع الرائع.

0: يلا نرجع بزوز تليفونات وبعدها نسمع حسين الجسمي. الو عسلامة.
1: الو اخوي مجيد،
0: اهلا وسهلا بك يا باهي.
1: مرحبا بك يا غالي يا حبيبي
0: يا عيسك، طول عمرك بارك الله فيك. لاباس خويا عبد الرحمن؟ لاباس صحة؟
1: لا مش عبد الرحمن.
0: الاسم
1: خوك علي.
0: علي مرحبا يا علولو، وينك يا علولو؟
1: علي العماري العكاريت.
0: العكاريت، بربي تحية كبيرة للعكاريت وأهليها وناسها إن شاء الله.
1: والله يحييك كل.
0: بارك الله فيك يا علولو يا باهي.
1: يا أخويا مجيد ونتلاقى اليوم في سهرة العرس يقولوا لي عدينا التحية، رانا نتبعوا
0: فيه. باهي الله يبارك ويكثر خيرهم ويستر حالهم إن شاء الله. أي يا سيدي يا باهي. أي يا سيدي بلاه. نمشي لسؤال باهي لك أنت. باهي.
1: مثالي جيب أنت كل باهي.
0: أي سيدي، أنا هي الدولة، دولة حسب رأيك اللي يسموا فيها ويسموا فيها معناها هي بلاد الألف بحيرة، فيها ألف بحيرة، مش بحيرة زوج ثلاثة أربعة، ألف بحيرة. أما أنا سيدي، أي سيدي، هل هي إيزلندا وإلا النرويج وإلا فنلندا وإلا سويسرا؟
1: فنلندا.
0: باي باي باي باي باي. هذه لازم نزكر فنلندا. فنلندا فيها بلد الألف بحيرة. الله ينورك يا علولو، سلم على الدار وعلى العائلة.
1: عليك عدو أختي عفاف البرهومي وأختي فيروز جبه.
0: شكرا، يوصل بإذن الله.
1: وجميع من يعرفك علي.
0: شكرا يا علي. يلا آخر مكالمة. علو.
2: أهلا سعد المجيد.
0: مرحبا بخويا، الله يعينك.
2: الله يسلمك يا عبد المجيد. أول مرة راني ندخل معاك.
0: مرحبا، شنو الاسم معايا؟
2: مصطفى الجيلي، لكن إذاعتنا.
0: طبعا، وهل يخفى القمر صديقي؟ الاسم؟
2: الاسم مصطفى الجيلي.
0: منين؟ حسي عمر. مرحبا يا مصطفى، مرحبا بحسي عمر. هيا دمدوم يا باهي، ما كأول مرة تكلم فينا ولا لا؟ لازم نسأل.
2: أول مرة نحب نقدم تهاني، نحب نقدم تهاني يا راني.
0: قدم هاي لشكون؟
2: بنقدم تهاني لجماعة الباك الكل، منهم المدير قالوا عنده حتوى نجاح
0: ولده. ايه طبعا اكيد نجح ان شاء الله.
2: مدير الاذاعة.
0: ايه طبعا.
2: وعبد المجيد كل شيء جاري.
0: ايه ان شاء الله مبروك.
2: وعبد السلام الشحومي.
0: ايه ايه.
2: والمرحوم منصف بن طاهر.
0: نعم.
2: والمرحوم حسن غرومة.
0: ايه.
2: هذا كل نهنيهم ونهني جماعة حس عمر اللي نجحوا كل، نعرفه ما نعرفهاش.
0: باهي يا سيدي ان شاء الله يا سيدي. وتونس الكل
2: يرحم والديك. والهادي الجراي يرحم والديك.
0: حاضر حاضر حاضر. هاي يعطيك الصحه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. يلا فشكرا ليك. انا حبيت بطبيعه لان نهنوا اصدقائنا الكل. سيرين، سيرين جعفر من كفاءاتنا التونسية. سيرين جعفر أصيلة تطاوين موجودة في دبي، تسلم على عائلتهم، على عائلة جعفر الكل. تحية لك يا سيرين، إن شاء الله ديما موفقة، وتحية للعائلة الكل. شكرا سيرين.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. ورشة عمل في تطاوين حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والآفاق. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا. وفي العالم شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. ينتظر أن تستأنف أشغال إنجاز مشروع وصلة الرابطة بطريق السيارة بتطاوين بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع، وفق ما يوضح المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتطاوين علي عمار للزميل خميس ببطان.
4: مشروع وصلة الربط هو ينقسم على ثلاثة أجزاء، ثلاثة أقساط. تم الانتهاء حاليا من إنجاز زوز أقساط، القسط عدد 1 والقسط عدد 3. القسط عدد 2 تعثر شوي في الإنجاز نظرا لمرور المقاولة بصعوبات مالية. حاليا بصدد تجاوزها، معناتها تضافرت كافة الجهود تذليل صعوبات. حاليا نسبة تقدم الأشغال قسط ثاني في 90%.
3: هذا وينتظر انتهاء الأشغال التي ستمثل إضافة لمستعملي الطريق من حيث اختصار الطريق وانسيابيته، خاصة منهم التجار وناقلو البضائع والشاحنات، حسب إفادة عدد منهم في النقل الإذاعي التالية.
5: حاجة باهية ياسر، معناتها بحكم يسرعوا في الكياس، يقل الحوادث بتاعها، قسم من بارش شارج، معناتها الكي بحكم كياساتنا احنا صغار، معناتها الاوتوروت بالنسبة لي يعني ككوميرسيال تواني تطوين نخدم تطوين جابس مثلا يساعدني يعني تو نشد ملي ندخل معناتها من جابس نخرج من هني من تطوين يقابل لي معناتها خير.
6: تعجيل في الأشغال نتاعها كانت تحل، معناتها تنجم تخفف مليح على الطريق الوطنية رقم 19 وتحل حتى الحركة الاقتصادية، معناها خلينا نعرف ان الطريق هذه يستعملوا فيها برشا، خاصة الشاحنات الكبار، ونحن واحنا مربوطين بالقطر الليبي، معناها واحنا داخلين على موسم الصيف، معناها الحركة نعرف تضاعف في موسم الصيف. إذا كانت من الأشغال تولي متنفس كبير خاصة للشاحنات الكبار اللي نجموا يتعدوا منه بسلاسة وبسهولة وتخف من حوادث المرور والسرعة، وحتى تعمل حركة اقتصادية كبيرة ياسر. إتمام الوصلة هذه، الوصلات هم عديد الوصلات اللي يربطوا بالطريق الوطني رقم 19، لكن يتم هذه تكون مربوطة تطاوين مدنين تونس عن طريق السيارة، وتسهل عملية المرور بصفة كبيرة ياسر للجنوب الشرقي بصفة عامة.
7: طريق هذا الوصلة نتاع طريق السيارة هذا يهز معناتها لكل بلاصة تولي تخف حتى على الكياسات، للي القريب من غادي كتير يروح من غادي اللي تخف على كياس الكرهب ياسر بتنقص الحوادث، والله بعد علينا الحوادث وما ضبينا على الكياس الجديد هذا نربحوه.
3: انتظمت اليوم بولاية تطاوين ورشة عمل حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والآفاق، خصصت لدراسة الخارطة الرقمية للمراعي بالجهة ومناقشة سبل تثمينها وحسن استغلال مواردها. وعلى هامش فعاليات الورشة أبرزت الباحثة بالبنك الوطني للجينات دكتورة هدى الشناوي كوردة أهمية الموارد الجينية الرعوية بكل من تطاوين ومدنينا، مشيرة إلى جملة من الإشكاليات والتحديات التي تواجه المناطق الرعوية وفي مقدمتها تأثيرات التغيرات المناخية وضغط الاستغلال على المنظومات الطبيعية، حسب إفادتها للزميل سعيد العكروت.
8: احنا جينا ديجا عم ناول وعملنا مسح وجرد وجمع للموارد الجينية العلفية والرعوية بولايتي مدنين وتطاوين، والحقيقة لقينا معناتها موارد جينية مهمة ياسر، خاصة انه عم ناول كانت سنة ممطرة، دونك فما حتى انواع اللي فقدناها ممكن منذ 10 سنوات ولقيناها خلفت، وهذه معناتها حاجة مهمة ياسر للمحافظة عليها وإعادة للغيابيليتاسيون، معناتها إعادة تأهيل المراعي. واليوم احنا في إطار الندوة هذية اللي هي تعنى بالمراعي، مهم ياسر الندوات هذية اللي هي محلية باش تعطي معناتها الإشكاليات المحلية والحلول المحلية، خاطر كل معناتها فما نظرة، أكيد نظرة وطنية كاملة والكل، لكن هوني فما معناتها إشكاليات خاصة بكل منطقة، وخاصة نعرف أهمية المراعي في ولاية تطاوين اللي هي تغطي معناتها 40% ممكن من مساحة الولاية. الإشكاليات هو أكيد تغير المناخ، هذاك معناتها إشكال عنده تأثير كبير برشا، فما زاد الرعي الجائر هما اللي أثروا على الغطاء النباتي.
3: من المنتظر أن تلتأم غدا بدار الثقافة بسيدي مخلوفة فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحية بمشاركة عدد من الهيكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. معتمد سيدي مخلوفة فتحي بدور يضيف للزميلة عفاف الودرني.
1: هذا اليوم يتضمن 4 ورشات، ورشة أولى تتحدث عن واقع وآفاق المياه بسيدي مخلوف، وورشة ثانية على الاقتصاد الاجتماعي التضامني وشركات الأهلية نموذج، ورشة ثالثة تتحدث على الاستثمار والتمويل في القطاع الفلاحي، ثم ورشة رابعة للتفكير الاستراتيجي ورؤية نموذجية للنهوض بالقطاع الفلاحي. دعوة موجهة لكل الفلاحين والمستثمرين والمفكرين في بعض مشاريع فلاحية. كل الإدارات الجهوية بتكون حاضرة معنا، باش يحضر معنا مديرين عن إدارة المياه مركزيا لطرح مختلف الإشكاليات في القطاع الفلاحي. بعد عمل الورشات هناك مخرجات، نعمل أن هذه المخرجات تكون في مستوى تطلعات أهالينا في هذه الربوع.
3: تنطلق غدا فعاليات دورة 42 من معرض جبس الدولي، دورة جديدة تمتد من 25 جوان إلى 13 جويلية القادم بقصر المعارض بالكورنيش جبس، ومن المنتظر أن يبلغ عدد العارضين في هذه الدورة 310 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات متعددة. تفاصيل أوفى عن هذه الدورة مع مدير عام شركة معرض جبس زهير بن عثمان الذي تحدث للزميلة هند رزق.
9: الدورة هذه تشهد إن شاء الله امتياز من حيث عدد المشاركين ومن حيث القطاعات المشاركين معنا، ديوان الصناعات التقليدية، ديوان تونس الصناعات التقليدية كالعادة بخيمة عملاقة تحت على الأقل 60 حرفي وحرفية يمثلوا ولاية جابس والولايات الجنوب المجاورة من تطاوين ومدنين وبلي. إن شاء الله الدورة هذه باش تشهد كالعادة كما يعرفها الجمهور والزائرين فقرات تنشيطية تتمثل في عروض لفنانين من الجهة، إن شاء الله باش يكونوا في الأمسيات خلال فعاليات الدورة هذه. الدورة هذه فيها أكثر من 20 ولاية مشاركين، جميع مداخل المدينة إن شاء الله باش تشهد حركية كبيرة، والحركة الكبيرة الأهم هي الحركة الاقتصادية باش تشهدها الجهة.
3: في الشأن الوطني، قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزازري اليوم إن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. وأضافت في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالية أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد اليوم أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهنية في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بداية من غرة جويليا، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمتها والذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجارية. في العالم، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. من جهته أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت الإنشاءات النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات ملاحية من منصة حركة العبور المتزايدة للسفن عبر مضيق هرمز. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان. أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. وقال الرئيس الإيراني أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزامات بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. في سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن الالتزام أمريكا واضح بهذا الشأن. ميدانيا، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن شخصين استشهدا وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على لبنانيين في بلدة نبطية جنوبية البلاد. أعلن مسؤولون روس اليوم أن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وألحاق أضرار بمنشآت وبنى تحتية في عدة مناطق روسية، في حين تسببت غارات روسية على أوكرانيا في مقتل مدنيين وألحاق أضرار بممتلكات سكنية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ورشة عمل في تطاوين حول حوكمة المراعي الطبيعية بين التحديات والأفاق. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بداية من غرة جويليا. وفي العالم، شهدان في غارة من مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، في الإخراج التقني ضوء بن سالمة، ومجيد يواصل معكم اللقاء في أصيل.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. القزاق هم جماعات عسكرية اجتماعية روسية نشأت في أوروبا الشرقية بين القرنين 15 و17، وتكونت من فلاحين هاربين ومحاربين ومغامرين سعوا إلى حياة حرة خارج سيطرة الإقطاع في روسيا القيصرية، فأسسوا مجتمعات شبه مستقلة عرفت بالتنظيم العسكري الصارم والروح القتالية العالية. تطورت جماعة القوزاق لتصبح طبقة بتقاليد عسكرية وثقافة خاصة ونمط فريد في الحياة، إذ يحرسون الحدود ويؤدون الخدمة العسكرية وينتمون لعرقيات مختلفة من أبرزها الروس والتتار. شاركوا في حروب عديدة واستكشفوا مناطق جديدة انضمت لاحقا إلى الأراضي الروسية، منها سيبيريا والقوقاز. ووصفتهم الوثائق التاريخية بحماة الأرض الروسية، وشاركوا في كل معارك وحروب روسيا القيصرية. ونظير إخلاصهم للقياصرة الروس، منحوا أراضي وامتيازات وأصبحوا طبقة عسكرية مميزة في الإمبراطورية الروسية. وقد ظهرت كلمة قوزاق لأول مرة في مصدر مكتوب باللغة الروسية في العام 1395 وتعني الرجل الحر أو العامل المستقل. تميزت مجتمعات القزاق بنظام انتخابي داخلي، إذ كان قادتهم ينتخبون من قبل المحاربين، ما منحهم طابعا ديمقراطيا مقارنة بمحيطهم الإقليمي، كما ارتبط اسمهم بالزي التقليدي المميز كقبعات الفرو والملابس العسكرية المزخرفة. وبالنظر إلى ولائهم لقياصرة روسيا، تعرض القزاق بعد الثورة البولشوفية سنة 1917 التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا لسياسات قمع وتفكيك، لينظر إليهم اليوم بوصفهم رمزا للتراث العسكري والهوية الثقافية في كل من روسيا وأوكرانيا، حيث ما تزال تقاليدهم حاضرة في الفنون والاحتفالات الشعبية.
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور. تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى في كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
12: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

0: وهذا يا جونا مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا. أحمد حلاوتي يسلم طبعا على صديقة تحية لي ولسعد بوفلغة. تحية ليك يا لسعد بوفلغة، تحية ليك جيهان، السلام عليكم. وصلنا الفقرة، الفقرة مهمة جدا من الفقرات المميزة أن نعتبرها في البرنامج، ريحة البلاد، مستثمر أصيل تطاوين لكن يعيش البرة، طارق الخبير.
1: ريحة البلاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك طارق الخبير مستثمر، كنت في الإمارات في سلطنة عمان في لندن، تو مستثمر في دولة مالطا قريبة لتونس، مش بعيدة معنا دولة مالطا، وحبيت نسلم على البلاد، حبيت نسلم على تونس، وإن شاء الله أخوي نتقابلوا في الصيف ونرجعوا لبلادنا ونعدوا بون فاكونس، وإن شاء الله ربي يحمينا بلادنا، وإن شاء الله ربي يسهل كل مومل ما عندوش أوراق في الخارج يعمل ورقات ويروح لمينته.
1: الله يا خويا مجيد، شو نقول لك، توحشت اصحابي القدم جينيراسيون تاعكم تاعي، توحش دوره في شنني، توحش دوره في السوق في الرحبه، وتوحشنا فهمت لا دوره في تطاوين، ولا اصحابي اللي يعرفوني واللي موجودين داخل تطاوين واللي موجودين خارج تطاوين، زاد نشوف فيهم كلكفا وكل مره في فرنسا نشوف فيهم، وتوحشنا دوره فهمت لا في شنني، ودوره فهمت لا في السوق ليبيا القديم معنا الرحبه، أنا ماذا بينا نعمل دورة والكسكسي الطاجين العروسات سهريات جو الصيف في تطاوين، هذا شو توحش بصراحة، إن شاء الله ربي يسهل فيه الخير، واحد يروح ينحي شوي وحشة وريحة البلاد،
0: إن شاء الله يا أخوي نهاركم طيب وبرنامجكم برشا مزيان سي مجيد، ونتمنى لك التوفيق والنجاح ومن حسن إلى أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحة البلاد.

0: ومرحبا بكم صوت عالية بالعيد. والله اتخذنا القاب السكة اي نحبه ديما نشمه ريحة بلادنا مباركة. بتل هنشير شكرا لك عمار لمورو، شكرا لك بربي قال لي تحية لمنطقة الزهرة وكل عائلة لمورو في الزهرة، شكرا لك. تحية كبيرة لمراد رحال، تحية لك مراد رحال، ان شاء الله ديما موفق خدمة، وقال لي خدمة شادة بعضها وسخانة عندنا برشا البرة، ان شاء الله ربي يعاونك يا مراد وشكرا لك. شكرا ندوس، شكرا لكل الأصدقاء. حكايات وطن، الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الأثار ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث في حكاية أخرى وموقع جديد.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مساء النور.
0: مساء الورد.
2: مساء النور، مساء الخير.
0: شكرا، الله ينورك. أنا كنت في جابس مع صوت عالية بالعيد، وخليني نبقى نشم زاد ريحة جابس، لكن نأخذكم زاد اليوم في رحلة رائعة جدا إلى تونس العاصمة. ديما نتعدوا كان نتجولوا في تونس فماك البحيرة، لكن شنو ما وراء البحيرة هذية؟ فما جزيرة شكلي هكا تقريبا شكلي.
2: أيه.
0: هل الجزيرة شنو حكايتها بالضبط يا دكتورة والموقع؟
2: هي يعني هذا جزيرة شكلي هي يعني موقع وفيه معلم مهم جدا في حصن إسباني جميل اليوم، يعني آخر فترة يعني احتلاله كانت فترة الإسبان والفترة العثمانية، ولكن هو أقدم من ذلك بكثير. إذا الموقع هو في بحيرة تونس، وقت اللي واحد يأخذ القطار تجيه متجه إلى المرسى أو سيدي بوسعيد يلفت انتباهه، يعني معلم بحجارة ذهبية اللون صفراء من بعيد وترمز إلى أنها موقع أثري أو معلم أثري. ولكن هل يتساءل العابرون عن هذا المعلم؟ هل يحاولون زيارته؟ هذا نادر جدا، لأنه العديد اللي يقولهم فما جزيرة في قلب بحيرة تونس اسمها جزيرة شكلي يقولوا ما نعرفوهاش وما سمعناش بها، بالرغم اللي يخدموا اليوم، لأنه موقع البحيرة أصبحت أحياء سكنية، شركات، إدارات، فما ناس تشتغل على بعد أمتار، ولكن لم تزر هذا المعلم الجميل والجميل جدا. إذن هو كأنه حارس مدينة تونس، ويقع قبالة مدينة تونس، موجه إلى هذه المدينة الحاضرة اللي كانت يعني كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية تدب فيها، وبالتالي في الفترات القديمة كان من الضروري يعني حمايتها وحراستها، وهذا يعني آخر مرحلة لوظيفة هذا الحصن. هو حصن إسباني اسمه يعني الحصن باللغة الإسبانية فورتي دي سانتياغو، ويقال أنه شكلي أعطي هذا الاسم لأنه كان هناك يعني مبدع تونسي اسمه ألبرت شكلي، يعني تعجبه إقامة التظاهرات السينمائية والحفلات في هذا المكان، فكان يعني يحيي فيه بعض السهرات، فنظرا لندرة الوصول إليه وصعوبة الوصول إليه أصبح اسمه شكلي، لأنه الوحيد اللي كان ينظم هذه الحفلات ويصل إلى هذا المكان ويعبر المياه. وبالتالي إذا عندما اليوم تم ترميمه قامت به أيضا حفريات لإثبات قدم هذا المعلم اللي كان موجود منذ الفترة الرومانية، وإحنا نعرف كل اللي جزر تونس موجود في قلب الجزر، يعني في البحر تلقى برج، تلقى يعني حصن، وهذا ما هوش جديد، لأنه الفترات القديمة كانت فترات الحروب والنزاعات حول من يضع يده على البحر الأبيض المتوسط ومن يتحكم في المدن والاقتصادية، وبالتالي بديهي جدا أن نشوف هذا النوع من الحصون. ولكن هذا حصن ليس في البحر، إنما في بحيرة، وهو من أجمل يعني الحصون، جميل جدا، تم ترميمه بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث وجامعة مدريد الإسبانية، وتم تمويل يعني هذا المشروع بين تونس وإسبانيا، وأصبح اليوم من الممكن زيارته وإقامة تظاهرات فيه. وأيضا هي تحولت في التسعينات إلى محمية، نظرا لأن هناك نوع من العصافير يعني تأتي لتضع بيضها ولكي تتكاثر في هذا المكان ولا زالت إلى يومنا هذا يعني فصل الربيع تشوف لأن الزيارات ليست على طول السنة ثم فترة تترك يعني للطبيعة لكي تأتي هذه العصافير وتحل وتسكن في هذا المكان. عندما تنطلق العصافير إلى في هجرتها يصبح من الممكن يعني زيارة هذا البرج اللي كما قلت تم ترميمه يمكن باش نشوفه فيه الفترات الرومانية والفترات الوسيطة فترة القرن السادس عشر الفترة الإسبانية ثم إلى حدود القرن الثامن عشر فترات العثمانيين وربما هو أقدم لابد أن نثبت أنه موجود منذ الفترة البونية وهذا ليس بالغريب.
0: جيت هاي الرحلة للي يحب يعمل زيارة إلى تونس العاصمة جزيرة شكلي كما تحدثت عليها الدكتورة هاجر الكريمة نجم تزوروها الموقع زادة تعملوا زيارة ديما ممكن اللي يتنقل واللي يمشي وجيه هي فرصة زادة ينجم تزوروه توا زادة حتى في الصيف ممكن علاش ليه المهم تاخذوا فكرة وتنوعوا شوية زادة في زياراتكم المختلف المواقع اللي احنا نزوروهم وانا سعيد جدا كل ما تنضم لينا علمة الأثار الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث في رحلة من الرحلات. يعطيك الصحة دكتورة. الله ينور.
2: شكرا
0: دكتورة. يعطيك الصحة. شكرا لك.

ومرحبا بكم الناس الكل. هذه أجواءنا اليوم في أصايل. تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل. صوفيان قال لي مرقب ربي رانا نسمعوا فيكم. شكرا صلاح رباح، شكرا ليك، يعطيك الصحة، الله ينورك إن شاء الله وربي يعطيكم الصحة إن شاء الله الناس الكل. محمد شيبة شكرا. علياء تحية لعلياء، قالت علياء أنا أصولي وأمي تونسية وأفتخر أن أمي تونسية، الأب عراقي لكن الأم تونسية ومتشبثة وهكا وهالحنين إلى الوطن وإلى تونس. فعلياء تحية ليك وإن شاء الله ديما منورة وديما تكون إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا علياء. وأحنا يفرحنا كل واحد هكا فيه أصول تونسية وتونسي، فأهلا وسهلا. غزل تحية ليها، قالت لي رو اسمي غزل، قلت لها راو بلكشي بسي، لا قالت لي اسمي غزل وتونسية. فتحية لك يا غزل، تحية العلياء وشكرا لكل الأصدقاء. احنا باش نعطيكم أغنية جميلة ورائعة، وشكرا ذوب سالم في الهندسة الإذاعية اليوم مباشرة من سيديو اثنين. أحلى أغنية المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا غزل وعلياء، وشكرا لك يا ذوب، يعطيك الصحة، شكرا.

الله الله، هذه أكثر فنانة ممكن حضورها زاد معانا، وهي رائعة وتحب برشا إذاعة تطوين، فشكرا ليها والأغنية حلوة. شكرا لي عليا، يعطيك الصحة يا عليا، بربي تحية كبيرة كبيرة لوسام العلواني، تحية ليك يا وسام، شكرا ليك، وإن شاء الله ديما متابعة طيبة لإذاعة تطوين. شكرا ليان، تحية ليك، بربي نسلم على دارنا في وذرف، أمي نعمة وإخواتي هادي وثريا في الإمارات. ليان شكرا ليك، تحية ليك الكل والتوانسة الكل، يعطيكم الصحة. بربي زادة فيروز زادة، هاو هاو زادة، هذه من المساجات زادة القوية زادة. شكرا فيروز، يعطيك الصحة يا فيروز، وبربي قلت لي ربي عونكم إذاعة تطوين، احنا الماء مخصوص علينا في حي عباس، بربي كلمونا السوناد ان شاء الله، التو قلت لي رامع المناش بي حاضر يا سيدي، وان شاء الله بإذن الله بيصير كان الخير عليا. شكرا لزعر محمد، تحية ليك عبد الله، شكرا كيمو، شكرا لكم، تحية لكل الأصدقاء الفاتن ووليد، من أجمل الأغاني ضو هذه، بس تعمل عليها كيف، أنا متأكد تعمل عليها كيف، اسمعوا معايا كريمان.

وتحية لوسام، وسام ولد ليبيا وكل الأشقاء والإخوة في ليبيا. وسام العلواني تحية ليك، الإخوة في ليبيا تحية ليكم، وديما ديما ديما هالعلاقة الرائعة ما بين تونس وليبيا ديما تبقى قائمة، وإحنا قلنا جيران وأحباب وأصار وأصحاب. أهلا وسهلا.

0: سلام مو طمع في صوب مغير لجد زياريتك على
1: سلام.
0: سلام غالبك كلام ريدك الداوية على
1: سلام.
0: سلامات يا مصواب عليك يا عزيز من غير مأفة
1: سلام.
0: يسلم عليك العقل سلامين والثالث غلط.

0: حلمان.
1: العيد تنشد توحل.
0: وليش يا أصحاب الصوت ديروا خباني توحل؟
1: المن
0: العيد قليل قدر فينا جديد.
1: ما عمر صاحب صوت قليل قدر فينا جديد.
0: عرفتني؟
1: عرفة ما تغيهب فيه العقل وين لاقاه جرحة.
0: مكتف
1: مكتف مع رجلي ماسك السما بيدي طلب نجاة لولا فخاطر.
0: تفضل بحطك في عشان
1: لاني قديدا منشع ولاني شحم غانغاوي ولاني حليب بنين نشرب عالشهاوي ونطيح في عشاك نموت نبقى طليب لا يوم لاخر.
0: ثلاث دار هندو عقل خطاهن وهن موازين الهوى رهينا ولمة صوت وميعاد في خصار. إن كان طلتهم غالي وإن ما طلتهم مالك خبر وكذاب من يقول غليت من يقول غليت وما طال هذا يمكنهم وطريقنا مسكرة وبالحديد محكرة وما تمر عليها إلا بعد ما تحط الرهينة فيها.
1: صطاوي ولد حداد ومعايا فاتي حب والشمس حشت والصلاة فريضة ومشك بالأمار العزيز قريضة والخاطر مساهل الليل ومدات يا علام غير يضع.
0: عندي سبع صاعات قمح مبذورات حبة حبة وبعد الحبة على الحبة مشيت يومين على الهريق

0: تداول غراب فوتة اللي لقط لك حبة حبة ونزيدوك مع همية. هذا لفظ لسانك قلتي راك عزيز عليك وخطرها يا بني يا فارحة بالجي. مغير الغناء والتخاريف ما ريت غير ومغير عالسمع دوار العين مالها صاحب غلا والريدك الهنسة هاي لنظار يا علم وين رايفة والريدك الهندة جاي لنظار يا علم وين الجفا والريدك انصار ريدك انصار العيب تبقى من محاريك الهدى.
1: الله الله الله الله الله والله يعطيك الصحة يا ذو بارك الله فيك يا ذو شكرا رائعة رائعة من الروائع الراحل محمد حسن. تحية لطاهر الحمدي طاهر الحمدي تحية ليك بربي يزيدونا شوية قصيدة لطفي الورغمي شكرا. تحية لطاهر الحمدي بربي تحية كبيرة كبيرة ليك وبربي قالوا لي رانا نحبوا كنا نسمع فيكم رانا في الكرهبة نصورة شكرا يا يعطيك الصحة رحمة زادة شكرا لك علياء بارك الله فيك يا علياء وسام شكرا والله من القلب بربي تحية كبيرة كبيرة نسمع فيكم الكل توانسة اللي في السويد العاملين بإذاعة تطاوين شكرا لكم يعطيكم الصحة التوانسة الكل شكرا الله يبارك شكرا الناس الكل معنا محمد لزع شكرا عشوية رائعة جدا ماجد تحية ليك إيمان المهدوي شكرا منورين إن شاء الله إذاعة تطاوين شكرا لكم موجودين معنا لكم تسمعون إذاعتنا بعد شوية بعد درجة الموجز بعد بشتطلع عليكم نجاة زادة تعطيكم أهم الأخبار المونديال هكا ونجاة معه كل شيء أخبار رياضة احنا نرجع نوصل معكم لقاءنا بإذن الله وسلامي من كندا ونعيمة شكرا يا نعيمة وشكرا توزر وكل الأصحاب وكل الأصدقاء شكرا غنياتنا تونسية

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. ينتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة القادمة إشغال إنجاز القسط الثاني من وصلة الربط بين ولاية تطاوين وطريق السيارة، ويتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائية موفى شهر سبتمبر 2026. في ولاية جابس أعطيت اليوم إشارة انطلاق إشغال بناء دار الشباب بإدخال التجنب بكلفة تقارب 1.6 مليون دينار. قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبينت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أن هذا المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال تونس إعداد مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000 وفق مقاربة تشاركية، وأشارت إلى أن الدولة تعمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجعله أكثر نجاعة وملائمة للمؤسسات والمستثمرين. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية القادم وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بالمتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجارية. ينتظم بتونس العاصمة يومي 26 و27 من جوان الجارية الملتقى الدولي بعنوان التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة. دوليا استشهد شخصان في غارة من مسيرة صهيونية جنوب لبنان في وقت يواصل فيه الاحتلال الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار بدعوى إزالة تهديدات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش سيتولى الانتشار جنوبا بعد انسحاب القوات الصهيونية، في حين أكد وزير الدفاع الصهيوني أن العمليات ضد حزب الله لم تنتهي بعد، وهو ما أعاد فتح نقاش قديم جديد حول حدود النفوذ الأمريكي على تل أبيب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليه، تحكي عليه. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أحبة الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، وأكيد آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي في النص الليل عنده حصة تدريبية استعدادا للقاء ضد المنتخب الهولندي ولقاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بعد زوز هزائم أكيد صفر من النقاط. بينما العكس بالنسبة للمنتخب الهولندي، في المرتبة الأولى بأربع نقاط صحبة المنتخب الياباني بفارق الأهداف المقبولة المدفوعة، هذاك علاش المباراة تعنيه بشدة. مباراتنا ضد المنتخب الهولندي، ذكر مباراة نهار الخميس نص الليل بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. اليوم في 8:30 نتاع الليل حصة تدريبية أو ندوة صحفية للناخب الوطني، ثم بعده بساعة 9:30 للمدرب الهولندي، وأكيد تغييرات في التشكيلة، فما تغييرات محتملة في هذه المباراة. نحكي ديما على المونديال ونعطيكم اخبار اللقاءات بالنسبه لليوم في 8 متاع الليل بوسنا والهرسك قطر، في نفس التوقيت سويسرا كندا، وفي 11 المنتخب المغربي ضد منتخب هايتي. اكيد المغرب في الصداره مع المنتخب البرازيلي باربع نقاط، والمنتخب الاسكتلندي في المرتبه الثالثه بثلاث نقاط، ثم المنتخب الهايتي في المرتبه الاخيره بصفر من النقاط. هذه أخبار المونديال. نجي لأخبار تونس، والبداية بالذهب. أحرز يوسف حسن المرتبة الأولى والميدالية الذهبية في سباق 300 متر حواجز ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة. من أخبار الفرق التونسية، متواصلة إدارة الترجي الذي تنصي على اتفاق مبدئي مع اللاعب نادي صفاقسي يوسف باشا على عقد لمدة 3 سنوات في شكل انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي رادي صفاقسي. نذكر بأنه باشا يبلغ من العمر 21 سنة ويشتغل خطة مهاجم جناح. فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظير القطري 69-64 في اللقاء اللي تلعب البارح بالدوحة. نذكر المنتخب التونسي يجري منذ يوم الأحد الماضي تربص تحضيري بالعاصمة القطرية لمدة أسبوع استعدادا للنفذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 المقررة بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية القادم. نكمل بأخبارهم الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وين أعلنت وأن المنتخب الوطني التونسي أكبر باش يشارك في منافسات الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للرجال للمنطقة الأولى، وذلك في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 بمدينة مكناس المغربية. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجد تخليص تحيات الفريق العام صديقنا ذو بن سالم في الهندسة التقنية، مجيد حداد يكمل معكم المشوار في أصايل حتى 8. إلى اللقاء.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. آية من جربة، تحية لك يا آية، يعطيك الصحة يا آية، إن شاء الله ديما معانا. وشكرا إذا شكرا، تحية لكم، وربي ابني نجح في الباك إن شاء الله، ألف ألف ألف مبروك. رشيدة العامري، مرحبا بك يا رشيدة، أهلا وسهلا. حبيت زادة نهني زادة غفران ضيف الله، إن شاء الله ألف مبروك يا غفران ضيف الله، اللي نشهد زادة حتي زادة في تكوين، إن شاء الله مبروك يا غفران، واللي فرحت الوالد والعائلة الكل. أهلا وسهلا بالجميع. سلطان، تحية لك يا سلطان منيار زادة، سلم بارش على سلطان منيار، شكرا لك. شكرا لكل الأصدقاء، جنان وحلمي زادة، والله الأصدقاء الكل، احنا ديما معكم دادو، شكرا الله ينورك زادة. مروان، مروان كواكبي اللي جاه يونس الوليد الثاني، إن شاء الله ألف ألف مبروك العائلة كواكبي اللي في الزركين، وأيضا اللي موجودين في إيطاليا، يونس هذا المولود الجديد إن شاء الله يتربى في عزكم، ربي فضله وربي خليه. تحية العائلة الصغير زادة في الزهرة، موجودين زادة في باريس، عائلة الصغير تحية ليكو، تحية لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا، وبربي سلام لكم الناس الكل. به بسمعكم السلامي وتحية من مدنين، شكرا لكم. محمد مصطفى الشواشي، هذا قالت ولدي لنجح في الباك، إن شاء الله ألف مبروك محمد مصطفى الشواشي، وربي يبارك لك. محسن مرحبا، السلام وسلام لكل الأصدقاء. منيار هذه تحية راي من جربة، حاضر يا سيدي، جزيرة الأحلام جربة الكلها. يسرى محنوش في أروع ما غنت، أنا نعتبرها الأغنية هذه أروع ما غنت يسرى محنوش، دورت عليه

اهلا وسهلا ومساء النور وتحيه ليكم. بربي الهام لمين؟ تحيه ليك يا الهام. قلت لي انا زاد اش بكم ما قلتوش تحيه لي. الهام لمين؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. تحيه للعصادي، قال لي بربي تحيه للناس الكل في جربه. شكرا العصادي، شكرا، تحيه ليكم. تنجموا تكلمونا، ناخذ دفعه اخرى زاد من المكالمات 870 900 الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم. وشكرا لاصدقائنا الكل اللي معانا ومتواصلين معانا ويحبوا بطبيعه إذاعة تطوين.

0: حلوة الأغنية، يعطيك الصحة يا ضو. والله شكرا ضو. يلا نعم يعطيك الصحة. ناخذ المكالمات. حاضر وحبوب، تحية ليك زادة من اللوحة الهاتفية. مكالمة أخرى. ألو. ألو. السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
1: سلام.
0: نجاة مرمادة. مرحبا. ريتك نطلعوا من الصوت يا نجاة. توه لباس.
1: لباس.
0: والعائلة بخير، أموركم طيبة إن شاء الله.
1: لا لا،
0: في نعمة في نعمة في نعمة، الحمد لله يا ربي. هاي نمشي معك لسؤال باهي.
1: باهي بعد مثل المقطع
0: غنية عندي النهار. إن شاء الله رأسك حي إن شاء الله بإذن الله. هاي يا سيدي بن سيد، شنو المقطع الغناية؟ غناية
1: سهرة فارس النمل.
0: ما شاء الله على ولدي، ولا ناي اللولا، ولا ناي زهرة فارس؟
1: اللولا.
0: لولا باهي ان شاء الله. علاش لا نبرمجوا ان شاء الله. باهي اتفقنا. اي صديقتي نمشي للسؤال تو. اي السؤال، كم عدد المسرحيات التي ألفها ويليام شكسبير؟ ويليام شكسبير عمل برشا مسرحيات هكا ولا لا؟ هل انه عمل 32 مسرحية، ولا 33 مسرحية، وإلا 34 مسرحية؟ 33. فعلا الله يبارك. أنا تحية ليك بربي. أنا حبيت نسلم زادة على سي عمر بوحلقوم. تحية ليك يا عمر، وتحية قال لي للوطن تطاوين، فتحية ليك يا عمر، وإن شاء الله ديما منور، وإن شاء الله ترجعنا في خير إلى أرض الوطن يا عمر. شكرا لك. تحية العائلة مشابط زادة في تطاوين قال لي وغمراسن وحبوب زادة. بربي يعطونا شوية أغاني تراثية. حاضر يا سيدي حاضر. نمشي المكالمة موالية. ألو عسلمة.
2: ألو.
0: سلام ورحمة الله. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: لباس خويا.
2: لباس الحمد لله. حبيب مستوي من جربة.
0: أهلا وسهلا سي الحبيب.
2: جزيرة جربة.
0: مرحبا
2: حبيبة إلى تطاوين معالية.
0: الله الله الله الله يطول عمرك ويخليك إن شاء الله.
2: أنا سعيد جدا اللي تحصلت عليك بالمباشر.
0: لي الشرف.
2: نحب برامجك، نحب طريقة التنشيط نتاعك، غير وجهنا.
0: بارك الله في طول عمرك ويخليك إن شاء الله والله. لأنك أنت طيب.
2: تسمح لي للتاريخ ربما أن نفيد بعض المستمعين.
0: أي.
2: نتكلم فيك من جربة، من منطقة قلالة.
0: اي نعم.
2: ومنطقة قلالة هي سابقا كانت تسمى مينانكس.
0: ايه.
2: ومينانكس كانت يعني مدينة كبيرة في الجنوب الشرقي نتاع جربة، تمتد من قلالة الحالية حتى القنطرة.
0: ايه.
2: حتى الأغير. يعني كانت مدينة عندها أهمية كبيرة وتنافس مدينة قرطاج في عهد الرومان.
0: ايه.
2: وهذا كان يتعملوا الطريق الرومانية بين جربة والكونتينون. ولا هذا جزء للتاريخ. وقلالة كانت تولدت من غبار من رحم مينانكس. هذه برشا ناس ربما
0: أيوه حكينا عليها مرة أنا والدكتورة هاجر الكريمي عالمة الأثار مديرة المتحف بالإدارة العامة للتراث، أعطتنا يعني معلومات ما شاء الله ما شاء الله. يطول عمرك يا سيدي. أي سيدي بسير نسألك سؤال يضحك أما باهي يضحك أما جميل. جميلة والله جميل صدقني جميل. أي سيدي بسيدي وركز معايا. ما هو الحيوان الذي يمتلك صوت ليس له صدى؟ الحيوانات الكل مثال عنده صوت فيه صدى يرجع، إلا هذا الوحيد اللي ما فيه الصدى. هل نعطيك أضحك شوي أما نعطيك احتمالات؟ هل إنه هو ممكن يكون الفيل، ولا ممكن يكون التمساح، ولا ممكن يكون البط؟ حسب رأيك أنت في هذوما الكل.
2: مش البط.
0: لا ركز معي ركز معي. ما هو الحيوان الذي لا يمتلك الذي يمتلك صوت ليس له صدى؟ عند بي ركز معي. هاني بنعود لك ركز. لا انسى الاحتمالات. هل هو الفيل ام التمساح ام البط حسب رايك؟
2: اي نقول تمساح.
0: ركز. لا لا لا لا لا لا, لا. البط يا صديقي البط. والله البط انت تذكر صوت البط انما فيه الصدى ما يرجعش.
2: البط يعني يعمل
0: ريت هكا. علاش انا حاولت اني نعود لك باش ديريكت تقصد الاجابه يا خويا. بارك الله فيك.
2: انت
0: انسان طيب محترم. بارك الله فيك، طول عمرك. تحية الجربة وشكرا لك صديقي. شكرا.
2: وتحية التطوير وتحية الجنوب الشرقي الكل وتحية تونس الحبيبة.
0: عايشك يا غالي. شكرا. خويا مجيد لو سمحت بربي ابني نجح في الباك، نحب غنية تحية لي فاتي محمد. شكرا لك. يلا مكلمة والي يا سيضو. ألو.
3: أهلا وسهلا.
0: مساء النور، مرحبا بك.
3: جربة ملك العادة.
0: جربة. يا ولدي مرحبا في جربة كلها.
3: الاسم.
0: الاسم يا سيدي.
3: إدريس.
0: إدريس. مرحبا بك يا إدريس الغالي، شو أحوالك؟
3: والله لا بأس، نزرب شوية خاطر التوقيت مقدس قريبا. ولا
0: أي بيعطيك الصحة، والله فاهم الدنيا ما شاء الله بصلي.
3: فاهم يعني. الدنيا برغم أنا في جربة التوقيت المغرب تحت طويلة حاضرة.
0: هاي يا سيدي، يعني بنسألك سؤال قوي زاد شوية. هاي يا سيدي، هاي من هي أجمل نساء الأرض بعد أمنا حواء؟ أمنا حواء فما امرأة أجمل وحدة، أجمل نساء الأرض هذوما الكل. أنا هي يا سيدي. هل هي، وركز شوية في الإجابة لو سمحت، لو سمحت لو سمحت باهي، هل هي زليخة زوجة العزيز، وإلا سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أم آسيا زوجة فرعون؟
3: أم
0: يا إما زليخة وإلا سارة وإلا آسيا.
3: سارة.
0: صحيت، سارة زوجة سيدنا إبراهيم.
3: يا أخويا مجيد
0: إن شاء الله رأسك حي إن شاء الله بإذن الله. حاضر. أنت تحب أغنية على متاع محسن الماطري يغني خمسة وخميس الحاضر محمد وغيب إبليس إن شاء الله. شكرا. يعطيك صحة. مكلمة موالي. ألو. ما بعد شوي هذا قاعد يستنى. شكرا لكم سارة حبوب، شكرا مريم، بربي يدير لنا وائل جسار مية ليغزي الفاتي، شكرا لكم، بارك الله فيكم الناس الكل. 870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا به مستمعينا في إذاعة تطاوين وين ما كانوا. والله مجموعة من الأسئلة منحبها، علاش أنا ديما نختبر المستمعين؟ جميل أنك تختبرهم، جميل أنك تختبرهم ويجاوبوك صحيح، هذاك الأجمل، هذاك هو الأجمل. سعاد حبيت نسلم عليها. سعاد هذه يا سيدي نحكي لكم حكايتها. هي دور نتصورك تعرفها سعاد، مروضة الزواحف، تعرفها ولا لا سعاد؟ اي مروضة الزواحف لنا في الجنوب، وهي تعتبر المرأة الوحيدة اللي تلعب بالزواحف ما شاء الله سعاد، خاصة في الأعراس في المهرجانات والكل، فتحية لها سعاد. وقالت لي بربي تحية لإذاعة تطاوين. شكرا ليك. شكرا الوسام، يعطيك الصحة يا وسام، تحية لكم وتحية طبعا لكل الأصدقاء اللي تابعونا ويحبوا ديما إذاعة تطاوين. مازلنا باش نواصلوا إن شاء الله، لكن من بعد إن شاء الله فيروز للبكري زادة قالت على النداء الماء اللي في حي عباس، إن شاء الله يا فيروز إن شاء الله. فنانتنا زادة نداء البارودي، نداء إن شاء الله باش نستنوا منها غنية إن شاء الله قريبا بإذن الله تتحفنا بالجديد. نداء صاحبة الإطلالة الرائعة والصوت الرائع، نداء البارودي فنانتنا، وكانت حاضرة معي أنا أذكر مرة زادة في إذاعة تطاوين، إن شاء الله ديما رائعة يا نداء. وشكرا لكم، يعطيكم الصحة الناس الكل. يلا نعود بعد قليل.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا يتبعوا الآن في إذاعة تطوين. ربي يتقبل إن شاء الله صلاتكم جميعا. تحية لكم في جابس في مدنيين في تطوين اللي يسمعوا فينا زاد عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطوين. فوالله والله شكرا للناس الباهية، الناس الطيبة، الكرماء، للناس اللي فعلا احنا فما علاقة تجمعنا بيهم طيبة، وفما عشرة زاد تجمعنا بيهم، فتحية ليهم. أنا باش نهدي لهم أغنية. فما واحد قال لي والله فما أسئلة زي ده SJBM، قلت له والله أسئلتنا كلهم بهين وطيبين، فتحية ليكم ويا الله يبارك لكم إن شاء الله وين ما كنتم. الأسئلة الكل إن شاء الله باش نعودوهم إن شاء الله مجموعة أخرى من الأسئلة. يلا تفرق كتير نجاة صغيرة. شكرا شكرا شكرا شكرا والله شكرا.

0: فن من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.
1: ونرجع معكم في الدقائق الأخيرة اليوم من أصايل. ألو عسلامة.
2: شو الخير؟
1: مساء الورد والفل. مرحبا بك يا سيدي.
2: شو أحوالك؟
1: الحمد لله. شو أحوالك أنت؟
2: لا بس هيك أنت.
1: في نعمة في نعمة. ذكرني بالاسم. الاسم؟
2: أنا نقدم التحية لعبد المجيد الحداد.
1: عايش أقبل.
2: نقدم التحية فهمت لهذا علي التليفون.
1: عم طاهر.
2: نعم عمك طاهر.
1: مرحبا.
2: والطاقم إذاعة التطوير فردا وعلى رأسهم سيد المدير والأخ ضاوي موسى الله يبقى عليه الستر عمله معايا عاملة طيبة الله يبقى عليكم الستر
1: مش عاملة عمله معك جاس معناها باهية قولوا لمسة طيبة
2: والله يوقف معايا زاد حتى في الطريق فهمت له وقعت الكهرباء بين أنفا ومشينا غادي وجابنا هو الكهرباء وقعد يكركرنا في الكهرباء وكهرباء الله يبقى عليك
1: وعليه الستر. يعطيك الصحة. هاي سيدي بنسألك سؤال. أنا بنسألك سؤال ركز معي. ما هي أعلى مرتبة في طبقات الشعراء؟ شعراء كل واحد عنده طبقة. زي إحنا مثلا شوف زي إحنا منقوله مثال فما سطى فما المعلم فما معناها درجات الشعراء شن هي الأعلى مرتبة في طبقات الشعراء؟ هل هي الداهية أم الفحل أم المخضرم؟
2: ثانية
1: الفحل. والله فعلا عايشك يا سيدي يعطيك الصحة. أي لا ما شاء الله يا سيدي الله يبارك لك.
2: عمي الجنيدي
1: شكرا
2: وشي مسمع أبو قديمة وشي الحبيب الأسود من المطمئة
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يعطيهم القوة والصحة الكل. الله يبارك لك عم طاهر. شكرا. يلا مكالمة موالي وسلامة يا غالي. شكرا سفيان تحية ليك. ألو
3: ألو عسلامة في نجيب.
1: مساء النور. مساء الورد.
3: لبس
1: الحمد لله. شو أحوالك أنت اليوم؟
3: لا جو باهي عادي. شنو أنت ما تكونش بارد ولا تكون سقع اليوم؟
1: هي سقعة
3: سقعة. فهمتني.
1: اسمع لا طقس سخون. شو
3: الليالي عندكم توا الليالي
1: صحيت. اسمع طقس سخون زي الولايات الكل سخون لكن الحمد لله إن شاء الله ربي برد علينا ربي يعطينا خيرة وهذا هو هذا ما نتمنى إن شاء الله. يا سيدي بس
3: خبينا.
1: اي سيدي نمشي معك السؤال جميل. هاي اقعد معي. شنية المادة الغذائية اللي ما تفسدش بمرور الوقت الزمن عام عامين ثلاثة أربعة خمسة ما تفسدش الحاجة هذه بمرور الوقت. هل هي العسل أم القمح أم التمر؟
3: لا العسل.
1: صحيت يا عسل. صحيت. ان شاء الله تعيش. هاي
3: العسل يا ودي زايد العسل ما يحكي كان على عسل.
1: ان شاء الله تعيش. عسل حر عاد هذا.
3: عسل حر عسل صافي.
1: شكرا لك الله ينورك يا سيدي. شكرا وسلم على الدار وعلى العائله الكل. مكالمه اخيره اليوم معنا. الو مساء الورد يا ورد. شو احوالك؟ شو احوال ترى امشي خطوه لقدام ولا هيك يمين ولا يسار بشكل الريزو يطلع ترى شو
4: الريزو عمل
1: فيه هاي سيدي بنسي هاي صحيت ابرك حال هاي سيدي بس نسالك سؤال يا رشيده سؤال فيه شويه ذكي. ريتي النوم وريتي اليقظه النوم واليقظه يبدا واحد لا راقد لا نايض له راقد له نايض هذا شو نسموه مستاقظ هيك قال لي ضو مستاقظ ما يسمى بين النوم واليقظة هل يسمى الرقاد معناها وإلا النعاس وإلا الكراء باي باي باي الكراء فعلا ما يسمى بين النوم
4: شكرا
1: بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك رشيدة بربي تحية كبيرة لمحمد بوقربة شكرا محمد بوقربة ماجد شكرا لك شكرا يعطيك الصحة الله يبارك فضو يعطيك الصحة نعم ضو أشرف لكثيري بنسمع شوي نشطه شوي جو نختموها إن شاء الله بغدا ألقاك أشرف

هذا الجو بتاعنا. يلا نختموها ان شاء الله بغنية رائعة. شكرا ضو بن سالم, شكرا حبيب, شكرا كامل للفريق, متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة التطوين. صباح الخير الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينتظر أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة أشغر إنجاز القسط الثاني من وسط الربط بين ولاية تطاوين والطريق السيارة، ومن المتوقع استكمال المشروع ودخوله مرحلة الإنجاز النهائي مع موفى شهر سبتمبر 2026. من المنتظر أن تلتئم غدا بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول ووصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا القادم، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. دوليا، استشهد فلسطينيا اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحها التي أصيب بها في قصف صهيوني على مواسي خان يونس صباح اليوم، وهو القصف الذي أدى حينها لاستشهاد طفل وإصابة آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذف في الفضاء السيبرني.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار والرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: يا مساء النور، شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا في أفضل الأحوال وأمتعها، ونكونوا نحن وياكم ديما نتقابلوا ونجتمعوا إن شاء الله في الخير والخيرات. مستمعينا اللي تابعونا الكل عبر موجة إذاعة تطاوين من الوقت هذايا وإلى حدود العشرة متاع الليل، المراحيل تستعدوا ونشقوا وحنا وياكم وحنا وياها البرور، ونمشوا قدوين خلونا أهلنا عادات وتقاليد وموروث ونبحثوا فيها مع بعضنا احنا وياكم مستمعين الكل اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين، عبر موجة البانوراما. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين والعيلة الكبيرة اللي قد مالها تكبر عيلة المراحيل. مرحبا بكل الزملاء اللي موجودين معايا الليلة، حبيب هدية في الهندسة التقنية، مساء النور حبيب، وبقية الزملاء اللي موجودين حتى نأمنوا لكم حلقة كاملة من المراحيل وعائلة المراحيل الصغيرة وعائلة المراحيل الكبيرة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وينكم حضرتوا العالة، حضرتوا الميعاد حتى تسهروا ونسهروا احنا وياكم، ويوصلنا ويوصلكم صوتنا وأجواءكم توصلنا ونستنسوا احنا وياكم. يا سمعين الكلام، قلنا وقلنا وعلى الخير والخمير، احنا والقوالة صلنا وجلنا، وين أيام العز وين الجدود قداهم الخير دز طرنا، ووسط تصاويرهم وحكاويهم وثنايا مشاويرهم سرنا، وقلنا الدنيا ما زال فيها الخير ومن عند الله التساهيل، فيام مش بعيدة كتب نجعنا يا سادة أحلى قصيدة، عادات وتقاليد يمدهم الشايب الولدة فيدة، ومعليه كان يحافظ على سر الحمادة، ويجيب الضراري يحكي لهم على جدهم ومجلسة وميعادة، به يفخروا ويعلوا الراس، ما هو صنديد وفارس زي اندادة، ولكن قالوا له تعالى حامي معانا ما يخالف، الصبر والجود والكرم لله هم زوادة. يا سمعين الانظام، يا اهل العقول، فيكمش منه صاحب دبارة، عاقل وباهي وكل حد يعطيه كارة، كان تكلم يقول المعقول وكان دبر يا مسمح افكاره، معروف ولد من وهنها من بعيد مشيدة ديارة، عليه ننجدو فيها الزمان، زعم ثم منه زي يعرف وعرف ملظوم وسط شعاره، زعم ثم منه خذ منها الإشارة وفهم لمارة وتبعها وحكاها للسيارة، عليه وعلى النجع وماليه ننجدو كل خبير، واللي قولوه نصنع جناحات زي الطير، نوصلوه ساعات تصعب علينا الثنية، لكن الحكمة دليلنا ولو طال المسير. يا سمعين الكلام، لولين حكمتهم مرسومة واضحة بالتمام، رسمت ملامح جيل مشت فيه القافلة طريق طويل، الخيل محاذية البل وما يصير كان الخير، هانها في هالوقت وهانا احنا وياكم في هالوقت، زي نسمعوا فيهم دعاوي خير وتهاليل، أنا ليلكم نرجع بالكلام نميل، غر عدلوا الموجة وسمعونا في المراحيل من تو وهاهو مازال أول ليلة.
1: بالموت قلت نرتاح والغم بكي ورايا، جرليكي غصن تفاح، جرليكي غصن تفاح، جرليكي جرى ليك غصن تفاح.

0: الجمل اللي هدر والأغنية اللي بدينا بها المراحل معاكم, وأكيد بشوية بشوية بديتوا تفهموا في التصور نتاع المراحل وحكاية المراحل اللي ما نبعدوش فيها على المحتوى الموسيقي اللي نقدمه لكم, سواء من عنا من الاستوديو من عيلة المراحل أو من المادة الموسيقية اللي نختاروها اللي تتماشى كثيرا مع المحلية متاعنا ومع هويتنا في جهتنا جهة الجنوب الشرقي. ونستمعوا في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة لكل الأنماط الموسيقية المحلية اللي نعتز كثيرا بأنه نتحدث عليها ونفهمها ونفهم الكلمات متاعها. حديثنا اليوم في موضوعنا باش يكون ما بين عاشورة وما بين الجمل والصفات والأسماء متاع البل اللي عرفتوها, وتحية من خلال الموضوع هذايا إلى كل الرعاة اللي يسمعوا فينا, وعندنا برشا رعاة يسمعوا في إذاعة تطاوين ويسمعوا في برنامج المراحيل. فالليلة باش نحكوا عليكم على جوكم ونحكوا على حديثكم مع البل ولا لابال كما يقولوا الرعاة, وعلاش يقولوا لابال ما يقولوش البل, توا نفهم هذه الكل من بعد مع تفاصيل حلقتنا لليلة. ولكن ديما البداية كما تعودتوا بينا مستمعينا نمشوا ونتبعوا خطوة الغزالة ونعرفوا المثل ولا الحكمة اللي بتقولها لنا اليوم من حكايتها اللي بترويها لنا.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير, الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: غزالة تسرد في حكايات في ليلة زينة الليلات, قلت لهم يا سمحين ويا سمحات حكايتنا الليلة تحب الرزانة وتحب الثبات, هيا دوروا بيا نحكيها لكم في بضع دقيقات. الشي للا ولا يلا, حكايتنا اليوم على مرأة بية مجدية عزيزة على ناسها غالية, عمرها ما كانت موذية كيفاش تاذي الناس وهي مسمية عالسيدة المنوبية. يكمل عليك بخصايلك يا سليلة الهلالية, صحيح هي قليلة يا عيني بنية باب الله زوالية, لكنها عالشهامة والكرم متربية, وفي نهار بارد ياسر مش شوية زدموا عليها على غفلة ضياف, مش تجري لجارتها سلاف ميسور حالها كدنا وبنت أشراف, السلفت منها فرارش واغطال الضياف. فرحت بيهم منوبية وضيفتهم كيف ما قال الدين, وتعدى النهار في رمشة عين بين ضحك وزهو النسوين, وما بين المغرب وطياح الليل سمعت منوبية على بابها دقان ثقيل, جارتها سلاف كنينة الأشراف قالت لها رديلي ما سلفتك قبل ما يروح راجلي ويسقط علينا كيف السيف ويتطربق علي المنداف, وحد ما سمعنا وحد ما شاف. تحشمت منوبية ياسر من ضيافها وقالت صدق من قال اتك على حيط عوج وما تتكاش على كتف بشر يدبي. وهكا حكايتنا كملت توجع لكن تبني القلوب, ويا حضار المراحيل الحرار اسمعوا الغزالة جاروها في الأفكار, تحب تكبر في الأنظار عمرك ما تكون يا بنادم غدار, ولا للعشرة نكار راه النبي وصى على سابع جار, ولا يعجبكم زهو الأيام راهي الدنيا غدارة تدور عليك في ليلة ونهار, وهذا ما صار في حكايتنا يا شطار.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير.
3: دايرينها تمثال ومقبلين مغرب, فنقول له غرب ايامك غربت وتعدت, وبيك المسافة حدت بديت مضحكة وين الكراه بجبت بديت مضحكة بتبصيرة ومش عادتك هالبهد لو الحيرة, وكان مرتعك من الغزال والصغيرة مطمان كان خير ولا شدت, وقوفك على القدر ونجت كبيرة وياريتها لحوننا تلودت, غرب ولا تتلفت وخش بر كان تطير فيه هبت, وش وصلك توقف على المزفت عليك الكراه والكرارة تهدت, انسى العبي غفي يعمل لي غفت وغرب غريب الشايل اللي انقدد, انسى العبي والوهرة وقعد مفحج على اللي هي بالبهرة, في كل ليلة في المدينة سهرة طبابيل تضغط والمزامر ردت, تأسفت على تصميتك تأسفت على شكلك وعلى تلويطك, انا نعرفك في زمن عالي سيرتك لحاق خشم العز كان مدت, وهتاو فصل السوق راكب حيطك وركبيك من حد في الحجر مكذب بكيب الدموع السخية وتحلف شباب من عيون قوية وبعد تكلم قال بي وبي ويا صاحبي راهي جوازي فدد ولا كان فيك الخير يبكي علي وانسى المهارة واني اتعدد انسى اللي بل من بالك وانسى عوايد قاعدة هيالك ولا عاد كي طلقت بزعي الفالك ولا راح لفوق الجوار مشدت ولا عاد من يفقد خيال زوالك ولا وردة لا صادرة لا مدد طول معايا التوبة لين قال لي كيف البيا في توبة وكيف الليالي والنهار وضوى وكيف المعاطن والعطاشة هدت أنا الضوء في بطني وحتى جوا ولا يهمني المانع ولا اللي خفت لا يهمني من سارح أنا بوقفتي فصل المحطة فارح وعندي أصحاب موتين مطارح ضد شهيلي وشتيلي ندت ويا صاحبي لو كريت البارح تميت نرقص من ضلوعين هدت نرقص رقص النوبة وأما نغني حافظ أغني حبوبة نرقص رقص النوبة وأما نغني حافظ أغني حبوبة ولازم علي نتوب وقت التوبة وننمد زي البل كان المدد وماني زيك شيرتي مذهوبة تتشيخنا وكان الغيب بنقدد قلت لعاد وصلنا ذهاب الشيرة أنا بخدمتي مانيش للتصويرة مانيش للتصويرة ولا تخاف مني زحمك في جيرة مكذوب لك كذب عليك تعدد خوك بالظهار
4: قول جاني الجمل يشكي وعنده قضية قال عيب في مالية وقت علي ركبو قورية قال عيب في مولاية طول المديم زصر على الكنتاية طلوع النهار ونجمت الضواية نقول تو بالطيب راجي فيا نجيب الحوية نقدها في غاية نرفد المركب سوق استزريدية قال له يا شاعر استناني لي وقت في ايام الدرك نعاني لا ذر وتريقية على مسلاني لو ردت في معطن في جوجة خلية كان طعمت الفصة بقت في لساني وميها السباب الزاد على المبية قال له اصبر وكول الفصة وركب قرة كل حد ونصة ومي غالث الجفال فايت نصة خير من مشو راحوا في نو ضحية باعوه للجزار فول قصة من السوم لو ربحوا جملية
5: مهما كان الطريق طويل
6: نطوا النهار مع الليل
5: بشعرنا والمواويل
6: مهما كان الطريق طويل
5: جيل ورا جيل
6: تعيش الحكاية والقافلة تسير مراحيل
7: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار
0: وحنا وعم الجنيدي موجودين وجاهزين حتى نكونوا معاكم سهرين ومتونسين بكم مستمعينا اللي متابعينا واللي تنتظروا في موعد المراحيل يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين الأوفياء المتابعين الجدد اللي يسمعونا الليلة أول مرة رانا سعيدين برشا بإنكم تكونوا معنا وتتعرفوا على تراثنا الشفوي تتعرفوا على جدودنا شقالوا وشنية الحكم اللي خلوها واللي ضروري نحافظوا عليها ووصوا عليها وجنية التفاصيل متاع حياتهم اللي اليوم إيجابياتها تحن ونحن كلنا نحنوا أنه نمشوا قداها ونحافظوا عليها أقصى ما يمكن في المراحيل نتحدث ونهديكم الموسيقى الأغنيات اللي على القصباية اللي تهزنا للبادية وتهزنا للنجع وقد المرحول نشقوا البرور وشكون اللي هزنا في الرحلة بالقصباية والعود والبندير الليلة عندنا في سهرتنا الأستاذ علي الدردوري عم عمر الأسود ومحمد الغامض نسمعكم في أغنية البداية

0: أعيشكم أعطيكم الصحة وعليك غاب إن شاء الله ما يغيب حتى حد على علينا العزاز والغاليين وناسنا وأهلنا ومالينا إن شاء الله ديما موجودين معنا وإحنا متونسين بيهم. يا مساء النور والجمال والكلام المزيان المرتوب اللي كل حصة نسمعه جديد ونسمعه أغنية جديدة من كلماتك وألحانك محمد والمجموعة عم عمر الأسود والأستاذ علي الدردوري. في كل مرة نسلم عليكم وما نحكوش على الإيقاع متاع الأغنية وعلى العزف وعلاش القصبية هذه ومش القصبية الأخرى. أستاذ علي الدردوري أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تحية أخت فيروز خوي محمد خوي عمار أخونا الحبيبة الأجهزة التقنية لكافة مستمعين عروس الصحراء أينما كانوا.
0: معنا حبيب هدية وحبيب خراس في غرفة الهاتف.
1: مرحبا سامحوا لي عذرا. سلموا على الناس كل الإذاعة كاملة.
0: الاسم على الاسم الاسم على الاسم
1: الاسم على الاسم ربي يجيب القسم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي للجميع. إيقاع لغنيتنا
1: دائما في نمط الإيقاع الشعبي والإيقاع هذا الشعبي هو يسمى السوقة. تمشينا مع الميزان نتاع الكلمات اللي عد فيهم خونا محمد. كلمات جميلة كلمات رائعة نشكره وجهد كبير ياسر وشوية برايفة كما بعضنا والحمد لله.
0: كل نهار ثلاث ولا نهار أحد ولا اثنين تبدأ موجودين مع بعضكم للاشتغال على المادة اللي نقدموها في المراحل.
1: نحاولوا ديما ديما نحاولوا باش نقدموا في كل حصة. عندنا رهان محبة الناس راهي سهلة
0: صحيح
1: وعندنا رهان كل حصة أن نقدموا حاجة جديدة وماذا بينا حتى الخدمة تكون خدمة نظيفة وعزف نظيف ونجتهدوا ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر وإن شاء الله نكون وحصلنا الأجر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي. من عندك أكيد مساء النور الورد والياسمين ليك عم عمار شحالك؟
2: مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فيروز. أهلا بالأخوة التقنيين والأخوة الفنيين واللي أمنوا هذا البث الطيب اللي على العروس. بثني على المعقب على كلام أخوي علي. أخوي علي كلامه معناها صحيح لأنه متكون أكاديميا وأستاذ موسيقى وعنده دراية بالطبوع وبالدنيا المفاهة هذه. لا محالة معناها نتيجة دربة ونتيجة كما قال لك برايف والقعدات باش نحاول وباش نخرج إن شاء الله معناها عمل لائق مقبول ومسموع. أخوي محمد هاو قاعد إن شاء الله كله
0: بعد عام ظهر لي هو محمد تجربته أكثر من 20 سنة في
2: لا محمد كوشته وإحنا نقول إحنا المسيرة الفنية بتاع محمد غني عن التأليف مهوش
0: طبعا
2: مهوش معناها عرف به المراحيل ولا أحد. لا هذا قديم
0: ولكن التحدي إن كل أسبوع يكون بغنية جديدة وكلمات جديدة تحدي كبير.
2: ثم الحكمة ثم الخدمة ثم الواحد
0: صحيح
2: إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله.
1: من حيث لا يشعر أخونا محمد لو قاعد يثري في المكتبة الغنائية الخاصة به هو
2: أكيد إحنا
1: التحدي متاع أغنية كل أسبوع ومتاع قصيدة كل أسبوع رأو مش سهل هو إثراء معناها إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله ربي يحفظه ويستر إن شاء الله ويبقى ذخر لهذا التراثنا وأصواتنا ونصوصنا
0: إن شاء الله يا ربي. محمد مساء النور نزيدوا نحكوا شوي بعد اللي قالوه.
3: مساء الخير فيروز. مساء الخير أخوي علي أخوي عمار أخوتي الحبيب الزوز حبيب الخراز والحبيب هدية. تحية لكل المستمعين. والله ما عندي منعقب على الكلمات اللي قالوها بارك الله فيهم عمار وعلي. هي مجموعة احنا عهدنا انفسنا ان نعملوا حاجة ان نقدموا كل مرة كل جمعة نقدموا حاجة جديدة للمراحيل وربي وفقنا. هي توفيق من عند ربي سبحانه وتعالى
0: الحمد لله.
3: لو ان مش من الله ما بتكون القارحة كل جمعة باش تعطيك باش تكتب غناية وتلحينها وتعجب ممكن تعجب ما نقولوش احنا
2: السواد العظم
3: ايه لكن باش تعجب ناس
0: فيها اجتهاد
3: فيها خدمة فيها تعب
0: صحيح
3: صحيح. إن شاء الله ربي
4: صفقة جمهور ريال
3: ونكونوا نسعدوا الساهرين معانا ونسعدوا كل المستمعين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي. هذه من عند حبيبي يعيشك يا حبيبي يعيشك. اللمسات الفنية اللي باش تلاحظوها الليلة في الحلقة أكيد من إهداء زميلنا حبيب هدية اللي طبعا قيدوم الإذاعة لمسات الفنية حتى حد ما هي غريبة عليه وإحنا مش باش نقوله على خدمة حبيبة هدية. فشكرا لك حبيبة ومنورنا الليلة, وجودك أكيد يسعدنا ويفرحنا برشا ويحقق الإضافة لنا. العائلة المرحيل هيلة من المادة اللي نقدموها, من المجموعة اللي معايا, من إلهام جليدي اللي تقرأنا النص الغزالة اللي تكتب لنا النص, لعبد المجيد عبوب اللي بدأ معنا وزال موجود معنا, عبد المجيد وآسيا البرهومي وكل المجموعة اللي نشتغلوا في المراحيل, عم مصباح بوقديمة مستشار البرنامج, وعم جنيدي الجامعي اللي وجودة طبعا ديما معنا في الساعة الثانية, والعيلة الكبيرة عيلة المستمعين مبارك العطوي, مريم الحرابي, عدل بلطيف, عدد كبير من الأبيات كل أسبوع يقدموها لنا ويكونوا موجودين معنا في المواضيع اللي نقترحوها, وأيضا المراجع متاعنا من بينهم عم محمد سولة اللي موجود معنا واللي باش يحكي لنا في موضوعنا الليلة اللي هو الإبل وصفات الإبل وأسماء الإبل. عم محمد شحالك؟
4: بس أخ فيروز لباس
0: بخير الحمد لله, أنت شحالك؟
4: والله الحمد لله, تحيتي من الأعماق إلى كل المنشطين اللي معاك, وإن شاء الله ديما برنامجكم ناجح, وإن شاء الله ديما. أنا اليوم عملت إشهار لنفسي, قلت راه باش نشارك في معناها ما شاء الله ناس ياسر, حبيت نشوف المتابعين عنا بالمئات ما شاء الله
0: مصلي على النبي, ربي يبارك ويزيد عم احمد, وان شاء الله القبول ما يحرم منه حتى حد في هالدنيا
4: ان شاء الله. تحيتي في البداية لكل رعاة الإبل بصراحة, نحيوهم بحرارة, ونحيو سي جنيدي صانع الأشعار كما يقول هو, وسي مصباح بقديمة, وخلي عاد سي محمد الغمد هذاك من يبدأ فاك المواويل هذاك الممتازة, نبدأ نميل يمين ويسار
0: يمين مش كان انت أحمد
5: هالي برشا تعالى نجي عجبانة
0: من بكري يطالبوا بالقصباية برشا, قالوا لي فيروز القصباية محمد الغمد لازم تكثري منه
4: لا ما شاء الله عليكم الكل, خاصة هو طبعا الإبل يا أخت فيروز ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم
0: طبعا,
4: أركبها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبها في التجارة قبل بعثه, تغنى بها شعراء كثيرون في أغراض كثيرة, وخاصة الجمال ما يمتاز بالصبر. اخترت لكم بعض المقاطع, قول كتيت مكت الجمال بحملة أنا نفرغك يا قرب وأنت تملأ, وقالت واحد آخر اهدر وصوت يا جمال برنية كل المضرة والقوام علي. جحت جديد والجمال يدادي جاب جدي الريم جاي من غادي. واحد آخر قالت حليل أمي جاب الجمال وهزوا زور مظهور الخجل. أما زيدان زيدان اللي هو شاعر ربعي من بن قردان وليس غريب عليه معناه الإبل ولا, فاخترت لكم قصيد شارك به في بمناسبة مهرجان ضو لطرش للشعر الشعبي سنة 1999. يقول وين أيامك يوم شمال وكيف الحال مشو ناسك هنو المازال, انت ناسك عاشوا فرسان وبادي للجاري ركابة, معاك السكن واسع للقان ديما قدامك رقابة, بيهم تطمان ونطمان حرمتنا ديما مهابة, يا ما سقيتي من عطشان يا ما لميتي من صابة, ويا ما نزلتي حيفان انت ركزتي البيت يعجب البدوة طنابة, انت لنا الهمة والشان انت مكسب ثابت في حسابة, انت عز الراجل اللي كان خلاص الدين الطلابة, انت ماضي واضح الاركان, ويا ما ساقوك الزغابة هم اللي
0: يمشوا
4: اللي كانوا يعطيك الصحة يهزوا في العزيلة قبل ويرجعوها البلو, فهذه قصيدة يدخل هنا الخير والشجعان وإلى غير ذلك. انت ماضي عايش في البال مش قولت قال, انت كسبك عنتر وهلال, انت حية لا عمرك طال عزك ما زال, انت كسبك همة وهبال. قول ما قل وين نجعك يا رزامة ليه بيه تمدي ما تخافي, ما زلتي وما زلنا لامة احنا وانتي والرمل السافي, عرقك ومسيرك قدامة ودرك لنا بلسم شافي، هنا يقصد به الحليب نتاع الدواء معنا، ودرك لنا بلسم شافي. سفينة عاليابس عوامة زوجتيها هافير هافير وفيافي، الهافافير محمد الغمد يفسرها. الراعي المريولة وحزامة ووزرت بها يرقد دافي. نجعك أراه أراه الوطن خزامة، صادق دم يحبك صافي، ديما في عقابك حوامة، انتي شومة موحارة خافي. سراب موحش غيمة وغمامة، في ياخي مليين فيه مليين السافي. الفارس تنطاعي قدامة، الفارس تنطاعي قدامة، منين يبدأ في عقابك لافي. انتي بيهم ثابت مغرامة، غرام يصعب عالجيل القافي، الجيل المتحضر هذا. ويا أم شمال سلام رجال، تحية من شاعر قوال. هذه يا أخت ما بحثت عنها، ومعنا نحب نعدي تحيات سي مصباح بقديمة سي جنيد الجامعي، وليكم أنتم الفريق المنشط ما شاء الله عليكم، وسي الجامعي يا صديقي معنا في الدراسة الابتدائي، وسي ضو لزلم ومحمد بوصرة طبعا. اللي أكد لي يقول لي بلا يسلم على فيروز الأهلوب وشكرها على البرنامج، ومصباحة ليلي وأصدقائي بالفيلم فيسبوك الكل، وقدماء معهد مدنين، وكل من يعرف حمد صالح بن 11، وإن شاء الله ديما برنامجكم في العلالي.
0: يعيشك عم احمد، شكرا لك. وطبعا عم احمد اكيد من الناس اللي مغرومه بالتراث، واللي يبحث في كل مره على معلومات، والمعلومات نتاعها اكيد فيها اضافات. شكرا على الابيات الشعريه اللي قريتهم لنا، وعبر القراءه نتاعنا وعبر البحث نتاعنا نحافظوا على اسماءنا ونعرفوا الناس، لانه ذو لطرش اسم كبير في الشعر الشعبي في جهتنا، وايضا الشعر اللي كنت اقرا لعم احمد، وشعراء اخرون كثر ما احنا ممكن ما نعرفوش عليهم برشا، ولكن لما نبحثوا نلقوا برشا معلومات عليهم ونكتشفوا أشعارهم. وهذا أكيد مهمة الأرجفة، مهمة التوثيق، ومهمة الأجيال اللي ضروري إنها تعدي المعلومة من جيل لجيل. عم أحمد سولة شكرا لكم، من خلالك تحية لكل أهلينا في بني 11.
4: بارك الله فيك،
0: موفقين
4: ان شاء الله.
0: يحييك يحفظك يا ربي. الجمل والبل بشكل عام هي اللي عندها الصبر، وهي اللي تعرفت بالصبر، هي سفينه الصحراء، هي اللي اساس القافله مع الخيل. ما نجموش نحكوا على بل وعلى مرحول من غير خيل. والحديث ما دام حكينا على البل الليله، وممكن الموضوع ياخذ اكثر من حلقه، ولكن اكيد ضروري ومهم جدا انه يكون معاه موضوع الخيل، لانه الفارس وصاحب الجمل ولا واحد بركه هما. فالمعلومات هذه اكيد مهم جدا انه سمعوها من عند الناس اللي ملكت، ولا الناس اللي ترعى في البل، لانه شهاداتها والمعلومات اللي عندها في علاقتها بالبل. نعرف يقولوا عوشة السيجان يا هملاجة، جمل الأسود ومعها نياجة، يقولوا السريب، المغدودة، الشيمة، المراس. قولوا لي شنو الفرق ما بين القافلة والمراس. المستمعين على 75-78-900 إذا كان عندكم المعلومة أكيد نأخذها من عندكم الليلة، وإذا عندكم معلومات فيها إضافات على صفات وأسماء الإبل نأخذها من عندكم مستمعينا الكل عبر موجة الإذاعة. خليني فقط نذكر أنه عنا القرعة للعمرة، كي اللغز يكون فما أكثر من إجابة صحيحة نعمل القرعة، واللي يفوز في القرعة يترشح إلى قرعة العمرة اللي في شهر نوفمبر إن شاء الله من هذا العام، كان عشنا وحينا ربي جميعا، وهي من إهداء وكالة أسفار بن قردين. عم صباح بقديمة معنا المستشار لحلقتنا، ولي لما أيضا، لأنه في كل عدد من الفائزين يكون عم مصباح بوقديمة موجود، عدد 15 يكون موجود، ونقدم هدايا للمستمعين اللي فازوا معنا في الغاز. من بين المستمعين الأوفياء اللي يبعثونا عدد مهم من الأبيات، مبركة أو مريم حرابي تقول تحياتي لكل الحضور، ومساء الخير والبسمة السعيدة، مساء النور يلي سهرين، مساء الشعر والكلمة المفيدة، مساء الفن واللحن الحنين، سوق الجمل ولا نجي نسوقه، جمل من يجرجر على الوطابة خنوقه. هذه من الأبيات اللي بعثتها لنا مريم الحرابي. من مريم الحرابي باش نمشي لمبارك العطوي اللي بعثت لنا عدد كبير من الأبيات، هي فيها حاجات على البلو، فيها حاجات على الغربة، يا طايرة باريس لا شبطيتي، جيب الذرار الزوز ولا نسيتي. ونعرف انه الوقت هذا وقت مرواح متاع الناس اللي في الغربة، ان شاء الله تروحوا بخير، والناس اللي تسمع فينا في الخارج ايضا ومتابعينا، اهلا وسهلا مرحبا بكم. نرجع بعد شوية إلى بقية الأبيات اللي بعثتهم لنا الليلة، ولكن حفصية معنا على الخط. حفصية،
6: مساء النور.
0: مساء الورد والياسمين.
6: تحية ليك وتحية لضيوفك، تحية سي محمد وسي عمار وسي علي.
0: يعيشك.
1: شكرا.
0: مرحبا بك يا حفصية.
6: والحبايب الزوج.
0: جميلة، عجبتك من عنده حمد. الكلهم حبايب،
6: راه المستمعين كل شيء. احمد اللي كان معكم على الهاتف،
0: يعيشك يا حفصيه. فقط خليني قبل ما نسمعك ونسمع المداخله نتاعك حفصيه، نذكر انه عندنا اللغز الليله، لغز الاسبوع اللي فات كانوا عندنا زوز اجابات صحيحه في الحلقه، في اجابه عند عم احمد سوله واجابه رجاء، والحل الصحيح للغز الاسبوع اللي فات هو النار والرماد. فحفصيه اختاري لي رقم ما بين 1 و2.
6: اثنين
0: هي رجاء من تطاوين، هي الفايزة متاع حلقة الأسبوع اللي فات. لغزنا الليلة يقول على زوز بيوت متقابلين وصغايا من حذر، واحد فيه الورد والياسمين وواحد فيه السموم والحجر. على زوز بيوت متقابلين وصغايا من حذر، واحد فيه الورد والياسمين وواحد فيه السموم والحجر. هذا لغزنا. بعد حفصية مباشرة نبدأ في استقبال تليفوناتكم على 75-78-900 ونسمع إذا كان عندكم إجابات في اللغز لليلة. حفصية، أنت حافظة حاجات عجمل ولا؟
6: والله إني حظاني على خاطر إني فترة البل ما عشتهاش، عشت آخر البل وقتها عندنا جمال عمري 9 سنين نتذكر باع باباي.
0: والحاجات اللي تتذكريها على علاقة باباك بالجمال، خاطر نعرف صاحب البل تكون عنده علاقة خاصة جدا بال

0: خاف
1: يقول اني داي لا تقدر جمالة تقل له صحن كبتي 9 سنين بالهلة
0: لطف عليك قولين قولين لطف عليك قلت لك لطف عليك هذا موجوع الشعر.

0: على هضوا عياف ولها يا نقدر انا نعال المحيح لسد خايف اني دايف اهن المكنون صيح صيف صايف وانا لا استرتع فين الرباه ليعد كلها اني دايله لا تقدر هذا يقول لك كتيت ما كدت جمل وناقة ورديت على القلب سقط ملاقة.
1: يجاوبك محمد من عندنا من الاستوديو باش يقول لك حاجة بصوته.

0: الله سحنك بديت انا يا ساع سني بالهلا.
1: نقعد هكا نكملوا سهرين كلها الليلة ما شاء الله عليك يا حفصية.
2: اختي فيروز بكرة المراس هذه يقولوا يا بكرة

0: صحيتي صحيتي بارك لك حفصية وإن شاء الله قريبا يا ربي تكوني معنا هنا في الاستوديو.
1: اللغز المتيه توعودي هولي في
0: بالي على زوز بيوت متقابلين وصغايا من

0: حذر، واحد فيه الورد والياسمين وواحد فيه السموم والحجر.
1: الجنة والنار زعما؟
0: انت تقولي جنة والنار، نقيدوا نقيدوا وخليك
1: يمكن يوصل الله
0: اعلم. استنينا الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ان شاء الله يا حفصيه. شكرا ودخلتك فيها الكثير من الاضافه.
1: يحييك كل اللي تبغى فيها الكل.
0: يحييك، تجيك تحيه مباشره من عند مريم محرابي، من عند
1: مبارك العطوي.
0: مبارك العطوي قالت لك صحيتي، عادل بالطيف قال لك صحيتي، وكل اكيد الناس اللي تسمع فينا. يحييك، يحفظك يا حفصيه، ومدخلتك اكيد ديما فيها الاضافه والافاده. شكرا لك يا حفصيه. يعيشك. من عند حفصية باش نمشي نستقبل تليفون أو اثنين من عند المستمعين 75-78-900. نتحدث على الجمال، ونتحدث على البل والناقة وقيمتها وأهميتها عند الرعاة وعند أهلنا أيام زمان في المرحول. وقلت لكم شنو هو الفرق ما بين المراس والقافلة، كان تعرفوا الفرق؟ وكان فيكم شكون يعرف الفرق؟ تعرف عم عمار الفرق ما بين المراس والقافلة؟
2: لا
0: ما تعرفش. ما تعرفش الفرق. هم يقولوا هم برشا أسماء، أما كل واحدة عندها مدلولها في العالم متاع المرحول. المرحول فيها عدد معين من الجمال، والأمراس فيها عدد آخر، والعزايل فيها عدد آخر، والسرعوفة كيف كيف. فإذا كان المعلومات هذه عندكم مستمعينا 75-78-900 أكيد تكونوا موجودين معنا ونسمعوا أصواتكم. وإذا كان عرفتوا حل اللغز أيضا مرحبا أهلا وسهلا. يقول أحد الرعاة: راعي ولد راعي وجدي راعي، ونكتم وجاعي نفسي عزيزة، وخبزتي بذراعي والجود سابق فطباع طباعي. شوي من الأبيات اللي يقولهم الرعاة طبعا. ويقول عادل بالطيف: كل أربعة فينا عادة ليكم سلامنا، نبعثوا يا سادة البل والتريس البهين ردايع، ما يبيعهم في السوق كان المايع. طبعا من أكثر الحاجات اللي توجع الراعي وتوجع ملك البل هي بيعان الجمل. فإن شاء الله كلنا نحافظ عليهم كما نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. إذا عنا تليفونات ناخذ تليفونات حبيب 75-78-900. عنا زوز رسائل وصلنا الأسبوع هذايا. رسالة من عند رجاء من تطاوين بعثت لنا الرسالة وقلت لنا فيها برشا كلام مزيان، ومن بين الكلام هذايا أمثال شعبية: ناس بكري قالوا ناري على عمري مشابة سلة، كل يوم زي الزرع ينقص حلة، بكيت أو تكيت على الغصان رخوبي ومهبول من يعمل على الذرية، عز نفسك عزها خالقها النفس العزيزة سيتها سابقها. وقالت أيضا: يا خالق الصبر مر، ويا خالق الزرع صابة، كيف ما شريتنا أول العمر اشترينا في عقابة، العبد عليه بالحركة وربي يجيب البركة، ولا تحصد في زرع الناس وفي زرعك ارمي المناجل، الذهب ما يولي نحاس والرخيص ما يولي راجل، يرقد الليل مغبون ولا يقرب النار دافي، ولا يطعمك شهد مكنون إلا الصديق الوافي. وقلتنا على حل لغز مش متاع الأسبوع اللي فات ولا الأسبوع اللي قبله، هو القرداش. فمن الرسائل اللي وصلتنا الأسبوع هذا رسالة رجاء. وعم الصادق رابح أكيد الرسالة متاعك وصلت عم الصادق، ونحن سعيدين جدا بتليفوناتكم اللي جينا في الكواليس وتكلمونا في وسط الأسبوع حتى تثرونا المادة التراثية اللي نقدموها معكم مستمعين. بعد شوية في الساعة الثانية إن شاء الله نقرأ الرسالة متاع عم الصادق رابح. ولكن عندي تحية خاصة من عند عم محمد مديهين للمستمع الوفي لبرنامج المراحيل اللي هو عم محمد بن سعيد الفيتوري. تحية وصلها لنا عم محمد مديهين اللي قدم تحية للمجموعة الكل، لك محمد، العم عمار، العم علي، وسي مصباح بقديم، عم جنيدي. التحية تجيكم من عند عم محمد مديهين، وحكينا حكاية وشوية أبيات شعرية قرهم لي على علاقته بالكمامة في أيامات الكورونا. أكيد إذا كان خلطنا الوقت نخذوا عم محمد في الساعة الثانية. أكيد احنا وياكم متواصلين ومواصلين الحديث على عاشورة. تحتفلوا بعاشورة ما زلتوا عليه ولا؟
2: تحتفلوا به، ما تنحاش عاشورة، ماش الاحتفالات متاع قبل هكي.
0: اش طيبتوا في عاشورة؟
2: طيبوا الهريسة، احنا نسموها الهريسة.
0: الراس لراس العام والهريسة أو تبيخة
2: اللي نسموا فيها هريسة احنا.
0: الهريسة ايه؟
2: بطل جداي واخواتها ندقوها شعير وشكارة خيشة وحفرة وشيدة جو كبير ياسر ياسر تا وكل شيء، ولا
0: أما واعر راهو تكان ولا واعر الشعير باش اشي ينحي للقشره بالدقان والحجره والحجره كيفاش يعرفوها انها هذيك هي اللي دق بها شعير باش باش يولي
2: خبره في الحكايه وبركه.
0: يا ريت يا ريت كان فما واحده من النساء اللي عندها فكره على الموضوع هذايا تشاركنا وتقول لنا تجربتها، لانه مهم جدا نحكوا على التفاصيل الغذائيه هذه لانها من التراث نتاعنا اللي قاعد يندثر ومسحقين انه نسمعوا عليه اكثر واكثر. موضوعنا لليله هو الابل صفاتها واسمائها، وايضا عاشوراء واحتفالات نبي عاشوراء اللي قاعده تنقص وقاعده بشويه بشويه العائلات ما عادش تحفظ عليها، فماذا بينا نستحفظوا على الاشياء الجميله اللي موجوده في تراثنا. رجعنا لكم في ساعه ثانيه من مراحل، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يقوم الديوان الوطني للتطهير حاليا وفي إطار التعاون الدولي ببرنامج تأهيل لبعض المحطات وتحسين نوعية المياه المعالجة، ببرنامج تأهيل ل 13 محطة تطهير بولايات جابس ومدين وأصفاقس، كما تولى الديوان تأهيل 5 محطات تطهير بولايات تطاوين وسوسة والمنستير والكاف وزغوان، وذلك في إطار التحكم في الطاقة. أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء دار الشباب بدخيل التوجان بكلفة تقارب 1.6 مليون دينار، وتبلغ أجال المشروع التعاقدية 300 يوما وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. زادت عائدات زيت الزيتون إلى موفى ماي 2026 بنسبة 44.9%، وقدرت ب 4058.5 مليون دينار وفق ما أظهرته معطيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. دوليا، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: مهما كان الطريق طويل،
5: نطول النهار مع الليل
4: بشعرنا والمواويل.
5: مهما كان الطريق طويل،
4: جيل ورا جيل
5: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
6: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أصهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.

0: سيري سيري هملاجة أهلك عرب ما يدفعوش الميري. هذه الغنية سمعناها بصوت بالقاسم عبهول, ومن الأغاني اللي تتغنى بالناقة وتتغنى بالجمل وتتغنى بالإبل, برشة كلمات سمعناهم وما زلنا في انتظار أن نسمعوهم من عندكم مستمعينا في المراحل لليلة. ممكن نتحدثوا على الموضوع, لأنه ساعات المعلومات اللي يعطوها المستمعين أو اللي ينقلوها المعلومات فيها إضافات وفيها فايدة وفيها حاجة جديدة أو معلومة جديدة تنجم تفيد المستمع والمتابع. في الساعة الثانية يلتحق بنا عمرو جنيدي الجامعي, وباش نسمع من عنده الكانوكان, ومع الكانوكان طويف غبنتن. عمرو جنيدي شحالك؟
1: مرحبا بك فيروز, تحية ليك ومن خلالك إلى كل المتتبعي المراحل. حبيت نحيي ضيوفنا بالحضور وبالهاتف, ونحيي كل المستمعين والمستمعات. في الحقيقة قبل ما نسمع الحكاية حبيت نوجه تحية حارة جدا إلى المستمع الوفي علي الغندري اللي شرفني اليوم بزيارة للمنزل, وكانت زيارة ممتعة جدا معه, وحبيت من خلالها نحييه ونحيي عائلته مسعودة وفاطمة والطاهر وكافة أفراد عائلة علي الغندري من عرام, ونحب نحيي كل مستمعينا في عرام. حبيت نوجه تحية للضو لزلم أيضا وصلتني منه مكالمة في مصباح وقديمة, وكل وكذلك في ساسي العجال,
0: عم الساسي ربي يشفيه. عم الساسي إن شاء الله ربي يشفيه, هو من المستمعين ومن المستمعين المراجع طبعا.
1: من العملية هذا حينا وتو تمثل الشفاء إن شاء الله لباس لكل المستمعين والمستمعات. بعد كان وبنتن بس نعطي فاصل صغير حول الإبل.
0: أكيد بش نسمعك.
1: وحبيت نحييهم ربي حفصية والغمن, لأنها ثم التنوع فتسمعي صوت نسائي ثم صوت رجالي, يولي المشهد رائع ورائع جدا, خصوصا واحنا نشتغل على التراث.
0: طبعا أكيد كل التحايا لكل المستمعين اللي قدموا إضافات وإفادات في برنامج المراحيل, والمستمعين دورهم أساسي سواء في الألغاز وتجميع الألغاز اللي قدموها, كما أحمد البعبيدي, كما عم حبيب, كما عم علي العماري, كما عم محمد مديهين. المستمعين تقريبا الكل يتواصلوا معنا على امتداد الأسبوع ويقولون إذا كان تحبوا ألغاز, إذا كان تحبوا أشعار, المواضيع, المعلومات اللي يعرفوها, يحاولوا أقصى ما يمكن إنهم يكونوا مفيدين, وهذا هو اللي نحوموا عليه, وهذا هو الحاجات اللي نشتغلوا عليها حتى كل واحد من المكان متاعه بما يعرف يفيد ويستفيد أيضا من المادة اللي نقدمها في الوقت هذا. طبعا في الوقت هذا أكيد احنا نقدم تحية لكل الناس اللي تبعنا
1: الحكاية, لأني نعرف برشة مستمعين ينتظروا في الحكاية, ونقول لهم المراحل راهوا لربع الجاية بتغير توقيت
0: من 9 ل 11 ان شاء الله.
1: من 9
0: ل 11
1: ل 11 وجنيد الجامعي واللي جات تلقوه العشر
0: بعد النشره نتاع العشره نتاع الليل ان شاء الله.
1: بعد نشره العشره
0: في الشبكه الصيفيه, في الشبكه الصيفيه نمشي مباشره للكانوكان ونسمعوا الخرافه اللي باش يحكيها لنا الليله عم جنيد الجامعي.

0: أصدقائي المستمعين، هذا موعدكم مع الحكاية الشعبية، والحكاية هذه حكاية قصيرة، هي عبارة على محل شاهد، لكن تو تكتشفوا قيمة مثلا التاي في السهري. إذا كان سهرية ما فيهاش تاي تعتبر سهرية ناقصة حاجة. نسمعوا المحل شاهد على التاي.
1: الكانو كان الكانو كان
0: ثم زوج صياد مشوا يصطادوا، طاح عليهم الليل وهم عندهم التاي في الخرج على فرسهم وما عندهم لا براد ولا كيساء، نسوهم في ديارهم. كيف طاح عليهم الليل يشبحوا في عشة من بعيد في الضوء، قصدوها قالوا لهم مولاها زوزو مرحبا بكم، قالوا له صنة ربطوا الخيل ودخلوا فيهم واحد حشايشي ياسر من أصله، قال له عندك براد وكيسان؟ قال المول البيت قال لا يا ودي، كل شيء تلقاه عندي كان البراد وما تابع. حق الحشاوي خياب عند الجو والقعدة والطماسطة، خرج صاحب العشة ذبح لهم كبش وعمل لهم قصعة كسكسي وعدها مسلان، نودكم ولنشاهيكم تعشوا. إذا هاك الراجل وعلى الصبح خرجوا يصطادوا وفي الليل يشبحوا في عشة واحد أخرى، أما بعيد شوي من حينهم قصدوها رحب بيهم وربطوا خيلهم. وهاك الحشايشي طول قال يا بابا عندكش براد وكاس؟ قال لي يا وليدي ما عندي كان البراد والكاس والحال حال الله على قده. قال الحشايشي كيف عندك البراد كل شيء علينا احنا وما يهمكش في العشاء، مشوا جبدوا اللحم اللي في الخرج اللي اصطادوه ودخلوا طبخت لهم العزوز العشاء والتموا على البراد. وبعد ما تفرهد هاك الحشايشي قال بنقطع غناية بين البارع والليلة، قال بلا شاهي ما درت مزية ولا تكرم ضيفان لو تذبح لدرع بولية والديرة مسلان. وخرفتنا هابا هابا العام الجاي يجينا الصابة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.
1: مهما كان الطريق طويل
2: نطول النهار مع الليل
1: بشعرنا والمواويل
2: مهما كان الطريق طويل
1: جيل ورا جيل
2: تعيش الحكاية والقافلة تسير

0: جديدة. أوكيها ميل وكراها والجر واللي موت على الوطن الشهيدة. أوبيها قردان وليها ما قر الشاش ولا ما خلاهم فريدة. أوحيها تلهرب مضروب كسر وشي طيارنا على غريدة. بدوها ويدرقوا تحت الشجر ولكن شيء ما عادش يفيدة. وفيها الوديان خشين الوعر يلقوا فيهم بالنار والحديدة. وفيها الارهاب حلوط القمر ان شاء الله ينقص ما عادش يزيدة. وشاهدهم فاضح جميع العباد وريت البريك تخرب وطاحة. وبيه انقدر يا أرض الشهاد دايما دومنا ثم سماحة. وخال الناس في حدك يسلم على دان حيا على الفلاحة. وفيه الصياح بيت الاقتصاد حل الارهاب كالسقد وراحة. وما وقال لك بشوك عند الماس سبع وان قتلوهم ملاحة. وهاتي والدي يخلفك بيت زي الطير المضروب على الجناحة. وما هات الطفلة وقف العدال هم ولا يلدي الصراحة. وجهتكم ناس مرضى بالهبال يحبوا يعملوا حكومة أميرة. وجهت الروح في درهم حلال وعند الله في مقعد كبيرة. وريهت الجهل عاميهم ضلال وكش الله ما يقدر الخيرة. وهاها الارهاب ومدير عمال من اللي تشوف في الفكر بتحيرة. وعيهد وصولهم صفهم طوال وهذا كيف يكون المصيرة. المهاجرين شي زخم الحال وفي السبيطار جايبينهم كثيرة. وما يخونوش لا يغرهم المال وما يغروش العبد الفقيرة. وتاهوا الدلل وزادوا الدلال وردوا بايكم لاسم الشهيرة.
1: وهذه قيمة أهمية الأدب الشعبي. الأدب الشعبي وسيلة من وسائل التأريخ والتوثيق للأحداث للمعارك اللي تصير. وبرش حاجات سمعناهم وعرفناهم من خلال الشعر الشعبي لأنه وثق وكتب. يا إما الشعر يكون حاضر يا إما الشاعر يحكوله ويقولوله شنو صار من أحداث فيكتب عليها. وهذايا هو الحاجات اللي مسحقينها اليوم ومسحقين نفهموها أكثر وأكثر. وهذا اللي كنا نسمعوا فيه من عند طوايف أغبنتن اللي وثقوا لي ملحمة بن قردان, ملحمة 7 مارس في بن قردان عبر الكلمات اللي غنوهم وسمعناهم من شوية بعد ما سمعنا كانوا كان من عندك عمل جنادي. قلت لنا باش تحكي لنا حاجة
2: فيهول. بالفعل الأغنية كانت حول ملحمة بن قردان. وأنا قبل نحكيكم شوية على الجمل حبيت نحيي دنيا ومحمود وأمهم آمال بابا محمد وكذلك عمر صابر. ونحيي كل عائلة الجامعي سواء كان في جربة وإلا في القصر الجديد ويسمعوا معي من بكي في إذا عدت تطاوين حبيت نحييهم.
1: كل التحية للهم.
2: بالنسبة للجمل يتذكروا خاصة الكبار شوي يتذكروا أنه في سنة 79 مهرجان دوز قدم مسابقة في قصيد مطلعه هو يا عوج السيقان يا مداته ويا سعد من رب عليك أولاده. وطلبوا من كل شاعر أن يستعمل الطالع هذا ويكتب قصيدة. يعني كتبت قصيدة قصيدة معناها وترتيبي ما كانش خايب في 79 حيث كان ترتيبي الثالث بعد المرحوم بالقاسم عبد اللطيف المرزوقي والمرحوم الشاهد الأبيض. كان الجنيد الجامعي في المرتبة الثالثة. كتبت في قصيدة بيت التو قاعد نتذكره وكان البيت هذايا لقيت صدى كبير ياسر في دول يتذكروه الكبار ويتذكروه زملاء الشعراء. البيت يقول كان الجمل الكبير صبار في الغزوات يوم الدحيل. كان الجمل الكبير صبار في الغزوات يوم الدحيل واليوم متبهذل مركب ميس أنت معنا واليوم متبهذل مركب ميس في وتيل للسواح رمز السعادة. هدر فد قالوا للنواع بيس بعد العروس ركب جملنا وقراد. هذا بيت الشعر اللي نزلت مذكرة. تحياتي كل المستمعين والمستمعات وما تغيروش الموجة.
1: يعيشك عم جنيدي أخذ بخاطرك. شكرا لك عم جنيدي. أكيد مدخلتك ديما فيهم الإضافة. نسمع من عندك الحكاية ونسمع طوايف غبنتن بعد الحكاية وما نستغنوش على المدخلات متاعك. الحديثنا الليلة ممكن عاشورة ما خلتش يعني حظها الليلة في الحديث ولكن نرجع لها عاشورة على البراش اللي تقال في عاشورة وعلى الأغاني اللي تتغنى في عاشورة. ونعرف أنه ثم زاد غناء خاص بالبل ومصباح سياري يتواصل معنا في الكواليس ويعاود لأنه أكيد مسات ياسر حلقة الليلة ويحب يغنينا شوية من الأغنية. بعد شوية باش نمشوا إلى واحد من رعاة الإبل ومصباح أكيد نرجعوا لك إذا كان خلطنا الوقت الليلة. نسمعوك مصباح ونسمعوا الغناء الخاص اللي هو عنده تسمية خاصة. المعلومة مش باش نعطيها لكم توا باش نعطيها لكم بعد ما نسمعوا محمد الغمد وعم عمار والأستاذ علي الدردوري في نص منصوص ظهر لي باش نسمعوا الآن عبر موجات إذاعة تطاوين. حاجة اختار لنا محمد الغمد والمجموعة.

هموم الحياة يشكونا عام السنة ما هوش كي عم نول عام السنة ما هوش كي عم نول اللي قبل كان

0: الصحة.
1: يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. أملها عليكم باش توجعوا قلوب الناس اللي تسمع، ولا وجعتهم محمد انت وكملت انت وضربيت نتاع العود نتاع عمار على الفراق وعلى وعلى يسافر واللي مسافرين واللي بيسافروا. ان شاء الله ربي يجيبكم يمشوا ويجوا على الخير وربي يجيبهم في الصواب، وان شاء الله مجموعين ديما على الخير مع اهلكم ومليكم. البل كي تسمع القصبايه والنغمه اللي كنت تعزف فيها محمد يقولوا انه الناقه تبكي وسهل ياسر ان تحرك مشاعرها بنوعيه معينه متاع الايقاع ونوعيه معينه متاع غناء. زاده يعرفوه برشا النوعيه هذه متاع الغناء ونوعيه متاع الايقاع اللي البل تتحرك مشاعرها معاه، يعرفوه برشا وباش يحكون عليه اذا مش في حلقه الليله في حلقه الاسبوع القادم طبعا، لانه الموضوع ولانه عالم كبير عالم البال وفيه ما نتحدث فيه حلقات كثيره وكل تفصيله نحبوا نعرفوا عليها أكثر وأكثر من عند الناس اللي كانت من الرعاة ولا اللي ملكت الجمال أو البل. عم عمر زغدود موجود معنا على الخط حتى ناخذ من عنده أكثر معطيات وعن تجربته، لأنه كان من الرعاة ومن عرش إذا ما زال وإلا لا، ولكن على الأقل عارف برشة بالإبل. عم عمر نسمعه فيك. مرحبا بيك.
2: مرحبا أختي زهيروس، شحوالك
1: انت؟ شحالك؟ الحمد لله. إحنا لباس، أنت لباس؟
2: عليك يا ودي. مرحبا بيكم في إذاعة التصوير.
1: وبيك وبيك، أهلا وسهلا.
2: قدم تحية للأخوة ضيوفك والأخ جميل الجامعي وأخ مصباح أبو قديمة.
1: عيش.
2: ونترحم على أخوي وعزيزي فامس محمد المرابط، الله يرحمه.
1: الله يرحمه وينعمه يا رب.
2: والله يرحمه والله ينعمه في الجنة هو جميع المؤمنين.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: أمور هاني. أي تفضل أختي فيروز، هو الوقت قصير جدا جدا.
1: إي فقول لي.
2: وأنت يا بجهز سليلي ونا اللي نعرف نجاوبك.
1: الأصوات اللي غنوها الرعاة للإبل إيش تسمى؟
2: مهجيو وغلاو.
1: إي.
2: ومن يدرسوا هانا مهاجوا على البل ومن يظلوا رحلين الجوافل.
1: إي.
2: والناس قبل عاد من جي سوى رأي كانت الناس قبل ما عندها لا ترسول لا كرهب لا كريسة لا.
1: أي.
2: كان الناقة والجمال فهمت من واحد من الناس كنت صغير.
1: أي.
2: نحن كان أخويا فهمت أو مازال موجود على زوز المياد. أول الناقة من الوقت قريب يجي وقت الغدي. الناس ترقب على أمه من الجي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: الله ترقب الناقة ما عادش تمشي ما عادش تبغى تمشي ما خلت تقولي حامة ما عادش تمشي. ظلت أشوف المولات كم تبجي بالوقت.
1: بالوقت ما شاء الله.
2: والله بالوقت صدقيني فوز غير ما تتكلم شيء يعني شوف جي نص النهار يوقف الخيال قبل وقت ما ناس كان بقيسه بالقدم الخيال متاع بلاده.
1: ايه.
2: ظل هاك.
1: ايه.
2: ناقة مين جي نص النهار هي تاعية وظل مهيب على الوقت الغداء ظل تاعي في المولات تبجي. والله كان كنا بلاد.
0: سبحان الله.
2: يا العزيزة سوى الدنيا تبدلت البلة هي أيامها تعدوا معادلة بلة عدوا ملاها سيع لها.
1: منحافظوا عليها.
2: نقول لك والبل نقول لك حاجه راهي من حياه باتنا وجدوده منصوبه على الربايع.
1: صحيح.
2: البل راهي منصوبه على الربايع.
1: ربايع.
2: لك انا عندك ما تسأليني ونجاوبك.
1: قل لي لمراس شنو هو الفرق ما بين لمراس والمرحول؟
2: المرحول هذا من الصرحه القبل عشان قبل الناس تمشي تغرب الثاني تجيب في البلحة وتجيب في البعرور.
1: أي.
2: أما تقول لا الناس قبل كانت تمشي تسافر بعيد يعني وقت زرع وقت زيتون وقت هذا كله يعني قبل موجود.
1: صحيح.
2: والقافلة هذه القافلة تلمت هذه برشا ما نقولوا قبل سيدي الله يرحمه فما تمشي من هنا من الشيباري يمشي الغمراسل يمشي وجماعة أخرين يعني جماعة يمشي من عشيت الجمعة العشية حضر السوق هذه بالحد وبيع التبن والشعير وروحوا ثلاثة أربعة من الناس خمسة من الناس
1: يعني عم عمر أنتم عايشين في بنقردين ولا؟
2: عايشين في الشهبانية
1: يعني. في الشهبانية يعني من الشهبانية يجوا الغمراسن و...
2: والله يعني... من الشهبانية الغمراسن تيجي الله يرحمها فهمت على حساك ناقة وبهيمة فلاش بكتبن فهمت يزفين بحشين في الغمراسن ويروح ثلاث يوم يمشي من يوم نقول العشية يحضر السوق نهار الحد غادي ولا مش عارف نهار الحد ذا اليوم ويروح نهار الاثنين ما نقول قبل كانت ناس ثانية
1: ايه هو
2: الحمد لله تم توديه تبدلت.
1: ايه صحيح صحيح الدنيا تبدلت ولكن
2: وهيك الوقت بكي لل
1: حفصية
2: حفصية هيك جاب على بكت لمراسي خدم نجم الفريدة.
1: ايه
2: هيك رأي سايق هات الراس ساري وبلاد بعيدة.
1: ايه
2: ولا ترحم من مات مسافر وخلى بنت غريبة. هذه جداري الله يرحمها تبرش لي فهم من كنت صغير.
1: ايه بكرة لمراس يا بكرة لمراس لمراس قداش فيها من جمل ايه قداش فيه من جمل الموكب متاع لمراس؟
2: لا
1: عندك فكرة؟ عندك فكرة عم عمر؟
2: الله لا لا يا اخوتي لا من
1: الفهمية فهمية فهمية
2: الله اعلم مالك باش انا بتعمل باش نقول لك فهمية ولا
1: فهمية فهمية هاني نقول لك انا المعلومة
2: قافلة ثم قافلة قافلة ثم قافلة ويقولوا رقيب ويقولوا عزيلة ويقولوا قطيع بتاع يبل غير قبل كلها موجود يعني
1: الجمل والناقة يولفوا على مولاهم وعندهم علاقة خاصة بمولاهم ولا لا؟
2: نعم هو في تبكي الناقة بكي على مولاه خطر من هزو براها ولا حاجة يبيعوه والله تبكي بالدمعة.
1: ايه
2: ايه ايه انا كان نقول لك عندي 3 ناس ومربوطين هناك يعني صدقين يعرفوا حتى كلامي من البشر الاخر يعرفوه كي يظلوا مخلطين في البل مقول ونمشي لجمنا المنزل معشاهم في الكهرب ولا في التركيب باش نمشي.
1: ايه
2: سيد علي
1: صحيح.
2: والله من يسمون استلغيت ودويت يلقمون لي في الفصل اللي بل
1: سبحان الله
2: تمام بالله غير الكلام لا
3: تفهم مليح الكلام
2: اما قوة بسمع حتى غير متكلمش طالب على مولا صحيح قالت اكلك وريني وجه مولا حتى كان ظل عمية
1: صحيح صحيح يولف
2: وريني وجه مولا حتى كان ظل عمية ما تشبح شيء
1: ايه
2: زالت والف يسأل مولا الحمد لله اختي عزيزي ما طولش عليك
1: يعيشك يا عم عمر يفضلك يفضلك ومعلوماتكم
2: هم يا جماعه كله جلي الجامعي وسلمي يا جماعه كله من يعرف مرزق
1: يعيشك يا عم عمر شكرا يعيشك ياخذ بخاطرك شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا كما المعلومات اللي قدمهم لنا عم عمر واكيد عندكم برشا معلومات تنجموا تقولوها لنا الحداء هو الاغاني او التسميه بالعربيه الفصحى للاغاني احنا نقولوا مهجال بال أغاني متاع الإبل وكي تسمعها الإبل المهجة تتفاعل معها وفما نوعية معينة متاع غناء تبدأ تبكي الإبل وأنا فما في ذكرى من الذكريات اللي مازلت نتفكرهم على الصغر ريتها الناقة تبكي على ولدها فالمشاعر متاع الإبل اللي عندهم الحساسية اللي عندهم والشعور بالعلاقة اللي ما بينهم وبين المربي بيمتحهم حاجة تفسيراتها وإلا كيفاش نفسروها ممكن تعجز الكلمات ولا يعجز الشعراء على هذاك الشعراء اللي كتبوا في الشعر الشعبي على البل وعلاقة الإبل بأهلها قصائد كلها قصائد من أجمل ما كتب في الشعر الشعبي 75-870-900 هو رقمنا اللي من خلاله نسمعوكم ونتحدث نحن وياكم على الإبل إذا كان عم إبراهيم خطروش موجود ناخذوه حبيب حتى نتحدث معاه أكثر وأكثر في موضوعنا لليلة نحكو على الإبل على صفاتها على أسمائها المخدودة كما قلنا كنا الشيمة ومعلومات أخرى كثيرة من المعلومات اللي قالها لي عم محمد مديهين قال لي نسموها العملاجة نسموها خشوم العز نسموها عشت الزيقان نسموها أركب الوز وأسماءها كثيرة وصفاتها أكثر وأكثر الإبل والمربين متاعها أكيد يعرفوا عليها أكثر وهذا اللي نحبوا ناخذوه من عندكم مستمعينا خلينا نقدم دفعة من التحية اللي وصلتنا الأسبوع هذايا تحية من الأكيد العم الساسي عجال وإن شاء الله ربي يشفيه ونسمع صوته إن شاء الله قريبا في المراحيل عم مصطفى جيلي وزوجته وعم لازهر جويلي أيضا عم علي كادي بن سالم عم حبيب غريب عم حسين دادي قال لي فيروز تحية أكيد لكل الرعاة ولكل عائلة المراحيل وماذا بيك تعطي وقت أكثر العم عمار والمحمد الغمد والأستاذ علي الدردوري حتى نسمعهم أكثر وأكثر بالقصباية والحن متاع القصباية وعزف محمد يعيشك يا عم حسين وإن شاء الله ديما طبعا اكيد من المكالمات اللي وصلتنا في الكواليس والتحايا اللي وصلنا في الكواليس. بسام الغندور من ولايه صفاقس قال لي راني من المستمعين الاوفياء لبرنامج المراحيل انا وبوباي الهادي الغندور. ربي يفضل لك الوالد يا بسام, وان شاء الله نسمع صوتك قريبا في المراحيل. بسام الغندور من ولايه صفاقس ووالده الهادي الغندور, ونعرف انه فهم برشا عائلات يسمعوا الابناء والاباء نتاعهم, فربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله ديما منسين ببعضكم. عم الناجي أيضا, هاجر نحال, طهر نحال, وكل المستمعين اللي متابعينا لليلة. عم إبراهيم خاطرش موجود معنا على الخط. عم إبراهيم شحالك؟
4: أهلا فلوس, شني حالك؟
1: بخير الحمد لله, شحالك أنت؟
4: والله لباس الحمد لله. الحمد لله أنت لباس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
4: تحية لك وتحية لسي محمد والضيوف وكافة العاملين بإذاعة التطوين وسي جنيدي جامع وسي مصطفى القدينة وكافة المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا مرحبا, منورنا عم إبراهيم. عندك
4: بارك الله فيك, ربي يعزك
1: يحيشك. عندك معلومات على الإبل وصفاتها وأسمائها؟
4: على كل حال نقدموا الإضافة, هو رغم أنها قدموا الإجماع قدامي نصيب معلوماته, لكن نزيدوا إحنا الجمل والإبل وسفينة الصحراء كل كما يسموه الأخيان هو اللي كان معناها يستعملوا فيه في جميع الطرق وجميع الوسائل وحاضر في كل المناسبات بالنسبة للجمل. تجيه في الفلاحة, تجيه في الأفراح, تجيه في التجارة, تجيه في السفر, تجيه في كل شيء تجيه بالنسبة للجمل.
1: هو أساس المرحول
4: الجمل بالصبر
3: حج.
4: يمتاز بالكيفية العيشة بتاعها, أسهل حيوان يعيش. معناها طريقة العيشة متاعها سهلة ياسر ياسر, من اللي يجيب قدامه معناها يعيش منها, مش كما الحيوانات الأخرين.
1: صحيح.
4: يقول لك هاو صاف مثلا البر ولا هاو ما ربعش ولا هاو كده. أيه. هو حتى كان ما ربعش يعيش من الموجود يعيش منه. ويتحمل.
1: أيه.
4: وعنده طريقة خاصة في شربان الماء اللي هو معناها يشرب بعد 15 يوم مش كيف الحيوانات الأخرى تشرب كل يوم.
1: أيه.
4: وعنده في الصيف معناها يربطوه متعلي, وعنده خاصية يعرفوه به اللي كونه هو جمال صافي ولا ما هو صافي. إذا كان معناها فوسه قابل السنس بوجهه راه هذاك جمال صافي, معناها ما عاش فيه نقاش, ما يخافوش عليه حتى باش ينضر في العام ولا تصير له حاجة.
1: ما شاء الله. فما معلومة أخرى متاع القبلة, ديما متجه للقبلة الجمل, عمره ما يغرب, كان غرب راه بحاجة ولا ليه؟
4: اي يقول اذا كان غرب راه في حاجه, اما هو يتجه بالجبل وفي اتجاه الشمس ويتبع الشمس ديما.
1: يتبع الشمس
4: لكن الجمل الصافي يتبع الشمس. اي اذا تبع الشمس راه يقولوا هاك جمل صافي.
1: اي ما شاء الله.
4: ويعيش فيها البر, معناها الحيوانات الاخرى في الظل, هو لا هو حطوه البر يعيش.
1: صحيح,
4: ما يصير له حتى شيء. الطريقه الاخرى تلقيه في الفلاحه يحرث, تلقيه يجر في جروفة, قبل ما يشعر في جروفة تو الشباب الصغير ما يعرفوهاش, لكونه تو التراكس ولا الدركتور ما يقولوا هنا معناها يجر. هو كانت عنده جروفة متاع لوح يجرفوا به في الطوابي. تلقيه في الحارة, تلقيه في المندرة, تلقيه في الصفر كما قلت لك قبل كانوا يستعملوا فيه للتجارة على خاطر يتنقلوا كما كان يحكي تو لخ قدامي, يتنقلوا لهم مسافات بعيدة يمشوا من حتى من الجزائر لتونس عليهم.

0: الأعمال كله يقوم بها بالنسبة للجمل، يركب البشر، يهز المعمى، يهز الحاجات وكلها يهزها. من ضمن الحاجات حتى وإن كان إحنا تو إن شاء الله ربي يفرح الأعداد وكل، كان يحضر حتى في الجنائز، يهز حتى في العشاء.
1: خطر الوسيلة، خطر وسيلة النقل الوحيدة.
0: أنا بيت يقولوا روح جمل النعش حتى كان وخلى رقيق النقش في جبنة. خاطر كان يستعملوا فيه في الطرق الكل، الحاجات الكل يستعملوا فيه جمل. من عز الحيوانات ويستعمل الإنسان هو جمل.
1: وهو كان وسيلة النقل.
0: حتى في صورة ما مثلا سواهام ولوا يستعملوا فيه في الأفراح في المناسبات يذبحوا فيه. وفي الجزارة معنا في كل حالات تلقاه بالنسبة للجمل صبور وفي نفس الوقت معنا حنين ياسر. علاش حنين ياسر؟ الناقة وقت اللي بكت على القعود نتاعها معنا عيونها تلقاه معنا تمهل، تشوفها تمهل على قعودها.
1: يا بكرتي لا توني، خوذي مرور المواجع، كني على داك كني، أنا حر منكم ماجع. صحيح. برشا حديث يا عم إبراهيم، تعدلي في مقطع في بيت أو بيتين، خاطر ما عنديش برشا وقت باش نعطي الوقت للمستمعين. قول لي يا عم إبراهيم.
0: نقول بايت طول الليل نصنى الدينة على جيش إسرائيل كنال هزينة، قريت الصحف لقيت بعض الصار تخبر على ما صار ما بين مصر، ما بين خبر على ما صار ما بين جيشنا وفرقة الصهيونيين وما دارت الشجعان ونادى العرب تعالوا فعليزين، ونصبوا خطوط الحرب والميدان، الطرق تعمل في طرق تميل من غزة لجنوب لبنان الفيواني ونسخان، بدا عسكر التايح تنبى بان دم مشا غدران، لا كنت عامل عن جحر مين بدو فيك من خمسة قريب لاذان، الله ينصر من نصر الدين. وجات وقت فيه شارة الوليان بديك عدان في عام 23، نقول لك قريت مش قصة خيبرة ما دار ذكر العرب الأبرال من دمكم خاذة بشفر السيف وسمحت نساكم خيفات الليل من فضلة محمد النبي الشريف، وفي عهد ربي سار خريبينكم دون الملل الضعيف، نقول اصبر للحامي من جاك القسام بجيش الدامي لازم يكتب سوق حزوك غنيمة، وارجع العادة يدكم كتكان البقاس والمرجال خرجوا كتستعمل به مخشين، غبرة مليحة مخالفة الألوان من فرق والبيسان وتصبغ الدش بنات مساوين، والجايدة هي شعر من تونين اسم إبراهيم واللقب خطروش نحي في الطريق وحدث الديمة باية طول الليل نصنا الديمة على جيش إسرائيل كنال هزيمة.
1: يعيشك عم إبراهيم، ومن خلالك تحية لكل أهلنا في تونين، وعنا تحية تصلنا أيضا من مزرع بن سلامة من عند البشير دادي ومن عند الحاج عبد الله دادي، فإن شاء الله ربي ونسكم ببعضكم، وديما إن شاء الله يربي كل العائلات مجتمعة وتسمعنا وتابعنا. شكرا لك عم إبراهيم، أكيد 75-78-900 هو رقمنا اللي إن شاء الله نخلطه ناخذه تليفون أو اثنين ومواصلين فيه الموضوع. من بين الملاحظات اللي تجي إنه عاشورة الليلة ما لقيتش حظها في الحلقة، ولكن عاشورة تسحق منا حلقة كاملة خاصة بعاشورة، لأنه فما برشة عادات أول حاجة، وثاني حاجة فما برشة أصوات وأغنيات مهم إنه نقوم بتجميعها حتى نشتغل على حلقة كاملة لعاشورة والعادات اللي مرتبطة بعاشورة في أكثر من مكان من جهتنا، ونرجع للموضوع بلا شك حتى يأخذ حظها. 75-78-900 الأرقام اللي من خلالها والرقم اللي من خلالها نتواصل نحن وياكم، ونبحث على اللغز متاعنا لليلة، على زوز بيوت متقابلين وصغايا من حذر، واحد فيه فيه الورد والياسمين وواحد فيه السموم والحجر، واللغز هذا يخذيته من عند الأعمال الكاملة لمحمد المرزوقي. عندنا تليفونات حبيب 75-78-900 التليفونات نستقبلوها من عندكم فيما تبقى لنا من الوقت. الرسالة لعم صادق رابح يقول مرحبا بكم وتحية لكم أختي العزيزة فيروز وكافة أعضاء برنامج المراحيل، قبل ذي بدء أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تبذلونه من وفير المجهودات من أجل الإشعاع بإذاعة تطاوين، وذلك من خلال إمتاع المستمعين بالنفحات الجميلة لبرنامجكم وما يثيره من اهتمام لتراث تونسنا الخضراء. أود من خلال هذه المراسلة أن أقدم إجابتي على اللغز المطروح في المسابقة، والإجابة هي الحلفة، وللتوضيح الأصل هو أن الحلفة تعيش أنثى وعندما نقتطعها نصنع منها حبلا وتصبح بذلك عند موتها ذكرا، والإجابة لهنا ما هيش صحيحة عم صادق للأسف. في الختام تقبلوا أختي فيروز وكافة أعضاء البرنامج فأقى احتراماتي، كما أخص بالشكر صديقتي حفصية من مدينة الصخيرة التي أعانتني في إيجاد الإجابة.

أختي على مساعدتي في تحرير الرسالة. أربي ونسك بيها وعم صدق رابح وشكرا على رسالتك. نستقبلوا الإجابات على اللغز عبر الرسائل لعنوان الإذاعة، إذاعة تطاوين 3263 الحي الإداري، أو في الحلقة المباشرة في البرنامج 75879. عندنا تليفونات حبيب؟ ما عندناش تليفونات. نسمعوا حاجة من عندكم من نختموا بها اللقاء. قبل ما نسمعكم خليني نقدم تحية لزميلتي فدوى بعجيلة اللي تبعنا وكل عائلتها، باباها عم سالم إن شاء الله ربي فضله ويبارك في عمرها، أمها مريم، فوزي كوردو، إيناس بن أحمد، عم زين العابدين حميدي، سي عزيز عميري، ومحمد بشراوي، وصبرينا غريب، وكل المستمعين اللي تابعونا الليلة وتفعلوا معنا في حلقتنا لل الليلة. أحد البلطيف يقول يطلق الرعاة مصطلح الردية أو الخبيثة على الجمل الذي يحمل صفات سلوكية أو جسدية سيئة تعيق عن العمل، كما يقولوا جمل صافي وجمل مش صافي. هذية في المعنى، وهذية من بين الحاجات اللي نحبوا نعرفوها أكثر. فقد سألت على لمراس وسألت على السرعوفة والعزايل والمرحول. لمراس فيها 100 جمل، والسرعوفة ما بين 7 و8، والعزايل أكيد اسم من أسماء الإبل. المرحول فيه أكثر من 12 جمل، والقافلة فيها 12 جمل، فالقافلة تسير والمرحول أكثر شوية فيه 1 ولا 2. ويقولوا كانت لفت الجمل اللي يقود القافلة، يقولوا كانت لفت يحطها الجمل ويبركوها وما تخرجش نهارتها، تخرج كان من غضوة ما يستفلوش بها إذا تلفت الجمل. هذه من الحاجات اللي والحكايات اللي موجودة عندنا في تراثنا وفي تراث جهتنا. أكيد الموضوع باش نرجعوا لحلقة الجمعة الجاية ونسمعوا مهاجات البل ونسمعوا بارشة معلومات أخرى من عندكم مستمعينا. نسمعوا الأغنية الأخيرة الليلة في حلقتنا عبر موجة إذاعة تطاوين من عند مجموعة المرحلة.

محمد عم عمار علي وحبيب هدية وحبيب خراز إلهام وعم مجيد وآسيا والغزالة طبعا وشوق المرحيل سمحة بكم مستمعينا ومتابعينا. أنتم أهل المقام وأنتم أهل الذوق وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا ديما في ساعة سعيدة عبر موجة إذاعة تطاوين. والمرحيل أكيد سمحة بكم ومعاكم واللقاء يحلى ويحلى. ملتقنا الأسبوع القادم التسعة متاع الليل إن شاء الله.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل
0: رحلة الأدب الشعبي
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام العشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. غدا في سيدي مخلوف اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي. معرض جابس الدولي يفتح أبوابه بداية من يوم الغد ضمن الدورة 42. في تونس نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. وفي العالم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ينتظر أن تستأنف أشغال إنجاز مشروع وصلة الربط بالطريق السيارة بتطاوين بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع وفق ما يوضح المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتطاوين علي عمار.
4: مشروع وصلة الربط هو ينقسم على ثلاثة أجزاء، ثلاثة أقساط. تم الانتهاء حاليا من إنجاز زوز أقساط، القسط عدد 1 والقسط عدد 3. القسط عدد 2 تعثر شوي في الإنجاز نظرا لمرور المقاولة بصعوبات مالية. حاليا بصدد تجاوزها، معناتها تضافرت كافة الجهود تذليل الصعوبات. حاليا نسبة تقدم الأشغال القسط الثاني في 90%.
3: من المنتظر أن تلتئم غدا بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. يوم يهدف إلى تشخيص واقع القطاع الفلاحي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجهة وفق ما صرح به معتمد سيدي مخلوف فتحي بدور.
5: هذا اليوم يتضمن أربع ورشات، ورشة أولى تتحدث عن واقع وآفاق المياه في سيدي مخلوف، وورشة ثانية على الاقتصاد الاجتماعي التضامني وشركات الأهلية نموذج، ورشة ثالثة تتحدث على الاستثمار والتمويل في القطاع الفلاحي، ثم ورشة رابعة للتفكير الاستراتيجي ورؤية نموذجية للنهوض بالقطاع الفلاحي. دعوة موجهة لكل الفلاحين والمستثمرين والمفكرين في بعض مشاريع فلاحية. كل الإدارات الجهوية بتكون حاضرة معنا، وبيحضر معنا مديرين عن مديريات المياه مركزيا لطرح مختلف الإشكاليات في القطاع الفلاحي. بعد عمل الورشات هناك مخرجات، نعمل أن هذه المخرجات تكون في مستويات تطلعات أهلنا في هذه الربوع.
3: تنطلق غدا دورة جديدة من معرض جابس الدولي في دورتها 42، وهي تمتد من 25 من جوان إلى 13 من جويلية القادم بقصر المعارض بالكورنيش. ومن المنتظر أن يبلغ عدد العارضين في هذه الدورة 310 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات متعددة. أكثر تفاصيل عن هذه الدورة مع مدير عام شركة معرض جابس زهير بن عثمان.
6: الدورة هذه تشهد إن شاء الله امتياز من حيث عدد المشاركين ومن حيث القطاعات المشاركين معنا. ديوان الصناعات التقليدية، ديوان تونس الصناعات التقليدية كالعادة، خيمة عملاقة تحت على الأقل 60 حرفي وحرفية يمثلوا ولاية جابس والولايات الجنوب المجاورة من تطاوين ومدنين وبلي. إن شاء الله الدورة هذه باش تشهد كالعادة كما يعرفها الجمهور والزائرين فقرات تنشيطية تتمثل في عروض لفنانين من الجهة، إن شاء الله باش يكونوا في الأمسيات خلال فعاليات الدورة هذه. الدورة هذه فيها أكثر من 20 ولاية مشاركين، جميع مداخل المدينة إن شاء الله بيستشهد حركية كبيرة، والحركة الكبيرة الأهم هي الحركة الاقتصادية بيستشهدها الجهة.
3: على الصعيد الوطني، قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني اللزنزري اليوم إن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. وأضافت في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافع أساسيا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شود أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 25 و2000 مكن في ظرف عام واحد من إدماج أكثر من 17,000 شاب، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المختصة على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. في الملفات العالمية، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. من جهتها أكد مدير الوكالة الدولية الذرية رافائيل غوريسي أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك حركة عبور متزايدة للسفن عبر مضيق هرمز. هذا وأوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازوكسيان إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. في سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. ميدانيا، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصين استشهد وأصيب آخر جراء إطلاق القوات الصهيونية النار على لبنانيين في بلدة نبطية جنوب البلاد. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. غدا في سيدي مخلوف اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي، معرض جابس الدولي يفتح أبوابه بداية من يوم الغد ضمن الدورة 42. في تونس، نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. وفي العالم، الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد. في الختام، لكم تحيات حبيب هدية في الهندسة التقنية وأحسن العيشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة بعد قليل مع ليلى بوجيلة. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: القزاق هم جماعات عسكرية اجتماعية روسية نشأت في أوروبا الشرقية بين القرنين 15 و17، وتكونت من فلاحين هاربين ومحاربين ومغامرين سعوا إلى حياة حرة خارج سيطرة الإقطاع في روسيا القيصرية، فأسسوا مجتمعات شبه مستقلة عرفت بالتنظيم العسكري الصارم والروح القتالية العالية. تطورت جماعة القوزاق لتصبح طبقة بتقاليد عسكرية وثقافة خاصة ونمط فريد في الحياة، إذ يحرسون الحدود ويؤدون الخدمة العسكرية وينتمون لعرقيات مختلفة من أبرزها الروس والتتار. شاركوا في حروب عديدة واستكشفوا مناطق جديدة انضمت لاحقا إلى الأراضي الروسية منها سيبيريا والقوقاز، ووصفتهم الوثائق التاريخية بحماة الأرض الروسية، وشاركوا في كل معارك وحروب روسيا القيصرية. ونظير إخلاصهم للقياصرة الروس منحوا أراضي وامتيازات وأصبحوا طبقة عسكرية مميزة في الإمبراطورية الروسية. وقد ظهرت كلمة قوزاق لأول مرة في مصدر مكتوب باللغة الروسية في العام 1395 وتعني الرجل الحر أو العامل المستقل. تميزت مجتمعات القزاق بنظام انتخابي داخلي، إذ كان قادتهم ينتخبون من قبل المحاربين، ما منحهم طابعا ديمقراطيا مقارنة بمحيطهم الإقليمي، كما ارتبط اسمهم بالزي التقليدي المميز كقبعات الفرو والملابس العسكرية المزخرفة. وبالنظر إلى ولائهم لقياصرة روسيا، تعرض القزاق بعد الثورة البولشوفية سنة 1917 التي أطاحت بالنظام القيصري في روسيا لسياسات قمع وتفكيك، لينظر إليهم اليوم بوصفهم رمزا للتراث العسكري والهوية الثقافية في كل من روسيا وأوكرانيا، حيث ما تزال تقاليدهم حاضرة في الفنون والاحتفالات الشعبية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا صادفتك الموسيقى العذبة، إذا أنعشت روحك الأغنيات الجميلة، وإن وصلك صدق الكلمة عبر الأثير، فأنت على موجات إذاعتنا، إذاعة تطاوين.
5: ليلى

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقانا المباشر في سهرتنا المباشرة كيف ما العادة ليلى مع الموسيقى، لمن خلالها نغوص في أعماق الموسيقى في تلوينات موسيقية مختلفة على امتداد تقريبا ساعتين من الزمن وانت وحتيش منتصف الليل إن شاء الله. وكما تعودنا لابد أن يكون سهرتنا فيها الاستضافات الفنية وكذلك فيها التركيز على الأنماط والألوان الموسيقية المختلفة، هو إبحار في عالم الموسيقى اللي في كل أسبوع نكتشفه مع بعضنا أكيد.

0: أنت على موجات إذاعتنا إذاعة تطاوين،
1: وعلى موجاتها أكيد اللي يكون اللقاء أحلى وأجمل بوجودكم باختياركم موجات الأولى والحرة في هذه السهرة المباشرة، سهرة الموسيقى اللي أكيد فيها برشة تلوينة موسيقية كيفما فيها برشة محبة لكل من اختار السهر ولا السمر الليلة على موجاتنا من خلال ليلة مع الموسيقى. السهرة الليلة اللي بيش تكون تتويج لسهرات ليلة مع الموسيقى، سهرات اللي تبعتوها خلال هذه الشبكة اللي نتمنى أنها نالت رضاكم واستحسانكم، واخذينا أكيد فكرة وأفكار متنوعة وتعرفنا على برشة أنماط موسيقية وبرشة آلات موسيقية، وخذنا في العديد من المواضيع اللي تهم دائما الموسيقى، سواء الموسيقى التونسية، الموسيقى العربية، وكذلك الموسيقى العالمية. في زوز أجزاء سهرتنا نحن على أبواب، نحن بدينا الصيف ولكن ديما نقول على أبواب الصيف، على أبواب المهرجانات، ولاحظنا في الفترة الأخيرة الحقيقة تذمر برشة من الفنانين توينسا لأنهم ما همش راضين برشا برشا على حضورهم في المهرجانات الصيفية، وخاصة شيخ المهرجانات كارتاج اللي العديد من الفنانين توينسا في انتظار أنهم ياخذوا دورهم ويقفوا على ركح هذا المهرجان العريق. الليلة في الجزء الأول بيش يكون لقاه والحقيقة لقاه مسجل مع الفنان زين الحداد اللي كما تحدثنا المرة اللي فاتت بعض يعني التصريحات اللي كانت الفنان محمد جبالي لعدم قبول ملفه وتواجده في سهرة من سهرة كارتاج بمناسبة الأربعينية اللي طبعا معنى أربعينية مسيرته، خلينا نقول أربعين سنة تتعدى على مسيرة الفنان التونسي محمد جبالي اللي حبيت وجهها بش يكون على ركح كارتاج، لكن للأسف الشديد مش بش يكون هذه الصيفة على ركح كارتاج. ويبدو أنه كذلك فنان زين الحداد كان اقترح ربما بعض المشاريع للحضور في سهرة من سهرات كارتاج، ولكن مش بش يكون في كارتاج، لكن أكيد بش يسجل حضوره في العديد من سهرات الأخرى. فلقاء الليلة بش نسمع فيه زين الحداد يتحدث أول حاجة على إنتاجه، على مشاريعه، على أعماله، على مسيرته، وكذلك على الرفض المتواصل لمعنيها بعض الأسماء الفنانين بتبيعة توينسا من طرف هيئات المهرجانات أو الليجين اللي تشرف على اختيار المشاريع والفنانين والأسماء اللي تسجل حضورها في مهرجانات صيفة 2026. الجزء الثاني بشان نمشي لون آخر من الموسيقى اللي مشتغلناش عليها قبل، فغوص الليلة وإبحار خلينا نقول في تاريخ ونشأة وبداية الموسيقى الأمازيغية شكون إن شاء الله في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة مع الموسيقى اللي يخرجها بامتياز ومن زمان في لقاء مباشر في إخراج الليلة باش لاحظوا أكيد فيه العديد من اللمسات السحرية والأناقة خلينا نقول طبعا لزميل حبيبتي على مستوى الإخراج الفني ليلى بوجيلة معكم من أمام الميكروفون، سهرة رائقة للجميع.

0: فجر الرباعي في توقيت 10:29 على موجاتنا. مساء الخيرات ومرحبا بالجميع. ديما معكم في سهرتنا المباشرة ليلى مع الموسيقى. قلت أنه بعد قليل يكون معنا الفنان في لقاء طبعا مسجل الفنان التونسي زين الحداد. طبعا زين الحداد اللي تعرفوه أعماله متنوعة الحقيقة بين التراث الشعبي والموروث الموسيقي اللي يشتغل على مختلف الجهات ما ومعناها واستطاع أنه بالموهبة بالصوت بنبرته المتميزة أنه يشق طريقه في الساحة الفنية. وزين الحداد من الأسماء المعروفة عند عشاق الأغنية التونسية، وتميز كذلك في أعماله أنه يجمع بين الأصالة والحقيقة الصدق في التعبير. معاملته الحقيقة راقية جدا ومحترم جدا مع جمهوره، مع مع مع الإعلام بصفة عامة، مع أصدقاء ومع الناس اللي تعرفه. وأغانيه تناولت كذلك مواضيع اجتماعية إنسانية قريبة من وجدان الناس ولحظات بانتشار واسع سواء داخل تونس ولا خارجها، لأنه زين الحداد سجل حضوره في برشا الحقيقة محافل فنية دولية وتعرف بعفويته في تعامله مع الناس، قدرته على التواصل المباشر مع جمهوره في خاصة في الحفلات وفي المهرجانات. ويبقى زين الحداد واحد من الفنانين اللي حملوا راية الأغنية التونسية، ساهموا في إثراء رصيدها الفني وكذلك الثقافي، واسمه ديما حاضر في ذاكرة الجمهور ومحبي الفن أكيد الأصيل. وعديدة هي أنغامه وعديدة أعماله اللي أثث بها مسيرات بركة كبيرة ومتنوعة. في هذا اللقاء بشي تحدث يحدثنا يقدم لنا جديده، يحكينا على الأعمال اللي حضرها مؤخرا، وكذلك كما قلت حضور الفنان التونسي اليوم. هذا هو الموضوع اللي تقريبا الكل حديث الساعة لكل الفنانين التونسة، حضور وربما نصيب، خلينا نقول نصيب الفنان التونسي من المهرجانات الصيفية، وعلى رأسهم شيخ المهرجانات كارتاج الدولي.
1: شكرا لك، أهلا بك ومساء الخير، وسعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة لتقديم ممكن بعض الإضافات للشخصية الفنية بتاع زين الحداد، ولكل معناها ما ينير ممكن ويعطي إضافة للمسيرة متاعي. مرحبا بكم. هما زوز أعمال فنية تم إنتاجه ما يقارب توا عندنا الستة أشهر نحن نخدم فيهم، حضروا مؤخرا. لولا هي أغنية دينية مدحة في سيد المرسلين، تقول صلي على خير الأنام محمد عليه السلام، صلي على خير العباد محمد تاج الأسياد. هي الأغنية هذية من كلمات شاعر اللي تعمل معاه لأول مرة، هو شاب اسمه حيدر نجازي، واللي لحنها أيضا شاب، هم زوز يتعاملوا مع بعضهم، اسمه عدنان الكردي، والتوزيع أيضا لشاب آخر اسمه نادر الشريف. الخصوصية في هذا العمل هما وأنهم هذوما زوز شبان قصدوني، وعندما العمل هذا اقترحوا علي حبوا معناها باش يشوفوا، اعجبني عطيناه للموزع وتم هذه تمت هذه العملية، والحمد لله معناها الحقيقة توزعت على الإذاعات وخليت صدى طيب حتى اللي يسمعها، معناها تعجبه، واللي فيها إضافة بالنسبة لي أنا للنوعية الأغاني الدينية اللي كنت قدمتهم على مدى معناها المسيرة بتاعي، تختلف على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الشكل. هذه الأغنية الأولى اللي حكينا فيها. العمل الثاني هو كوكتيل من الأغاني الصوفية، فيه ثلاثة موصلات، وصلة أولى فيها بحث، الوصلة الثانية فيها تكريم، والوصلة الثالثة فيها ترفيه. البحث اللي معناها في الكوكتيل هذا هو الكوكتيل اسمه كوكتيل مسعود الهذيلي، ومسعود الهذيلي هذا هو ولي صالح في منطقة السبيخة، شيخ من الشيوخ الطرقية، عنده الطريقة بتاعه. فأنا شخصيا نرجع بيك ممكن 60 سنة التالي في مدينة القيروان، عندنا ما يسمى الحزب. الحزب هو مجموعة من العازفين على البنادر والزكرة، يغنيوا اركب على الحمرة وهز العود يا هذيلي يا مسعود. الحمراء هي الفرصة. فكنت هكا نسترقى معناها المناسبة باش نشوفهم هالجماعة ذوما كيغنيو ونشوف التفاعل خاصة نتاع الرجال، خاطر كانت تقام سهرات للرجال هذي، التفاعل نتاع الرجال ومدى تأثير هذه الأغنية عليهم. قعدت لي في ذاكرتي قلت لما لا معناها في هالأشهر الأخيرة دي ناخذ الأغنية ديك كيما أنتجت وخرجت للعايشة بروطة اللي هي تغنيت حتى في الكويت، وكما خرجت كوكتيل بي حنيني في نفس النوعية وخدمناه، فقلت لي ملان خرجوها مع الأغنية هذه اركب على الحمرة. عملت إضافة لأغنية متاعي جديدة هي خاصة اسمها رامي حمالي على الله. فالجزء الأول وصلوا له هي بحث معنى هذا معنى على ذكر ليش قلت بحث، والجزء الثاني هي أغنية رامي حمالي على الله اللي تم إنتاجها عنده ما يقارب 7 أشهر وتصورت بالفيديو كليب ونزلت على اليوتيوب. الأغنية هذه من كلمات والحان سعد الحكيم بلقيت، وحطيتها في الكوكتيل هذا عن قصد حبيته تكريم لسعد الحكيم بلقيت. والجزء الثالث والأخير هو جزء من نوبة أبو علي السلطان اللي هو ولي في منطقة نفطة معروف برشا، فخذيتها 3 وصلات وعطيناهم إضافة. الإضافة دي تتمثل في مصاحبة الآلات الموسيقية مع الزكرة، معناه باش يقع التزاوج والإضافة نتاعنا، خاطر يقول قائل كنا نجم نغنيهم مكاكة بالزكرة وبالبنادر لكن ما تعطيش إضافة. فقام بالتوزيع سي محسن الماطري، وأنه تسمع الزكرة وتسمع البنادر في بلاصتهم، اللحن في بلاصته والكلمات في بلاصتهم، ما يتغير حتى شيء، لكن ثم مداخلات متاع الآلات الكمانجا والقانون والناي. أعطاه هذا الكوكتيل اللي إن شاء الله يعجب العبد. أنا نحس بروحي وأني غير مرغوب فيها في المهرجانات، حس معناها ودليل على ذلك خاطر قدمت ملفات عديدة ومتعددة، كرطاج، الحمامات، بنزرت، سوسة، رغم الانتاج موجود، وحسيت وأنا ممكن ثم طرق اللي أنا ما نعرفهاش، وإلا حاجات معناها التعامل مع مديري المهرجانات، الخاطر ممكن تنجم تسأل لقائل أن يسأل يقول زين ما عندوش انتاج، فأنا أقول لا، الخاطر في كل عام تلقى حاجتين حاجة جديدة لازم عندي موجود. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في سير الموسم الثقافي ديما نقدم في حفلات، ثم حفلات اللي نقدمهم وحدي معناها كلي بإمكانياتي الذاتية، وثم حفلات كلي شاركت فيها مع نوادي الغناء مثلا. لكن تقول معناها أنا بيدي نسأل مرات نقول علاش مديري المهرجانات مثلا خاطر يدعي ويقول نحبوا التونسي، التونسي هو مثلا مش منها الحكاية، ثم ممكن طرق أخرى معناها يحبوا مثلا يحبوا مثلا الناحية التجارية. انا هنا من نقطه معناها نقطه استفهام انا ديما نقولها، لكن اللي معناها انا فرحان وممكن معناها ما لوجتش برشا، وانه قاعد ننتج انا في العمل تاعي واغانيه قاعد نهبط فيهم على اليوتيوب، وقاعد بامكانياتي الذاتيه نقولها ونعودها، بامكانياتي الذاتيه نحاول نقدم في حفلات. ناهيك وانه في السنين الاخيره ثم ما يقارب 7 عروض جديده، والعروض هذه هي عروض ذات افكار، سو دي كونسيراتيم قدمناهم لجمهور كبير وموجودين معناها مثلا ما نعرفش ناخذ عرض انفتاح اللي قدمته في مدينه الثقافه اللي هو عرض يتمثل في تقديم معناها فقرات تونسيه لكن بتنفيذ غربي بالبيانو والساكسو والباتري والجيتار باس والاكورديون. حبيت نشوف انا وسام المهيدي مدى تاثير اللون الغربي على الموسيقى التونسيه. بعد هذه عملنا عرض بريسك بمعدل عرض كل عام، عملنا عرض متاع النجوم الثلاثة اللي هو العرض الكبير اللي نفتخر به، وهو العرض اللي تم لأول مرة في تاريخ الأمة العربية. نعاود نقول لأول مرة في تاريخ الأمة العربية على أرض تونس، وهو لقاء بين 3 فنانين عرب ذو ديانات سماوية مختلفة تلقينا فنياً وكان هذا اللقاء وقتها جمع معناها المطربة يهودية من فاس من المغرب ومطرب مسيحي من سوريا وأنا كمطرب مسلم من تونس، وتم العرض هذا بإشراف وزارة الشؤون الدينية وبإشراف وزارة الثقافة وبمشاركة الجمهور كبير جاء لمدينة الثقافة، ولأول مرة يتم هذا اللقاء فني، وكان لقاء فني بحت ما عنده حتى معناها تداخل معناها حاجات أخرى. بعد العرض هذا، بعد العرض متاع النجوم الثلاثة، قدمنا وقت عرض اسمه على ضفاف المتوسط. هذا ضفاف المتوسط هو لقاء بين ثلاثة فنانين من دول متوسطية. جات معنا هذه مطربة إيطالية اسمها سارة، وبعد ومعها أستاذ تاع موسيقى يعزف على آلة الساكسو في مارسيليا بجامعة فرنسي، وأنا كتونسي بطبيعة، والفرقة بقيادة أسامة المهيدي، وقدمنا سهرة والفقرات اللي هي كل واحد يقدم من بلاده حاجة، وبعد غنينا مع بعض. بعد العرض هذا جاء عرض آخر، فكرة نحكي لك على الأفكار متاع العروض. فكرة عرض ألوان، ألوان هذا هو تقديم سهرة تتركب ولا تتكون من فقرات، كل فقرة هي كوكتيل. نلقاو كوكتيل طربي، بعد كوكتيل ديني، كوكتيل فولكلوري، وحتى كوكتيل تاع أغاني الأفراح. وبين قوسين العروض هذه تتم ديما لفايد جمعيات خيرية، والفرقة الموسيقية الحقيقة يعاونونا ديما العازفين، معناها ما ياخذوش بخاطر عمل هو إنساني. أما لكن شكون يطلب الخلاص؟ هي مدينة ثقافة تقول لك لازمك تخلصني، معناها تصور نخدمه في الأعمال هذية ويزمك تخلص مدينة الثقافة، معناها نقول معناها مدينة الثقافة الخاطر هي تكري الصالة، فهمت؟ فأنا لما نقول قاعد نجتهد قدر ما يمكن، وهالعروض هذية ناخذوا في كل عرض ناخذوا لدوز أو معناها لي 12 و 10 مينوت، معناها لي مومون فور دو كونسير، ناخذوهم ونهبطوهم على اليوتيوب. العروض هذوما موجودين، معناها اللي يحب يتفرج فيهم يلقى معناها لي سيكونس هذوما، وتقدموا للمهرجانات. نرجع بك على خاطر سؤالك انت على المهرجانات، يا ما فهموش لو كونسيبت دي كونسير، يا ممكن ما عرفش ما يراوش، معناه مش مره مش اثنين، راه سنوات على اربع ولا خمس سنوات تعمل نعمل الدوسي ويتعمل معناها بالخدمه تعرف في المهرجانات يطلبك يقول لك اعطيني مثلا السيره الذاتيه، واعطيني معناها مقتطفات من العرض اللي تحب تقدم، واعطيني الكلمات، واعطيني الالحان، واعطيني واعطيني واعطيني الفرقه، واعطيني واعطيني. تبدا انت تقعد قرابه الاسبوع وانت تلم فيهم وتخدم فيهم، تخدم في وسط العام، تعمل حفلات، تعمل انتاجات وتقدم معناها، ولا حتى حد معناها. ولو كانت تتكلم تو انا متاكد انا تو معناها بعد على بعد صباح ديجيتال ونتاكد مش يكلموني مسؤولين، خاطر نعرفهم، خاطر ديما يتبعوا، خاطر وقتات مره تكلمت في التلفزه يكلموني من غدوه ومعناها ما تلقاش الاجابه، خاطر يقول لك اي باهي تو نشوف باهي باهي باهي، ما ثماش ما تحسش ثم حماس وثم معناها وقفه معاك يحبوا معناها يقول قايل علاش علاش هذا شبينك هنا. احنا انا غنيت في موازين في المغرب وغنيت في عده دول، يا خويا يحترموا الفنان نتاعهم، يحترموا الفنانين نتاعهم. سورتو في الجزائر، في الجزائر يقول لك معناها من غير حتى شيء تلقاهم موجودين مبرمجينهم، زعما المسؤولين يحبوا الفنانين نتاعهم والا الجمهور. انا بالنسبه لي انا اللي لاحظت وانه الجمهور يحب فنانين التوانس، الجمهور يحب لكن المسؤولين ما يحبوش، واللي نمشي معاك اكثر خاطر عندي توا جبت معناها نقطه على المهرجانات. توا تلقاك معناها تعبت وحضرت وصرفت لك الملف هذاك واللجان نتاعهم يجتمعوا وياخذوش مش ياخذوا، ما ياخذوش مثلا ملف نتاعي مش مهرجان مش اثنين. قله الاحترام، ما نقولش كلمه كبيره اخرى خاطر احترام للسادة المشاهدين، قلة احترام الفنان حتى باش يكتب جملة صغيرة في جواب ويجاوبك ما تلقاهاش. أقل حاجة أقل حاجة معناها لك أنت ما تقبلتش، واضح. نعتذر عن عدم قبول مطلبكم ولا مطلب ترشح للمهرجان، وإن شاء الله في دورة قادمة. هكا من باب الاداب ومن باب البروفيسيوناليزم تاع الاداره، معناها بور لي بروفيسيونيل. اش معناها نخدم ونحضر دوسيات نحضر وما تخسرش عليا حتى جواب؟ التكوين الموسيقي بتاعي كيما بدا معناها مع بالنسبه لكل الهوات بدا على مستوى المعهد الثانوي وعلى مستوى الشباب المدرسيه. كنا عشيت الجمعه ديما نلتقي في نادي الموسيقى، من غادي بدات الحقيقه في مدينه القيروان. هنا نحب نرحم على استاذي اللي معناها شجعني واللي امن بصوتي، والحقيقه هو اللي اعطاني التشجيع كامل، سي محمد المكني الله يرحمه. بعد فترة ما يقارب 7 سنوات في مدينة القيروان، والتحقت وقتها أنا باش نقرأ في الدراسة متاعي في تونس، دخلت للرشيدية هذا عام 79-80. بقيت في الرشيدية ما يقارب 13 سنة حتى 93-94. كل يوم الرشيدية ثم أساتذة كبار حصل لي شرف وتعديت عليهم، معناها تلمذت عليهم، سي عبد الحميد بلعجية، سي طاهر غرصة، سي شيرلي أنور، سي صالح المهدي، معناها سي محمد سعادة ربي يرحمه. وبدأت العميل الأولانيين وقتها في الكورال، معناها خاطر كي تدخل الرشيدية ماكش بدأت، يلزمك تدخل كورال تتعلم المالوف وتتعلم النغمات وتتعلم الإيقاعات وتتعلم خاصة اللي أكثر من هذا الكل ما يسمى مواجهة الجمهور في الحفلات. خاطر الحفلات كانت تقام شهريا في إما المسرح البلدي أو دار الرشيدية. فأكل خرجة مع الفرقة الموسيقية وتبدأ في الكورال وتخرج من الكورال باش تغني اون سولو، هذيك تعطي دفع كبير برشا ومعناها وتنحي لك التراك اللي معناها باش يكون لو خرج معناها لو كنت وحدك. فك الفترة ذيك أول ما انطلقت وقت غنيت الأغنية بتاع سيدي علي الريحي، كان هذا في تاريخ نهار 28 أبريل 1980، أغنية اللي معناها قعدت لي ماركي حتى في ذاكرتي. إلا لم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا الدنيا

أني والفكر سابح في نشوة فني. الفكر سابح في نشوة فني وانت معاه.

اللي يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا الدنيا الدنيا الدنيا تغني. الأغنية هذه الحقيقة فتحت لي الأبواب باش عرفت بي لدى الجمهور التونسي الكبير. ومن وقتها وليت كما في اللاعبين في الفرق

أعمال اللي يقع إنتاجها وتتسمى باسمي أنا خاطر داكود ونقعد نغني في الرشيدية. فكانت البدايات مع سي البشير السالمي ربي يعطيه الصحة وربي فضله، عاوني برشا. بدأت أغنية الأحباب والخلان يا ناس خلوا بيا، أغنية نكار، أغنية رحلة العمر، وبعد انطلقنا مع عدة ملحنين وعدة معناها مبدعين، أعطوني الحقيقة رصيد غنائي باهي. وكي تكون هذا الرصيد الحقيقة حبيت وقتها باش نخرج وحدي نعمل حفلات. وهنا نحب نحيي إدارة مهرجان المدينة، خاصة في الفترة متاع الثمانينات وقتها، معناها أعطوني معناها عدة فرص في بير الحجار، في دار الأسرة، في خاصة المسرح البلدي، خاطر اللي كنت نتمنى باش نغني نقدم حفل وحدي. والحفلة ذي سميته حلم، الحلم هذا وأني نقدم حفلة في المسرح البلدي صحبة فرقة موسيقية بقيادة منذر بركوس، وفيها أغاني بتاعي أنا، وفيها أغاني من معناها لفنانين كبار، إلى جانب الملوف، إلى جانب معناها الأغاني التراثية. ونقدم في كل حفلة معناها خذيت على عاتقي، وأني في الحفلة ذيك قدمت أغنية جديدة وقتها اسمها يا عيون الجميل يا موج البحر، هذه من الكلمات سعاد البندقة، من ألحان سعاد البندقة وكلمات سي حسن شلبي. هذه معناها في المسرح البلدي وقت تعمل المهرجان المدينة وأنا غنيت فيه. وكان انطلاقة أيضا هذا المهرجان العرض هذا اللي فتح أبواب باش نقدم، وكتعرف الطموح والعبد كياكا تنجح حفلة يبدأ. فجاء مهرجان المدينة في مهرجان حمامات وأعطاني وقتها الحقيقة عرض هذا في 2002-2003 سميته عبور ترافيرسي. عبور تنجم تقول لي معناها شنو الاسم؟ العبور هو عرض حاولت نقدم فيه قدر ما يمكن الأغاني هذه معناها التونسية والمالوف، وقدمت حتى بعض الأغاني زوز ثلاثة أغاني اللي هم مصورين فيديو كليب. وأول مرة بريسك معنا بالنسبة لي أنا استعمل الشاشة الكبيرة ومعها البروجيكسيون تاع الفيديو كليب تاع أغنية محلاك، أغنية دي مصورة معناها في الفيديو كليب، وأيضا أغنية شنية الدنيا بلاش انتي، وأيضا أغنية أخرى يا عيون الجميل اللي هي اون فيديو كليب. هذوما وقتا نغني فيهم معناها استعملنا، إذا نحكي لك على الحكاية عندها 30 ولا 35 سنة. بعد العرض على العرض هذا عبور جات معناها اون سيري دو كونسير خارج الجمهورية التونسية. عروض بدأت بدار الأوبرا المصرية، قدمنا حفل متميز. والحاجة اللي أنا فرحان لها وأنه حفلات الكل ديما الإنتاج التونسي، ما تلقانيش نغني لا شرقي لا حد شيء، نغني إنتاج تونسي بكل معناها برس كل أنماط الموسيقى. لما نقول مثلا المالوف، أغاني سيدي علي، أغاني سيد قطرية، أغانية الخاصة، الأغاني الدينية. وفي الحفل هذا متاع دار الأوبرا المصرية كان حاضر الأمين العام للجامعة الدول العربية عمر موسى، وقدمنا وقتها ثم أغنية اللهم صلي على المصطفى تعاودت ثلاثة مرات وقت الجمهور حبها واستساغها. بعد هذا العرض في دار الأوبرا المصرية جيني فرصة باش نقدم عرض في مهرجان جرش الدولي. ف كما استعد معناها استعديت للعروض الأخرى حبيت نعمل إضافة بخلاف البرنامج التونسي، بخلاف الفقرات التونسية، بخلاف كما تقول الجبة معناها الزي التقليدي التونسي، خاطر كل حفلة نعمل لها جبة خاصة بها. وهذا السادة المشاهدين اللي تابعوا فينا يحبوا يدخلوا يشوفوا حتى على الشان يوتيوب تاعي في كل بلاد تلقى فيها جبه معناها مختلفه. قلت نعملوا اضافه، شنو هي الاضافه هذه؟ بخلاف البرنامج عملنا اغنيه خاصه بمهرجان جرش، كلمات الشاعر المرحوم حسون القاسوم، الحان المرحوم صاحب الحكيم بلقيد، حبيناها تحيه من تونس الى جمهور جرش. تقول مهرجان في جرش ترارارارارا.

0: مرجان في جرش. والاغنيه هذه موجوده على اليوتيوب، والحفل الفقرات مقتطفات منه موجودين على اليوتيوب. الحفله ذي الحقيقه نجح، ونقول لك جزئيه ممكن بصيرها هي جزئيه معناها تقنيه، واني الحفلات هذوما اللي خارج تونس خاصة حفل جرش نتفكر فيها حاجة. المهرجان شرط عليا قال لي روما نجم ونخلصه كان 8 عازفين، وانا كيشوف في التلفزة مهرجان السن تاعه كبيرة اكثر ما فهمت، وليت زدت على حسابي الكاشي اللي كنت باش ناخذه انا الاجر بتاعي، زدت بها 4 عازفين هزيتهم معايا من هنا. علاش؟ خممت على 30 و40 سنة بعد كي مش تتفرج في زي الحداد في جرش، ماذا بيك تشوفوا معناها بوهرة بفرقة كاملة ما هوش بثمانية عازفين يبدأوا ضايعين. هذه إشارة صغيرة والحمد لله. ونقطة أخرى، وأنه في كل عرض مهرجان خارج تونس مرة وحشة نقعد على الأقل 3-4 أيام. تجب تقول لي علاش؟ علاش؟ خاطر نستنى الصحف فش تكتب باش نروح به، ونستنى باش ناخذ نسخة من الحفلة، خاطر ديما اتفاقي يتم معنا قبل ما نمشي للحفل لتتصل بمؤسسة التلفزة متاعهم هي، واتفق معهم واني نعطيهم حقوق التسجيل والبث بشرط يعطوني نسخة. وهذا الحفلات الكل موجودة في مؤسسة التلفزة التونسية. انا شو نقول؟ نقول بلادي يلزم معنا الجمهور متاع تونس يلزم يعرف ويلزم يطلع على الحفلة دي. هذه اشارة بين قوسين. بعد جرش ثم مهرجان عمان للأغنية الروحية، وبعد ثم مهرجان الأغنية المقدسة في باريس، وبعد ثم مهرجان موازين في المغرب، وبعد ثم مهرجان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وبعد ثم في الإمارات الأسبوع الثقافي التونسي. هذا من كل عروض معناها شاركت فيهم. ما يسالش باش نقول كلمة الخاطر ممكن السيد المديرين المهرجانات ما يعرفوش راني بالنسبة لي أنا ممكن نحرص برشا على العروض، خاطر نتفكر شوية نرجع لتالي نحل اليوتيوب نلقى برشا حاجات فيها متعة. دونك كلي كيما واحد يشم يديه يشبع، احنا نتفرج على الفيديو تذوم ونقول سيدي جابيا. بالنسبة للطموح ممكن نفاجئك شوية، برد. علاش؟ الخاطر تحس وأنه معناها كيما واحد ينادي ويعيط في الصحراء ما ثماش شكون يجاوبه، ما ثماش شكون يرجع عليه. وحسيت وأنه زاد معناها الكلام، وممكن أنا نقولها معناها كلي باش تقع كيروتري شوية كمعناها مع ننتج أغانية، خاطر أنا واحد من الناس مغروم برشا بالإنتاجات بالتجديد ونخمم على ما بعد معناها بعد المسيرة الكل، نخمم أنا نحب نثري الرصيد الغنائي بتاعي. يتقدم في مهرجانات ولا ما يتقدمش مش مشكلة، لكن ما يمنعش ثم حفلات، وعندي حفلات إن شاء الله في بداية الموسم مش تكون موجودة ونقدم فيها أعمالي ويتصوروا ويتعدوا عملها في القنوات. لكن الغالب الجمهور اللي داخل الجمهورية اللي ما مذبيا نشوفه مذبيا غليله معناها، وتات عدة مرات في لقاءات إذاعية خاصة معناها داخل الجمهورية إذاعات الجاوية، الجمهور والله يقول لك علاش أخويا ما نشوفكش، علاش نحب نشوفوك وانت علاش مقتصر كان على تونس. وهي هذه أمور معناها سمدي باس، أنا ما نجمش نهز أنا فليش نمشي نقول نحب نغني في صفاقس مثلا، في بالك صفاقس ما عمري لغنيت فيها، الجنوب هذاك ثم حصار علي ما نتعداش، ما نجمش نهبط للجنوب بالكل، من صفاقس وكل القصريين الكل منع رشياء ما يحبوش اللون بتاعي اللي أنا نعتز به. وإلا ممكن ثم قلت لك طرق أخرى اللي يلزم معناها نسلكها أنا باش نوصل للمدير المهرجانات. بين قوسين راني أنا نعمل ملفاتي وحدي، كل شيء تعمل معناها إداريا، الملف يبدأ موجود كذا يمشي بالرابيد بوست ولا المكتب الضبط، وما نعرفش ممكن الطريقة ما هيش هي، لكن أنا أقول إن شاء الله يا رب تسهل معناها العبد يقدم حاجات. خطر اللي غيظ لو كان جاء العبد ما يخدمش ما يعملش إنتاجات والله معناها يقول القائل ما عنده ما يقدم، لكن الانتاجات كثيرة. أنا تصدقني يقول لك مازالوا عندي ثلاثة أغاني مسجلين حاضرين، أغنية تقول الله يهدي اللي كان السبب، الأغنية الثانية كانت معايا وراحت مشت، هذه أغنية ثانية مسجلين روا موجودين في محبش خرجهم. قلت خاطر برشا باش تخرج كل مرة تخرج زوز ثلاثة، نقول هاي مازالت الفترات. وثم ثم أعمال أخرى تو في طور الطبخ. أنا لا برودكسيون ما تكدنيش، أما اللي غيد معناه أنه الأعمال هذه يقول القائل دكود وجاب ربي عنا تو اليوتيوب وعنا الإذاعات وعنا التلفزة الوطنية، معناها الحقيقة يتفكروا معناها الأعمال هذوما. لكن يقول قائل علاش المهرجان معناها، ولا مثلا تو أنت تقدم ملفات علاش ما يناديش مدير المهرجان يقول لك أخويا مثلا راهو العرض هذا ناقص كذا، تنجمش نزيدوا فكرة هكا، تنجمش تنقص في الفلوس هكا، تنجمش فهمت، ما ثماش تفاعل. حتى كي حتى قلت لك أبسط حاجة هو خاطر ثم حتى منشور من رئاسة الحكومة من تفكر وأنا ما يتعلق في الإدارات الكل، يقول لك كل واحد يبعث مراسلة جاوبوا بعد 15 يوم، يلزمك تجاوبوا بالقبول ولا بالواحد، ما هوش حتى الطرف الآخر حتى كي تجاوبوا معناها يرضى يقول لك بون، أما لكن تطفي الضوء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق غدا فعاليات الدورة 42 من معرض جابس الدولي، دورة جديدة تمتد من 25 من جوان إلى 13 من جويلية القادم بقصر المعرض بالكورنيش جابس. ومن المنتظر أن يبلغ عدد العارضين في هذه الدورة أكثر من 300 عارض من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون قطاعات متعددة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم الأربعاء أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافع أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. دوليا أكد حزب الله أن الجيش الإسرائيلي تعمد وللمرة الثانية خلال 48 ساعة استهداف مواطنين لبنانيين في كفر رمان، وقال إن ما أقدم عليه العدو في كفر رومان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن على حد قوله. وأكد زعماء أوروبيون مجددا اليوم الأربعاء التزامهم بتعزيز الشراكة الدفاعية قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الشهر المقبل، في أعقاب سلسلة من الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوتر بين الدول الأوروبية أعضاء في الحلف. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذا صادفتك الموسيقى العذبة، إذا أنعشت روحك الأغنيات الجميلة، وإن وصلك صدق الكلمة عبر الأثير، فأنت على موجات إذاعتنا، إذاعة تطاوين.

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أو

0: أمي.
1: اطمن بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، نرجع بها في الجزء الثاني من سهرتنا المباشرة ليلى مع الموسيقى. في هذا الجزء اللي باش نتعرف أكثر ربما على نوع من أنواع الموسيقى ولون آخر من ألوان الموسيقى، والمرة هذه باش نحكي على الموسيقى الأمازيغية، الموسيقى اللي تعد من أقدم الفنون الموسيقية في المنطقة بالطبيعة، وجذورها تمتد لآلاف السنين وترتبط ارتباط وثيق بحياة الإنسان الأمازيغي بعاداته بتقاليده، وكانت كذلك وسيلة للتعبير عن الأفراح وكذلك الأحزان، وأيضا لتخليد الأحداث السياسية ونقل القيم الاجتماعية من جيل الآخر. واعتمدت الموسيقى الأمازيغية في بدايتها على الآلات التقليدية البسيطة كما الدف كما الطبل كما الناي، ومن بعد تطورت مع مرور الزمن حتى شملت آلات حديثة مع الحفاظ على طابعها الأصيل وميزتها. الموسيقى الأمازيغية يعني هي تتميز بإيقاعاتها المتنوعة اللي تختلف من منطقة الأخرى، سواء في جبال الأطلس أو منطقة القبائل أو الريف أو الصحراء. وأيضا الشعر الأمازيغي كان دوره مهم، لعب دور مهم في هذه الموسيقى، وكانت الأغاني تحمل رسائل اجتماعية ورسائل وطنية وإنسانية، تعبر عن الحب، تعبر عن الطبيعة، عن الهوية، عن الانتماء. وساهم العديد من الفنانين في الحفاظ على هذا التراث وتطويره حتى يصل إلى جمهور أوسع داخل وخارج شمال أفريقيا. احنا قلنا نشأة وتاريخ، طبعا هذه بصفة عامة تعريف للموسيقى الأمازيغية، ولكن نشأتها وتاريخها وبدايتها من الأسماء اللي معناها خلينا نقول هما اللي انطلقوا بالموسيقى الأمازيغية. نرجع لبدايات الموسيقى الأمازيغية والأغنية الأمازيغية. الحاج بالعيد من أول الأسماء، ومن خلينا نقول من أوائل مؤسسي فن الرويس، هذا نوع من أنواع الأغنية أو الموسيقى أو الفن الأمازيغي يتسمى الرويس، والحاج بالعيد هو من أوائل مؤسسي هذا الفن، وكذلك الأغنية الأمازيغية الحديثة في سوس بالمغرب. نسمع شوية ورجعين.

الحاج بالعيد كما قلت اللي هو من أوائل مؤسسي فن الرويس للموسيقى الأمازيغية اللي احنا نحكي عليها اللي هي كما قلت واحدة من أهم النوافذ اللي يمكن من خلالها التعرف على الثقافة الأمازيغية الزاخرة بالتنوع الثقافي وكذلك بالتنوع التراثي عند القبائل الأمازيغية اللي تعتز بهويتها وتبرزها الحقيقة في مناسباتها المختلفة ومعناها تشكل أرضية خصبة تنطلق منها الأجيال حتى تثري هي بيدها المشهد الفني في دول المغرب العربي وكذلك الارتقاء به إلى العالمية لما لا. واللغة أو الموسيقى عفوا الأمازيغية هي تعتمد على الآلات الوترية إلى حد كبير طبعا إلى جانب آلات أخرى، والعازفين يستخدموا آلات منها الربابة طبعا الجمبري البندير الإيقاعية إلى جانب آلة الناي النفخية. هذا اللي يعكس أصالة هذا الفن ومعنيها تأثره بالثقافة الإفريقية والكلمات. قبيلة حكيت على الشعر، فالكلمات كلمة الأغاني بتبع الأمازيغية هي تعتمد على أكثر شيء على القصائد الارتجالية المغنيات باللغة الأمازيغية القديمة، خاصة نحكي على الموسيقى أو الأغنية القديمة اللي تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو أسيوية، وتختلف اللهجات في الأغنية الأمازيغية مع اختلاف طبعا الموقع الجغرافي. ما هيش اللي نسمعوها في المغرب هي بيدها اللي نسمعوها في الجزائر، وحتى في المغرب فما تنوع وحتى في الجزائر فما تنوع، وتوجد ثلاث لهجات أساسية في المغرب مثلا، وتوجد عشرات اللهجات الأمازيغية في مختلف بلدان شمال أفريقيا، لأن الأمازيغ مش فقط في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. طبعا هي معناها توظفها الأغنية الأمازيغية اللي تستوحي من خلالها إيقاعات وكذلك رقصات ترتبط بعاداتها القبائل هذوما وطبيعة حياتهم، أكيد المعيشة في المناطق اللي يسكنوها، سيما جبال الأطلس طبعا الجبال الممتدة عبر كل تقريبا من المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد معظم القبائل الأمازيغية فيها. لون آخر ربما أو صوت آخر من الموسيقى والأسماء اللي بدأت واللي أسست لهذه النوع أو لهذا النوع من الموسيقى، أحمد أمنتك هو أحد أعمدة الأغنية، هو كذلك من كبار الرويس اللي أثروا التراث الغنائي الأمازيغي. نسمعه من شوية أكيد ورجعين، تفضل حبيبي.

يفرج الله. غنى الفنان أحمد أمنتاك, وهي كما قلت هي أبرز الأصوات اللي صنعت تاريخ الأغنية المزيغية في شمال أفريقيا, كما سمعنا الحاج بالعيد وسمعنا كذلك أحمد أمنتاك. فما زاد أسماء أخرى كما الفنان اللي هو من أشهر أعلام الأغنية الأمازيغية الكلاسيكية اللي اشتهر بصوته زاد القوي وعزفه على الرباب, الفنان محمد الدمسيري, كذلك الفنان سعيد أشتوك اللي هو من معناها واحد من أهم أو من أعمدة الأغنية السوسية والشعر الأمازيغي وغيرهم. والأغنية والأغنية الأمازيغية اهتمت كذلك في الحياة السياسية وتحدثت على مشاكلها, وكان أدى المطرب الجزائري الراحل معتوب الوناس اللي كان يطلق عليه لقب كفارة الجزائر برشا أغاني معناها تنبث التطرف, تنبث التشدد الديني, وتنادي بقيم العدالة والديمقراطية, حتى يقولوا أنه هو كان السبب في اغتياله عام 1998 في على يد أفراد يقولوا مجموعة مسلحة. فكذلك أسماء مهمة كما قلت اللي هي صنعت ربما مجد الأغنية الأمازيغية. والجميل ربما الميزة فيها الأغنية الأمازيغية هو تنوعها, تنوع الموسيقى, تنجم موسيقى تطلق عليها أو تصنفها في خانة موسيقى الفرح والسرور, لأنه تصاحب أنغام الآلات الموسيقية الأمازيغية كما قلت بكر شوية الكمبري وطبعا الوترية والبندير الإيقاعية إلى جانب الناي والربابة, تصاحبهم رقصات أمازيغية تعبر عن البهجة وحب الحياة والإقبال عليها. هذا اللي طبعا يؤدي كما قلت الأمازيغ, منها رقصة تسمى رقصة الأحيدوس, هي ظهرت في بالأطلس المتوسط وين الغابات اللي هي ديما معناها دائمة الخضرة ومنابع المياه العذبة والجبال اللي هي مغروسة بشتى أنواع الأشجار والنباتات اللي تحتل جزء مهم من الخيال الفني وكذلك الثقافي عند الأمازيغ. وتعرف هذه الرقصة على أنها رقصة جماعية نصف دائرية تعتمد على الرجال والنساء على حد سواء, وقلما تمارس هذه الرقصات عفوا بشكل فردي طبعا أو ثنائي. من الأصوات ومن الأسماء كذلك اللي نسمعها ليلى نجم آخر من نجوم الأغنية الأمازيغية, ولكن مرة ديش نحكي ولا الأغنية الحديثة, نجد اسم الفنان عبد العزيز أحوزار, هو من أبرز نجوم الأغنية الأمازيغية بالأطلس المتوسط. Thank you.

ديما تبتسمي وخاك مريضة وش حد هموم مخبية في صدرك يا الوليدة ويا الحنينة. هذه لك أخويا حكيم الشريك القدرة من سوقش أخويا بلا سبيسة يا ماري يا أخويا الخيفي.

الموسيقى الأمازيغية، وهذا عبد العزيز أحزار في أغنية الوالدة. ومعناها الموسيقى الأمازيغية اليوم وليت جزء من المشهد الثقافي العالمي. اليوم الموسيقى الأمازيغية نلقوها موجودة في المهرجانات الدولية، وقاعدة تساهم بنسبة كبيرة برشا في التعريف بالثقافة الأمازيغية اللي هي غنية جدا متنوعة. وأكيد تبقى الموسيقى الأمازيغية شاهد حي على عراقة الحضارة الأمازيغية وثرائها، طبعا وثراء تراثها كذلك الفني، وجسر يربط الماضي بالحاضر ويحافظ كذلك على الهوية الثقافية للأجيال القادمة. من النجوم الأغنية الأمازيغية، احنا تنقلنا بين المغرب والجزائر، المطرب المغربي محمد رويشة اللي ودد نجاح، وهو معناها النجم نقول من أشهر فناني الأطلس المغربي، ونجح في أنه ترك أرشيف ثمين جدا يحتوي على الكثير من الأغاني، وعلى رأسها أغنية إناس إناس، الأغنية اللي كسبته شهرة واسعة جدا داخل المغرب وكذلك خارجها، خاصة بعد ما معناها عاد تسجيلها عدد كبير من الفنانين الشباب، منهم الفنان حمزة نميرة، ولكن تبقى طبعا الأصل هو الثابت محمد رويشة إناس إناس.

الفنان المغربي محمد درويش عليه هو من أشهر الفنانين الأمازيغ اللي تعرف بإبداعه في العزف على خاصة آلة الوتر وأغانيه الخالدة من بينهم ميناسي ناس اللي كنا في الاستماع لها. ساهمت الحقيقة الأصوات الأمازيغية الرائدة في حفظ التراث الموسيقي الأمازيغي وكذلك نقله عبر الأجيال، فأكيد بقى هالفن هذا وبش يبقى شاهد على غناء الثقافة الأمازيغية وتنوعها طبعا وعمق جذورها التاريخية. ونجوم الأغنية الأمازيغية يتمتع بجمهور واسع حول العالم، معناها شيء اللي يخلي الناس تبحث عن الاستماع والاستمتاع كذلك بالموسيقى اللي تبعث السلام في نفس الإنسانية. من بينهم المطرب الأمازيغي القدير إدير اللي يطلق عليه في الجزائر لقب سفير الأغنية القبيلية، هو أبرز من الفنانين اللي وصلوا الفن هذايا للعالم خاصة بفضل أغنيته الشهيرة إيفا فانوفا اللي تسجلت في الثمانينات وأعيد إنتاجها في التسعينات. إيفا فانوفا اللي تحكي يوميات الأمازيغ منذ القدم.

بداية سهرتنا كيد ليلة معكم في ليلة مع الموسيقى. شكرا لكم جميعا على حسن الانتباه والمتابعة. نسخة أخرى هذه من إيفافا نوفا في هذه السهرة. أي نسمع شوية مسيش نعطي شوية نزيد ونسمع منها شوية في هذه السهرة في مسك الختام. هو الحقيقة الليلة مسك الختام اللي يكون بصحبة حبيب هدية في الإخراج الفني. خليكم جوعي إيفافا نوفا ونرجع.

إيفا فانوس، إيفا فانوفا في نسخة أخرى كما قلت نوصل بها لختام سهرتنا الليلة، وفعلا هو مسك الختام وختام ليلة مع الموسيقى خلال هذا الموسم. إن شاء الله نرجع في سهرات قادمة نطلع لكم أكيد بعناوين أخرى وبأعمال أخرى، إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا حبيب هدية على هذه المرافقة الجميلة من خلال الليلة مع الموسيقى في آخر حصة منها. ليلة بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، نلتقي في مساحات إذاعية قادمة، تبقى على خير.

0: أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام. قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام. أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام. نابلة وسكرة جبوس
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطوين. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، وأكد أن تونس أمانة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. تلتأم اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. ينطلق اليوم معرض جابس الدولي في دورته 42 ليمتد من 25 من جوان إلى 13 من جويلية القادم بقصر المعارض بالكورنيش جابس. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت أمس إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. أخيرا وفي العالم، أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: استانا سيدي عمر ابن راعي البقر إلى مقامه بوادي السواني إحدى ضواحي مدينة الكاف، مكان ربما اختاره أو لم يختره للدفن ولإقامة زاوية ذاع صيتها على بساطة معمارها. وللقصة بقية مع الدكتور مراد عرعار، باحث وأستاذ بالجامعة التونسية.
1: زاوية سيدي عمر البقراوي من أشهر زوايا ولاية الكاف، تحتل مكانة هامة في تاريخ المدينة، تحاذي تقريبا زاوية سيدي محرز بن خلف بمدينة تونس المعروفة بسلطان المدينة. عرفت الزاوية عدة أشغال ترميم وصيانة بحيث فقدت طابعها الأصلي، ولم يعد بالإمكان الآن إيجاد عناصر لتأريخها بكل دقة، لكننا عثرنا بهذه الزاوية على نقيشة جنائزية مثبتة فوق ساكف المدخل الرئيسي لقاعة الأضرحة الموجودة بالزاوية. النقيشة التي ذكرتها تذكر عمر بن صالح الشيخ الغوث القطب المزار ابن الجبل، وهي كلها ألقاب في علاقة بالتصوف، ونعرف أن هذه الألقاب قد ظهرت في النقائش الجنائزية التي تعود إلى نهاية العهد الحفصي. من هنا اكتست هذه الزاوية بعدا سياسيا مهما، لأنها مكنت قبيلة كلاع من استعادة مكانتها التي كانت فقدتها، اكتست بعدا روحيا ودينيا باعتبار رمزية الولي سيدي عمر راعي البقر وما نسبت إليه من كرامات، وبذلك أصبحت هذه الزاوية مزارا للتبرك، مزارا لإقامة طقوس واعتقادات دينية في كرامات هذا الولي.

زاوية سيدي عمر البقراوي أو سلطان المدينة، مقام بسيط العمارة، ولحب مريديه وزواره عرف ترميما وصيانة أفقدته معالمه وخصائصه من نقائش كانت توشي أعمدة القباب الست التي تظلل الزاوية، إضافة إلى قبة مقام سيدي صالح وكيله وخادمه التي بنيت خارج المقام. وعند المدخل باحة واسعة تتوسط الغرفة وتشهد كل مظاهر الاحتفال وحركة الزوار المقبلين من كل مكان يبحثون عن الراحة النفسية ويعقدون النية، يكتبون أسماءهم بالحناء علهم يظفرون بفتى أحلامهم. وتعلق المرأة الراغبة في الإنجاب ملابس للأطفال أمام التابوت تنتظر أن يمن الله عليها بالبنين ببركة مقام سيدي عمر. وتتصدر الزاوية غرفة واسعة فصلت بحاجز حديدي أحدث في العشريتين الأخيرتين، تحتضن أضرحة سيدي عمر البقراوي وأبنائه سيدي محمد وسيدي المرابط وسيدي الرحومة وسيدي البهلي ولله حفصة ولله مناه وضريح الكهية صالح. ويأتي الزوار من كل أنحاء الجمهورية يبيتون لأيام يقيمون الذبائح ويحتفلون بأعراسهم وختان أبنائهم، وبعبق البخور والشموع ينشدون المدحة على ألوانها.

0: الخالة عيشة العروسي وكيلة الزاوية وإحدى أحفاد سيدي عمر البقراوي، بحبها وشغفها تروي قصص وأفراح زوار الزاوية.
1: الكافيه كله تحبه، الكافيه كله تجيه، ما فماش حتى إنسان يقول لك نامش وجدي سيدي عمر ونجي. يجوه يطهروا فيه، يعملوا فيه اللي عندها طفلة تحب تقولون يا جيتك يا سيدي عمر نحب نجي نعمل فيك فاتحة بنت، يعملوا فيه الفاتحة متاع بناتهم، يعملوا فيه الوطية، يعملوا فيها طهورات. عباد تجي تقول لك نجي نذبح باش نصدق لله وباش نتفرهد فيه سيدي عمر. أغلبية الكافيه كله يجو كل واحد وشي اللي قدير يجيبه، نفرحوا بهم، حضروا لهم كل خيرات المعون، نحضروا لهم جريري، نحضروا لهم حويجة نظيفة، يجوا يتفرهدوا مهايرين ساعة لساعة وحتى بثلاثة أيام. جمع التونسي يقولوا بالله 4 أيام فيه لهنا.

0: خارج عمر نادانا، والنداء من الدنو والاقتراب. هو اقتراب روحي فيه شغف وحب لسلطان المدينة سيدي عميرة، كما يحلو لمريديه الذين أنشدوه مرثية بقيت بصمة في المدح الصوفي. حماد العوادي شيخ العيسوية بالكاف يرحل بنا إلى عالم من الروحانيات والأجواء الصوفية من خلال مدحة سيدي عمر البقراوي.
1: اللي زاد رونق لهالمدحات وخاصة مدحة سيدي عمر هي الناس اللي وقفت عليه من الجانب الموسيقي. توقي نلقوا الطرق الصوفية في أنحاء أخرى نلقوها تخدم في طبعة اثنين من طبعة التونسية، بينما في كاف نلقوا ناس خدمت على المحير وعلى المزموم وعلى الأصبعين وعلى النواة وعلى المحير سيكا وعلى أكثر طبوعه من 13 طبعة تونسي. ومدحة سيدي عمر راي قصة، راي مش دانا دانا بركة، راي برشا مدحات، حمام الغرفة، أساكن الكفان، أم قالوا الشيخ توفى عشى في الكفان، هي من مدحات اللي ترثي هي رثاء لوفاة سيدي عمر. هي المدحة ناديت على لسيادي، نادولي فارس الوفاء قولوا للشيخ راني مريض حني وعجل بالدواء، ناديت على ركب الحمرة ندهت من داي خمر عيط عيطات الخلاء قولوا للشيخ راني مريض سيدي عجل بالدواء. هذه من مدحات اللي للأسف ما عادتش من الدولة، لكن نحمد ربي اللي دانا دانا اللي هي المدحة الأم اللي هي الاستفتاح انت عم ديح سيدي عمر، مازالت قائمة الذات ومازالت إلى حد الساعة يذكروا فيها، وما ثماش فرح كافي وما ثماش مناسبة كافية إلا سوى نسوة ولا رجال يذكروا هالمدحة هذه.

0: سيدي عمر تحكي قصصا وروايات عن سيدي عمر ابن راعي البقر وأبنائه، وثقها مريدوه والشغوفون بحبه بكلمات مغنات عن الغدر والخيانة والحزن على رحيله.
1: اهبط يتوظف الويز، جت الحمالة قبل الله هو اللي تسحابه، وحدت الحمالة باش يفز، هزيته ولحقوا عليه جابوه طلع عليه، قالوا يا ويد الله يهديك، هديت رحوم الله يشمت بيك، حول العام تنشح ولا تنزاد جاك الخلايا. ويد الويد يتعبى بالماء بعد تلقيه شايح تتعاد عليها الحبن، جابوا دفنوه لهنا.

تتعدد الروايات وتبقى السيرة العطرة لسيدي عمرو البقراوي في أذهان أهل الكاف ملاذا ومستقرا لأسرارهم، فرحهم وأحزانهم، لشدوهم ومدحهم للصالحين الذين يسيرون على خطى سيد الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس المساوي. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. تصور محمود البصلي. الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة. مصلحة الدراما بالإذاعة

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. اي ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيم

هي هي هي ابعث لي فاكس توا بالنمر نتاع لوتيل وحط لي فيه باللي الماكينات اتبقجوا في البابور اي وجايين في ثنية. اسمعني اي هي هي هذاك علاش انا نحبهم يتمنوا هنا وما تنساش تعمل لي ريزرفاسيون تاع الطياره. اي نعم اي اي لميت حويجه باهيه. لا المره هذه مسهله لقيت قدامي جماعه نفس مهمنا. وزد دخلت عليهم بلغه معمولك الربي والفقر واللغه ذيك. اي اي اي اي قرطستهم. اي اي اش قلت لي؟ لا لا كاو يزي عاد يزي لا فيه البركه كثر من العسل يمساط راهو. اي لا لا اسمعني عاد العينين بدات تكثر ولهذا الواحد يزمو يهرب جلده قبل ما يسلخوه. هي هي هي هي هي هي ازربي وعمل لي كل اللي قلت لك عليه اوكي معمولك الربي.

0: هيك هو عاد أبخولي كعبات كرتوش فالرشاش ببنجو تهمت تضربكم وتكمصيت طيب في برد التاي في التراش
1: والكرتوش يخيط. اي اي عندك الحق يا رمزي، ما تعرفاش مبيكي كان سيدي جاي زقزق بالكرتوش.
2: كمل عم الشيخ يكمل ركشة وقبي.
0: هاك هو عاد ونقولك ونتبلنجة وتعرضني هالحوتة.
1: بي يرجع للترانشي، وش هزك سيدي جال البحر بك؟
0: هو نام الزيت ما خرجش من الترانشي.
3: كبرانشي هيعاد كمل شرب كاس التاية بتاعك قبل ما يبرد، ومن بعد اخرج من الترانشي. اما اسمع رد بالك لا تجي في راسك كرتوش عطاش، رد بالك.
0: هيك هو عاد نحن هكاكة وجال عايد قال ليك هتنن شد لنا بريزونية في الجهة الظهروية.
3: هتلر؟ تقصد هتلر؟
0: بيه ما وكنا نتربجوا بيه ونقولوا له هتنن.
3: ايوة
0: هاك هو عاد. اسمعش دي قول يا رحمة اركح في روحه بالكف، هايش ما تتشرشر فيه، هايش ما تتشرشر فيه.
2: عم شفتي الشرشرة ذي هي تربيجة بتشرشلة؟
0: هي ما كانوا ماخدين الأخوة هو ودي قول ومتعاركين على الرزق.
3: فكرتي فكرتي يا سي الشافي، ما هو دقول كما عندي توا طاح ما في عينه بلا. اما جبر بيجيت بحثاه باش دورت له متحف كر في يده ولا راهو ضاع بين يدينا.
0: صار هو انت همونيوت نور اللي منع دقول من موت ساعتها.
1: انت عمي
3: مشكور غير بركة نراو في الحقيقة إنسان متواضع. ما
4: حبش تكتي برش على خاطر
3: لك هالشهرة.
0: ياك هو من حين ينقص في أول طنق بيفنتو لقيته قدامي وقلت هكا ونوضت الموتور وحطيت بريمير وطول تعديت الكاتريير واندهت وقلت يلي ما تخيب طنبك هاولي هنا هكا هو ونركح فيهم بالكرتوش ما بينه هو وفضة.
1: باي مش خليني يحسي اللي جاء في الترانشي، واش هزك بين هو وفضة؟ باي
3: ما هو ما وفيتكم بالحديث. اي هو نقول لكم الصحيح، الطن طاح بيه عمبان ولا ركب في اول طيارة لقاها قدامه.
2: عم شد يا اخي تسوق طيارة انت؟
0: رحت انت هنا سوق كل شيء، ادركت الطيور والبريزة يحطم البوبينات خلي الطيارة. رحت انت راجل.
2: قل لي ومن نعطى البريزونية ولا
0: اخي ما قلت لكم مش
2: لا
0: ما هو الكرتوش وفاني بين هو وفضاع.
2: اي وش عملت؟
0: قلعت جنيز الطيارة وركحت فيهم، هذه تنفع هذه تضر.

0: سي صادق، سي صادق.
1: وي وي وي بعمل كرب يا عبد الحكيم. لاباس ماو؟
2: لا لا لاباس لاباس. جاك فاكس من الخارج.
1: فوالا فوالا. اش قلت لك انا يا سي عبد الحكيم؟ اش قلت لك؟
0: ما قلت لي شيء. اش قلت؟
1: مشروعنا باش يتم معمول كربي قبل الوقت اللي حددناه له. تحصلوا الشركه معاك كلها بركه وكلها بخت.
0: اش قلت لك انا؟
1: عقوبي باهي بابا سيدي خويا. شنو هو باهي؟ الماكينات توا تبقش في البابور وقاعدين يعوموا فوق الباسيفيك. معمول كربي
0: قريتو؟
1: نعم.
0: لا لا لا نقصد الفاكس. الفاكس عرفته ملي جاء قلت وراه حاجه باهيه ونسيتني والفاكس نساني باش نقول لك ثم زويز من الناس قاعدين من الصباح قاعدين يستناو فيك.
1: وينهم؟
0: هاكم قاعدين في الصاله. اي في التركينه هذيك.
1: هذوكم مام كربي؟
0: هي كزويز اللي لابسين كساوي فردلون وعاملين مرايات شمس على عينيهم باين فيهم سيدي بابا خويا ناس مهمين.
1: عجب، هم خلطوا بكري يزمني نزل بروحي وينذوب ملوتيري ولا ترصيلي في بفردة.

0: حكيكم بطاو ما
1: ما هذا مصحابي جاو باش يحضروا في عيد ميلادي
2: ومرحبا بيهم تفضلوا تفضلوا مرحبا بي
0: ما نقدم لك نشا دوبلوك
2: سوبر ولا دوزيام شوا
0: ليه ما راهي تفضلك
2: اي في الحق راني نموت على تفضلك نموت عليك ساسو فوا دام رابانجا

0: سي صادق شبيك تجري ما لاباس؟
1: لا لا لاباس بامولك ربي، ما عندي مقابله مع الفورنيسور باش يجيب لي الماكينات من الخارج.
0: الماكينات نتاع المشروع نتاعنا؟
1: وي توا يزيدني نمشي له باش يبعثهم لي في اول بابور. اما ما بيناتنا ما نحبش الخبر هذا يطلع.
0: تهنى تهنى وخلي اخلاقك سياحيه، كل شيء مات لهنا.
1: واش الحاجه راهو انا نخاف مامولك ربي من العينين. هيا توا في الامان
0: في الامان، برا برا يجعلها خضر قدامك وراك. عندي احساس يقول لي بلي السيد هذا باش نستغنى في جرته. هي ما يا سمير مش كان 6 و5 ولا 6 ملايين على 15 اللي عطيتهم له خير؟ اي ماله، ما هو قد ما تطلع في راس المال يطلع معاه الربح، وزاد الخير خيرين.
2: مسيو سيل فوبلي و سو تروف لا بيسين؟
0: يا بابا يا بابا في قلبي يا قلب سمير.
2: باردون بالله في قلبك حتوا نحيهولك قلبك.
0: مدام نقصد في قلب لوتيل، تبعني تربح. وي روميو؟
2: إني بلا.
0: خير خير، غيب يا قط ألعب يا فار، تبعني يا مزيانة أنا راس ورويسي.
3: سمير
0: أنا عندي
3: قلت
0: ما قلت حتى شيء، قلت لراسي يوجع فيا. هادي هادي برجولية، خلي أخلاق سياحية وسلفية قدام البراينية. هادي شتعمل شبيك تصفن في ديك يا خي؟ هادي يا مان.

0: وين الفرقه يا شوبي؟
1: هاهم ركحوا فينا بالديسكوات، روسنا كسروها، وساعه ساعه يخرج لينا سمين يقول لينا اواني سي سادتي.

0: في بالي يا مش نعرفه توا. ما عديوش الليله سيداتي سادتي سيداتي سادتي.
1: سمير مش تعرف تغني انت؟
0: اي نعرف
1: مرة تطلع غني.
2: اي فكره والله فكره بابا سيدي خويا، علاش ما طلعش انت على المدار؟
0: اي هو صحيح راه صوتي هايل وما عندي ما نقول فيه، اما هكاك نغني حافله فرقه.

0: حفظه. مرحبا بكم. كرامة أب موتور سيرفيس.
1: شرطة مال.
0: مرحبا مرحبا.
1: صدق بالشرطة موجودة؟
0: هذا يسكن عندنا في الأوتيل. على أمل حاجة؟
1: أنت بتاخد تعريف إيه؟

0: شنية هالمنوح علي حلوهين
1: نايا مسلت بيهم هالشمعي
2: اه أبي
1: شد الطبلة وهاتوا لي السكره

0: اسلم اسلم
1: الصادق صرارة الظهر متحايد.
0: نعم
1: فلوس فلوسي عند الحكيم يا خويا فلوسي.
2: بابا سيدي خويا فلوسي.
3: دواء ونحسن كلب.
0: كرامة بالحق الحكاية
3: انت زاد عملها فيك يا جماعة.
0: لا انا جاتني جلدية انا دخلت شريك معها بشيك.
3: نعم
0: سون بروفيزيون.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، توفيق البحري، صالح الرحموني، عزوز الشناوي، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي العكرمي، علي بن سالم، لطفي عبد الغفار، يحيى الفايدي، نبيل الشيخ، حميدة العبيدي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحيوي، ناصر العكرمي، إيمان اليحيوي وفاطمة الحسناوي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. يسعدنا كعادتنا في هذا اللقاء ان يرافقنا الاستاذ محدين المليح. سي محدين مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: طبعا في مسار حديثنا عن هذه النصوص المؤسسة وصلنا في الحلقة الفارطة إلى الحديث عن الكندي باعتباره مؤسسا لحرف أساسي من حروف الفلسفة العربية الإسلامية، وفتح الطريق بشكل ما لمن أتوا بعده ليكتبوا في هذه اللغة بهذا العقل العربي ولكن في مجال الفلسفة. بعد الكندي أعتقد أن الفارابي باعتباره المعلم الثاني كما يقال هو الذي يجب أن نتوقف عنده في حلقة هذا اليوم.
1: فعلا أستاذ منير، نعم، يعني في الحصة الفارطة وقفنا عند كتاب من نص أساسي من نصوص الكندي المعلم من أول فلاسفة العرب صح التعبير. اليوم كما ذكرتم نمر إلى نص ثاني وفيل نص مؤسس ثاني وفيلسوف أيضا ثاني، هو أبو نصر محمد الفارابي، والكتاب هو آراء أهل المدينة الفاضلة. ربما يعني بأن الأمر حتى بمعنى آخر حتى نبرر سبب اختيار هذا النص، لأن الفارابي كتب عديد الكتب
0: كثيرا
1: نعم. لماذا هذا الكتاب بعينه؟ المسألة في تقديري وأكيد في تقديرك أستاذ منير، هو أن يعني يجب أن ننتبه إلى أن هذا الكتاب كتب في سياق سياسي وحضاري مخصوص، يعني قبل يعني في القرن الرابع للهجرة، القرن تقريبا التاسع أو العاشر للميلاد، كانت هناك إشكال، كان هناك إشكالا كبيرا أستاذ منير، هو الخلافات أو الإشكال أو يعني بمعنى يعني سوء التدبير السياسي التعبير. سوء التدبير السياسي خاصة في ظل الدولة العباسية وصراعات على السلطة وما أدى لي رغم المفارقة رغم التقدم الثقافة والحضارة، ولكن مع ذلك هناك في مقابل ذلك هناك فتن سياسية وهناك يعني هناك سوء التدبير السياسي. إذن في هذا الإطار يعني يمكن أن نبرر أو يمكن أن نجد تبريرا لهذا الكتاب.
0: نعم.
1: أستاذ منير تعرف أفضل
0: في هذا المجال تحديدا حينما نتحدث عن نص المؤسس، إذا كان الكندي نصه المؤسس في المصطلح في المفاهيم، فإن هذا النص المؤسس هو نص في فلسفة السياسة بشكل ما أو في فلسفة المدينة